0: ويحمل راية الألم والأمل ومفتاح الدار وخريطة البلاد، مقاتلا للنكبة ورافعا لرايات الصبر والصمود والإصرار والاستمرار بالجهاد، منذ عز الدين القسام وحتى عز الدين الحداد، ومن سيخلفه وإن كانت الأنظمة الوظيفية تحاصر المهمومين بحمل هذه الراية والمرابطين في الخندق الفلسطيني، كما تفعل العدوانية السعودية تجاه بلد الإيمان والحكمة اليمن من خلال جريمة حرب مفتوحة ومستمرة. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ حرب مفتوحة ومستمرة تستهدف شريان حياة أساسي ووسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية. هذا النظام الأرعن نفسه هو أيضا من يطلق نباح التطبيع الضال ويتبنى ويرعى سياسة خاطئة في لبنان، النظام السعودي، من غيره لإسكات رصاص مقاومته الباسلة في لبنان. ألا لعنة الله على الظالمين؟
1: تغيثي وتحفي يا حشود اللي ويتي تموتي ذا بيت الأسد.

نحن ننسى أمام كل حدث، أمام كل حرب نواجهها، وهذه هي من المشاكل الكبيرة علينا. نحن ننسى أن نعود إلى القرآن الكريم، نحن ننسى أننا عبيد الله والله هو رحيم بنا، وأن الله هو السلام من سمانا مسلمين، وهو من سمى حتى جنته دار السلام. أليس السلام هو من أسماء الله الحسنى؟ أوليس ديننا هو الإسلام؟ أوليست الجنة هي دار السلام؟ أولم يقل الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ننسى أن من أسماء الله الحسنى كلمة السلام، وننسى أننا نحمل اسم كلمة السلام، وننسى أننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام، وننسى أيضا بأن كتابا الكريم يهدي إلى سبل السلام. فلماذا لا نعود لنعرف ما هو هذا السلام الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى؟ ما هو ذلك السلام؟ وأين هي سبل السلام التي يهدي إليها القرآن الكريم؟ إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا،

يمن الصمود من إذاعة صنعاء في عز الحماء. تصدقوا بالله قلنا ساعة المداعة الذي ما بتلوش الماء حكها لثلاثة أيام رغم أني شغال على مدى 24 ساعة. نسأل من الله البرود وأن يجيرنا من النار يا الله.

مفارقات. سمعتها من البداية ولا من نص؟ مفارقات. اخترنا لكم، اخترنا لكم يا سادة يا كرام. الموضوع ترند في الإعلام الغربي، أنتوا دارين ما هو؟ طلعوا الموضوع ترند. الصهاينة الزعلانين لدرجة وزير الدفاع الصهيوني استنكر. أنت داري ما استنكر؟ استنكر ما قام به لاعب من برشلونة، رفع العلم الفلسطيني في إسبانيا، والعرب والمسلمين احرقوا القرآن واقتحموا المسجد الأقصى ولا سمعنا لهم نخس. مفارقات.

في المفارقات اخترنا لكم. مرتزق يدفن نفسه ليوصل رسالة لقياداته، قيادات المرتزقة، احتجاجا على انقطاع مرتباته وزملائه منذ أشهر. ليته خجل هذا المرتزق ودفن نفسه بشكل كامل. فهكذا يجب أن تكون عاقبة من يبيع الكرامة ويدفن الشرف من أجل المال السعودي. في مارب قد احرق نفسه في المسجد، ومن تحرك؟ ما تحركش حزب الإصلاح في مأرب، تحرك دارق عفاش في المخاء وتبرع لجرحى حزب الإصلاح، قالوا بمليار ريال. عادوا عين تفهم المعشا، أقولش قال لك دارق يتي مليار.

واحد رسل لي رسالة قال كم أكره لما تقول يا حيفي قبل أن نغادركم بتنزل بطوني، قل بغيره بتنزل بطونك. لا إيش بتسجع أو اختبر ثلاث سنوين. قال لا تكون تقول قبل أن نغادركم. حاضر. نزولا عند طلب المستمعين قبل أن نغادركم.

0: كل الأخبار قبل أن نغادركم. خلينا انت يا الأخبار يا أخي بدت تيزوم الحال يا زمانة كانت
1: عام خامس عام سادس عام سابع عاد باع

قبل أن نغادركم كل الأخبار. عيانا إليك يا حب، أنت الأخبار للناس.

0: ألا واشتد لا اشتدت رياح العواصف نصر خاطف ألا والمملكة عارف وسلمان عارف ونايف أرض الأبطال ألا يا نهد نفسي للي جاي ألا خايف
1: ناقد الخاص مزاح الحرب وسيا
0: ألا واشتد على العدوان والراس

0: تقديركم اشتيت هاجع الزميل المخرج افسر ما افعل ما افعل ما افعل ما افعل ما افعل ما افعل ما افعل بنقول اخبار قبل انه غادركم هيا
1: هات والحرب الحقيقية
0: ما عدوش هنا ما عدوش هنا.

0: أصدقوا بلان كذب نعرق من كل شيء عليه حما وزوامل وقبل أن نغادركم.
1: ثم لعدا طاولة المدى.
0: أنا أشتكي لك مرحبا بس الزميل حفظ الله حرازي يشتكي لك مرحبا.
1: كان ابتدى
0: يا ابن سلمان ما انتهى قدها.

في رسالة بنفسر رجع الصدى. لا ترسلوش لا ترسلوش ما غير بنفسر رجع الصدى. قال سلام الله عليك وعلى المخرج وعليك من الله السلام والتحية والإكرام. غادر أنت وخلي لنا المخرج. يعو يعو يعو يعو أبو مدري حياك يا أبو مدري حياك.

قال في رسالته مرتكز ومركز معاك حتى الفجر، معاك أبو، معاك عبد الودود العزب. حياك يا عبد الودود، عادك عزب لليوم. لك التحية والسلام. قال المخرج ذواق واختياراته هي الأروع. سلام الله عليك.

كان هيا ناهي لك ناهي ذا الحين قبل التحايا ولا قبل أن نغادركم؟ أبو شامخ العماري من صعدة، هذا قبل أن نغادركم خلاف أي شيء آخر.

وهذه رسالة يقول في رسالته: اشتقنا لنصرة غزة والضفة ولبنان وتحرير بيت الله الحرام، طائرة ذكريات. قبل أن نغادركم يا حب، الأخبار ولا ما رأيك؟

صدق بالله يا اخ عبد الله ان انتو حتى ولو غادرتوا ان انتو بدي جلسوا في قلوبنا متربعين متربعين مش مكوزرين. لك التحية. الرجالي سلام ربي عليك يا حيفي, معك جبريل السياغي. ارحب يا جبريل. والله كلنا نكره كلمة قبل أن نغادركم, لكن ما نفعل غصب علينا. الشاعر أحمد الحاضري, مديرية الزهر.

أنا حسين، أنا حسن غشايم، بين أتابعكم من أجل الأخبار. أرحمنا هذا المخرج ولا ما يرحمناش؟ ما هذا ما عندك حجة، أترحمنا يا حوف. بسرعة على عرق وعلى حمى، اتقي الله. أيوة قد ذكرتني، ضحكنا المسؤولين، نقول لهم يتقوا الله وما يتقوا شاء الله. وهذا

واحد غادر، واحد رسل رسالة الذي رقمها الأخير 425 قال غادر بس على قلبك ساعة العسل ولا شا غادر. كل الأخبار الإعلام الأمريكي. زيارة ترامب إلى بكين كشفت تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود الصين بثقة أكبر. روسيا تحذر من كارثة قرب أكبر محطة نووية في أوروبا. ومن سوريا 8 آليات لقوات العدو الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة. حزب الله نرفض الإملاءات الخارجية ونحذر السلطة اللبنانية من التنازل والرهان على اتفاقات السلام. وطهران تكشف عن مفاوضات أوروبية مع الحرس الثوري لتأمين عبور السفن في مضيق هرمز. يعني أوروبا بتقول لأمريكا يلا من هنا. كل الأخبار. حماس والجهاد الإسلامي اغتيال القائد عز الدين الحداد إهانة لجهود الوسطاء وخرق فاضح للاتفاق.

الخلافات النفطية والتحالف مع الاحتلال الصهيوني أطاحت بوحدة المحور السعودي الإماراتي. مشروع قرار أمريكي يصف ما يجري في غزة بالإبادة ويحيي ذكرى النكبة. مشروع قانون يزلزل واشنطن واللوبي الصهيوني يضخ الملايين لإسقاط نائب أمريكي. عواصم أوروبية تطرق أبواب حرس الثورة الإيراني لتأمين عبور سفنها في مضيق هرمز. الاحتلال يخرق الهدنة الأمريكية الممددة ويرتكب مجزرة قصف واجتياح جنوب لبنان. والجماهير تتعهد بمواصلة خيار المقاومة بعد استشهاد القائد عز الدين الحداد. وحشود اليمين المتطرف في لندن تواجه طوفان ذكرى النكبة في تظاهرات غير مسبوقة. أزمة ميزانية تضرب الجيش الأمريكي وتجبره على تقليص برامج التدريب. صحة غزة تعلن عن 13 شهيدا و57 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع. حماس تحذر من مخططات استيطانية جديدة في الضفة وتدعو لتصعيد المواجهة. صنعاء تجدد موقفها الثابت والداعم للشعب اللبناني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. طهران واشنطن تسعى لصناعة صورة زائفة لدعم أفعالها وتحمل حلفائها عواقب أي عدوان جديد. السيد القائد يدعو الأمة الإسلامية للتحرك الجاد لمواجهة المخططات الصهيونية ونصرة القرآن الكريم. قبل أن نغادركم كل الأخبار. كوبا السياسات الأمريكية تهدد التوازن الدولي وتستدعي موقفا جماعيا. عواصف شديدة تضرب شمال الهند وتخلف عشرات الضحايا وتدميرا واسعا في البنية السكنية.

وزير الخارجية الروسي: العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو سبب الأزمة مع إيران، وواشنطن تلهث خلف النفط. تلهث تلهث سعى الكلب اللي وفي سابقة خطيرة منذ عام 1967 العدو الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية علنية أمام أبوابه. كل الأخبار نائب وزير الخارجية يعزي في استشهاد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام. سياسي أنصار الله يعزي حماس في استشهاد القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد.

إعلام العدو مصرع جدي بانفجار طائرة مسيرة جنوب لبنان. ومستوطنون صهاينة يعتدون على محلات تجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وقفة حاشدة في مديرية التحرير بالأمانة نصرة للقرآن الكريم. وهنا دعوة. انفروا خفافا وثقالا، وللتحشيد بكل قوة وعزيمة وتوكل على الله، أنتم مدعوون للوقفة المركزية الكبرى المسلحة لمديرية شعوب. غضبا للقرآن يدعوكم مكتب التعبئة بمديرية شعوب للوقفة الشعبية الحاشدة غضبا للقرآن وحفل تخرج الدورات الصيفية. في نادي 22 مايو اليوم الأحد الساعة 8 صباحاً.

إذن استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، وتنديدا للإساءات المتكررة لكتاب الله القرآن الكريم، وبمناسبة اختتام الدورات الصيفية، يدعوكم مكتب التعبئة بمديرية شعوب لحضور الوقفة الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة، وحضور حفل التخرج لطلاب المراكز الصيفية بمديرية شعوب صنعاء نادي 22 مايو صباح يومنا هذا الأحد عند الساعة 8. التعبئة مستمرة.

قبل أن نغادركم كل الأخبار. إيران وباكستان تبحثان تعزيز أمن الحدود وتوسيع التعاون الاقتصادي. محافظة القدس تحذر من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات مقدسية في باب السلسلة. من حجة عرض كشفي واختتام أنشطة الدورات الصيفية في مديريات تهامة. مسيرات جماهيرية بذمار تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم.

لقاء إيراني تركي في إسطنبول لبحث آخر التطورات الإقليمية. وأضعكم في رادار الأخبار.

رادار الأخبار. المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت خلال أسبوع 154 عملية، ومنذ 19 من أبريل 312 عملية. أبرز الأهداف منذ 19 من أبريل وحتى 15 من مايو 2026: 47 دبابة مركافة، 24 جرافة، 12 همر، 9 ناقلات جند، 159 تجمع لقوات وآليات العدو استهدفه سادة المجاهدين في حزب الله. رادار الأخبار. الوضع في عدن. أحدهم يصف الوضع في عدن المحتلة ويقول: بث تجريبي لجهنم، ومعاناة المواطنين بسبب انطفاء الكهرباء المستمر وصعوبة الوضع المعيشي والفساد.

وزير حرب العدو الإسرائيلي السابق يواف جالنت يقر بفشل تل أبيب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، معتبرا أن الرهان على تغيير النظام الإيراني عبر الضربات الجوية كان وهما. إعلام العدو الإسرائيلي القناة 12 العبرية عن جالنت نقلت تأكيده أن الحرب لن تنجح في إضعاف طهران. رادار الأخبار. منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ وخطر على البلدان الأخرى. الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. كانت طائرة قالوا اعترضوها متوجهة إلى موسكو، دحين قالوا أنهم دمروا 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. شكلها حازقة. عمدة موسكو سيرجي سوبانين يعلن عن تدمير 9 طائرات مسيرة كانت تحلق نحو العاصمة الروسية. هم قالوا هدنة معناها قرحت فجأة. تقول 9 الطائرات التي كانت متوجهة إلى موسكو دخلت في 67 دري 76 دري. عمدة موسكو سيرجي سوبيانين تدمير 3 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو العاصمة الروسية. مين هاي؟ إعلام العدو. المؤرخ الصهيوني الأمريكي عمر بارتوف عمر يقول ترامب عنصري، ولكن من سيخلفه قد يكون معاديا لإسرائيل. كلهم زهاينة إبستينيين. إعلام العدو عن المؤرخ الصهيوني الأمريكي عمر بارتوف. ما يجري في غزة إبادة جماعية. إعلام العدو الإسرائيلي هارتس. أضرار العقيدة الأمنية الجديدة داخل غزة والضفة ولبنان وسوريا تسببت بعزلة ويأس وهجرة. فورين أفيرز. رغم كل الهجمات والحروب لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة ولا يوجد في الوقت الراهن بديل جاهز ومنظم لها. وإعلام أوكراني يعلن عن سماع دوي انفجارات في خاركوف. إعلام العدو الإسرائيلي هارتس كشفت عن أزمة في القوة البشرية وعن عبء في المهام واحتكاك يومي وسقوط قتلى وجرحى. انتداري أين في أوساط جيش العدو الإسرائيلي؟ هارتس. أضرار العقيدة الأمنية الجديدة داخل غزة والضفة ولبنان وسوريا تسببت بعزلة ويأس وهجرة. كشفت أيضا عن أزمة في القوة البشرية وعن عبء في المهام واحتكاك يومي وسقوط قتلى وجرحى.

0: وزير الحرب الصهيونية السابق جالنت يقول: الحرب لم تنجح في إضعاف طهران أو تقويض مشروعها النووي وصواريخها البالستية أو حتى قطع الدعم عن حلفائها في المنطقة، مضيفا: لا يمكن تغيير نظام سياسي من الجو. تأتي هذه الاعترافات في وقت يتصاعد فيه السخط السياسي داخل كيان الاحتلال بشأن نتائج المواجهة، لا سيما مع توقف العمليات العسكرية دون تغيير الخارطة. الخارطة الجيوسياسية واستمرار طهران في فرض سيطرتها على مضيق هرمز وإعادة ترميم قدراتها الصاروخية والدفاعية. رادار الأخبار. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: لن نسمح بعد الآن بمرور معدات العدو العسكرية عبر مضيق هرمز. وإيران تقترح آلية تأمينية لإدارة مضيق هرمز بعوائد تتجاوز 10 مليارات دولار. فاينانشال تايمز: فشل برنامج التأمين الأمريكي في مضيق هرمز. أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن برنامج التأمين الأمريكي لمضيق هرمز الذي رصدت له ميزانية ضخمة بلغت 40 مليار دولار لم يستخدم حتى الآن، إذ لم تتم تغطية أي سفينة تمر عبر الممر الاستراتيجي، يعني ترامب ركب مطر. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن غياب المرافقة العسكرية وعدم استيفاء شروط البرنامج حالا يعني منعه دون دخول حيز التنفيذ رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير حماية وتأمين معقول للغاية لناقلات النفط. كان مالهم الأوروبيين رجعوا يتفاوضوا مع الحرس الثوري يقولوا لهم أنت لكم طالع نازل ويستوه وياهم، يعني الأمريكي ركبهم مطر، هو دائما يركب حلفاء مطر، ركب الخلايج مطرات مش لا مطر. هذا الفشل يعكس مأزقا مزدوجا، فمن جهة لم تتمكن واشنطن من ترجمة وعودها إلى إجراءات عملية، لأن أمريكا قالت أندفع أي خسارة أي تأمين أي ما يقع لكم وكذا وهذا وخطوا بعدنا وبس، وبعدها ركبهم مطر. ومن جهة أخرى بقيت شركات التأمين الأمريكية عاجزة عن تقديم ضمانات حقيقية للسفن التجارية في وقت لا تزال في معدلات التأمين في المنطقة مرتفعة بشكل غير مسبوق بعد الحرب. في المقابل كشفت وكالة فارس عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الإيرانية تتضمن خطة لإدارة المضيق عبر آلية تأمينية بما يتيح لطهران الإشراف الاستخباري والتمييز بين حركة السفن، وهو ما يضع إيران في موقع الطرف القادر على فرض قواعد جديدة للملاحة. أقول لكم أقسم بالله إن أول هزيمة كانت الأمريكي في باب المندب في البحر الأحمر، كسر ناموسه بقوة الله وعونه وتأييده. ما يحدث اليوم في مضيق هرمز هو مما عاشه العالم وشاهده من عمليات كسر الناموس وهيبة الأمريكي في البحر الأحمر بقوة الله.
1: ما هزني قولوا لعب

0: في رادار الأخبار، إيران تلوح برد شامل على أي تحرك أمريكي. إعلام العدو الإسرائيلي: إسرائيل ترفض زيارات الصليب الأحمر وتخفي انتهاكات السجون. وشراكة دفاعية بين الهند والإمارات تعمق التنافس مع السعودية. خسائر البورصات الخليجية بين ضغوط الطاقة والسياسة. ما دول بجم قال رزم رزم. في رادار الأخبار: البيت الأبيض منقسم بين التصعيد والصفقة مع إيران.
1: اجعلهم منقسمين من قبل ومن بعد.

أذان الفجر الساعة 4:17 صح يا حفظ؟ بيقولوا لي الزملاء أذان الفجر الساعة 4:17. إذن إحنا ندي لكم آخر الكلام، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله. مع الله يا مؤمنين، مع الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على خير الأعمال. الله.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إكمالا للموضوع الذي تحدثنا عنه بعد العصر، وعلى ضوء المحاضرة التي سمعناها من الأستاذ زيد علي مصلح، أحب أن أقول قد يكون طرح مثل هذه المواضيع عند الكثير من الناس شيئا غير مألوف، وشيئا جديدا، وشيئا قد يبدو اختياريا إذا ما أراد أحد أن يعمله أو أراد أن لا يعمله، قد يرى نفسه مختاراً ألا يعمله. والمشكلة أننا أصبحنا نعتبر أن الإسلام، أن الدين كله هو هذه المجموعة من الأحكام والمفاهيم والتوجيهات التي ألفناها ونشأنا عليها، وكأنه ليس هناك أشياء أخرى كثيرة يريدها الله منا. والحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسماه بأنه هدى للناس، هدى للعالمين. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. الشيء الغريب ليس هو طرح المواضيع هذا، الغريب هو أن تكون غريبة في أنظارنا وغريبة لدى الكثير منا، هذا هو الشيء الغريب. وما أكثر الأشياء الغريبة في واقعنا، أصبحنا كما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العودة إلى القرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله، لأن الله أمر أوامر كثيرة في القرآن ووجه توجيهات كثيرة. البعض من التوجيهات عندما تأتي لتتحدث عنها يستغرب البعض، عندما تأتي لتحدثه عن الإنفاق والجهاد وضرورة مواجهة الأعداء ومقاطعتهم، مقاطعة بضائعهم واتخاذ موقف منهم، يتعجب وكأنك تتحدث عن شيء غريب، لأنه قد ألف الصلاة والصيام والزكاة وأشياء، هذه الأشياء أصبحت عنده هي الدين بكله. نحن نرى الآخرين اليهود والنصارى هم من يتحركون في البحار في مختلف الدنيا مقاتلين، يحملون أسلحتهم، طائراتهم، دباباتهم، قواعدهم العسكرية برية وبحرية، فرقا من الجنود من أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا وأسبانيا وكندا ومختلف بلدان العالم الغربي، هم من ينطلقون فاتحين، هم من يتحركون يحملون أسلحتهم في مختلف بقاع الدنيا. وهذه الأمة الإسلامية أمة القرآن، القرآن الذي أراد أن تتربى على أن تحمل روحا جهادية، أن تحمل مسؤولية كبرى، هي مسؤولية أن تعمم دين الله في الأرض كلها حتى يظهر هذا الدين دينه الحق على الدين كله، حتى يصل نوره إلى كل بقاع الدنيا. هذه الأمة التي قال الله عنها مذكرا بالمسؤولية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، للعالم كله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصبح الآن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، الحديث عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح غريبا، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر، ولا نسمعه من المرشدين والعلماء والمعلمين إلا في النادر، ولا ذكر له في مناهجنا الدراسية ولا فيما يكتب في صحفنا. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله. وهذا نقطة ثانية، أن الآخرين اليهود والنصارى هم من يتحركون يجوبون البحار والبر طولا وعرضا، يحتلون البلدان وهم يحملون أسلحتهم، والأمة الإسلامية قاعدة جامدة، وهي الأمة التي أراد الله لها أن تتحرك لتحمل أنوار هذا الدين إلى العالم كله وتعممه في العالم كله. إذا ما تحدثت عن الجهاد أصبح الحديث عن الجهاد غريبا يتعجب البعض. ولو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين، مجاهدين على حسب ما يقولونهم عن أنفسهم، في البحر الأحمر وفي البحر العربي وفي الخليج وفي البحر الأبيض المتوسط وفي مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. هذا خزي للمسلمين في الحقيقة، خزي وتقصير عظيم أمام الله سبحانه وتعالى، ونبذ لكتابه، نبذ للقرآن خلف ظهورنا. ثم إذا ما جاء من يتحدث عن هذه الأشياء الغريبة فعلا لا نستغربها، لا نستغرب أن نسمع أن في أفغانستان يأتي كل فترة إنزال مجاميع من الجنود، كنديين أو إسبانيين أو أمريكيين أو فرنسيين أو غيرهم. لا نستغرب أن نسمع أن هناك سفنا أمريكية وهناك فرقا لسفن أمريكية وفرنسية وألمانية وغيرها في البحر الأحمر، وأن هناك جنودا يدخلون اليمن وجنودا يدخلون الجزيرة وجنودا في العراق وجنودا في مختلف بقاع الدنيا داخل بلاد المسلمين، كأن هذا شيء طبيعي. وهذا نقطة ثالثة، أنك إذا نظرت في شاشة التلفزيون ترى أن الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من الفرنسيين وغيرهم يتحركون في مختلف بقاع العالم في البر والبحر. هؤلاء الذين يتحركون هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى لا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن المسلمون لا يتحركون وهؤلاء هم من يتحركوا، عكس قلب. وإذا ما أتيت تتحدث أن الأمريكيين يتحركون أنهم يدخلون إلى اليمن، أن لهم وجود في البحر الأحمر، وجود في العراق، وجود في هنا وهناك، لا يستغرب البعض هذا الحديث، ولكن يستغرب عندما تقول له أن الله أمر بالجهاد وأنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله. وعندما يأتي من يتحدث ليوقظنا ويذكرنا بمسؤوليتنا نستغرب ما يقول، وإذا ما اتضح الأمر أكثر قد يتساءل الكثير، لماذا الآخرون أيضا لم يتحدثوا؟ هناك علماء آخرون لم يتحدثوا. إذا لم يتحدث أحد العلماء قالوا العلماء لم يتحدثوا، وإذا ما تحدث البعض قالوا الباقون أيضا لازم أن يتحدثوا جميعا. إذا لم يتحدث الكل إذن فالقضية غير ضرورية. تجي تذكره يقول ليش ما العالم الفلاني ما ذكرني، وتحرك عالم وذكره قال ليش ما بقية العلماء ما يذكروا، منتظر للناس جميعا أن يذكروه، وإذا لم فالقضية عنده غير ضرورية. الواقع أن الناس فيما بينهم يتهادنون إن صحت العبارة. العلماء هم يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. ألسنا متهادنين فيما بيننا؟ لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا، قد لا نعذر أمام الله سبحانه وتعالى. العلماء قد يكونون كثيرين في أي عصر، ومن يتوقع أن يتحرك العلماء جميعا فإنه ينتظر المستحيل، والتاريخ يشهد بهذا والحاضر يشهد بهذا. كانت إيران بلد مليئة بالحوزات العلمية ومليئة بالعلماء، تحرك واحد منهم وتحرك معه من تحرك أيضا من العلماء، وقعد كبار من العلماء وقعد كثير من العلماء. في الماضي كانت هجر العلم في اليمن مليئة بالعلماء، وكان أحيانا واحد منهم يتحرك. إذا ما تحرك أحد الناس وذكرنا بشيء يجب علينا أن نعمله، هل يكون عذرا لنا أمام الله سبحانه وتعالى أن الآخرين لم يتحدثوا بعد؟ لا لا، لنرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. عندما رفض بنو إسرائيل أمر نبي الله موسى عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى كلام رجلين من بني إسرائيل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ألم يذكر الله كلام الرجلين ويسطره في القرآن الكريم ككلام نبي الله موسى عليه السلام؟ رجلان فقط، لأن البعض ينتظر من الكل أن يذكروه، من جميع العلماء أن يأتوا ليذكروه بأهمية عمل من أجل أن ينطلق فيه. وإذا ما ذكره واحد ولم يذكره الآخر يعتبر أن الموضوع ليس بضروري. ثم أكد في نص وعبارة موجزة من يتوقع أن يتحرك العلماء جميعا فإنه ينتظر المستحيل، والتاريخ يشهد بهذا والحاضر أيضا يشهد. نبي الله موسى عندما وجه بني إسرائيل أن يدخلوا القرية لم يتحركوا، أتى التذكير من رجلين فقط، واعتبر الله هذا الكلام وسطره في القرآن مع كلام نبي الله موسى عليه السلام من رجلين فقط. تلك الأمة التي كانت مع موسى عليه السلام ألم يكن فيها علماء وفيها عباد؟ هل تتصور نبيا من الأنبياء يعيش فترة مع أمته ثم لا يكون فيها علماء وعباد، ثم لا يكون فيها وجهاء وشخصيات كبيرة وفيها مختلف فئات المجتمع تكون متواجدة، لكن موقف أولئك وإن كانوا علماء وإن كانوا وجهاء وإن كان فيهم عباد يعتبره الله سبحانه موقفا لا قيمة له، يعتبره عصيانا له ولنبيه. لكن رجلين منهم قال رجلان، ولم يقل قال عالمان أو قال عابدان أو قال شيخان أو قال رئيسان، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، لا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. هل كان عذرا لبني إسرائيل الذين قعدوا أن الآخرين منهم أيضا من علمائهم وعبادهم لم يقولوا كما قال الرجلان؟ الله ذكر كلام الرجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أن يرشد الناس إلى خطة عملية ينفذون بها الأمر الإلهي بدخول الأرض المقدسة ويحققون بها الاستجابة لنبيهم والطاعة لله ولرسوله، ألم يوجه إلى خطة عملية؟ هذان الرجلان سطر الله كلامهما مع نبيه. كذلك قال عن مؤمن آل فرعون يسطر كلامه في صفحة كاملة في صورة غافر، ذلك الكلام الجميل الذي قاله مؤمن آل فرعون ويذكره كما ذكر كلام نبي الله موسى عليه السلام. ما هو عذر؟ لن يكون عذرا لأي إنسان أن العلماء لم يذكروه. إذا ذكرت بكلام هو المطلوب، هو الشيء المطلوب منك، واجب عليك أن تتذكر وأن تتحرك، ولا يمكن أن يكون عذرا لك أن الآخرين لم يذكروا أيضا مع من ذكر، وتفترض أن يأتي العلماء كلهم ليذكروك والناس بأجمعهم ليذكروك من أجل أن تنطلق. إذا ما جاء أحد يتحدث معنا ويذكرنا بخطورة وضعية نحن نعيشها، يذكرنا بعمل يجب علينا أن نعمله، ثم نأتي لنبحث عن المخارج ومبررات القعود من هنا أو من هناك، هذا من الأخطاء الكبيرة. أن تعرض ما سمعته منا على الآخرين باعتبار هل مثل هذا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد لا أحد يمكن أن يقول لك من العلماء بأن هذا عمل لا يرضي الله. أن تهتف بشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وأن تجند نفسك لمواجهة أعداء الله، لا أحد من العلماء يستطيع أن يقول لك أنه عمل لا يرضي الله. والإنسان المسلم الحقيقي هو من همه أن يعمل ما يحقق له رضا الله سبحانه وتعالى. لكن أن تسأل هل يجب علينا، هل هناك ما يوجب علينا أن نقول كذا، قد يقول لك لا، وتقول ها شفتوا ما بالله فلان، هو ذا العالم الفلاني قال ما هو واجب علينا. يعني فارق عندما تنطلق لتقول لعالم هل هذا العمل، يعني أن أهتف بهذا الشعار وأجند نفسي لمواجهة أعداء الله، يرضي الله أو لا يرضي الله؟ لا أحد من العلماء يستطيع أن يقول لك بأن هذا لا يرضي الله. لكن عندما تذهب وتسأله بطريقة أخرى هل قد واجب علينا ولا ما قد واجب علينا، قد يقول لك ما هو واجب. لماذا؟ هناك من العلماء من لا يتابع الأحداث، هناك من العلماء من يتمسك بقواعد يعتبر نفسه معذورا أمام الله باعتباره غير متمكن أن يعمل شيئا، وهناك من العلماء وهم كثير من إذا من طلق الناس في أعمال أيدوهم ودعوا لهم، ونحن جربنا هذا في الماضي. كان كثير من علمائنا بما فيهم سيدي إبراهيم الشهاري وسيدي محمد حسين شريف وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم، ممن قد ماتوا وممن لا زالوا موجودين كانوا يدعون لنا ويؤيدون ويدعمونا بأموال. أيام كنا نتحرك عام 1993 ميلادية وأيام أعمال حزب الحق، وهم كانوا يرون أن حركتنا تعتبر حركة ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تأييدهم لأعمالنا يعتبر مما يرفع عنهم العهدة أمام الله، أي أنهم أصبحوا يدعمون عملا هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو عمل لإعلاء كلمة الله، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أي عالم زيدي مرتبط بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام يجد في نفسه كثيرا من الإحراجات الداخلية، أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يجاهد. هو يعود إلى مسألة أن هناك عذر له أمام الله، هو أن الناس لا يستجيبون، الناس لا يقبلون، أن الناس لا يتحركون، فماذا يعمل؟ إذن سيبقى في بيته، لكن متى ما رأى من يتحرك ارتاح هو وانطلق هو لدعم من يتحرك من أجل أن يشارك ولو بتأييده، أن يشارك في عمل

إلى القرآن الكريم أو اسأل بطريقة صحيحة. قل نحن نريد أن نحارب أمريكا وإسرائيل، نحن نريد أن نواجه أعداء الله، نحن نراهم يتحركون داخل البلاد الإسلامية ووصلوا إلى بلادنا وإلى سواحل بلادنا، نريد أن يكون لنا موقف ضدهم، هل هو عمل يرضي الله؟ فمن من العلماء يمكن أن يقول لك لا؟ اسأل على هذا النحو وستجد الإجابة الصحيحة. أما أن تسأل فتقول هل يجب أن نرفع شعار كذا وأن نقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية أو قد يقال لك لا يجب. وربما لو تأمل هو وتفهم القضية أكثر لأفتاك بأنه يجب. إذن المطلوب أن الإنسان عندما ينطلق وهو يريد أن يسأل ليستفسر من أهمية عمل معين لكي ينطلق فيه، اسأل بطريقة صحيحة. إذا ما سألت هل هو واجب علينا نصرخ بالشعار، قد يقول لك لا، لأن ما هو عارف قيمة الشعار، قد لا يتابع الأحداث ولا يعرف أهمية أن يتخذ الإنسان موقفا كهذا في مرحلة كهذا. لكن اسأل بطريقة صحيحة، نحن نريد أن نحارب أمريكا، نريد أن نهتف بهذا الشعار، هل هو عمل يرضي الله؟ عمل يرضي الله؟ لا يستطيع أن يقول لك ليس أنه عمل لا يرضي الله. والإنسان المؤمن هو من لا ينطلق في واقعه من باب المقاصة، يعني يبحث عن أوجب الواجبات ولا ينطلق في العمل، إلا هو من يبحث عن الأعمال التي ترضي الله فينطلق فيها وبمسارعة. وخلاصة المسألة هو أننا كمسلمين يجب أن نقارن بين أنفسنا، وهذا كما قال الإمام علي عليه السلام: متى اعترض الريب فيا حتى صرت أقرن بهذه النظائر. نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماماً بقضاياهم، أكثر اهتماماً بشؤونهم، أكثر اهتماماً بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. ولنعرف بأننا في واقعنا في واقع مظلم أسوأ من واقع اليهود، أننا نرى اليهود والنصارى هم من يستدلوننا، أليس كذلك؟ أليس المسلمون، أليس العرب الآن تحت أقدام اليهود والنصارى حكومات وشعوب؟ ألم يقل الله عن اليهود والنصارى أنه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل رفعت الذلة والمسكنة عنهم؟ لا، لم ترفع، ما يزالون كذلك، لكننا نحن من أصبحنا أذل منهم، من ضربت علينا ذلة ومسكنة أسوأ مما ضربت على بني إسرائيل. هل تفهموا هذا؟ لماذا؟ لأننا أضعنا مسؤولية كبرى، لأننا نبذنا كتاب الله خلف ظهورنا، لأننا لم نعد نهتم بشيء من أمر ديننا على الإطلاق، ولم نعد نحمل لا غضبا لله لا إباء وشهامة عربية. وهذا نقطة مهمة جدا، أنه يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ منهم. وصلنا إلى حالة هي أسوأ من الحالة التي وصلوا إليها. وفعلا اليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لكن لماذا أصبح العرب تحت وطأتهم؟ لأن العرب أصبحوا أسوأ منهم. عندما تذل بمن هو ذليل فهذا يدل على أنك أذل ممن ضربت عليه الذلة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينطلقون في كل عمل يرضيه من أجل أن يرضى عنا، من أجل أن يتقبل منا. ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

واجعل رياضك لنا قرار، واسمح وسامح

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن موضوع من أهم المواضيع في صراعنا مع اليهود والنصارى، هو لماذا يجب أن نتحرك لنجاهد تحت العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، وهو عنوان في سبيل الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن أهمية هذا العنوان، ويكفي أهمية أن الله سبحانه وتعالى هو من رسم ذلك وأمر بذلك، وقص علينا كثير من حركة الأنبياء والأولياء عبر التاريخ الذين تحركوا في سبيل الله، تحركوا تحت هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، فكان لهم العزة والكرامة والنصر، كما حدث لبني إسرائيل حينما تحركوا تحت هذا العنوان مع طالوت. ولذا نجد أن للتحرك تحت عنوان في سبيل الله ثمار متعددة مهمة للغاية يجب أن تتحقق للأمة، ولكن على الأمة أن تتحرك تحت هذا العنوان. اليهود والنصارى وصلوا في هذا الزمن بالذات إلى مرحلة متقدمة من التحريف، من التزييف، من لبس الحق بالباطل، من الخداع للشعوب، من الخداع للأنظمة وللشعوب. يتحركون تحت عناوين براقة جذابة، إما سياسية مثل مكافحة الإرهاب، أو عناوين حقوقية مثل تحرير أو حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، أو عناوين إنسانية، أو عناوين حضارية، أو عناوين قومية أو طائفية. يتحركون تحت عناوين كثيرة جدا، ويجعلون منها عبارة عن غطاء، يجعلون منها غطاء لخداع الشعوب والأنظمة، ويخترقون ساحة الأمة الداخلية ويصنعون مشاكل ويستغلون تلك المشاكل، ثم يحولون الشعوب والأنظمة الإسلامية والعربية إلى مطيعين متقبلين بالتدخل في كل شؤونهم الخارجية والداخلية. والسبب الأساسي أنه غاب لدى الأمة المعايير الإلهية، لم تعد الأمة تنظر ماذا قال الله وكيف أمر الله سبحانه وتعالى، كيف قدمت ثقافة القرآن الصراع مع اليهود والنصارى، وكيف يجب أن نتعامل معهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وفكريا وغير ذلك. حصل الضبابية، وبالتالي أمكن للأعداء أن يصطادوا مثل ما يقال في المياه العكرة، وباتت الساحة الإسلامية عبارة عن بيئة خصبة تتقبل التضليل والخداع والفساد الأمريكي بطريقة رسمية. الأمريكي لا يأتي بفساده بطريقة غير رسمية، إنما يأتي ليفسد الرأس، يفسد النظام، يفسد الزعماء، ويأتي الفساد والضلال والخداع للشعوب بطريقة رسمية عبر الأنظمة، وأيضا عبر الكيانات الأخرى. إذا لم يستطع عبر النظام، يأتي مثلا عبر معارضة، عبر أحزاب، عبر جهات أخرى، عبر أبواق إعلامية، عبر الخطاب الديني. أصبح الأمريكي يتحرك حتى عبر الخطاب الديني وباسم الإسلام، وبالتالي تلك العناوين لبست على كثير من الناس، وتحرك الكثير من أبناء الأمة لخدمة الأعداء، وضربوا كل من يشكل خطورة على الأمريكي. وكان المفترض أن يتحركوا ليضربوا الأمريكي، لكن لا، حتى من تحركوا تحت عنوان ديني أصبحوا خدام للأمريكي، وأصبحوا داعمين لمشاريع أمريكا، لمشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، كما هو الحال فيما يحدث على محور الجهاد والمقاومة، مؤامرة حتى من قبل فئات تسمي نفسها دينية إسلامية تنتمي إلى الإسلام وتتحرك لا لتجاهد أمريكا إنما لتجاهد من يتصدى لأمريكا، كما هو الحال في الجماعات التي صنعها الأمريكي في سوريا. واليوم نرى كيف تستقبل الأمريكي والإسرائيلي وتفتح المجال أمامه دون أن يكون هناك أي عائق يعيق الإسرائيلي في احتلاله لسوريا، استباحة كاملة. حدث إذن تلبيس كبير وتحريف وتضليل داخل الأمة، ونفذوا إلى أعماق الأمة واخترقوا الأمة على كل المستويات بمسميات وشعارات كثيرة، إما سياسية أو حقوقية أو حتى دينية. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين من أهل الكتاب هذه النقطة بالذات، أنهم يلبسون يزيفون. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. في واقع الأمة الإسلامية كم حدث من تحركات من قبل حركات تنظيمات كيانات ترفع عنوان الجهاد، الجهاد، وتحركت وقاتلت وقدمت قتلى سموا شهداء، وتحت هذه العناوين في نفس الوقت يتحركون تحت عناوين الجهاد لكن في خدمة الأمريكي. ضلال، تزييف، دجل، مخابرات أجنبية تدير هذه الجماعات وترعاها وتوفر لها الحماية وحتى الدعم. العدو اليوم يصنع مشكلات عبر تلك الجماعات التكفيرية التي صنعها. اليوم نشاهد في المناطق المحتلة في الجنوب كيف يعود الأمريكي من جديد عبر ذنبه السعودي لتشكيل الجماعة التكفيرية من جديد، لأنها أكبر أداة استخدمها الأمريكي منذ بداية القرن 21، منذ بداية الألفية الثالثة، أفضل أداة، حتى ما قبل ذلك في أفغانستان استخدم هؤلاء، يضربون الأمة ثم يستسلمون استسلام كامل أمام الأمريكي، أشداء على المسلمين أذلة على الكفار. تلك الجماعات التي يحركها الأمريكي تقتل وتبطش دون رحمة تحت عنوان ديني، لكن تقتل من وتبطش بمن؟ بأبناء الشعوب الإسلامية. والكثير من المسلمين في مراحل سابقة انخدعوا، الآلاف الملايين انخدعوا بتلك الفئات، وانطلع عليهم التضليل بعناوينها وشعاراتها ورموزها الدينية أيضا، لأنهم جعلوا لها رموز دينية، يتحركون في أوساط الأمة باعتبار أنهم من علماء الأمة وحفاظ القرآن وممن يشدون الناس إلى الله، وإذا بهم يشدون الناس إلى أعداء الله. فسفكت دماء الكثير من أبناء الأمة دفاعا عن الدم اليهودي، دفاعا عن الدم الإسرائيلي، حتى لو لم يفهم الإنسان في مرحلة يفهم في مراحل أخرى. وقد فهم الكثير من أبناء الأمة أنه فعلا تلك الجماعات إنما تحركت لخدمة الأمريكي والإسرائيلي. الله سبحانه وتعالى هو من يعلم الغيب، وهو المحيط خبرا بعباده، ويعلم بخطورة الأعداء، ويعلم بقدرتهم على التزييف والاختراق، ولذلك جعل التحرك في سبيل الله ضمانة لكي يسلم العمل الجهادي، لكي يبقى وفق الطريقة التي رسمها الله في القرآن. جعل سبيل الله صمام أمان للمسيرة الجهادية، حصانة للأمة جميعا من الاختراق، من الانحراف، لأن الأمة ستخترق تحت عناوين جهاد وتحرك ليس في سبيل الله بل في سبيل آخر. وجعل الجهاد في سبيل الله تحت هذا العنوان حماية من تسلط الانتهازيين ومن الاحتواء من قبل المضلين، وأيضا ضمانة للنصر وضمانة لكي يكون الله مع المؤمنين حينما يتحركون. القرآن أيضا يؤكد بأن من ينطلقون للجهاد في سبيل الله ومن أجل الله ويسلكون الطريق التي رسمها الله للمجاهدين في سبيله ويتبعون القيادة التي حددها الله تعالى وأهلها لا يمكن أن يخترقها الأعداء ولا يمكن أن يحتويها الأعداء ولا يمكن أن يزيف الأعداء مسيرتهم العملية حتى لو رفعوا عناوين الجهاد في سبيل الله. وبالتالي فإن التحرك في سبيل الله أولا ليس مجرد عنوان مفرغ من الوعد خاوي من المعايير والمقاييس المستندة إلى القرآن وإلى الحق، لا، عنوان في سبيل الله وعنوان محصن، عنوان يعي ويفهم ويدرك كل من ينتمي إليه خطورة الأعداء، مؤامرات الأعداء، تزييف الأعداء، تلبيس الأعداء، يعرفون الشعارات التي يرفعها الأعداء، التي يمكن أن يأتي العدو أحيانا بشعارات تتفوق حتى على شعاراته فتقول أنت في سبيله ويقول أنه في سبيل الله، لكن لصالح من تلك الحركة وضد من تلك الحركة يتبين كل ذلك لمن يتثقف بثقافة القرآن ويجعل عين على القرآن وعين على الأحداث، يفهم ويدرك كل المؤامرات التي يتحرك على أساسها الأعداء. ولا يمكن أن تخدع أمة مؤمنة ثقافتها ثقافة القرآن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله، ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه، ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأذقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين، قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته، ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورك خيرهم ممن لا تبطره الكرامة فيشترئ بها عليك، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك وحسن الظن منك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها.
1: من؟ إبراهيم؟ ما الذي أيقظك في هذا الليل؟
2: ما زلت يقظا يا أبي، هذه الليلة الثانية التي نقيم بها عند هذا الرجل.
1: لا حيلة لنا سوى ذلك، العاصفة لم تهدأ بعد والرمال كأنها الأمواج، فلا تسمح لعابر أن يمر إن كان راجلا أم فارسا.
2: الزاد نفد يا أبي.
1: لا تبتئس يا بني، سنأكل مما يقدمه إلينا.
2: ألست خائفا من طعامه أو شرابه؟
1: لا حيلة لنا، هذا أفضل من أن نموت جوعا.
2: لا أرى في مظاهر ذلك الرجل خداعا أو خبثا.
1: لا تتسرع يا بني، ما زلت جاهلا بعلم الفراسة.
2: أتشك في أمره؟
1: ربما، لكن لا نملك خيارا آخر. اجلس اجلس يا بني واستمع.
0: واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح.
1: أما زلت تصغي يا إبراهيم؟
2: إنني أستمع وأصغي يا والدي، باستطاعتك أن تكمل.
0: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا.
2: ما يقصد بالطبقة السفلى يا والدي؟
1: يقصد الفقراء والمساكين يا بني.

0: كلانا يبكيه وينتبه. ما هكذا يجب أن نفعل يا معاذ؟
1: لو كان يود محاربته بالسيف لهان الأمر علي. الكل يهب سيفه ورمحه، لكنني أخشى عليه من السم.
0: لابد وأن يصل غيث بفرسان الكوفة إلى مكانه قبل أن تصل يد معاوية إليه.
1: لو أخبرك غيث بما يجري منذ البداية لهان الأمر.
0: لا فائدة من شيء قد مضى يا معاذة، دعينا نستقصي أخباره من مسجد الكوفة. سأرسل ولدي مالكا إلى هناك لينقل لنا ما يسمعه.
1: يا رب هب لنا الصبر على المكاره والقبول بقضائك.

0: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم.
1: ما بك يا بني في حركة دائمة؟
2: إنني قلق يا أبي.
1: مما؟
2: لا أدري.
1: العاصفة هدأت ونحن سنأخذ طريق مصر بعد صلاة الفجر إن شاء الله.
2: ولكن ما هذا الذي أمامك؟
1: وعاء من عسل.
2: من أتى بالعسل إليك؟
1: صاحب تلك الدار.
2: أتراه يعلم أنك تحب العسل؟
1: أخبرته بذلك البارحة فأتاني به اليوم.
2: إنه رجل شهم.
1: لا تستعجل الأمور يا بني، ألا يكون قد وضع سما فيه؟
2: إن بعض الظن إثم.
1: لكنني أرى اختلافا في طعمه ولونه.
2: أأكلت منه؟
1: نعم.
2: وكيف قمت بذلك وأنت تكشف تغير لونه وطعمه؟
1: علمت بذلك بعدما شربت منه.
2: لقد دفعتني إلى أن أشك بطيبة ذلك الرجل.
1: دعك من هذا واستمع.
0: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووفي ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص.

0: ما أخبار مصر يا نافع؟
1: لا أخبار بعد يا سيدي.
0: ترى أفعلها جستار الكلب؟
1: عامل خراجك في عرش مصر؟
0: لقد أكد لي أنه سيقضي عليه بالسم.
1: سيدي معاوية، لقد تسرعت حينما أعطيته الخراج قبل أن يقوم بفعلته.
0: قسما لو كذب علي لبعثت من يدس له السم فيقضي عليه.

0: ما هذا الألم الذي ينتاب معدتي؟ يجب أن أكمل، يجب أن أكمل.
1: وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس

0: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحارك.
1: لا لا، لن نستطيع إتمام العهد. الليل يكاد ينصرم، يجب أن أقوم إلى صلاة الليل قبل انبلاج الفجر. إنني لا أستطيع القيام، ما الذي ألم بي؟ إنه ابن الخبيث، قد وضع السم في العسل من دون شك. بني إبراهيم، إبراهيم، أما زلت نائما؟
2: ما الأمر يا والدي؟
1: أحشائي، أحشائي تتقطع.
2: بماذا أعينك يا والدي؟
1: نادي لي دهقان هذه الدار. يا الله، يا الله، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومحى من المخلوقين ذكري. إلهي، إلهي، أفحمتني ذنوبي، فلا حجة لي ولا عذر. فأنا المقر بجرمي، المتهور في بحور خطيئتي. إلهي، إلهي، إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. وإن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم حطفك.
2: أبي، أبي، لقد هرب الدهقان بالحصانين.
1: سمعت صهيلهما فلم أكترث. شغلني عهد أمير المؤمنين عن كل ما هو حولي. لقد فعلها والله وسمني.
2: أبي، كيف أتدبر أمرك يا أبي؟
1: تدبر أمر نفسك ودعني يا بني.
2: لن أدعك أبدا يا أبي.
1: اسمع يا بني، اسمع، لقد سر السم في جسدي ولا مناص من حتف ينتظرني يا بني.
2: لا، لا يا أبي، لا، لن يكون هذا أبدا.
1: بل سيكون هذا يا بني. اسمع، لقد سر السم في جسدي ولا مناص من حتف ينتظرني.
2: لا، لا، لا يا أبي، لن يكون هذا أبدا.
1: بل سيكون، بل سيكون هذا يا بني. هذا قدر الله أن أموت في القلزم بالسم وليس بضربة سيف كما كنت أتمنى. اسمع يا إبراهيم، علني أن أوصيك. أول الوصايا إليك أن تكون بجانب أمير المؤمنين علي، فإنه خير خلق الله بعد رسوله، والإمام الذي لا يحيد عن الحق. وليكن دمك ثمنا لنصرته ونصرة بنيه، فإنهم سفينة النجاة بعد رسوله.
2: هذا ما علمتني إياه منذ تفتحت عيناي عليك يا أبي.
1: وأنا ذا أعيده وعيناي تغمض عليك يا بني. يا إبراهيم، صم دارك وأهلك ولا تنسى والدتك، فإنها تحملت جهادي بصبر وأنا

0: سيدي معاوية، سيدي أبشرك.
1: مات الأسطر؟
0: وهو الرسول في فناء الدار يحمل إليك النبأ.
1: لقد أزيل الكابوس الجاثم على صدري. الآن استراحت الشام من عدو لدود كان سيرابط في مصر. بقي عليها أن تستريح من عدو يرابط في العراق. إن لبشراك يا نافع عطاء عندي، فاقترح.
0: هل أقترح يا سيدي ما أشاء؟
1: قلت اقترح.
0: أريد قرية في شمال حمص.
1: قرية في شمال حمص؟ حسبتك ستطلب حمص. والله لو طلبت حمص كلها ما بخلت عليك بها لقاء تلك البشارة. اذهب يا نافع ودع الخدم يضعون للرسول سماطا ما تذوق في حياته مثله قط، ثم ادعوه بعد ذلك إلينا لنزل عطاءه. لقد كان لعلي يدان، عمار والأشتر. قطعت الأولى في صفين، وها أنا ذا أقطع الثانية في القلزم.

0: حبذا لو لم تذهب إلى مصر.
1: ويحك يا سلمة، أقول لك طلب مني أمير المؤمنين علي هذا الأمر، أرفضه وأمتنع عنه. ما الأمر يا سلمة؟ ما بك تبكين؟
0: شاهدت الليلة حلما أقلقني وأبكاني.
1: عساه خيرا.
0: شاهدت والدي الحارث وبجانبه أخي عبد الله يدعوانك إليهما.
1: وعساني قبلت يا أختاه.
0: قبلت وسعيت إليهما على الفور.
1: الحمد لله، الحمد لله. عسى أن يشرفني الله بمثل ما شرف.
0: أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة، ونقطع بطن وادي، ونصحب مذحجا بإخاء صدق، وإن ننسب فنحن ذو أيادي، ثقيف عمنا وأبو أبينا، وإخوتنا نزار أولو سدادي. من الطارق؟
2: إبراهيم يا عمتاه، افتحي.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟
3: زائر دفعني إليك.
0: من ذلك الزائر؟
3: هو غيث بن عاصم.
0: أين هو؟
3: هو خلف الدار ينتظر الإذن بالدخول.
0: ما عادت هذه الدار لتستقبله؟
3: ولما يا عمتي؟ وقد حاول أن يخدمك ويسعدك.
0: لقد شارك غيث في جيش معاوية ذات مرة. قل له إن هذه الدار لن تستقبل من مشى وراء رجل كانت له اليد الطولة في قتل أخيه.

0: كفاك بكاء يا أماه على رجل كأبي. قال فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام:
1: لله در مالك وما مالك، والله لو كان من جبل لكان قدا، ولو كان من حجر لكان صلبا، أما والله لا يهدن موتك عالما ولا يفرحن عالما. وهل موجود كمالك؟ كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله، لقد كان لنا مناصحة وهو على عدونا شديد، فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب.
2: الحمد لله رب العالمين أن يقول فيه أمير المؤمنين مثل هذا القول. لقد كان حب علي بن أبي طالب يجري في شرايينه جريان دمه، ويصعد من صدره صعود لهافه.
0: انزع الحزن يا أماه وانظري أمامك، فستشاهدين أبي في كل موقع إباء وفي كل مفترق انتصار. لقد كان فارس الإسلام بحق كما لقبوه، زرع لواء رسول الله في حصون المشركين أيام الفتح، وغرز سيفه في صدور المرتدين عبر كل السنوات التي عاشها. لقد كان مع الحق وأبى أن يمضي إلا مع الحق.
2: ماذا تفعل بهذا السيف يا بني؟
0: إنه سيف والدي أتقلده، وها أنا ذا ألبس درعه وأضع عمامته، سأواصل الطريق كما أوصاني، طريق الحق مع علي، فعلي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
0: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: لن يستطيع ترامب أن يفتح فمه ومضيق هرمز في نفس الوقت، وبدون أن يفهم هذه القاعدة فلن تبر من المضيق سفينة واحدة حتى لو فتح فمه حتى كاد أن يتمزق.
2: سيطاف بترامب في الأسواق قريباً، وإن كان سائسه محظوظاً فقد يبيعه بدانقين.
3: بالتلبية والحج والطواف نتذكر ضيوف الرحمن الذين هيجهم الشوق لتلبية نداء الكريم المنان، لكن ذكرى مجزرة تنومة وسدوان آلمت شعب الإيمان، وسنثأر مهما كان. حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: المشكلة بين إيران وأمريكا تتلخص في احتلال المكان واستعادة دوران الزمان.
1: فإيران كانت أيام الشاع عصا أمريكا الغليظة والآمر الناهي والمطاع القاسي وشرطيها على دول الخليج الفارسي.
2: وجاء الإمام الخميني وقلب المعادلة وحرر العبيد من العبودية، لكنهم انقلبوا ضده وحاربوه بعد أقل من سنة ووقفوا مع صدام بكل قوة.
1: واليوم تحاول أمريكا إعادة الكرة، ولكن بمواجهة مباشرة ومعها الذيول المستأجرة التي لم تستوعب الفكرة.
2: وهنا يلخص الدكتور أحمد يان أطراف المسألة للعقود الأخيرة وما وراءها من مخاطر ومخاطرة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: مضيق هرمز لا يشرع أبوابه إلا بقرار سيادي يصدر من قلب طهران. هنا تكتب قواعد اللعبة وهنا ترسم حدود القوة.
2: هل أفلحت واشنطن في فرض منطقها العسكري؟ قطعاً لم تفلح.
1: لقد كسرت طهران أمواج غطرستها عند صخرة الصمود، وارتدت واشنطن خائبة لم تحقق من ضجيجها نصراً ولا هيبة.
2: هل نجحت في خنق طهران ومحاصرة هرمز عسكرياً لتحقيق أهدافها؟
1: لا، بل باءت بالهزيمة والخضوع على شروط إيران، فالحصار الذي أرادوه طوقاً تحول بفعل الثبات إلى شاهد على عجزهم وضيق خياراتهم.
2: هنا نتوقف. من الذي قوض كبرياء أمريكا وحلفائها وطوع جبروتهم وألحق بهم خزي الانكسار؟
1: الله الذي لا يغلب، ثم بأس إيران وشعبها العظيم الذي لا يلين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هذه الوجوه الكالحة اللحى الشيطانية التي تدعمها السعودية هي الدليل الحي على أن العدوان ليس عسكريا فحسب، بل هو حرب على الهوية اليمنية الأصيلة واستبدالها بمسوخ بشرية تقتات على الدماء.
1: انظروا انظروا إلى وجوه حلفاء السعودية في اليمن، ستجدون فيها بصمات القاعدة وداعش ملتحفين بعباءة الوهابية السلفية التي فصلت في دهاليز الاستخبارات السعودية.
2: إن من يدعي محاربة الإرهاب هو اليوم أكبر ممول ومحتضن له على أرضنا.
1: يا آل سعود، إن تمويلكم لهذه القطعان السلفية والوهابية القذرة ليس إلا رقصة الذبيح في أيامه الأخيرة، وستدركون حقا بعد أن يكون قد فات الأوان.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هل يدري حمد عيسى أن كثرة الضغط تولد الانفجار، وأن محاربة المؤمنين الأخيار وموالاة المجرمين الأشرار تقوده إلى نهاية حكمه المنهار؟
3: آخر خطوة قام بها المعتوه الظالم هي سجن علماء الشيعة الأكارم، وأصبحت القصة غير القصة، بل تجاوزت كل الدعايات المرصوصة.
2: لا ذنب للعلماء وطلابهم ولا للأساتذة ومدارسهم، إلا أن حاكمهم خارج التغطية وقراراته حسب الحالة المزاجية، ويظن في الأسطول حماية أبدية.
3: تارة يسحب الجنسيات، ومرة يملأ المعتقلات، وأخرى يستقبل الراقصات، ورابعة يتخيل الانتصارات.
2: كل هذا الجنون يقود إلى السقوط المهين والمذل، ومن يحاول إلغاء الغالبية الساحقة من الشعب سيفشل. وبدلا من الالتفات لحياة الناس، يسير الملك وأبناؤه خلف كل وسواس خناس، حتى يجدوا أنفسهم في سنن النزع من الأساس.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: ملف الأجسام المجهولة والفضائيين على حد توصيف ترامب محض أداة أخرى من أدوات قياس مدى القدرة على استغفال الوعي العام العالمي، وهامش القدرة المتاحة على تضليله والتعمية عليه.
2: تجربة معادة لأضحوكة نزول الإنسان على القمر، وهي الأضحوكة ذاتها التي أعيد استخدامها في تسريبات وزارة الحرب الأمريكية بشأن الفضائيين، بزعم أن ثمة صور تم التقاطها من القمر في رحلة أبولو.
3: رغم احتشاد الدلائل العلمية والمنطقية والاستخباراتية على أنها لم تحدث، وأهمها أن أمريكا الآن حتى عصر إيلون ماسك ما زالت في طور تجريب ما هو أقل طموحا مما أعلنته نهاية الستينيات.
2: والمدهش أنه بالرغم أن ترامب يكذب في الساعة 3 مرات، فيتم تداول ملفات وزارة الحرب الأمريكية بتصديق مطلق دون ما نقاش حتى وبلا تمحيص.
3: وربما لأن الملف يثير فضول كثيرين ويؤيد جزئيا بعض النظريات،
2: أي ليس لأنها صادقة بضرورة، ولكن لأن الناس ترغب بالتصديق ولو للهروب من بعض الحقائق الأكثر أهمية، ومنها مثلا أنه انتهى بالفعل عصر الهيمنة الأمريكية.
3: ولهذا فلعله ينطبق الآن على أمريكا المثل العربي القديم القائل:
2: أريها نكبتها وتريني القمر.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم
2: في كل شيء ومن الحياة في كل منحة. سيشعر الناس في أرجاء الدنيا بأنهم عاشوا خدعة كبيرة ووهما طويلا، وأنهم عوملوا من هذا النظام العالمي البشع وبكل مفاصله كأدوات لتحصيل الربح دون موازع وكفئران تجارب.
3: من السياسة إلى الترفيه، ومن الفضاء الخارجي إلى فناء البيت، ومن علوم النانو إلى الاقتصاد والطب، سيفقد البشر ويفقدون الآن ثقتهم بكل ما يحقنهم به الإعلام الكذوب المأجور والمباع لكل طاغوت وشيطان وطالب منفعة بمنأى عن مدى مشروعيتها.
2: لهذا ومثلا، فليس الإقبال على نظام الطيبات للمرحوم دكتور العوضي دليل قبول لأطروحاته بقدر ما أنها صورة من صور ثورة الرفض ضد كل ما هو قائم، وانعدام ثقة عميق بكل ما ينتجه هذا العصر الأعوج الظلوم الاستغلالي القبيح،
3: حيث تمتهن كرامة الإنسان ويتحكم بمصائره مجموعة من البيدوفيلين عبدة الشيطان معدومي ضمير، من تتوقع منهم كل عمل منحط وخسيس.
2: حيث لا خير من هذا الغرب فيما يحكى من أول رصاصة في كتاب الحرب حتى آخر صفحة في كتاب الطب.
3: لقد انهار عصركم بكل سردياته، وكذبتم حتى كتبكم الناس كذابين من حيث المبدأ وحتى يثبت العكس.
2: ولهذا فستجدون في كل زاوية عوضي يلتف الناس حول أطروحاته لأنها تناقض أطروحاتكم بمنأى عن مدى صحتها.
3: وما دام من شأنها أن تلفظكم تماما، فسوف يشهرونها في وجوه مصالحكم الشيطانية لا الكبيرة.
2: وبمنأى عن نتائجها فهم فيما يبدو مستعدون لأن يدفعوا الثمن.
3: وما دام يستشعرون بأن لا ستفرمكم في خاتمة المطاف فلا بأس، حتى ولو بخيار شمشوغ.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هؤلاء قادة المقاومة، فأرونا بضاعتكم المزجاة في المقابل.
1: وهؤلاء هم الغوالي الكرام السامقون فينا، فأخبرونا عن رخاصكم.
2: ولأنهم هكذا بالضبط، فهؤلاء قادتنا، نفوس على نهج النبي، أصلها ثابت فرعها في السماء.
1: فكيف تقرؤون رجالا صدقوا إذن؟ ثم لا تكون قراءاتكم خاطئة.
2: كيف تقيسونها بمقاييسكم أنتم أيها الدنيويون، ثم لا تكون حسابتكم البلهاء وبالا عليكم؟
1: كيف يتساوى رأس برأس بين صبر بعد هذا وصبر؟ لله دركم يا آل الحية، نعم الوالد ونعم الولد.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تتساءل إسرائيل بمرارة شديدة وحيرة أكيدة، كيف تحمي جنودها في الجنوب وأين تخفيهم عن أهوال الخطوب؟
1: غطت دباباتها بالشباك الحديدية فلم تنجح الفكرة، بل كانت طريقة غبية.
2: حركت الدبابات بالريموتات فصادهن رجال المقاومة بالكورنيتات.
1: وجهتهم للبيوت العامرات فلاحقتهم المسيرات، ودخلت معهم إلى الغرف المظلمات، وأكلت بطونهم وصدورهم الشظايا اللاهبات، وبات الموت مع الرعب هو حكاية المحطات.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بمناسبة حديث داود الشريان عن السياسة السعودية المتوازنة ومقال تركي الفيصل عن السياسة السعودية الحكيمة والتي تحفظ حق الجار وكيف أنها نأت بنفسها، ألا يذكركم ذلك بشيء؟
3: تذكرت كيف كان النشطاء السعوديين يتداولون في بداية الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران،
2: وحينما كانوا يعتقدون بأن سقوط إيران الثورة مؤكد، تصريحا قبل سنوات لابن سلمان يقول فيه إنه سينقل الحرب إلى طهران، وفي معرض التباهي بأنه أنجز ما وعد.
3: في انتهاء عصر القواعد الأمريكية، خير للجميع بمن فيهم من يعتقدون أنها ربهم الأعلى لو كانوا يعقلون،
2: وهي بذاتها التي كانت تخلق لهم التهديد لتبيع لهم وهم الحماية، فقبح وجه أمريكا وقبح وجه صهاينة العرب. يا عرب

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: أنديت المرأة والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
9: عمالقة مسلمون،
10: عمر المختار،

0: أيها المجاهدون، قد أسندت إلي مسؤولية قيادة المجاهدين في الأراضي الليبية، أراضينا وأراضي آبائنا وأجدادنا. تعلمون جميعكم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، والمسؤولية تقع على كواهلنا جميعا. أنا لست إلا واحدا منكم، مهمتي تنظيم صفوفكم بالإضافة لكوني مجاهدا منكم.
1: حياك الله، نحن معك، نحن وراء إشاراتك.
0: أيها المجاهدون، أدعوكم إلى الاتجاه لله عز وجل بقلوب كلها إيمان.
1: الله أكبر.
0: وعليكم أن تكونوا على يقين من أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
1: الله أكبر.
0: فارفعوا سلاحكم في وجه عدوكم وعدو دينكم، فالحق معنا ولا يموت الحق طالما لا يتوقف صاحبه عن المطالبة به والجهاد لاستعادته.
1: نحن معك يا مختار، نحن معك يا عمر.
0: تعلمون أنه لا عمل بلا نظام، لذلك سوف نبدأ بتنظيم صفوفنا. سوف أعين قادة لقواتنا، وسوف أعين مساعدين ورؤساء للمعسكرات، وعلى كل فرد أن يطيع رئيسه، مع العلم أننا جميعا إخوة وجميعنا في سبيل واحد، والرئاسة ليست تكريما إنما هي نوع من التنظيم.
2: انتظر يا غلام، لا تفتح الباب، ادخل هناك. من بالباب؟
1: أنا يا عزة.
2: محمد، الحمد لله على سلامتك يا زوجي الحبيب.
3: سلمك الله يا عزة، كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟
2: جميعنا بخير والحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: ألم تصل إليكم أخبارنا؟
2: بلى، لقد سمعنا أنكم هاجمتم الكثير من معسكرات الإيطاليين.
3: لقد وضع عمر المختار خطة جعلت الإيطاليين في ارتباك ليس بعده ارتباك يا عزة.
2: وما هي يا محمد؟
3: دعيني أقبل الأولاد أولا ونتناول طعامنا معا، ثم نثرثر بعد ذلك كيفما نشاء.
0: تعال يا محمد، ماذا تريد؟
3: أريد أن أفهم يا سيدي عمر المختار.
0: تفهم ماذا؟
3: ما حكاية الحرب العالمية هذه؟ أنا أفهم أن دولة تحارب دولة، فهل في الحرب العالمية يتحارب العالم؟
0: تقريبا. فقد قامت الحرب وانقسمت دول العالم إلى فريقين،
3: يحارب كل منهما الآخر.
0: بالضبط يا محمد، فألمانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا في جانب، وبقية دول العالم في الجانب الآخر.
3: ونحن يا سيدي؟
0: نحن قد خطونا خطوة لا بأس بها، فقد كان أحد أمراء السنوسيين يحكم ورقة، وأحدهم يحكم طرابلس.
3: نعم،
0: لقد توحدت الكلمة على أن يكون محمد بن إدريس السنوسي حاكما لبرقة وطرابلس معا، وهذا يعني اتحاد الدولة الليبية من شرقها إلى غربها.
3: إذن فالحاكم هو الأمير محمد بن إدريس السنوسي؟
0: بالضبط.
3: وأنت يا سيدي عمر؟
0: أنا قائد المجاهدين يا رجل.
3: أنا لا أدري والله يا سيدي كيف احتلت إيطاليا بلادنا فجأة هكذا.
0: إيطاليا لم تحتل بلادنا فجأة يا محمد، إنما احتلتها على مراحل عديدة متلاحقة.
3: ماذا تعني أبقاك الله؟
0: في البداية توجه نظر إيطاليا إلى الأراضي الليبية، فأرسلت بعض الرجال للتجارة.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: بعد ذلك ازداد عدد الإيطاليين في أراضينا، وأخذوا يتملكون البيوت والأراضي والمتاجر.
3: أما كان ذلك أيام حكم الوالي العثماني لبلادنا؟
0: بلى، ومنذ 3 سنوات جاءت السفن الإيطالية فحاصرت ميناء طرابلس كما تعلم، بحجة حماية مصالح الرعايا الإيطاليين في الأراضي الليبية.
3: نعم،
0: ضربت المدافع الإيطالية طرابلس، فانسحبت منها الجالية العثمانية، وبدأ المجاهدون يجمعون صفوفهم، فتجمع ألوف المجاهدين فوضعوا حياتهم في كفة، وتحرير البلاد من المحتل في كفة أخرى.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: ولكن لم يمر عام إلا وكانت القوات الإيطالية الكثيفة قد احتلت طرابلس وطبرق ودرنة وبنغازي.
3: لقد سمعت أن الإيطاليين قد ارتكبوا فظائع هناك.
0: صدقت يا محمد، لذلك خرجت بأتباعي من زاوية القصور، وكلما مررت على زاوية كان ينضم لنا إمامها بأتباعه، فما وصلت بالقرب من برقة إلا وكان يتبعني الألوف من المجاهدين.
3: وبعد يا سيدي؟
0: كنا نعتمد على أسلحة العثمانيين،
3: لكنهم انسحبوا.
0: لقد اضطروا لتوقيع معاهدة مع الدول الأوروبية على الانسحاب، وأنذاك قامت معركة الجبل الأخضر. إني أتذكر هذه المعركة جيدا، لقد انتصرنا فيها انتصارا ساحقا على الإيطاليين، فازداد حماسنا. أسميناها معركة يوم الجمعة، وفيها انسحب الإيطاليون من الجبل الأخضر. لكن الصعوبات أحاطت بنا بعد ذلك.
3: لماذا يا سيدي عمر؟
0: كان السلاح قليلا، ولم يكن معنا ما يكفي من الذخيرة، وقل الطعام جدا.
3: أما كانت القوافل تأتي من مصر بالزاد في ذلك الوقت؟
0: تعلم أن الإنجليز يحتلون الأراضي المصرية يا محمد.
3: نعم يا سيدي.
0: لقد منعوا القوافل القادمة من مصر محملة بالزاد، كما منعوا مرور القوافل التجارية.
3: حقا، إنها ظروف صعبة.
0: في تلك الظروف الصعبة يا ولدي توليت أمر المجاهدين.
3: لكنك استطعت أن تقهر الإيطاليين في المعارك التي خضناها يا سيدي.
0: حقا، لكنها معارك صغيرة، لكنها في النهاية تؤدي إلى المعركة الكبرى الحاسمة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا فيها.
2: كيف أطمئن يا محمد؟
3: سوف تنصلح الأحوال يا عزة إن شاء الله.
2: من يدري؟
3: هذا كلام أكيد.
2: ومن أين جاءك هذا التأكيد؟ إن الأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم.
3: الأمير محمد بن إدريس السنوسي يجري مفاوضات.
2: مفاوضات؟ مع من؟
3: مع الإنجليز من جهة، ومع الإيطاليين من جهة أخرى.
2: وما الفائدة التي تعود علينا من مفاوضاته تلك؟
3: لقد أخبرنا سيدي عمر المختار أن الأمير السنوسي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب.
2: أحقا يا محمد؟
3: نعم، ويطالب باحترام الشعائر الإسلامية، وكذلك رفع الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي، والمختار قد عرف ذلك من الأمير نفسه. أتعلمين؟
2: ماذا يا محمد؟
3: لو نجحت مفاوضات الأمير السنوسي سوف ينفك هذا الضيق الذي نعيش فيه.
2: كيف ذلك؟
3: سوف ترفع عنا الأضرار، وسوف تعود القوافل تحمل الزاد لنا من مصر.
2: أيمكن هذا يا محمد؟ من؟
3: أنا يا عزة، أنا محمد. افتحي.
2: ما هذا؟
3: خذي مني أولا يا امرأة، ثم اسألي بعد ذلك.
2: هاتي يا محمد.
3: دعي الجوال الذي على كتفي، خذي هذا الصندوق الذي في يدي.
2: حسنا.
3: أغلق الباب.
2: ما هذا يا محمد؟
3: زاد يا عزة، طعام كثير. لقد نجحت مفاوضات الأمير السنوسي، وجاءت القوافل من مصر محملة بطعام لا آخر له، فعدي طعاما وكلي أنت والأولاد حتى.
2: ليتك جئت بالأمس يا محمد.
3: بالأمس؟
2: نعم بالأمس.
3: لماذا؟ ما الذي حدث بالأمس؟
2: ابنتك الصغرى
3: رقية، ما بها؟
2: ماتت.
3: ماذا تقولين؟
2: ماتت جوعا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون.
0: أيها المجاهدون، لقد تبدلت الأمور وحانت المواجهة بيننا وبين القوات الإيطالية الغاشمة. تعلمون أن الأمير السنوسي قد اضطرته الحكومة الإيطالية إلى الارتحال لمصر، وتركني نائبا له في برقة. ومع تغير الحكومة الإيطالية تغير قادة الجيش الإيطالي هنا في بلادنا، وهم أكثر إجراما من سابقيهم. واعلموا أنهم قد استولوا على المناطق المحيطة بطرابلس، ولم يعد من قوة تقف في وجوه المحتل سوانا، فاجتهدوا في الدفاع عن بلادكم، واعلموا أن النصر للحق مهما طال الزمان.

0: من؟ من؟
1: افتحي بسرعة يا عزة.
2: ما الأمر يا محمد؟
1: أسرعي بجمع حاجياتنا، سوف نرحل عن برقة.
0: ما الذي حدث؟
1: الإيطاليون في طريقهم إلى هنا.
0: إلى برقة؟
1: نعم، أسرعي بجمع الحاجيات وهاتي الأولاد.
0: ولكن إلى أين سنذهب يا محمد؟
1: لا أدري.
0: هل سنخرج هكذا إلى الطرقات؟
1: بل سنذهب إلى المعسكر، ومن هناك نتحرك.
0: إلى أين؟
1: إلى حيث يأمرنا عمر المختار.
3: تحركوا في هذا الاتجاه.
1: إلى أين سنذهب يا سيدي عمر؟
3: إلى الجبل الأخضر، من هناك يمكننا أن نقوم بهجماتنا على ذوريات العدو، وهناك سوف يكون الأطفال والنساء في حالة أكثر أمانا.
0: محمد،
1: ماذا يا عسل؟
0: كيف سيمكننا أن نعيش في الجبل؟
1: لابد أن نكيف أنفسنا مع الظروف.
0: ومن أين سنحصل على الطعام حينما ينفد طعامنا؟
1: قال عمر المختار إننا سنحصل على الطعام والزاد من واحة الجغبوب.
0: إنها في أقصى الجنوب، فكيف سيمكن أن...
1: سيدي عمر سوف يتصرف في كل هذه الأمور، فلا تتعبي رأسك في التفكير فيها، ولا تتعبيني معك.

0: محمد،
1: أمرك سيدي عمر.
0: سوف تذهب إلى واحة الجغبوب.
1: أنا طبع أمرك يا سيدي، ولكن
0: ماذا يا بني؟
1: لقد وصلتنا منها مؤن كثيرة بالأمس، وما لدينا الآن يكفينا لمدة شهر، فلماذا سترسلني لهم لكي تطلب مؤنا أخرى؟
0: لن تذهب إليهم لتطلب مؤنا يا محمد، إنما ستذهب إليهم كي تبلغهم رسالة.
1: وما هي سيدي؟
0: تقول لهم: الزعيم عمر المختار يأمركم بالإسراع بإخلاء الواحة والرحيل عنها.
1: ولكن لماذا يا سيدي عمر؟
0: أرأيت ذلك الغلام الذي كان يتحدث إلي منذ قليل؟
1: نعم، لقد كان يبدو عليه الإجهاد.
0: لقد علم أن الإيطاليين جمعوا قوات ضخمة ليهجموا بها على واحة الجغبوب بعد أن علموا أننا نتزود منها بالمؤونة.
1: الأمر إذن يحتاج للسرعة.
0: بالضبط يا محمد. سوف تأخذ جوادا قويا وتذهب لتبلغ الرسالة، وسوف يصحبك في رحلتك ياسر بن عبد الله الصباغ.
1: طوع أمرك يا سيدي.
0: نادي ياسرا فهو يسير هناك.
2: ياسر، يا ياسر، ياسر يا ابن عبد الله.
0: أتعلمون لماذا جمعتكم اليوم أيها المجاهدون؟
1: لماذا يا سيدي عمر؟
0: رأيتم ذلك الرجل الذي كان عندي منذ قليل.
1: إنه زعيم إحدى القبائل.
0: هو لم يشارك في الحرب كما تعلمون.
1: نعم يا سيدي.
0: لقد جاء يحمل إلي رسالة من الإيطاليين.
3: من الإيطاليين؟ هذا أمر غريب.
1: انتظر يا عزة لنعلم ما الأمر.
0: إنهم يعرضون علي مبالغ طائلة من الأموال، مع الوعد بتعييني في وظيفة ممتازة تضمن لي حياة مرفهة.
1: وبما أجبت أرضاهم يا سيدي عمر؟
0: لقد قلت له: هل خيل إليهم أنهم يستطيعون شرائي بالذهب والمركز الممتاز؟ عد إليهم فأبلغهم أني لا أبيع قضية بلادي بأموال الدنيا كلها.
3: ما أحسن الرد.
0: لذلك أيها المجاهدون، عليكم أن تعلموا أن المواجهة الحاسمة مع العدو قريبة.
1: نحن مستعدون لهم يا سيدي عمر.
0: في ضوء ما نتوقعه، قد قررت قرارا يهمني أن تعرفوه جميعكم.
1: ما هو يا سيدي؟
0: لقد قررت إبعاد من لا يقدرون على حمل السلاح إلى منطقة بعيدة عن ميادين القتال.
3: من تعني بالضبط يا سيدي؟
0: أعني كبار السن والنساء والأطفال.

0: سيدي عمر، سيدي عمر المختار.
1: ما الأمر يا محمد؟
0: يقول هذا الرجل إن الإيطاليين يتقدمون إلى الجبل الأخضر في جموع وحشود لا تصل العين إلى آخرها.
1: أيها المجاهدون، أيها المجاهدون، حان وقت القتال. فاعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. فإلى التضحية في سبيل الوطن يا رجال، فإنه النصر أو الشهادة. فالمعارك القادمة هي المعارك الفاصلة، لن تكون معركة واحدة لكنها معارك عديدة. فاستعينوا بالله واعلموا أن الغلبة للحق في النهاية.
2: محمد،
0: كيف حالك يا عزة؟
2: الحمد لله. ولكن أتعرف كأنك كبرت 20 سنة في 5 سنوات الأخيرة.
0: لقد خضنا معارك مريرة يا عزة،

0: من يا عزة؟
1: كيف ذلك يا محمد؟
0: لقد جاء لينتقم من الليبيين كلهم ومن سيدي عمر المختار بصفة خاصة.
1: جميعهم كانوا كذلك.
0: نعم، لكن هذا الرجل جاء بقوات لا حصر لها، وجاء بسلاح لا ينتهي،

0: لا تيأسوا،
1: قواتهم اضطرتنا للانسحاب يا سيدي عمر.
0: ليست المرة الأولى التي ننسحب فيها يا محمد، أما انسحبنا من قبل وعدنا أكثر قوة وإقداما؟
1: بلى يا سيدي، لكن جرزياني أغلق علينا طرق الإمداد من الغرب.
0: إذن لا تيأسوا يا رجال، سوف ننقل معسكرنا إلى الجهة الشرقية كي نكون قريبين من الحدود المصرية، حيث يمكننا الحصول على الإمدادات بسهولة.
1: الزاد قليل والسلاح قليل والذخيرة قليلة يا سيدي عمر.
0: أيها المجاهدون، اصبروا وصابروا وجاهدوا، فإنكم في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأنتم تقاتلون من أجل كل ذلك أيها المجاهدون، فلا تهنوا ولا تضعفوا، وجاهدوا الأعداء بكل ما أوتيتم.
2: وبعد يا محمد،
1: ظل عمر المختار يقتل في الإيطاليين حتى نفلت ذخيرته، ثم قبضوا عليه وعلقوه في المشنقة فانقطع به الحبل، فأعادوا شنقه بين بكاء الناس، وذهب شهيدا في أشرف الساحات.
2: رحمك الله يا سيدي عمر.
1: سوف يذكر الناس عمر المختار دائما، فقد خلف تاريخا بطوليا عظيما، وخلف درسا ومثلا أعلى في الكفاح لنا جميعا، لكي نواصل مسيرة الكفاح من بعده، ولا نيأس ولا نتوقف عن الجهاد إلا إذا طردنا كل إيطالي من الأراضي الليبية.
2: كان الله معك ومع زملائك من المجاهدين يا محمد.
1: لقد علمنا عمر المختار الكثير، وأثبت لنا أنه فعلا عملاق من العمالقة المسلمين.
3: عمالقة مسلمون. من الإرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأبرزها التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: تواطؤ بعض أهالي المنطقة وسلوك النهب من القرى المجاورة أضاف إهانة وجريمة جديدة إلى جريمة الإبادة التي تعرض لها حجاجنا الأبرياء المظلومون. فبعد أن نجا بعض الحجاج من المذبحة بعجوبة لم يجدوا ملاذا آمنا، بل تعرضوا لنهب ثيابهم وأموالهم المتبقية من أبناء القرى المجاورة التي كانت خاضعة لحكم بن سعود، والتي تأثرت بثقافة النهب والتكفير التي يحملها الوهابيون، حيث هذه الثقافة لم تقتصر على جيش الإخوان بل امتدت لتشمل القبائل التي تأثرت بالفكر الوهابي. والدرس العملي في النزاعات: قد تجد أن الجار الذي تلوذ به للنجاة هو نفسه من ينهب ما تبقى لديك، لذلك يجب معرفة طبيعة المجتمع المحلي وولاءاته قبل الاعتماد عليه في الأزمات، وألا نكون مثاليين في توقع المروءة من الجميع. هناك من يطلع بدون مروءة، وهذا رأيناه في الحرب على اليمن، من عندما رأينا عملاء السعودية والإمارات وهم يتخلون عن كل الأخلاقيات والمروءة فيؤذون جيرانهم ويقتلونهم ويعذبونهم. الدرس الثاني: أن النماذج الفردية من رجال الخير والمروءة تظل استثناءات نادرة، ولكنها تكون شعلة أمل في وسط ظلام دامس. فرأينا في الحلقة الماضية رجل خير واحد في إحدى القرى لم يكتفي بستر عورات الحجاج الناجين بقطع فراشه لهم، بل صنع لهم عشاء وآمنهم ليلتهم، ثم أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة. هذا التصرف الاستثنائي يعلمنا أنه حتى في أحلك اللحظات وأكثر المجتمعات تأثرا بالهمجية، يبقى هناك من يحمل بقايا الإنسانية والشهامة. والدرس هو: يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم، يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم أيضا، وعدم تعميم الصفات السيئة على كل أبناء المنطقة أو القبيلة، لأن في كل مجتمع نماذج مشرفة يمكن البناء عليها. الدرس الثالث: التمسك بالهدف الكبير رغم المأساة هو أعلى درجات الصمود والتحدي. رأينا أن الحجاج، وقد فقد الكثير منهم طبعا واستشهد ما يتجاوز 3000 حاج، وفقدوا أموالهم وثيابهم وأحبابهم، وانتهى بهم الأمر أيضا يعني منهوبين حتى في ألبستهم في منطقة غريبة. مع الرغم من هذا كله، قرر حوالي 150 ناجيا بينهم أمير الحج مواصلة السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. هذا التصميم رغم كل الأهوال يعلمنا أن الأهداف الكبيرة كالحج، الجهاد، التحرير لا تعطلها الكوارث الشخصية. والدرس الذي نستفيده في واقعنا المعاصر أنه لا ينبغي أن تكون الخسائر الفادحة مبررة للتخلي عن الأهداف الاستراتيجية، فالصمود بعد المأساة وإكمال الطريق هو أقوى رسالة للعدو بأنه لم يحقق مراده. الدرس الرابع: الاعتذار العلني وإعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يمحوان الجريمة، بل هما مسرحية يعني مسرحية تنصل جديدة. ابن سعود رأيناه وقد بعث كتابا رقيقا يظهر الأسف، وأمر بجمع بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ من رسل الإمام صكا باستلامها ليستخدمه لاحقا كوثيقة تبرئة من المسؤولية. هذا الأسلوب الذي استخدمه ابن سعود يذكرنا بمسرحيات تنصل المعاصرة حتى من أحفاده وأولاده الذين نعاصرهم اليوم، حيث يقدم الجناة تعويضات هزيلة أو يعتذرون شكليا بغرض تضليل الرأي العام. والدرس الذي يستفاد: ألا ننخدع بالاعتذارات العلنية والإجراءات الرمزية ما لم تترافق مع اعتراف كامل بالجريمة ومحاسبة الجناة وتعويض عادل للضحايا. الصك الذي لا يعيد الكرامة ولا يعترف بالذنب هو مجرد أداة لتبرئة الجلاد. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف يجرؤ المنشور السعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم ويتهيئون لذلك، ويقول عنهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وسألنا أيضا وقلنا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني زي حجاج، أم أن هذه التهمة صنعت لاحقا لتبرير إبادة جماعية؟ وسألنا أيضا وقلنا ما الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير، وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل، يعني 3700 حاج تقريبا عزل، أن يرفضوا أمر جيش كبير يسيطر على منطقة بأكملها؟ والواقع أن المصادر اليمنية والنجدية أيضا تثبت جميعها وتجمع أن ابن سعود ما إن سمع بالمذبحة حتى بادر بإرسال وفد يحمل كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه لذلك الحادث، وكذلك فعل مثله حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم حينما أرسل كتابا أيضا اعتذار فيه عما حصل، وحمل المسؤولية أحد أمراء جيشهم وبالتحديد على الإخوان الوهابيين من هجرة القطط كما تقدم. هذا ما حدث في حينه، حيث رتب ابن سعود طرفا ثالثا يحمله المسؤولية بما ينجيه منها، وقرر أن يذرف ابن سعود دموع الثاكلة على هؤلاء الحجاج، وأن من ارتكب الجريمة هناك ناس آخرون لا علاقة، يعني هو يقول له علاقة بهم لكنه يريد أن يبرئ نفسه طرف ثالث. أما حينما تقدم به الوقت سنوات إلى الأمام بعد وقوع المذبحة وقد ظلت القضية معلقة لديه حيث ما طلع في الحكم فيها وقد حكمه الإمام يحيى، فإن وجهة نظر النجديين يلخصها بيان توضيحي أصدروه هم في جريدة أم القرى في رجب سنة 1352 هجرية الموافق 1933 ميلادية، عندما بدأت غيوم الحرب تتلبد بين نجد واليمن على خلفية أراضي عسير وجيزان ونجران، وردا على توضيح منشور لحكومة الإمام يحيى أرسله لبعض الجرائد العربية. هذه الوجهة النجدية تتلخص في التالي، أنا الآن سأورد وجهة نظر أهل نجد أو سلطان نجد في ذلك الحين عبد العزيز بن سعود، وطبعا هذه الوجهة هي صنعت لاحقا، طبعا سنعرضها بشكل فيه يعني من الموضوعية والأمانة ثم نرد عليه، لكن الآن نقول ما قالوهم. قالوا أيضا إنه لم يكن إلى حدوث الحادثة بين جلالة الملك يقصدون عبد العزيز وبين سيادة الإمام يحيى أي صلات من التعاقد والتعاهد، ولا هناك أي مخابرة في سابلة أو مسير، وأن الحادث وقع قبل أي مكاتبة أو استئذان في مرور هؤلاء. قالوا أيضا إن الحجاج مروا بأبها، هم السعوديون قالوا هذا، والتقوا بالأمير عبد العزيز بن إبراهيم، وأنه كان يعلم أنهم سيمرون من منطقة بني شهر تنومة في الوقت الذي كان يعلم أن فيها اشتباكات بين جيشه من جهة وبني شهر المتمردين عليهم من جهة ثانية. قالوا أيضا إن عبد العزيز بن إبراهيم خاف أن يحدث على الحجاج حادث في ذلك الطريق فحذرهم ونصحهم بتجنب القدوم في تلك الطريق، لكنهم رفضوا وأصروا على المسير معتزين بقوتهم وجمعيتهم، هكذا قالوا. وقالوا أيضا إن حجاجنا وصلوا إلى وادي تنومة وكانت خيالة ابن سعود في أسفل الوادي، والمشاهد قد تسلقوا الجبال لاحتلال الأماكن المنيعة فيها، وأنه وصل الخبر إلى الخيالة أن جمعا عظيما جاءكم من قبل الوادي لقتالكم، فأرسلت الخيالة للمشاة بالعودة من الجبال. وقالوا أيضا إنه رغم وصول عدد كبير مثل ذلك العدد في تلك الساعة الرهيبة من ساعات الحرب، وأنه يدعو للريبة ولعدم التساهل، ورغم شدة الأخوان، هكذا قالوا هم السعوديون، رغم شدة الإخوان وغلظتهم وقسوتهم إلا أنهم أرسلوا خيالا لاستطلاع أولئك القادمين. وقالوا أيضا إن ذلك الاستطلاع تأكد لديه أنهم عصبة الحجاج اليمنيين وأنهم يريدون المرور من تلك المنطقة. وقالوا أيضا لكن جيش ابن سعود فجأة أمرهم بالعود إلى حيث أتوا، يلا عودوا قالوا لهم، إلى هكذا السعوديين يقولوا عودوا وارجعوا إلى بلادكم، فأبى الحجاج وصمموا على المسير وقتال من يقاتلهم، هكذا يقول السعوديين. أيضا تضيف الرواية النجدية بأن حجاجنا كما زعمهم ساروا بهيئة حربية وحصل إطلاق بعض العيارات النارية منهم للإرهاب والمرور. وقالوا أيضا فلم يكن من جند الإخوان إلا أن قابلوا العدوان بأشد منه، وكانت المعركة التي قتل فيها من قتل. طبعا تتحاشى تلك الرواية النجدية أن تصف حجاجنا بالشهداء. وقالت هذه الرواية أيضا أن الإخوان كانوا يعتقدون أن هذه العصبة لم تقدم في تلك الساعة من اليمن إلا نصرة للملك حسين وتأييدا للعصاة. وذكروا أيضا أنه بمجرد وصول الخبر إلى ابن سعود فقد تأسف للحادث أي أسف، وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه للحادث، وأمر حالا بجمع جميع ما وجد من متاع للحجاج ورده للإمام يحيى. هكذا قالوا أيضا. وقالوا أيضا إنه لم يخل ابن سعود جيشه من المسؤولية رغم ما لديه من شبه، فجازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون. يعني هنا يوهموننا بأن ابن سعود عندما قام بتصفية بعض زعمائهم أنه إنما عاقبهم من أجل هذه الجريمة التي ارتكبوها، وهذا كذب وتدليس سنشير إليه لاحقا. ويضيف المنشور السعودي استفهاما نصه: فهل يرى ذو الحجاء والعقل بأن على جلالة الملك أو على جنده تبعة شيء من ذلك بعدما كان من نهي أمير أبها لهم عن المسير، وبعد أن كان من الجند من منعهم عن التقدم وعصيانهم للفريقين، ثم لم يكن من الإمام يحيى طلب سابق يطلب الرخصة لهم؟ يختم ذلك المنشور السعودي بتساؤل يقول فيه: فهل هناك عرف دولي يقضي بمسؤولية حكومتنا في ذلك؟ فيجيب: إنا نترك الحكم في ذلك لعلماء الإسلام كما نتركه لعلماء الحقوق من الباحثين. أضاف أيضا عبد الواحد دلال وهو مؤرخ يتبنى وجهة نظر الحكومة النجدية، أضاف إنه كان قد تداعى إلى الأسماع بينما كانت رحى الحرب مشتعلة أن هناك قوات أخرى بعثها إمام اليمن لمساعدة ابن عائض العسيري بناء على مراسلة بينه وبين الشريف حسين للتصدي للملك عبد العزيز، وأن حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم تفحصها ووجد أنهم حجاج وسارع باستقبالهم على مشارف أبها وأكرم وفادتهم. وذكر أيضا هذا المؤرخ السعودي النجدي أن بعضهم كان يحمل السلاح ربما للحراسة، قال لكنه على أي حال يثير الشك لدى المقاتلين في الميدان. وأكد هذا المؤرخ السعودي النجدي أن المقاتلين الإخوان ظنوهم مددا لقوات الشريف حسين بموجب المعاهدة الموقعة. طبعا لم تكن هناك معاهدة موقعة، كانت مشروع معاهدة التي ذكرناها سابقا. يقول: بموجب المعاهدة الموقعة بينهم عام 1340 هجرية فقاموا بتطويقهم وأصلوهم نارا، هكذا قال. وقال أيضا ذلك المؤرخ النجدي إن خلاصة اتهامهم للحجاج بأنهم قوة تتخفى بلباس الحجيج وعددهم كبير وأسلحتهم ظاهرة وشاهرة. وختم المؤرخ النجدي كلامه بإهدار دمهم، يقول: إن المدنيين الذين يزجون بأنفسهم في ميدان المعركة أو ساحة القتال مهدور الدم، خاصة إذا ما أنذروا بالابتعاد عن ساحة المعركة. هذه هي الرواية السعودية حول تلك المجزرة، وفيها طبعا اعترافات كثيرة بأنهم هم الذين ارتكبوا، جيشهم هو الذي ارتكب هذه المجزرة، وأنهم قتلوهم وبعد أن تفحصوهم وعرفوهم أنهم حجاج، يعني عبد العزيز بن إبراهيم، وأنهم يتحملون بعض المسؤولية، لكن الحجاج هم يتحملون المسؤولية لأنهم أهدروا دمهم حينما مروا في تلك في ذلك المكان الذي كان نقطة اشتباك كما يزعمون. طبعا لنا ردود كبيرة جدا وكثيرة، وسنخرج التناقضات الكثيرة من هذه الرواية النجدية، ولكن اعترافا بالفضل والسبق للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله الذي كان قد ناقش هذه الرواية النجدية ورد عليها بعض الردود، فاعترافا بالفضل والسبق له لا بد أن، ومن باب الأمانة العلمية لا بد أن نذكر ما كان قد قاله وما أصدق قوله عندما قال: لكن الأدلة والشواهد تثبت أن المجزرة لم تكن حادثا عرضيا لعدد من الأمور، وذلك لأن التبريرات النجدية واهية من حيث: واحد، القول بأن الحجاج رفضوا الاستماع إلى نصيحة القائد السعودي وأصروا على سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر لا يقبله منطق عاقل، سواء كانت قوات متنكرة أم حجاجا، فإن كانوا حجاجا فما مصلحتهم وقد قاربوا على الوصول إلى مكة أن يرفضوا الطريق الآمن، وإذا كانوا قوات متنكرة فما الفائدة التي سيجنونها من الإصرار على سلوك الطريق الخطر؟ أيضا يقول: إن القول بأن القائد السعودية أخذ تعهدا من قافلة الحجاج بأن الحكومة السعودية لا تتحمل أي تتبعة إذا نزلت بهم نازلة يدل على أن الأمر قد دبر بليل، فلا يعقل أن تكون الصلة منبتة بين ذلك القائد وتلك القوات المرابطة في نفس المنطقة. إن ذلك القول يصدق في حالة ما إذا كان الخطر المحدق من جهة غير سعودية، أما أن يكون أخذ التعهد سعوديا والقاتل سعوديا والمنطقة تحت الاحتلال السعودي، فهو ما يؤكد أن العملية مدبرة ومخططة. ويضيف: وإذا كان القائد السعودي قد أكرم إفادة الحجاج كما يقولون، فلما لم يرسل إلى القوات المرابطة في تنومة يخبرها بهوية القافلة التي ستمر من ذلك الطريق، خصوصا وأنه توقع الخطر. وأيضا يضيف الدكتور المرحوم عبد الرحمن الوجيه في كتابه عسير في النزاع السعودي اليمني، يقول: والقول بأن القوات السعودية أطلقت النار على الحجاج ظنا منهم أنهم جاءوا متنكرين بلباس الحج عذر أقبح من ذنب، فقد سبق أن قالوا هم إن عاملهم في المنطقة قد التقى بالحجاج وأكرمهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة؟ أنت عندما يلتبس عليك شخص ولا تظن أن طوالي تقتله، هل هذا وارد؟ يقول رضوان الله عليه رحمه الله: ومن ناحية أخرى، هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة والقضاء على الآلاف دون شفقة أو رحمة؟ ومن ناحية ثالثة، فإن اختيار مكان الضحايا يدل على دقة التخطيط والتنفيذ، وعلى أن لديهم معلومات مسبقة عن خط سير الحجاج، ويدل على ما تميز به القتلة من وحشية وقسوة ينفيان وقوع الحادث عن طريق الخطأ. هذا ما قاله الدكتور عبد الرحمن الوجيه، وأوردنا كل كلامه من باب الأمانة العلمية والسبق والفضل. وهناك أيضا ما يمكن إضافته إن شاء الله في الحلقات المقبلة في الرد على هذه الرواية النجدية.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد قائد ناصر علي صبر من أهالي قرية حلملم الأشمور محافظة عمران، كان من وجهاء محله، وكان برفقته ثلاثة من أهالي قريته استشهدوا جميعا ما عدا امرأة من بيت صبر كانت متزوجة في قرية الزافن الأشمور، نجت وعادت بعد المجزرة ببضع شهور، وأخبرت أهالي الشهيد ما حدث، وأن الشهيد كان مسلحا وحفر له مترسا عند هجوم الغطغط وقتل مجموعة منهم. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: 1- ما التناقضات الخطيرة التي تكشف ضعف الرواية النجدية وتهافت مبرراتها حول مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: كيف تحول حجاج عزل بينهم نساء وكبار سن فجأة وفق الرواية النجدية إلى جيش مقاتل يستحق الإبادة؟ 3- من الذي وزع الشك واليقين؟ من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بين حاكم أبها الذي شك في أنهم قوة عسكرية، وجيش الإخوان الذي تيقن بذلك، وابن سعود نفسه الذي أيقن لاحقا بعد يوم تقريبا أو يومين أيقن لاحقا وبسرعة أنهم مجرد حجاج؟ من الذي تصرف على هذا النحو؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. أسباب كثيرة عديدة تقف وراء الموقف العدائي الحاقد والذي لا يخلو في عمومه ومجمله ومعناه الكلي من أشكال وصور إجرامية دموية ووحشية من قبل أعداء هذه الأمة بحق شعوبها المظلومة المستهدفة. هذا الموقف الظلامي الأسود والذي عبر عن نفسه في فترات عديدة بأشكال صلبة وناعمة وصور تعددت فيها الوسائل والأساليب، وكلها تعبر عن نفسية ظلامية تبطن الأحقاد والأحساد بحق هذه الأمة، بل إن هذه المواقف العدوانية لليهود الصهاينة وقوى الاستكبار ومنظومتها الكونية المهيمنة المتمكنة في هذا العالم، هذه المواقف هي تطال في أبعادها ومراميها النهائية البشرية والمجتمع الإنساني بكله. في بيانه التبييني والتبليغي يوم أمس حول الاعتداءات والإساءات اليهودية الصهيونية الغربية المتكررة على الإسلام ورموزه، والتي تظهر بقرونها السوداء بين فترة وأخرى، في هذا البيان أوضح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن هذه الإساءات والاعتداءات الحاقدة على المقدسات والرموز هي في سياق مخططات اليهود ومنظومتهم الصهيونية العالمية وأذرعهم للسيطرة وضرب مقومات الوجود السوي للمجموع البشري، وفي المقدمة العرب والمسلمون، وأن استهداف القرآن الكريم تحديدا هو لشعور هؤلاء الأعداء الطغاة المجرمين المستكبرين الظلاميين أنه يشكل العائق الأكبر أمام مشاريعهم الشيطانية ومخططاتهم الشريرة والملاذ الناجعة لخلاص البشرية من طغيانهم وهيمنتهم، لافتا ومذكرا بأن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي المعادي للإسلام والمسلمين، كما نبه إلى أن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي باتوا يعلنون عنها بكل وضوح. وإن لم تتحرك الأمة مع كل هذا الاستهداف لها ولأقدس مقدساتها، فإن ذلك من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى كونه مدعاة الوقوع في العقوبة الإلهية. والواقع أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري من هجمة صهيونية أمريكية غربية عدوانية شاملة على الأمة وشعوبها بل على أحرار العالم وشرفائه، وما يجري بتوازن منسق وماكر من استهداف محين تتوالى فصوله وحلقاته بين حين وآخر للمقدسات والرموز المعتبرة على أوسع النطاقات. وهنا يحسن أن نذكر بما اهتم به ناشطون في فترة ماضية قريبة من متعلقات كتابية لكاتب أسيوي مشهور وله إسهاماته الكتابية التي تلقى رواجا، وخصوصا عبر ما تتيحه اليوم منصات ومنابر الفضاء الاتصالي العالمي. مقال لهذا الكاتب ترجم إلى الكثير من اللغات منها العربية، ويشرح أسبابا لافتة للحرب الكونية التي يقودها اليهود والصهيونية العالمية في الغرب على الإسلام وعلى رموزه ومقدساته، مدعما طرحه بلغة الأرقام، إذ وحسب هذا الكاتب تبلغ قيمة تجارة المخدرات العالمية التي يديرها من وراء ستار الموساد الصهيوني ومخابرات أمريكا وحكومات الغرب أكثر من 320 مليار دولار، وتبلغ مبيعات الخمور في هذا العالم تريليون و600 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة تجارة الأسلحة حوالي 100 مليار دولار، أما قيمة تجارة الدعارة فتناهز حوالي 400 مليار دولار سنويا، في حين وصلت قيمة أعمال القمار على المستوى العالمي أكثر من 100 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ تجارة الذهب 100 مليار دولار، وتبلغ نظيرتها في تجارة ألعاب الكمبيوتر والحاسوب عشرات المليارات من الدولارات سنويا في جميع أنحاء العالم. في إطار هذا الواقع، وكما يشير الكاتب مذكرا بأن الإسلام يقف ضد كل العبث والفساد والإفساد للمجتمع البشري، أي ضد تجارة عالمية تبلغ قيمتها السوقية سنويا 1,685,000,000,000,000 دولار، يدير هذه التجارة رؤساء شركات عالمية مدعومة من رؤساء وحكومات ومخابرات دول كبرى، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وفرنسا وغيرها. إن الإسلام يحارب هذا الواقع الفاسد وهذه التجارة الشيطانية بكل ضروبها العالمية البالغ إجماليها تريليونات، فهل سترحب تلك الشركات العالمية التي خلفها حكومات ومافيا دولية يتصدرها اليهود ومن تخرجوا من جزيرة إبستين الشيطانية وكل من يوالونهم؟ هل سيرحبون بالإسلام ويفرشون له السجاد الأحمر؟ يتساءل الكاتب ويجيب بلا، ولذا لا بد من أن تشن الحرب على دين الله الذي يهدد وجودها. لقد اشترت هذه المافيا العالمية اليهودية الصهيونية وبإسهام فاعل من مال البترو دولار العربي وسائل الإعلام في الغرب وفي البلدان الدائرة في فلكه، لجعلها أهم أدواتها في تشويه الإسلام ووصمه بالإرهاب، حتى أصبح العالم ينظر إليه والإرهاب كوجهين لعملة واحدة، ورسخوا في قلوب الناس ما يعرف عالميا بمصطلح الإسلاموفوبيا، أي الرهاب من الإسلام. لقد ساروا في جميع أنحاء العالم كما يؤكد، يصرخون بأن الإسلام هو الإرهاب، وأن تجد العديد من الأفلام والمواد الدعائية الكاذبة والمضللة لوصم الإسلام بالإرهاب. وصدق العالم هذه الكذبة التي أطلقها إعلام المافيا الماسونية الصهيونية العالمية ومن ورائه المنتظم الغربي والدولي المستكبر، وقال الجميع بصوت واحد إن الإسلام هو التطرف والإرهاب. من أجل ذلك قاموا هم أنفسهم بشراء بعض المسلمين وجعلوهم أبواقا لهم بمليارات من الدولارات. هذا الإسلام الذي يحرم قتل إنسان ويساوي قتل هذا الإنسان بقتل الناس جميعا صار في نظرهم دين تطرف. والواقع الجلي والواضح هو على النقيض تماما مما يروج هؤلاء المجرمون المضللون.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

البداية بالعناوين. رئيس مجلس النواب يبارك تبادل اتفاق الأسرى في عمان ويترأس اجتماعا للقوى العاملة. وحراك قبلي وجماهيري وأكاديمي في صنعاء والمحافظات تنديدا باستهداف القرآن الكريم والأقصى الشريف. حزب الله يحذر من تداعيات خطيرة على استقرار لبنان بسبب خيارات السلطة المنحرفة وتفريطها بالحقوق مع العدو. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الأخيرة كسرت الهيمنة الوهمية لأمريكا عالميا. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية واستنكر بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من القرآن الكريم في ولاية ميشيغان واصفا إياها بجريمة نكراء تأتي في سياق حرب اللوبي الصهيوني الشاملة ضد مقدسات الأمة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي مباشر. كما شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حركا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا باستهداف العدو الصهيوني المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة. بارك رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان وعبر عن الشكر والتقدير في العاصمة الأردنية عمان وعبر عن الشكر والتقدير للجمهورية التي بذلها للجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وصولا إلى إنجاح الاتفاق. وأكد أن إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى في خارطة الطريق يجسد حرص قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية على منح الأولوية وكافة التسهيلات لإنجاز الملف. كما أكد حرص مجلس النواب على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات وفتح المطار أمام المسافرين والمرضى بكل السبل والوسائل الممكنة. بعث وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية عزاء إلى رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحية في استشهاد المجاهد عز الدين الحداد أبو صهيب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذي ارتقى شهيدا مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين في قطاع غزة على يد كيان العدو الإسرائيلي الغاصب بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل فلسطين وقضيتها العادلة. وجدد التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. بدوره عبر المكتب السياسي لأنصار الله عن أحر التعازي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل الجهاد والمقاومة والشعب الفلسطيني والأمة باستشهاد القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، ودعا أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى عدم الثقة بالعدو وعدم الارتهان لأي ضمانات أمريكية لأن المشروع الحقيقي الذي يعمل عليه الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا هو تجريد الأمة من عناصر قوتها وإزاحة قوى الجهاد والمقاومة تمهيدا لفرض مشروع إسرائيل الكبرى وتغيير وجه المنطقة بالقوة والإرهاب. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. ووفق مصادر طبية ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 والإصابات إلى 172,645 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وفي الضفة المحتلة أصيب طفل فلسطيني وشاب جراء تعرضهما للاعتداء بالضرب من قوات العدو خلال اقتحامها بلدة بلعة شرق طول كرم ومنزل في حارة جابر بمدينة الخليلة. واعتقلت قوات العدو شقيقين من قرية دير جرير شرق رام الله خلال اقتحامها للقرية فيما اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم وبلدتي الجيب وبير نبالة شمال غرب القدس وقرية المغير وبلدة ترمسعية شمال شرق رام الله. هذا وأصيبت مواطنة في هجوم للمستوطنين شمال شرق الخليلة.
نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو في بلدة البياضة، واستهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة. كما استهدفت المقاومة ثكنة يعرب بسرب من المسيرات الانقضاضية ومقرا قياديا في بلدة البياضة وآلية هامر على طريق البياضة الناقورة بمسيرات انقضاضية، فيما استهدف المجاهدون جرافة عند خلة راج في بلدة دير سريان وكمير المراقبة في بلدة الطيبة بمسيرات انقضاضية ودبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه. أكدت المقاومة أنها حققت إصابات مباشرة. كما أشارت إلى أن المجاهدين فجروا عبوة ناسفة بجرافة تابعة للعدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، وعند تدخل قوة من آليات العدو لسحب الجرافة المستهدفة وقعت في حقل من العبوات الناسفة وتم تفجيرها. عمد العدو على إثرها إلى سحب خسائره تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. وبينت أن مجاهديها فجروا أيضا تشريك من العبوات الناسفة بجرافة ثالثة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، فيما اعترف المتحدث باسم جيش العدو بمصرع ضابط في جنوب لبنان. واستشهد 3 مواطنين لبنانيين بينهم امرأة وأصيب 6 آخرون جراء غارات وقصف مدفعي من العدو الإسرائيلي على بلدة طير فلسية ومفرق بلدة سربين جنوب البلاد، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 2969 شهيدة و 909112 جريح منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وحذر حزب الله اللبناني بمناسبة ذكرى اتفاق 17 من مايو 1983 من تداعيات خطيرة على استقرار لبنان بسبب انجراف السلطة وراء خيارات منحرفة ومفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني. اعتبر هذا المسار يمثل تنازلا مجانيا وتفريطا بالحقوق والكرامة الوطنية ومخالفة للدستور وتبرئة للعدو من جرائمه، وتدليلا على فشل المسار التنازلي منذ اتفاق نوفمبر 2024. جدد الحزب رفضه التام لأي إملاءات أو وصايا أمريكية، مؤكدا أن المقاومة الباسلة والشعب المضحي سيفشلون أطماع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في الأرض والثروات اللبنانية. وفي سوريا توغلت دورية صهيونية مؤلفة من 5 آليات عسكرية في الريف الشمالي للقنيطرة وانطلقت من طريق كسارات جبات الخشب باتجاه قرية عين البيضة، كما توغلت دورية أخرى مؤلفة من 3 دبابات في سرية الدرعات قرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، فيما نفذت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 4 آليات عسكرية مداهمة مفاجئة لأحد منازل المدنيين في الحي الغربي من قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبية. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن كسر الهيمنة الوهمية لأمريكا على مستوى العالم كان من أبرز نتائج الحرب الأخيرة، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وفرض السيادة على مضيق هرمز وإفشال مؤامرة إيران فوبيا. وقال إن مكانة إيران تغيرت بعد حرب رمضان، فلم تعد دولة يمكن إخضاعها بالعقوبات، رغم أنها دفعت تكاليف باهظة في هذا المسار. أوضح أن بلاده لم تكن تعتزم الاستسلام لأن كلفته أكبر من كلفة المقاومة، مؤكدا أن العدو بعد فشله في تنفيذ استراتيجية لإسقاط النظام في إيران اتجه إلى استهداف الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد. إلى ذلك كشفت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة مقبولة دوليا لإدارة مضيق هرمز من خلال إطار تأميني يتوافق مع القانون الدولي، وأوضحت أن النموذج يتيح لإيران السيطرة المعلوماتية والتمييز بين عبور السفن مع توقع تحقيق إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار. وفي السياق ذاته أكدت الوكالة دخول الأوروبيين في مفاوضات مع القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بشأن العبور من المضيق، وذلك بعد تنسيق عبور سفن شرق آسيا مع استمرار الترتيبات الأمنية الإيرانية القائمة عند نقاط الدخول والخروج بالمضيق الاستراتيجي. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
رئيس مجلس النواب يبارك اتفاق تبادل الأسرى في عمان في عمان ويترأس اجتماعا للجنة القوى العاملة. حراك قبلي وجماهيري وأكاديمي في صنعاء والمحافظات تنديدا باستهداف القرآن الكريم والأقصى الشريف. حزب الله يحذر من تداعيات خطيرة على استقرار لبنان بسبب خيارات السلطة المنحرفة وتفريطها بالحقوق مع العدو. ونائب الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الأخيرة كسرت الهيمنة الوهمية لأمريكا عالميا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز عناوين الصحافة.

ومستمعينا في صحيفة لا في أولى عناوينها: حجزوا قضية مقتل الكيال وزوجته للحكم. $36,000 مصروف يومي لأحد عشر وزيرا فندقيا في عدن. $25 قتيلا وجريحا بحادث مروع في العبر. وضمن التصفيات المتبادلة بين أدوات الاحتلال، تعز المحتلة العثور على جثة مرتزق بعد ساعة من اختطافه. وعلى ضفاف الخبر: الكونغرس صنعاء لا تزال خصما صلبا، وترامب في معضلة استراتيجية ثلاثية، الحوثيون أكثر صلابة والتحالف المناهض لهم مفكك وضعيف. وفرنسا تحقق مع بن سلمان بشأن قتل خاشقجي. استراتيجية محور المقاومة وتأكل الردع الصهيوني في كتاب للضبيبي. وفي الوعد الصادق، أوروبا تطرق أبواب إيران طلبا للأمان، ونظام هرمز الجديد يخنق مشروع الحرية الأمريكية. وزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران عن مخرج لترامب. بن سلمان وترامب، التأخي التآمري المحموم ضد الأمة. ترامب سئم من الحرب وإيران لن تنقذه من مأزق صنعه بنفسه. طهران برعت تاريخيا في إذلال الرؤساء الأمريكيين، ويبدو أن ترامب لن يفلت أيضا. وفي قلب المحور، دكوا تجمعات لقوات الاحتلال وتدمير 3 آليات في لبنان، وحزب الله يحذر الحكومة اللبنانية من أوهام السلام مع الكيان الصهيوني. وحماس تزف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، 13 شهيد و57 جريح فلسطيني بغارات إسرائيلية على غزة. مسير شعبي لخريجي طوفان الأقصى في الصليف. وآخر عناوين صحيفة لا: رحيل بلبل المنشدين اليمنيين. إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

0: خير هادي
1: واشرح بدينك صدري وبالهدى والرشاد بالحق انطق لساني وفق لقولي.

احنا بعد حرب الايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البرميل النفط $45، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أن أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت أنا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة.

0: عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، فهذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، فيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم في الدنيا وفيما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم ومواجهة التحديات من حولهم، مع العناية بإخراج الزكاة. دولة عليها مسؤولية في إحياء القطاع الزراعي أن تبذل ما تستطيعه من خلال إرشاد، من خلال تقديم ما يمكنها من وسائل ومساعدات، من خلال العملية الإشرافية التي تساعد الناس على فعل الكثير وعلى إنجاز الكثير. هذا شيء مهم.
1: ويوم هذا لساحلتا ما دخلنا خيرا ومخرجنا سلاما، واحنا في دار السلام والولي المشهور تحمينا.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. من الصيانة حمادي البيلي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

تحدثنا مستمعينا عن الحمد في مدرسة القرآن الكريم وفي مدرسة آل البيت عليهم السلام، لكن ما الذي يثبته العلم الحديث عن الحمد؟ يثبت علم الأعصاب التطورية أن أدمغتنا مصممة للتركيز على التهديدات والنواقص، وهو ما يسمى بالانحياز السلبي. وممارسة الحمد والشكر بوعي هي أداة عملية وحيدة تجبر الدماغ على تغيير مساره والبحث عن الإيجابيات، مما يوقف استنزاف طاقتك العقلية في القلق. يكشف الطب الحديث أيضا أن الشكر لله ليس مجرد شعور، بل هو فعل فيزيائي يغير شكل الدماغ. وتكرار الحمد والشكر يبني مسارات عصبية جديدة وقوية في قشرة الدماغ الأمامية. أنت حرفيا مع كل قول الحمد لله تعيد هندسة دماغك ليصبح أكثر مرونة وصلابة في مواجهة صدمات الحياة. بمجرد أن يستشعر قلبك الامتنان والحمد، يفرز الدماغ فورا مزيجا كيميائيا ساحرا يتكون من هرمون الدوبامين المسؤول عن الدافعية والسعادة، وهرمون السيروتونين المنظم للمزاج. فالحمد هو حقنة مضادة للاكتئاب، طبيعية مجانية وفورية. لو أهملنا هذا الأمر الإلهي، ماذا لو عشنا في التذمر والشكوى؟ الابتعاد عن فضيلة الحمد والشكر لا يعني فقط سوء الأدب مع الخالق، بل يعني الانتحار البيولوجي البطيء. علمياً الدماغ الذي لا يمارس الامتنان يغرق في التفكير السلبي، مما يبقي مستويات هرمون الكورتيزول وهو هرمون التوتر مرتفعاً بشكل مزمن في الدم، والنتيجة انخفاض حاد في المناعة وسرعة الشيخوخة وأمراض القلب والضغط والدخول في نفق الاكتئاب السريري المظلم. فالشخص المتذمر الذي لا يحمد الله يحرم آلته العصبية من التغذية الكيميائية التي تبقيها حية، فتصبح حياته سلسلة من الشقاء النفسي والجسدي وتنهار مصلحته بالكامل. وبهذا تتلخص حجم الرحمة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يصادر حقك في الحزن، بل يريد أن ينتشلك منه. أمرك بالحمد ليضيء لك شمعة في أشد أوقاتك ظلمة، ولينقذ عقلك من الغرق في بئر السلبية. ففي المرة القادمة التي تقول فيها الحمد لله، لا تنطقها كعادة، بل تنفس بعمق واستشعر كيف تقوم هذه الكلمة بترميم خلايا دماغك وتعديل مزاجك وحمايتك من الانهيار. قلها بيقين من أدرك أن الخالق يحميه من نفسه.

يقول أحدهم: لقد جربت حيازة كل شيء فما ازددت إلا فقرا، وكلما طاوعتني طاوعت رغائبي ازددت جوعا وإلحاحا وتنوعا، حينما طاوعت شهوتي إلى المال ازددت بالغنى طمعا وحرصا، وحينما طاوعت شهوتي إلى النساء ازددت بالإشباع عطشا وتطلعا إلى التلوين والتغيير، وكأنما أشرب من ماء مالح فأزداد على الشرب ظمأ على ظمأ، وما حسبته حرية كان عبودية وخضوعا للحيوان المختفي تحت جلدي، ثم هبوطا إلى درك الآلية المادية وإلى سجن الضرورات وظلمة الحشوة الطينية وغلظتها. كنت أسقط وأنا أحسب أني أحلق وأرفرف. خدعني شيطاني حينما غلف هذه الرغبات بالشعر وذوقها بالخيال الكاذب وزينها بالعطور وزفها في أبهى الكلمات وبخور العواطف، لكن صحوة الندم كانت توقظني المرة بعد المرة على اللاشيء والخواء. إلهي، لم تعد الدنيا ولا نفسي الطامعة في الدنيا ولا العلوم التي تسخر لهذه الدنيا ولا الكلمات التي أحتال بها على هذه الدنيا مرادي ولا بضاعتي، وإنما أنت وحدك مرادي ومقصودي ومطلوبي، فعاوني بك عليك وخلصني بك من سواك وأخرجني بنورك من عبوديتي لغيرك، فكل طلب لغيرك خسارة.

يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتحسب أن كل جهاد سيف وترس؟ إن قتالك لتحافظ على نقاء قلبك هو جهاد. سيكتب الله تعالى لك أجر صراعك مع الذنب، حزنك بعد المعصية، ونهوضك بعد الانتكاس، واستغفارك بعد الخطيئة. كل هذا جهاد في سبيل الله، ويهديك الله بعد كل هذا إلى سواء السبيل. هذا وعد من الله، ولا أحد أوفى بالعهد من ربك. كل الناس مذنبون، الصالحون والطالحون على حد سواء، ولكن الصالحين يستترون ولا يجاهرون، يستغفرون ولا يصرون، ويعترفون ولا يبررون. إن الندم بعد الذنب صلاح، والدمعة بعد المعصية صلاح، والاستغفار بعد الخطيئة صلاح. فما دمت تشعر بمرارة الذنب فأنت صالح، وما دمت تشعر بالوحشة عند ابتعادك عن الله فأنت من الصالحين.

لقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية، وذلك بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر لله بعد الاجتهاد وبذل الوسع. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك هو الطب النفسي الإلهي الذي عجز فرسان الطب النفسي المادي أن يلحقوا به، والذي ما زال هو الباب الوحيد للسكينة والأمن حينما تسد جميع الأبواب.

عندما يمتلئ قلبك بالله يصبح قلبا رقيقا حنونا يحن على الناس. ولكن الفرق الكبير هو أنك لم تعد محتاجا لأي حب، لأنك ممتلئ بالله، ساكن بالله، ومطمئن بالله. وحين يقترب منك الناس يشعرون بشيء لا يفسر بسهولة، براحة، أمان، طمأنينة، وكأن قلبك يقول لهم: هنا مكان آمن. كل هذه المشاعر مصدرها الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من القرآن الكريم في ولاية ميشيغان، واصفا إياها بجريمة نكراء تأتي في سياق حرب اللوبي الصهيوني الشاملة ضد مقدسات الأمة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي مباشر. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حركا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيو أمريكي المتكرر للقرآن الكريم، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي الضفة المحتلة أصيب طفل فلسطيني وشاب جراء تعرضهما للاعتداء بالضرب من قوات العدو خلال اقتحامها بلدة بلعة شرق طول كرم ومنزلا في حارة جابر بمدينة الخليلة. اعتقلت قوات العدو شقيقين من قرية دير جرير شرق رام الله خلال اقتحامها للقرية. نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو في بلدة البياضة، واستهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو عند خلة راج. واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة يعرى ومقرا قياديا في بلدة البياضة وآلية همر على طريق البياضة الناقورة وجرافة عند خلة راج في بلدة دير سريان وكاميرا مراقبة في بلدة الطيبة بمسيرات انقضاضية ودبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه. حذر حزب الله اللبناني من تداعيات خطيرة على استقرار لبنان بسبب انجراف السلطة وراء خيارات منحرفة ومفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، واعتبر هذا المسار يمثل تنازلا مجانيا وتفريطا بالحقوق والكرامة الوطنية ومخالفة الدستور وتبرئة للعدو من جرائمه وتدليلا على فشل المسار التنازلي منذ اتفاق نوفمبر 2024. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي تحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صداع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
9: الدكتورة إيمان جار الله
8: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
9: استشارية النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون
9: 01-595959.
8: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

طلاب من جانبهم من المهم لهم أن يدركوا قيمة هذه الدورات وأهميتها لهم، لأنها تبنيهم، هي خدمة لهم، هم تبنيهم، ترفع من مستواهم في الوعي، في العلم، في المعرفة، في الأخلاق.

الجيل يحظى في الدورات الصيفية بالتربية على مكارم الأخلاق، يحظى بالتربية الإيمانية، ويكتسب أيضا المهارات والقدرات التي ترفع من مستوى معرفته. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني في الدورات الصيفية أنشطة ترفع من مستوى القدرات الذهنية والمعرفية للطالب، وتسهل عليه اكتساب العلم والمعرفة بشكل أفضل، وكذلك الأداء المرتبط بذلك. وهذه مسألة مهمة جدا يحتاج إليها الطالب بشكل كبير.

ولذلك العناية بهذا الجيل الناشئ مسؤولية كبيرة جدا. الدورات الصيفية هي فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف، وهي إسهام مهم إضافة إلى غيرها من الجهود والأنشطة التعليمية والأنشطة كذلك التثقيفية والتربوية. هي محطة مهمة جدا من جانب الدفع بالنشء إلى الاستفادة منها والاستثمار لها والإقبال عليها، ومن جهة المشاركة من كل الذين يمتلكون القدرات التثقيفية والتعليمية والتربوية ويمكنهم المساهمة في ذلك. هذا إسهام مهم جدا ومسؤولية عظيمة ودور مهم جدا. عندما نحصن أنفسنا ومجتمعنا من كل أشكال الاختراق الظلامي المضل المفسد، هذا سيجعلنا في حالة حقيقية من الحرية بكل ما تعنيه مفردة الحرية بمفهومها الصحيح، بمفهومها الحقيقي والواقعي.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وأيضا في إطار اختتام الدورات والمدارس الصيفية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المرة أسدلت المدارس الصيفية ستارها خلال هذه الأيام في العديد من المحافظات التي أو في جميع المحافظات التي أقيمت فيها الدورات الصيفية، وبفضل الله سبحانه وتعالى شاهدنا الكثير من العروض لطلاب المدارس الصيفية وثمار هذه المدارس بعد شهرين ونصف تقريبا من بدئها بعد عيد رمضان المبارك، وإلى اليوم مستمرة هذه المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعلم أبناء الملتحقين بالمدارس الصيفية الكثير من العلوم التي ستحصنهم بإذن الله، وستكون حصانة لهم من الحروب التي تشن علينا من كل جانب، وعلى رأسها وأساسها الحروب الفكرية، حروب الوعي، الحروب الناعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من شارك وساهم وساند في إنجاح هذه المدارس الصيفية، وأيضا للطلاب والطالبات الملتحقين فيها.

تتعلم هذا الدين فلا يمكن تتعلم دين آخر، ولكن الخير فيه إذا شاء الله تعالى. وهذه الزيارة تقديرا للجهود الأمنية ومباركة لما قامت بها الجهات الأمنية من ضبط الخلية التجسسية التي تم ضبطها مؤخرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدورات الصيفية صمام أمان لتحصين النشء من مخاطر الحرب الناعمة. وفي خضم العاصفة الفكرية والثقافية التي تجتاح عالمنا اليوم، تبرز الدورات الصيفية في اليمن كمنارة أمل وحصن منيع ضد رياح التغريب والعولمة التي تحاول اقتلاح جذور الهوية الإسلامية الأصيلة. لم تعد هذه الدورات مجرد نشاط موسمي عابر، بل تحولت إلى مشروع تربوي متكامل يهدف إلى بناء جيل واع قادر على مواجهة تحديات العصر، جيل يحمل في عقله نور القرآن الكريم وفي قلبه حب الوطن والانتماء للأمة.

0: نحن جيل القرآن ونتمسكون بالقرآن.
1: نحن

0: اسم غايتي.
1: تشكل الحرب الناعمة اليوم أخطر أنواع الحروب التي تواجهها الأمة الإسلامية، فهي حرب غير مرئية تخترق العقول والقلوب عبر وسائل الإعلام المتنوعة ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أدوات فعالة في تشويه الوعي وتغيير القيم. في هذا السياق تتحول الدورات الصيفية إلى خندق دفاعي يحمي الشباب من هذه المخاطر، حيث تعمل على تعزيز الوعي الديني من خلال دروس القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ القيم الأصيلة كالشجاعة والإخلاص والانتماء، فضلا عن كشف زيف الإعلام المعادي وتوعية الشباب بمخاطر التبعية الثقافية التي تسعى القوى الاستعمارية لترسيخها في عقول النشأ.

تكمن أهمية الدورات الصيفية في قدرتها على ملء الفراغ الذي يعيشه الشباب خلال العطلة الصيفية، فراغ قد يكون أرضا خصبة للانحراف إذا لم يتم استثماره بشكل إيجابي من خلال برامج متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه، تقدم أنشطة تعليمية كتحفيظ القرآن الكريم والدروس الشرعية والعلوم النافعة، وبرامج ترفيهية هادفة تشمل الرياضة والمسابقات الثقافية والرحلات التعليمية، بالإضافة إلى تدريبات مهارية في المجالات التقنية والحرف اليدوية والقيادة الشبابية.

0: مستوى الاستفادة من الدورات الصيفية يتطلب اهتماما من جميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الرسمي ومن جهة القائمين إداريا على الدورات الصيفية، وأن يساهم من يمتلكون الخلفية الثقافية والعلمية في التدريس فيها بجد ومثابرة. هذا إسهام عظيم في تربية الجيل الناشئ وفي تعليمه وفي إكسابه المهارات اللازمة، وهو جزء أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى. نأمل من الجميع الاهتمام بذلك، كذلك المجتمع دوره أساسي ومهم.
1: نحن جيل القرآن ونتمسكون بالقرآن.
2: نحن الجيل الذي لا يخاف من أمريكا وإسرائيل. نحن أمة لا تقبل الإهانة في مقدساتها.
3: نخضع لله رب العالمين. نقول للأمة الإسلامية:
4: أيها العرب، إن الصمت لا هي جريمة بحد ذاتها.
5: السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابات متعددة يؤكد أن الأمة التي تفقد هويتها تصبح أمة منقادة، ومن هذا المنطلق تعمل الدورات الصيفية على تعميق الانتماء للإسلام كمصدر رئيس للقيم والتشريعات، وتعزيز روح الجهاد والاستعداد للتضحية من أجل الدين والوطن. كما تسهم الدورات الصيفية في مواجهة الأفكار الهدامة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام مثل العلمانية والليبرالية التي تسعى لتفكيك المجتمعات المسلمة. هذه الجهود تصب في النهاية في بناء جيل مقاوم قادر على الصمود في وجه المشاريع التقسيمية التي تستهدف الأمة.
0: الميزة في بلدنا لهذه الدورات الصيفية أنها تأتي على أساس الهوية الإيمانية لبلدنا وشعبنا، وفي إطار مشروع تحرري بكل ما تعنيه الكلمة، يجعل شعبنا وبلدنا في طليعة هذه الأمة في توجهه التحرري والاستقلالي والخلاص من التبعية للأعداء والتحرر من الخضوع لهم والارتباط بهم ثقافيا أو فكريا، لأن الارتباط بهم هو عملية تدجين لهم فحسب، تدجين لهم، تدجن الأمة لهم.

0: واجهت الدورات الصيفية العديد من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود للتغلب عليها، فبعض المناطق النائية كانت تعاني من قلة الإمكانات والكوادر المؤهلة، كما أن المناهج تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة مستجدات الحرب الناعمة وأساليبها المتطورة، وهذا يتطلب زيادة الدعم المادي لهذه الدورات وتدريب المزيد من المعلمين والمشرفين المؤهلين وإدخال تقنيات تعليمية حديثة تجذب الشباب وتواكب العصر. يمكن القول إن الدورات الصيفية في اليمن قد تجاوزت كونها برامج موسمية لتصبح مشروعا نهضويا متكاملا، فهي تمثل خط الدفاع الأول في معركة الوعي التي تخوضها الأمة ضد قوى الاستكبار. استمرار هذه الدورات في كل عام وتطويرها ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو واجب مشترك يقع على عاتق الأسر والمؤسسات والحكومة والمجتمع بأكمله، ومن خلال هذا التكامل يمكننا أن نضمن حماية أجيالنا من مخاطر الحرب الناعمة وبناء مستقبل مشرق لأمتنا يحفظ لها مكانتها بين الأمم.
1: من أهم ما تحتاج إليه أمتنا وجيلها الناشئ وتعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ككتاب هداية، وأن نتعلم منه معرفة الله تعالى وترسيخ الشعور بعظمة الله وتعزيز الثقة به، وأن نعرف كيف نعزز ثقتنا بالله تعالى حتى نرى أن بإمكاننا أن ننفذ كل ما أمرنا الله أن نقوم به، أن نكون قوامين بالقسط، أن نكون مجاهدين في سبيل الله، أن نكون أنصارا له، أن نكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن نكون مؤمنين بعضنا أولياء بعض نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى تستعيد الأمة فاعليتها وتخرج من الحالة الرهيبة من انعدام الفاعلية والوزن والتأثير وتعطيل كل عناصر القوة، تنتقل من حالة الغثاء الذي يدوسه الأعداء بأقدامهم إلى ذلك النموذج الأصيل المغيظ للكفار، مغيظ لهم لأنه ليس مداسة لهم ولأقدامهم، مغيظا لهم لأنه يتصدى لهم، يقف بوجه طغيانهم وشرهم وظلمهم وإجرامهم، يعمل على إفشال مخططاتهم ومؤامراتهم.
2: نتعلم أن ننطق بالحق ولو قل أتباعه، نتعلم الثقة بالله، نتعلم الإبداع، نتعلم الجهاد في سبيل الله، نتعلم معرفة الله والكثير من الأشياء المفيدة.
3: ونشكر أولا قيادتنا الحكيمة ممثلا أولا بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على اهتمامه بهذا الجيل، جيل القرآن الجيل الصاعد، وأيضا نشكر السلطة المحلية ونشكر الآباء والمعلمين الذين ساهموا في إنجاح الدورات الصيفية هذا العام.
4: الحاضرون أشادوا بمستوى التفاعل المجتمعي والإقبال الكبير على المدارس الصيفية لهذا العام، معتبرين ذلك دلالة واضحة على تنامي الوعي بأهمية استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات النشء والشباب عمليا وثقافيا.

0: تعتبر الدورات الصيفية جزء أساسي ومهم في معركة شعبنا العزيز الذي يخوضه إلى جانب معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركته الفكرية والثقافية في مواجهة هجمات دول الاستكبار على أبناء أمتنا ثقافيا وفكريا، وخصوصا فئة النشء والشباب، حيث يركز العدو على استهدافها وإلهائها وحرف تفكيرها عن قضاياها المصيرية والكبرى، وهي قضية ملموسة في الواقع، ويجب علينا جميعا أن نتحرك في مواجهتها لحماية الجيل القادم من المخاطر التي تتهدده فكريا وثقافيا. وعلينا أن ندرك ارتباط عمل الدورات الصيفية بمعركة اليمن وفلسطين كمعركة وعي وهوية لا تقل أهمية عن المعارك والحروب العسكرية. يركز العدو على استهداف وعي الناس وثقافتهم رغم امتلاكه الترسانة العسكرية الكبرى، ويركز على الحرب الفكرية كخيار رئيسي في حربه وعدوانه على الأمة، وليس الأمر جديدا بل عمل على ذلك منذ عقود طويلة. ومن يخوض هذه المعركة ويدافع عن هوية وثقافة أبنائه ومجتمعه كمن يدافع عن إخوته في فلسطين.
1: في مناهجنا التربوية والتثقيفية للدورات الصيفية يأتي ترسيخ هذا المفهوم الذي يحرر الإنسان لا يقبل أبدا بأن يكون عبدا إلا لربه وخالقه الله سبحانه وتعالى، ويتجه على أساس العبادة لله، الطاعة لله، الانقياد في هذه الحياة لتعليمات الله وتوجيهاته المباركة والقيمة.

0: نحن جيل القرآن
1: ومتمسكون بالقرآن.
2: نحن

في كل عام ما إن تبدأ المدارس الصيفية وحتى تختتم تشن أدوات الإعلام الصهيونية حملة مسعورة وموجهة ضد المراكز الصيفية، لذلك على الجميع

أن يكون أكثر وعياً لهذه المؤامرة، وأن نأخذ زمام المبادرة في الدفع بأبنائنا سواء هذا العام أو في الأعوام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المراكز الصيفية، باعتبارها فرصة يجب أن نستغلها جميعاً لحماية وتحصين أولادنا من مخاطر الفراغ الذي قد يدفعهم نحو الانخراط في صفوف رفاق السوء والسقوط في وحل السفور والضياع والانحلال الأخلاقي. وعلي علينا ألا ننساق خلف أكاذيب وأباطيل وأراجيف الأعداء التي دائما ما ترافق انطلاقة المراكز الصيفية، ومن حق كل أب وأم الاطلاع على البرامج الصيفية وأن يشاهدوا آثارها في ختام هذه المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى. المراكز الصيفية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعليم وتحسين وتنوير وتثقيف فلذات أكبادنا، فهي فرصة يجب علينا من خلالها أن نحصن الجيل القادم من الحروب الناعمة.

هنا المهيب.

إذا مستمعينا بفضل الله سبحانه وتعالى اختتمت مجموعة من المدارس الدورات الصيفية بعروض كبيرة للطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس عروض كشفية. تميزت هذه الدورات بالكثير من الأمور، منها الإقبال الواسع للطلاب وأيضا التفاعل في تنفيذ الأنشطة والبرامج، وتزود الطلاب الملتحقين بالمدارس الصيفية بالمعارف الدينية والثقافية والرياضية والمهارية، وحظيت أيضا باهتمام وتفاعل من قبل الجميع، سواء من الطلاب، من المدرسين القائمين على هذه المدارس، وأيضا من أولياء الأمور الذين دفعوا بأبنائهم لهذه المدارس. تزود الطلاب أيضا بهدى الله والقرآن الكريم، وهذا هو أثمن ما يمكن أن يتزود به الطالب في هذه المرحلة، حتى تتشكل لديه حصانة وثقافة قوية وهوية متينة لا يمكن أن تتزعزع بالمتغيرات وبالحروب الناعمة التي تشن. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مدارس صيفية وفق المنهج القرآني، يكون الاهتمام فيها بأن يتحول القرآن الكريم إلى حياة عملية يستطيع من خلالها الطلاب والطالبات أن يطبقوها على أرض الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق ولكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه المدارس الصيفية.

0: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى، يوم أمس كان هناك عرض كشفي في ختام الدورات الصيفية في محافظة عمران وفي باجل في الحديدة. قبل يومين كان هناك اختتام للدورات الصيفية أيضا في الحيمة الخارجية بصنعاء وفي وشحة والمحابشة وقارة ومستبى والمفتاح بمحافظة حجة، اختتام أيضا الأنشطة الصيفية بالمدرسة الكشفية في بلاد الروس، واختتام الأنشطة والدورات الصيفية في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وعدة محافظات شهدت عروض كشفية واختتام واسع للدورات الصيفية في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء وفي بني حشيش أيضا بمحافظة صنعاء. كان هناك اختتام في للدورات الصيفية وأيضا في محافظة صعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن تكون الثمرة كبيرة لالتحاق طلابنا والطالبات بالمدارس الصيفية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هذا العام مختلف من ناحية تلاوة أبنائنا للقرآن الكريم، أيضا تزود بالمعارف والمعلومات التي تعزز الهوية والثقافة القرآنية.
1: وإذا ما أتعلم هذا الجيل فلا يمكن زيد أتعلم جيل آخر، ولكن الخير فيه إذا شاء الله تعالى. وهذا الزيارة تقديرا للجهود الأمنية ومباركة لما قامت بها الجهات الأمنية من ضبط الخلية التجسسية التي تم ضبطها مؤخرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الويل لكم من هذا الجيل النادر، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة.

0: نحن جيل القرآن ومتمسكون بالقرآن.
1: نحن الجيل الذي لا يخاف من أمريكا وإسرائيل. نحن أمة لا تقبل الإهانة في مقدساتها.
2: نخضع لله رب العالمين. نقول للأمة الإسلامية أيها العرب إن الصمت لا هي جريمة بحد ذاتها.
3: الله أكبر. أمريكا
4: أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بأن أكون خادما لهذا الشعب بكل ما أستطيع.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من القرآن الكريم في ولاية ميشيغان، واصفا إياها بجريمة نكراء تأتي في سياق حرب اللوبي الصهيوني الشاملة ضد مقدسات الأمة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي مباشر. استجابة لدعوة السيد القائد، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة إلى الاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي الضفة المحتلة قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان والأسرى المحررين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادي لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة وآلية هامر لجيش العدو على طريق الناقورة بمحلقات انقضاضية محققة إصابات مؤكدة. وفجر مجاهد المقاومة عبوة ناسفة بجرافة تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة الرشاف إلى بلدة حداثة، كما فجروا عبوة ناسفة بجرافة ثانية تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، ودمر دبابة في بلدة البياضة من نوع ميركافا بصاروخ موجه. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف العدو من استهداف القائد عز الدين الحداد يتمثل في ممارسة الضغط على الحركة على أمل أن ترضخ لشروطه، مؤكدا أن العدو يسعى إلى استسلام المقاومة وليس معنيا بخطة الرئيس الأمريكي، وأوضح أنه إذا عطل مسار التفاوض فسيكون للمقاومة سلوك يخدمها. أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد. وفي سياق الوضع الأمني المضطرب في البلاد قال سكان ومصادر محلية إن مسلحين خطفوا عددا غير محدد من الطلبة من مدرسة ابتدائية وإعدادية في ولاية بورنو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الأمة العربية والأمة الإسلامية أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه. وترانا نحن المسلمين، نحن العرب، تحت رحمة اليهود والنصارى، ليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا في تقصيرنا أمام الله أسوأ مما يعمله اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا ومنا عظيما على العرب، أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رغما كما يقول البعض، لم يكونوا مشكلين أي رغب في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم. أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بني إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفيهم هو؟ ألم يقول وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقول موسى لهم وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين؟ ألم يقول الله عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقول هكذا؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يرسل الأنبياء يكذبون بآيات الله، فقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى من اعتدى ستضرب عليه الذلة والمسكنة. فمن فرضت المسؤولية، نحن عندما فرضنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرضنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى.

0: عندما تفقد الأمة الروح الجهادية والمحبة للشهادة والاستشعار لقدسية الشهادة، ويتغلب عليها الوهن والضعف والذل والخوف والرهبة، وتعيش الروح الانهزامية، تسيطر عليها الروح الانهزامية، يسيطر عليها أعداؤها، يقهرها أعداؤها، يذلها أعداؤها. ولذلك وصل الحال وللأسف الشديد في واقع أمتنا الإسلامية أن تدني الروح الجهادية وغلبت الوهن في واقع الأمة على مدى قرون من الزمن انحدر بالأمة نحو الأسفل، إلى درجة وإلى مرحلة أن يتمكن اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، تمكنوا من إذلال هذه الأمة. هذا أمر مؤسف جدا، وانحدار شديد جدا، انحدار رهيب، انحدار خطير في واقع الأمة.
1: انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي ليشاهدها المسلمون.
1: هوية الشعب اليماني هو الدليل ذي قد نزل، قرآن يتلى كل آياته هدى حكمة ونور، ومن يحاول أن يدنس للكتاب مهما فعل الله يتم النور، شفاء للمؤمنين نور الصدور، ومن أساء ولا تطاول وحرقه كيده بطل، والحق باقي يغرق الباطل في أعماق البحور. وموقف الأنصار في شعب اليمن منذ الأزل دستورنا القرآن والمنهاج على مر العصور.

لأجل من تجتمع الدنيا وتحتشد، إن لم يكن لأجل أبنائنا فلذات أكبادنا من يعتمد عليه المستقبل والوعي الجمعي الذي نسعى إليه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل منهاجنا القرآن الكريم. يتم اليوم احتفاليات في كل مناطق اليمن الحرة الأبية المحافظة، ومنها صنعاء طبعا قلب الوطن النابض الذي يحوي الكثير من أبنائنا وفلذات أكبادنا الذين تخرجوا من المدارس الصيفية يحملون مشعل النور القرآني وهداية أهل بيته. اليوم احتفاليات واحتشادات كثيرة في صنعاء بمناسبة اختتام الدورات الصيفية وتخرج هذه الدفعات التي يعول عليها الوطن كثيراً.

ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. صدق الله العظيم. الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. طبعا محور المقاومة اليوم بات هو عنوان هذا الجهاد، بات هو صمام أمان الأمة العربية والإسلامية، رغم نوم أكثر من ملياري مسلم عما يدور وغفلته، بل تجاوزوا الغفلة إلى الانخراط في مساندة عدو الله وعدونا وعدو الإنسانية. لقد تكاتف الظالمون ضد هذه الأمة وتجاوزوا عليها واغتصبوا حقوقها، وها هم يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات على ثروتها وعزتها ومستقبلها. نحن بحاجة ملحة إلى الاعتراف بأننا بحاجة إلى وحدة الصف والاغتراف من البحر الحسيني حتى نتزود لمواجهة تلك الظلامات وتلك الليالي الصعبة التي تواجهنا. لو كنا في حالة هادئة لما تمكننا أن نجابه، لأن الضعف يؤدي إلى الاستسلام. عندما يخرج المعتوه سفير أمريكي من متحدثيهم ليقول إسرائيل ليست عدوكم الطبيعي، سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب يقدم دروسا لمن؟ للعرب، ليقول ليست عدوكم الطبيعي. إذن من هو عدونا الطبيعي؟ من الذي يريد أن يقتضم أراضينا أرضا تلو أخرى وإسقاط دولنا دولة بعد أخرى ونهب ثرواتنا ثروة بعد أخرى؟ سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب يقدم دروسا لدول الخليج من حرب إيران، ودعاها للسير على خطى وضلال دويلة الإمارات المتصهينة. يعني باتت اليوم الإمارات قدوة للتصهين.

0: مقاومتنا الإسلامية كل يوم كل يوم تعطينا دروسا في الرجولة، تعطينا دروسا في البطولة، تعطينا دروسا في الإيمان، وتوزع من خلال المشاهد التي تبعثها للعالم بأن هذا الجيش الذي لا يقهر بات اليوم يدعس تحت أقدام وبيادات المقاومة اللبنانية، وكم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله.
1: أنني خير بين الشهادة وحياة الكل، فاختار بملء إرادته الشهادة.
2: نحن أصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، ونحن قدمنا دمنا من أجل كرامتنا.
3: أعدوا العدة وأعاروا جماجمهم لله.
0: نعم، في لبنان وبينما لا يوجد وقف لإطلاق النار، يعلن عن مد وقف إطلاق النار. على من يضحكون؟ يعني ذلك استمرار إسرائيل في القصف، ويعني ذلك محاولة القضم والضم، والطرف الوحيد الذي يقف أمام الخطط الإسرائيلية ويفشلها هو المقاومة اللبنانية. ونتيجة لعمل المقاومة فشلت إسرائيل في إحداث وتثبيت المنطقة العازلة التي تصبو إليها في الجنوب، وها هي تواجه استنزافا لا تقوى على وقفه أو احتماله لفترة طويلة. الفشل الأمريكي أمام إيران يتراكم ويتراكم وينتقل إلى إسرائيل في لبنان، ولا حل سهل أمامها. إسرائيل وأمريكا أمام ثنائية، إما الاستمرار في المواجهة دون أفق لنهايتها أو القبول بالشروط: إنهاء الحرب الإقليمية وإلغاء العقوبات والانسحاب من جنوب لبنان. صعوبة الخيارات الاستراتيجية يأتي نتيجة لتراكم فشلهم.
3: وأعاروا جماجمهم لله تعالى، فكانت النتيجة أن الله تعالى سددهم. بتقلي كيف سددهم؟ أنا ما بعرف. الله إله طرقه بالتسديد، بيبعت ملائكة، بيعطي معنويات كبيرة، بيخلي معنويات العدو منهارة، بيدخل عوامل إضافية نحن لا نعلمها، الله يعلمها، ما إلنا دخل نحن بكيفية دعم الله تعالى، لكننا مطمئنون أن الله معنا وأن الله ينصرنا وأن نصرنا في كل مرحلة هو نصرنا.

0: عندما يفشل العدو في الميدان العسكري يلجأ إلى استفزاز أكثر من ملياري مسلم بمقدساته، لأنه يعلم أن حربنا اليوم هي حرب دينية بامتياز، ويعلمون أنهم بحرقهم للقرآن يعبرون عن غضبهم الصهيوني إزاء فشلهم في الميادين، ميادين الغضب أمام محور المقاومة من إيران إلى لبنان إلى اليمن وهكذا، لكن يغضب للقرآن وحده، وكأنه لم يبقى في الأمة مسلم سواه، وكيف لا وهو قرين القرآن في هذا الزمان، كل الولاء والمحبة وكل الثقة لسيدنا ومولانا ابن بدر الدين عبد الملك الحوثي. وطبعا لا يكفينا أن نوالي، إنما نقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: الإساءة إلى القرآن الكريم هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء وإلى كل كتب الله سبحانه وتعالى، وفي الغرب يسمحون بالإساءة المباشرة من الله جل شأنه وإلى رسله كافة وإلى أنبيائه بشكل عام وإلى كل كتبه، والممنوع هو فقط كشف حقائق اليهود أو الحديث عن جرائمهم وفضائحهم ومؤامراتهم ضد المجتمع البشري، وهذا يكشف بوضوح مدى السيطرة اليهودية الصهيونية على أوروبا وأمريكا، ومدى النفوذ الكبير باللوبي اليهودي الصهيوني هناك. فأن يكون الممنوع فقط هو الحديث بحقائق عن جرائم اليهود، عن تاريخهم المشين، عن مؤامراتهم ضد المجتمعات البشرية، ثم يكون المسموح هو الإساءة حتى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كل رسله وأنبيائه، هذا يدل بشكل تام على هذه الحقيقة الواضحة.

ثورة المصاحف والبنادق. السيد القائد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قدم بيانه في وضوح تام عندما تحدث في قراءة عن استراتيجية وتحليل عميق لطبيعة الصراع القائم بين الأمة الإسلامية والمشروع الصهيوني وأذرعه الغربية، وتحدث عن الامتدادات التابعة له. ينطلق البيان من الرؤية القرآنية الثابتة التي توصل لعصمة المصحف الشريف وعزته، ليربط بين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وبين حملة دعائية ممنهجة يعني لكل من أراد أن يدخل في الكونغرس أو كل من أراد أن يترشح في منصب أمريكي، كل ما يحاول استلانة اللوبي الصهيوني به هو حرقه لمصحفنا الشريف. هذا المصحف الذي فيه عزتنا وفيه شرفنا يربط بين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وبين حملة دعائية ممنهجة تقودها أمريكا والكيان الصهيوني، ويمثل التحليل البنيوي في البيان نقلة نوعية في تعرية الخلفية الأيديولوجية والسلوكية للصهيونية، حيث يربط بين العداء للمقدسات وبين الطقوس والأنشطة الإجرامية الظلامية التي كشفت عنها وثائق جيفري أبستين وما عرف بجزيرة شيطان. يوضح هذا الربط التحليلي أن الحرب على القرآن الكريم ليست مجرد تعبير عابر عن حرية الرأي كما يزعم الغرب، بل هي محاولة واعية، محاولة مقصودة لضرب المرجعية الأخلاقية والقيمية التي تحرر البشرية من عبودية الطاغوت والاستكبار وتمنع استعباد الشعوب وامتهان كرامتها. أما على الصعيد الجيوسياسي والعسكري، يضع البيان الإساءات للمقدسات في سياق تصعيد ميداني شامل يعم المنطقة، ويرى التحليل أن الفشل الذي منيت به الجولة العدوانية السابقة على المخطط الصهيوني في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران يدفع كل استكبار نحو محاولة إشعال جولة جديدة من التصعيد تهدف إلى إعادة صياغة المنطقة تحت شعار تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. ويتجسد هذا المخطط عمليا في الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى واستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف القدس، والاستمرار في احتلال فلسطين والاعتداء على لبنان واستباحة سوريا. ومن هنا يقرأ البيان المحاولات الغربية كحزمة متكاملة تجمع بين الحرب الثقافية يعني الإساءة للمصحف الشريف وتجمع معها الحرب العسكرية التوسعية. يركز الملخص التحليلي هذا للموقف الشرعي والمسؤولية الدينية في البيان على حتمية التحرك الجاد والجهاد في سبيل الله لصد هذا المشروع الشيطاني، وينبه السيد القائد من خطورة التقاعس أو التفريط أو التهاون، معتبرا أن الصمت والتخاذل أمام استهداف أقدس المقدسات لا يمثل تفريطا دينيا فحسب، بل هو عامل إغراء للأعداء للاستمرار في غيهم وموجب للمسارعة في حلول العقوبة الإلهية على الأمة. في المقابل مستمعينا، يطرح التصدي للمشروع الصهيوني باعتباره شرفا دينيا ومسؤولية مقدسة ترفع الأمة إلى مقام الخيرية الإنسانية وضمانة وجودية للحفاظ على هويتها وأوطانها وثرواتها. وفي الختام يبرز البيان من خلال دور الشعب اليمني، يمن الإيمان والحكمة والجهاد كامتداد تاريخي ومبدئي لجيل الأنصار، مؤكدا على الثبات المطلق في الميدان ورفضه القاطع للمخططات الأمريكية والإسرائيلية. ويتحول التحليل في نهاية المطاف إلى موجة صد موجه عمليا يدعو فيه السيد القائد الجماهير اليمنية إلى مواصلة الاحتشاد في المظاهرات والوقفات، نصرة لمن؟ نصرة لدستورنا ومنهاجنا،
نصرة لقرآننا الكريم الذي فيه عزتنا وفيه كرامتنا وفيه كينونتنا أيضا، وتأكيدا على الموقف المبدئي في دعم المسجد الأقصى ومساندة الشعب الفلسطيني وأسراه والتضامن الكامل مع لبنان ومجاهديه، معلنا رفع مستوى الجهوزية العالية لمواجهة أي تطورات

0: ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم، وإساءة إلى المسلمين كبيرة جدا.
1: هل تعلم أن المسلمين في الولايات المتحدة يشكلون حوالي 1% من السكان، أي ما يقارب 4 ملايين شخص؟ وفي أوروبا تصل النسبة إلى ما بين 5 و6%، أي أكثر من 25 مليون مسلم. ومع استمرار الهجرة وارتفاع معدلات المواليد، تتزايد هذه الأرقام عاماً بعد عام.
0: الجرائم البشعة التي يقومون فيها بإحراق المصحف يتأتي في سياق حربهم على المجتمع البشري، وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم، وترسيخ العداء للقرآن الكريم، أن يفصل المجتمع البشري إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة، يحولهم معادياً للقرآن الكريم، وأيضاً ليصنعوا العداء للإسلام بشكل عام، وهم قلقون إلى حد كبير من انتشار الإسلام في أنحاء الأرض وأنحاء العالم، انتشار الإسلام حتى في البلدان الأوروبية. هناك خواء روحي، وهناك ضياع للقيم، وهناك وضعية سيئة جداً تركت أثراً سيئاً جداً في المجتمعات الأوروبية، في مختلف المجتمعات غير المسلمة.
2: هذا هو دانيال ماكبرايد، عالم الأعصاب والدماغ الأشهر في أمريكا، عقل عبقري حاز على جوائز

0: ومرت عليه السنين حتى تراكم عليه الغبار وأوشك أن ينسى. لكن في ليلة مظلمة وعندما خيم السكون على الكون، اجتاح قلبه شعور غامض لا تفسير له وأحاسيس غريبة حرمته من النوم، وكأن هناك شيئا في أعماقه يصرخ. وفجأة تذكر هدية صديقه القديم، مد يديه المرتجفتين إلى الكتاب وبدأ يقرأ ويقرأ، ومع كل صفحة وآية اكتشف ماكبرايد بين السطور شيئا صاعقا، آية عجيبة كانت تحمل حقيقة علمية دفينة عن الدماغ البشري. لقد هزت أعماقه وجعلته يتساءل، أكان نبيهم محمد عالما محنكا، أم هي مجرد مصادفات؟ لم يجد الدكتور ماكبرايد سوى إجابة واحدة، نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. القصة التي صدمت الكثيرين في الغرب، آية واحدة، نعم آية واحدة كانت كفيلة ليصل الدكتور دانيال ماكبرايد إلى شيء مذهل دفعه بدون تردد لاعتناق الإسلام. ونحن بدورنا كمسلمين تفاجأنا بالعديد من الآيات التي تتوافق مع علم الأعصاب الحديث، والتي كنا في غفلة عنها ولم ندرك حقيقتها حتى سمعناها من هذا العالم. كيف يمكن أن يحمل هذا الكتاب في طياته معلومات دقيقة جدا لم تكتشف إلا بفضل التكنولوجيا الحديثة وأدوات البحث المتطورة؟
1: People thought women didn't have a brain. They thought, you know, the Christians didn't think women had a soul.
0: ويؤكد لنا الدكتور ماكبرايد بكل ثقة أنه حتى إذا اجتمع كل علماء الأعصاب ليؤكدوا لنا هذه الحقائق، فإنهم سيبقوا عاجزين لسنين عديدة دون التوصل إلى شيء. أدرك العالم ماكبرايد جيدا بسبب آية واحدة أنه لم يتمكن أي إنسان على وجه الأرض غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوصل إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة

إذن سبحان الله الذي جعل قرآنه معجزته على هذه الأرض في آخر الزمان ليدخل إلى الإسلام من كان يعادي هذا القرآن بذات نفسه، خاصة من ناحية العلماء، لأنه لا يخشى الله إلا العلماء الذين يدركون حقيقة معجزة هذا القرآن. هذه الآية التي تتحدث عن الناصية التي هي مسؤولة عن الكذب، قال تعالى لنأخذن بالناصية قال تعالى لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، لنأخذن بناصيته يعني لنسحبنه بها إلى النار، والسفع يعني القبض على الشيء وجذبه بشدة، والأخذ بالناصية هنا مثل مثال للقهر والإذلال والتعذيب والنكال. لماذا هذه البقعة تحديدا؟ لأنها المسؤولة عن الكذب، وهذا هذه نقطة اكتشفها العلماء، لأن لها علاقة بالأعصاب والانفعالات الخاصة لدى المفاجأة، عنصر المفاجأة والتي اضطر بها الإنسان إلى الكذب، فتكون هذه المنطقة هي المسؤولة عن الوهلة التي يكذب فيها الإنسان، لهذا هي المسؤولة عن كل الأكاذيب وكل المغالطات التي يقوم بها الإنسان على هذه الأرض، لذا يأخذ بها الله سبحانه وتعالى بهذه الناصية الكاذبة الخاطئة.

0: ويصف عنا بها.
1: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
2: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانك مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان، وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل الطابع رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى الصورة أكثر، الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانج وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقداس مقدسات الأمة الإسلامية.

0: ولأن قرآننا ومنهاجنا ودستورنا يفضحهم، يفضح أولئك الكفرة الفجرة، يستهدفونه دائما بالحرق والاستفزاز لأكثر من ملياري مسلم ليؤكدون أو يوصلون رسالة للقلة والفئة المؤمنة القليلة أن أكثر من ملياري مسلم النائمين، فما بالكم أنتم تأخذون زمام الأمور وتتصدون لنا في مواجهتنا. لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده المخلصين المؤمنين الصادقين، والذين هم فقط من سيجابهونهم ومن سيتصدون لكل استفزازاتهم. أما الأكثر من ملياري مسلم هؤلاء، حمدا لله أنهم ليسوا معهم، مع هؤلاء المؤمنين، لأن الله قد محص الفريقين، فريق معكم متصهين وفريق مع الله سبحانه وتعالى. وقد من الله عليهم أن يكونوا، أن نكون نحن الفئة القليلة التي تجاهد لإعلاء كلمة الله. والحمد لله هنا نداءات يلبيها الشعب اليمني الحر دائما وأبدا قبل أن يكمل صفينا ومن اخترناه قائدا لنا من الربيين ليقودنا في هذه المعركة، معركة الحق والضلال، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة سيد القائد حفظه الله. دعا للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية يوم غد الاثنين. و الشعب اليمني يقول دائما قبل أن يكمل دعوته: لبيك لبيك لبيك.
1: القرآن أنتم ستقولون ثوروا من أجل القرآن، ثوروا من أجل القرآن. قل للملياري إنسان احرق المصحف عدوان، تدنيس الأقصى عدوان. القرآن لنا عنوان، لا يكفي إصدار بيان، لا رد سوى في الميدان. يا أمه يكفيك هوان، يا أمه أين الإيمان؟ هذا الإحراق السبيان، لو فيكم ذرة إيمان، لو فيكم ذرة إيمان، عاقبة الصمت الخسران، عاقبة الصمت الخسران. يا أمه أين الإيمان؟ يا أمه أين الإيمان؟ عاقبة الصمت الخسران. ثوروا من أجل القرآن،
2: والكف عن مساعيهم الشيطانية لمحاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

0: نحن في حرب دينية كما أعلنها السيد القائد ومن قبلها الشهيد القائد، ونحن أكثر من نعلم أننا أمة مستهدفة في إيمانها، في عزتها، في كرامتها، في دينها، في معيشتها، في ثرواتها، في سيادتها، في إنسانيتها وآدميتها. ونحن اليوم في معركة فاصلة، إما نكون أو لا نكون.
1: وأحذرهم مما حذر الله منه في كتابه الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية.

0: الخروج هنا لننكرها وجب.
1: غضب غضب غضب غضب.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان، وحراك واسع تنديدا باستهداف القرآن الكريم والأقصى الشريف. مدير عام مطار صنعاء الدولي ينفي مزاعم العدوان ويؤكد أن المطار بات جاهزا بشكل كامل. المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف مقرين وآلية وجرافتين ودبابة للعدو الصهيوني، وتنفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات جيش العدو. في التفاصيل، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للأقصى والقرآن الكريم وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة إلى الاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة، وأكدوا الجهوزية العالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وكيان العدو الصهيوني في استهداف المنطقة وأمتنا الإسلامية، والمساعي للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المطار بات جاهزا بشكل كامل لاستقبال الرحلات التجارية والإنسانية رغم تعرضه لتدمير كلي جراء استهدافه من قبل العدو الصهيوني في 6 مايو من العام الماضي، مشددا على أن الحظر الجوي المفروض على المطار يمثل العائق الوحيد أمام استئناف الرحلات المدنية. ولفت إلى أن المطار تعرض لتدمير شامل، طال المدرجات ومبنى الترحيل وحقل الطيران، إلا أن إعادة تأهيله تمت خلال فترة قياسية بتوجيهات القيادة الثورية، حيث أعلن عن جاهزية المطار بعد أسبوع واحد فقط من استهدافه. واستؤنفت الرحلات عبر الطائرة المدنية الوحيدة التي نجت من القصف. وشدد الشائف على أن ما يروجه تحالف العدوان والمرتزقة بشأن عدم جاهزية مطار صنعاء لا أساس له من الصحة وكذب محض، معتبرا أن الهدف من تلك المزاعم والأكاذيب هو إفشال أي محاولات لإعادة فتح المطار وتخويف شركات الطيران والمنظمات المعنية بالطيران المدني من تشغيل رحلات إلى صنعاء. قصفت مدفعية العدو الصهيوني عدة مناطق شرقية قطاع غزة وسط إطلاق نار مستمر. وأفادت وكالة صفا الإعلامية بأن مدفعية العدو استهدفت صباح اليوم المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات العدو النار بشكل مكثف على مناطق شرق وجنوب المدينة، وأطلقت زوارق العدو نيرانها على سواحل مدينة غزة. وذكر أن الطيران المسير للعدو الصهيوني حلق بشكل متواصل في أجواء جنوبي قطاع غزة، والليلة الماضية قضى 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف مركبة بشارع الشفاء في مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء نفذه مستوطنون غاصبون صهاينة في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم تحت حماية جيش العدو الصهيوني. فيما قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان والأسرى الفلسطينيين المحررين. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف العدو من استهداف القائد عز الدين الحداد يتمثل في ممارسة الضغط على حماس على أمل أن ترضخ لشروطه، مؤكدا أن العدو يسعى إلى استسلام المقاومة الفلسطينية وليس معنيا بخطة الرئيس الأمريكي. وأوضح أن لدى المقاومة خيارات قائمة في حال أعلن العدو فشل عملية التفاوض، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الوسطاء بشأن جريمة اغتيال الحداد، وأكد أن الاتفاق ينص على وقف العمليات والإجراءات الميدانية، معتبرا أن ما يقوم به العدو يمثل تجاوزا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه إذا عطل مسار التفاوض فسيكون للمقاومة سلوك يخدمها. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله استهداف مقر قيادي لجيش العدو الصهيوني في بلدة البياضة وآلية هامر لجيش العدو على طريق الناقورة بمحلقات انقضاضية محققة إصابات مؤكدة. وفجر مجاهدو حزب الله عبوة ناسفة بجرافة تابعة لجيش العدو الصهيوني كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، وعند تدخل قوة من آليات العدو لسحب الجرافة المستهدفة وقعت في حقل من العبوات الناسفة وتم تفجيرها، وعمد العدو على إثرها إلى سحب خسائره تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. كما فجر المجاهدون في حزب الله عبوة ناسفة بجرافة ثانية تابعة لجيش العدو الصهيوني كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة. ودمر مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه، واستهدفوا ثكنة يعرى ومقرا قياديا لجيش العدو في بلدة البياضة بأسراب من المسيرات الانقضاضية. وفي وقت سابق نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو في بلدة البياضة. أقرت أوساط أمنية صهيونية بعجز الإجراءات العسكرية عن وقف هجمات الصواريخ والمسيرات القادمة من جنوب لبنان، مؤكدة أن التحديات الميدانية لا يمكن حسمها عبر الأدوات العسكرية وحدها. وقالت ما تسمى هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بكامله، معتبرة أن نشر شبكات الحماية والإجراءات الدفاعية في المنطقة غير كاف لتقليص خطر مسيرات حزب الله. وأضاف المصدر الصهيوني أن تغيير الواقع في جنوب لبنان يتطلب ما وصفه باختراق سياسي، إلى جانب الحفاظ على ما وصفه أيضا بهيبة الردع، في إشارة إلى إقرار متزايد داخل أوساط العدو الصهيوني بمحدودية الخيارات العسكرية أمامه في مواجهة مقاومة حزب الله الإسلامية. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن كسر الهيمنة الوهمية لأمريكا على مستوى العالم كان من أبرز نتائج الحرب الأخيرة، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في إيران وفرض السيادة على مضيق هرمز وإفشال مؤامرة إيران فوبيا. وقال عارف إن مكانة إيران تغيرت بعد حرب رمضان، فلم تعد دولة يمكن إخضاعها بالعقوبات، رغم أنها دفعت تكاليف باهظة في هذا المسار المقاوم. وأوضح أن بلاده لم تكن تعتزم الاستسلام، لأن كلفته أكبر من كلفة مقاومة الطغيان، مؤكدا أن العدو بعد فشله في تنفيذ استراتيجيته لإسقاط النظام الإسلامي في إيران اتجه إلى استهداف الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد. ومن أفريقيا نبأنا الأخير، حيث أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى سقوط عدد من الجنود خلال تصديهم للهجوم. وفي سياق الوضع الأمني المضطرب في هذا البلد، قال سكان ومصادر محلية إن مسلحين خطفوا عددا غير محدود من الطلبة من مدرسة ابتدائية وإعدادية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن العملية تحمل بصمات هجمات سابقة نفذتها جماعة بوكو حرام المسلحة، التي سبق أن خطفت أكثر من 270 طالبة في ولاية بورنو. وهذا ختام نشرتنا. تذكير بأبرز العناوين: اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان. وحراك واسع تنديدا باستهداف القرآن الكريم والأقصى الشريف. مدير عام مطار صنعاء الدولي ينفي مزاعم العدوان ومرتزقته ويؤكد أن المطار بات جاهزا بشكل كامل. المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تقصف مقرين وآلية وجرافتين ودبابة للعدو الصهيوني، وتنفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات جيش العدو. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
7: يا بسم الله توكلنا على الله. يا

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أيها الأخوة والأخوات، في فترتنا الأثيرية هذه مسك ختامها تجولنا في محافظتنا الحرة وما يعتمل فيها من أنشطة وفعاليات. وهناك في محافظة صنعاء وقفات احتجاجية غاضبة شهدتها محافظة صنعاء تنديدا واستنكارا للإساءة المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اللوبي الصهيوني. وهذه رسالة صوتية يعزز خبرها لنا بها الزميل إبراهيم القربي. ماذا لديه؟
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، أجمل تحية في مستوى اللي جانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. لنقول لحضراتكم أبرز وأهم الأنشطة التي تشهدها المحافظة في ظل تصاعد الانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية. تجدد مشاعر الغضب والاستنكار في أوساط أبناء محافظة صنعاء، حيث شهدت عموم مديريات وقرى وعزل وسهول وجبال ووديان محافظة صنعاء يوم أمس وقفات احتجاجية ومظاهرات غاضبة في حشود بشرية ضخمة استنكارا وتنديدا بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. كما نظمت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة بمشاركة وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وجميع الموظفين، وذلك وقفات احتجاجية غاضبة تدين وتستنكر الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود والحركات الصهيونية.
2: تدين وتستنكر وترفض الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم. كما ندين ونستنكر تدريس الصهاينة المجرمين في المسجد الأقصى المبارك وبشكل شبه يومي، وندعو جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ندين ونستنكر ونرفض الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة في القرآن الكريم. كما ندين ونستنكر تدريس الصهاينة المجرمين في المسجد الأقصى المبارك وبشكل شبه يومي، وندعو جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.
3: أي حين الدم فيكم بايفر والأمم ضد العرب متآمرة على الأقصى دماكم تستعر، أو لحوم الصالحة المتناثرة، لا على المصحف غضبكم ينفجر واليهودي يحرقه ويطايره، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر. حين الدم فيكم بايفر والأمم ضد العرب متآمرة لا على الأقصى دماكم تستعر، أو لحوم الصالحة المتناثرة، لا على المصحف غضبكم ينفجر واليهودي يحرقه ويطايره، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر. واصبحت تحكم عليكم عاهرة. أي حين الدم فيكم بايفر والأمم ضد العرب متآمرة لا على الأقصى دماكم تستعر، أو لحوم الصالحة المتناثرة، لا على المصحف غضبكم ينفجر واليهودي يحرقه ويطايره، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر، وإيش عباس اغضبوا له يا غجر. واصبحت تحكم عليكم عاهرة.
1: بيان الوقفة أكد على أن الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية تمثل استفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية جميعا، وتكشف حجم الحقد الذي يكنه قوى الصهيونية والاستكبار للإسلام والمسلمين، مشددا على استمرار موقف اليمن الرسمي والشعبي في دعم غزة ومساندة المقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار، مؤكدين رفضهم لكل المحاولات التي تستهدف الأمة وهويتها الدينية، ومعبرين عن استنكارهم الشديد لحملة الإساءة الممنهجة التي يقف خلفها الكيان الصهيوني وأدواته. ختاما مستمعي الأعزاء، تقبلوا أجمل تحياتي إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم وداما الوطن بألف خير.

0: مستمعينا الكرام، ومن محافظة صنعاء وجهتنا إلى إب الجمال، إب السلام، إب الزاخرة بالكثير من أيقونات الإبداع. طبعا هناك مدارس عديدة أقامت أنشطة إبداعية، ففي المدرسة الصيفية، المدارس الصيفية هناك أبناؤنا فلذات أكبادنا يشكلون لوحات فنية متكاملة مختلفة متعددة. ماذا عن هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مراسلنا هناك علي عبدو، علي عباد، عن أبنائنا وثمارنا في المدرسة الصيفية؟
1: مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محافظة طيب أحييكم أجمل وأرقى التحايا، ونوافيكم بأهم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام، ومن أبرزها تواصل فعاليات الأنشطة والفعاليات للمدارس الصيفية التي تقام تحت شعار علم وجهاد. من أبرز الأنشطة والاستعدادات للاحتفال الختامي لهذه المدارس الصيفية، حيث ترأس مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة طيب الأستاذ محمد ريم الغزالي، ومعه رئيس شعبة التعليم الأستاذ علي عبد الولي المرتضى، ومدير مكتب التربية بمديرية المشنة الدكتور هشام الصلاحي، اجتماعا لمناقشة الترتيبات والإعداد لمشاركة أبناء الطلاب الدورات الصيفية على مستوى المحافظة والمديرية، وذلك بالحفل الختامي للدورات الصيفية للعام 1445 للهجرية، حيث كرس الاجتماع الذي ضم مدير الأنشطة الأستاذ عبد الرحيم الخشعي ومدراء المدارس الصيفية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمدارس الصيفية بمديرية المشنة لمناقشة الترتيبات والإعداد لمشاركة طلاب المدارس الصيفية بعد استكمال برامج وخطط الدورات الصيفية بالحفل الختامي بما يليق بأهمية المناسبة العظيمة، وإبراز مضامين ومؤشرات حصيلة الاستفادة من الدورات الصيفية وأنشطتها المختلفة. كما نوه الغزالي بمستوى الجهود التي بذلت لإنجاح المدارس الصيفية والالتزام بالخطة والأنشطة الصيفية، وكذا مدى التفاعل في تتويج البرامج الصيفية بالبرنامج المنشود الذي ساهم في ارتفاع عدد الطلاب المسجلين بالمدارس الصيفية. وأشاد الغزالي بدور قيادة المحافظة والجهات ذات العلاقة في دعم الرسالة العلمية والثقافية والدينية للمدارس الصيفية التي أثمرت حصيلتها في استفادة أكثر من 80,000 طالبا وطالبة بالمحافظة من الأنشطة والدورات الصيفية، تمثل في حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية النافعة وغيرها من المجالات الهادفة. عقب ذلك تفقد مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ محمد ريم الغزالي المدرسة الصيفية طوفان الأقصى بمدرسة الشعب والزهرة بمدرسة الثورة بمديرية المشنة، واستمع من مدراء المدارس الصيفية المزارة إلى شرح حول الأنشطة والبرامج المنفذة، وكذا استمع إلى نماذج من الطلاب والطالبات في تلاوة القرآن الكريم والخطابة، مشيدين بالجهود المبذولة في تزويد الطلاب بالثقافة القرآنية وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات وتحصينهم من الثقافات المغلوطة والأفكار الهدامة، مؤكدا على أهمية المدارس الصيفية في الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، شاكرا جهود القائمين على الدورات الصيفية وما تتميز به إدارات من تنظيم واهتمام وحرص على تنفيذ الدروس الثقافية والعلمية الصيفية، والتي تعد درعا حصينا لطلاب وطالبات من الحرب النائمة. هذه الفعالية حضرها مدير إدارة الطفولة المبكرة جميل المعلامة والأستاذ حسن الرحبي المشرف التربوي بمديرية المشنة الأستاذ محسن الشعراني ويعقوب محرز رئيس قسم الأنشطة المدرسية. من جانب آخر أيضا ومديرية العدين كإحدى مديريات محافظة طيب التي شهدت وتشهد فعاليات مختلفة وإبداعات وابتكارات من قبل القائمين ومن أبنائنا الطلاب. هذه الدورات أيضا تأتي في إطار جهود مكتب التربية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد دريم الغزالي، وكذا أيضا الأستاذ مدير مكتب التربية بمديرية العدين الدكتور باشا، بل الدكتور عبد الواحد باشا مدير مكتب التربية بمديرية العدين. وقبل ذلك أيضا جهود ومتابعة كل من الأستاذ القاضي سنان آل سنان مدير عام مديرية العدين، الذي أيضا ومن معه من السلطة المحلية بالمديرية بزيارة وتفاعل وتعاون ودعم مختلف المدارس الصيفية في مديرية العدين. إذا صنعاء ممثلة ببرنامجها برنامج تحية اليمن، وقامت بزيارة العديد من هذه المدارس، والتقينا أحد المبدعين والذين لهم بصمات في تشجيع المبدعين في مديرية العدين، الأستاذ محمد الصباحي نائب رئيس قسم الأنشطة المدرسية بمديرية العدين، رئيس أيضا الإبداعات والابتكارات بالمديرية، الذي تحدث بحديث حول هذه الأنشطة الإبداعية التي شهدتها وتشهدها المدارس الصيفية، وحول أيضا ما يقوم به من ابتكارات مختلفة، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد درهم الغزالي، وإلى مدير الأنشطة المدرسية بالمحافظة الأستاذ عبد الرحيم الخشعي، وإلى مستشار المحافظ لشؤون الإعلام التربوي علي عباد، وإلى مدير مكتب التربية بمديرية العدين الدكتور عبد الواحد حميد باشا المشجع والمحفز الأول، الاسم محمد قاسم أحمد حميد الصباحي نائب الأنشطة المدرسية وإدارة الإبداع الفني والإنتاج الإعلامي بمكتب التربية والتعليم بمديرية العدين. من الأعمال الإبداعية إعداد معرض الشهداء وطوفان الأقصى مجهود ذاتي. يحتوي هذا المعرض على مجسمات مختلفة، لوحات إبداعية فنية، كاريكاتير، وصور معبرة عن العدوان وعما يحدث في بلادنا الحبيب، وأشياء أخرى. وفي مجال الإبداعات في المدارس الصيفية هناك عمل إبداع مميز، ميداليات خاصة بمديرية العدين محافظة طيب من أعمال الإبداعية والفنية. ومن ناحية مشاركة الطلاب في الأنشطة الصيفية ممتازة ومتنوعة، شكرا لهم، وشكرا لإذاعة صنعاء البرنامج العام على الاهتمام والمتابعة بالمبدعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجهود كل التوفيق والنجاح وخروج أبنائنا الطلاب من المدارس الصيفية إلا وقد استفادوا استفادة كبيرة مما تعلموا خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية. هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عبادي، إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحية اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نستقبل الرسائل الصوتية من مراسلين من كافة المحافظات الحرة الأبية. ووجهتنا الآن أو وصلتنا الآن من محافظة ذمر بالأصح، هذه الرسالة الصوتية من مراسلنا محمد صالح الكليبي عن حملة نظافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، والتي قام بتنفيذها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار.
1: تحية تصل المستمعين الأكارم من محافظة ذمار، نلتقيكم ونحن ندشن حملة نظافة استباقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها محافظة ذمار للحرص على أن تكون البيئة نظيفة من كل الملوثات، وكذلك إشراك المجتمع في حملة النظافة الواسعة التي تشهدها المحافظة اليوم. وخلال هذه الحملة التي تجوب شوارع وأحياء وطرقات محافظة ذمار، يسعدنا أن نتكلم في بداية حديثنا مع الأستاذ عبد الغني السلامي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، حيث قال تكلمنا عن الحملة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، انطلاقا من قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يدشن صندوق النظافة والتحسين بمشاركة مكتب البرور بالمحافظة حملة نظافة كبيرة وواسعة لإزالة العشوائيات في الشوارع والخطوط الرئيسية استقبالنا تهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وهذا هو من واجب أعمالنا الدينية والإنسانية في أن نخدم المجتمع لكي يرضى الله عنا.
1: طيب الحملة كم ستستمر، وكذلك المتوقع من رفع مخلفات وتعاون المواطنين معكم وإشراكهم في هذه الحملة؟
2: الحملة مستمرة بإذن الله تعالى إلى عشية العيد وبعد العيد كذلك لإزالة العشوائيات، ونحن مستمرين في الأعمال بشكل يومي، وإنما هذه هي تعزيزا لأعمالنا ليشعر المجتمع بالنظافة، وكذلك المجتمع متعاون معنا بشكل كبير، فنقدم لهم كل الشكر والتقدير والإحترام، وخاصة أصحاب الأسواق والمنشآت الكبيرة التي قاموا بالتنظيم معنا وإخراج عمال نظافة من قبلهم وتنظيم السيارات والمترات في الشوارع.
1: تكثر المخلفات في أيام العيد، تكثر المخلفات في أيام العيد، فما هي الرسالة التي توجهها لأصحاب المحلات بالتعاون مع عمال النظافة؟
2: أرجو من أصحاب المحلات والبسطات والبائعين الجوالين أن يلتزموا بالنظافة وتسليمها إلى الجمع المباشر، لكي نخفف العبء الكبير الذي يحصل لعمال النظافة وأصحاب السواعد السمراء الذين يقومون بالأعمال الليل النهار، لكي نخفف عن كاهلهم بالتعاون في وضع المخلفات في أماكنها المحددة.
1: صحيح. إلى ذلك يسعدني أن يكون معي الأستاذ خالد الصنعاني مدير عام النظافة، والذي تحدث عن هذه الحملة حيث قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله. هي المشاركة الكبيرة استعدادا لقدوم عيد الأضحى المبارك بمشاركة مكتب الأشغال العامة والطرق والمرور، والمقصد من هذه الحملة إزالة العشوائيات والمناظر المشوهة، العربيات المتروكة منذ العيد السابق، أيضا كل ما هو يغير الطبع العام والوجه الحسن للمحافظة يتم رفعه إلى مكتب الأشغال العامة استعدادا لقدوم العيد الأضحى المبارك. مرافقا لذلك حملات نظافة مستمرة في جميع الأحياء والمناطق والمربعات، زخم كبير يعطيه قطاع النظافة ممثلا بصندوق النظافة والتحسين، متابعة لتوجيهات الأستاذ محمد البخيتي محافظ المحافظة بشكل متواصل، توصيات حديثة لاستمرار أعمال النظافة بالشكل المطلوب. نحمد الله أن قيادة المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام مهام الأعمال الخدمية في المحافظة على أرقى مستوى وبالصورة الحسنة.
1: أستاذ خالد، نلاحظ أثناء أيام العيد أو الأيام المباركة هذه هناك العديد من المخلفات التي تأتي من أصل

0: أصحاب المحلات، بالإضافة إلى أن يوم العيد تماما نلاحظ تكدس كبير لهذه المخلفات. ما هي الرسالة التي تصل أصحاب المحلات، وما هي الرسالة التي يجب أن يعي بها المواطن في أن تكون البيئة خالية من هذه الملوثات وكذلك هذه المتراكمات التي تؤثر على الخطوط وكذلك على صحة المواطنين؟
1: نعم، كما هو الحال يعني دائما في كل عيد تتكاثر أو تكثر كمية المخلفات العشوائية من البسطات وأصحاب المحلات من المعارض التجارية والأسواق والمولات بكمية ضخمة وكبيرة. نعاني منذ اليوم الأول للقيام الحملة وحتى يوم العيد صباحا، نشتغل يعني بكادر بطاقم العمل بالكامل 3 إلى 4 دوريات خلال الأيام التي تسبق العيد. كمية ضخمة من المخلفات تنتشر في كل مكان، لا مبالاة لا وعي من المواطن، من أصحاب المحلات التجارية، من أصحاب البسطات حتى صباح يوم العيد. آخر مهام لهم يكون أهم يعني تفكيره أو خلاصته رفع العربية أو بسطته وترك كل ما هو مجمع منذ أول يوم بسط على الشارع. نعاني الكثير ونسأل الله التوفيق والصلاح.
0: طيب، ايش الرساله التي وجهها صندوق النظافه التحسين وهو يدشن هذه الحمله اليوم؟
1: رسالتنا المستمره وتوصياتنا المستمره للمواطنين واصحاب المحلات، كونوا عونا لعمال النظافه، عمال النظافه في الشوارع من الصباح الباكر وحتى المغرب، وهناك دوريات اخرى بين الفترتين ودوريه رابعه ليلا، تعاون معهم امر مطلوب من اجل الحفاظ على على على النظافه العامه بشكل كامل. ايضا عدم رمي المخلفات الى الشوارع العامه، عدم رمي المخلفات الى الجزر الوسطيه وبين الاشجار، عدم الاعتماد على الاطفال او على الناس اللامبالين في رميها ووضعها في غير مكانها الصحيح. نحث الجميع على ايصال المخلفات الى معدات النظافه، وهذه هي الخطوه المهمه والجاده من قبل المواطنين التي نلمسها ونحاول ان نلقاها من الجميع.
0: شراكة مجتمعية من أجل النظافة.
1: والشراكة مجتمعية للجميع مع عمال النظافة وقطاع النظافة ومعدات النظافة، لأن النظافة تهم الجميع.
0: هكذا مستمعينا الأكارم، سلطنا الأضواء على حملة النظافة التي دشنت اليوم بمحافظة الدمار بمشاركة واسعة من قبل عمال صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الدمار، يساندهم في ذلك الوعي المجتمعي الذي يعول عليها الكثير في أن تكون هناك وعي متكامل من قبل جميع أفراد المجتمع من أجل مدينة نظيفة خالية من كل المخلفات، وكذلك طرقات للمواطنين تسر من زار محافظة الدمار بجمالها ونظافتها. من محافظة الدمار وبالتحديد من حملة النظافة الاستباقية لاستقبال شهر أو لاستقبال عيد الأضحى المبارك، نتمنى للجميع العافية والسلامة وكل عام وأنتم بخير. محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

وطبعا مستمعينا الكرام، في دقائقنا الأخيرة لرحلتنا الأثيرية هذه لا ننسى أن نذكر بما دعا له السيد القائد حفظه الله، واستجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوته، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامن مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية جميعا عصر يوم غد الاثنين إلى ميدان 70، وهذا يختص رجال الرجال وشرف هذه الأمة.

طبعا حرائر اليمن لهن نصيب من هذه الوقفة الشريفة التي شرفنا بها قائد الثورة أن نكون مع هذا الركب وعلى سفينة نوح، سفينة النجاة، نصرة للقرآن الكريم وتجديدا لموقف البراءة من أعداء الله وتأكيدا للثبات في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية على أمتنا ومقدساتها، ووفاء أيضا لفلسطين وشعبها المظلوم، وكذلك أسنادا لأسرى الحرية في سجون العدو الصهيوني، وأيضا تضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتجسيدا لهوية شعبنا الإيمانية الحرة. هنا التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو حرائر الأمانة للخروج الجماهيري الحاشد والمهيب غرب حديقة الثورة غدا عصرا.

0: من هذا الميدان، من ميدان السبعين، إلى كل أولئك الذين أساءوا إلى القرآن، ونقول لهم: والله لو تمكنا من روحك، والله لو تمكنا من روحك لانتزعناه من بين كتفيك، قسما برب العالمين لانتزعناه من بين كتفيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى ما نحققه من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أدعو قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء، والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف، والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة العظيمة.
2: لقادة الغرب أحزابا وأفرادا، لمن سعى
3: سيدي الكريم، سيدنا ومولانا، ماذا تتوقع ممن فضحهم القرآن؟ أتتوقع منهم أن يرعوا؟ كلا، هم اليوم يعلمون أنهم يواجهون أسوأ مرحلة في حياتهم. الراية اليوم انتقلت من جيل المؤسسين إلى جيل الانتفاضة، هذا جيل التحرير، جيل أشد بأس، أشد قتالا، جيل لا يتهاون، جيل لا يفهم سوى لغة الجهاد، جيل لا ينظر لليهود وأتباعهم والمطبعين معهم إلا من خلال فوهة البنادق، جيل التحرير بإذن الله، إعلاء لكلمة الله ونصرة لدين الله وللمستضعفين في أقاصي الأرض والدنا.
4: يا أمه يكفيك هوان، يا أمه أين الإيمان؟ هذا الإحراق السبيان،

0: الغالي.
1: تحية اليمن من صنعاء، كنا معكم في رحلة أثيرية إعدادا وتقديما أمان عامر وسمح القوم. من الأخبار صيماء إبراهيم عبد الله شرغة. من النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن التنفيذ أمين السنحاني. هي لكم أيضا التحية من الإشراف على الفترة الأثيرية طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الصيانة حمادي البيلي، ومن الإخراج كل التحية من جميلة الورافي. تحية اليمن ويحيى كل رجال محور المقاومة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. استجابة لدعوة سيد القائد، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة إلى الاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي الضفة المحتلة قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان والأسرى المحررين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادي لجيش العدو والإسرائيلي في بلدة البياضة وآلية هامر لجيش العدو على طريق الناقورة بمحلقات انقضاضية محققة إصابة مؤكدة. وفجر مجاهدو المقاومة عبوة ناسفة بجرافة تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، كما فجروا عبوة ناسفة بجرافة ثانية تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، ودمر دبابة مركبة في بلدة البياضة بصاروخ موجه. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف العدو من استهداف القائد عز الدين الحداد يتمثل في ممارسة الضغط على الحركة على أمل أن ترضخ لشروطه، مؤكدا أن العدو يسعى إلى استسلام المقاومة وليس معني بخطط الرئيس الأمريكي. وأوضح أنه إذا عطل مسار التفاوض فسيكون للمقاومة سلوك يخدمها. أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد. وفي سياق الوضع الأمني المضطرب في البلاد قال سكان ومصادر محلية إن مسلحين خطفوا عددا غير محدد من الطلبة من مدرسة ابتدائية وإعدادية في ولاية بورنو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
7: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هلك تشوف اليوم الأسود من عتيبة؟ حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: تحية تصل المستمعين الأكارم من محافظة ذمار، نلتقيكم ونحن ندشن حملة نظافة استباقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها محافظة ذمار للحرص على أن تكون البيئة نظيفة من كل الملوثات، وكذلك إشراك المجتمع في حملة النظافة الواسعة التي تشهدها المحافظة اليوم. وخلال هذه الحملة التي تجوب شوارع وأحياء وطرقات محافظة ذمار، يسعدنا أن نتكلم في بداية حديثنا مع الأستاذ عبد الغني السلامي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، حيث قال تكلم لنا عن الحملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، انطلاقا من قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يدشن صندوق النظافة والتحسين بمشاركة مكتب البرور بالمحافظة حملة نظافة كبيرة وواسعة لإزالة العشوائيات في الشوارع والخطوط الرئيسية استقبالا وتهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وهذا هو من واجب أعمالنا الدينية والإنسانية في أن نخدم المجتمع لكي يرضى الله عنا.
0: وتعاون المواطنين معكم.
2: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن موضوع من أهم المواضيع في صراعنا مع اليهود والنصارى، هو لماذا يجب أن نتحرك لنجاهد تحت العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، وهو عنوان في سبيل الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن أهمية هذا العنوان، ويكفي أهمية أن الله سبحانه وتعالى هو من رسم ذلك وأمر بذلك، وقص علينا كثير من حركة الأنبياء والأولياء عبر التاريخ الذين تحركوا في سبيل الله، تحركوا تحت هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، فكان لهم العزة والكرامة والنصر، كما حدث لبني إسرائيل حينما تحركوا تحت هذا العنوان مع طالوت. ولذا نجد أن للتحرك تحت عنوان في سبيل الله ثمار متعددة مهمة للغاية يجب أن تتحقق للأمة، ولكن على الأمة أن تتحرك تحت هذا العنوان. اليهود والنصارى وصلوا في هذا الزمن بالذات إلى مرحلة متقدمة من التحريف، من التزييف، من لبس الحق بالباطل، من الخداع للشعوب، من الخداع للأنظمة وللشعوب. يتحركون تحت عناوين براقة جذابة، إما سياسية مثل مكافحة الإرهاب، أو عناوين حقوقية مثل تحرير أو حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، أو عناوين إنسانية، أو عناوين حضارية، أو عناوين قومية أو طائفية. يتحركون تحت عناوين كثيرة جدا، ويجعلون منها عبارة عن غطاء، يجعلون منها غطاء لخداع الشعوب والأنظمة، ويخترقون ساحة الأمة الداخلية ويصنعون مشاكل ويستغلون تلك المشاكل، ثم يحولون الشعوب والأنظمة الإسلامية والعربية إلى مطيعين متقبلين بالتدخل في كل شؤونهم الخارجية والداخلية. والسبب الأساسي أنه غاب لدى الأمة المعايير الإلهية، لم تعد الأمة تنظر ماذا قال الله وكيف أمر الله سبحانه وتعالى، كيف قدمت ثقافة القرآن الصراع مع اليهود والنصارى، وكيف يجب أن نتعامل معهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وفكريا وغير ذلك. حصل الضبابية، وبالتالي أمكن للأعداء أن يصطادوا مثل ما يقال في المياه العكرة، وباتت الساحة الإسلامية عبارة عن بيئة خصبة تتقبل التضليل والخداع والفساد الأمريكي بطريقة رسمية. الأمريكي لا يأتي بفساده بطريقة غير رسمية، إنما يأتي يفسد الرأس، يفسد النظام، يفسد الزعماء، ويأتي الفساد والضلال والخداع للشعوب بطريقة رسمية عبر الأنظمة، وأيضا عبر الكيانات الأخرى إذا لم يستطع عبر النظام، يأتي مثلا عبر معارضة، عبر أحزاب، عبر جهات أخرى، عبر أبواق إعلامية، عبر الخطاب الديني. أصبح الأمريكي يتحرك حتى عبر الخطاب الديني وباسم الإسلام، وبالتالي تلك العناوين لبست على كثير من الناس، وتحرك الكثير من أبناء الأمة لخدمة الأعداء، وضربوا كل من يشكل خطورة على الأمريكي. وكان المفترض أن يتحركوا ليضربوا الأمريكي، لكن لا، حتى من تحركوا تحت عنوان ديني أصبحوا خدام للأمريكي، وأصبحوا داعمين لمشاريع أمريكا، لمشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، كما هو الحال فيما يحدث على محور الجهاد والمقاومة، مؤامرة حتى من قبل فئات تسمي نفسها دينية إسلامية تنتمي إلى الإسلام، وتتحرك لا لتجاهد أمريكا إنما لتجاهد من يتصدى لأمريكا، كما هو الحال في الجماعات التي صنعها الأمريكي في سوريا. واليوم نرى كيف تستقبل الأمريكي والإسرائيلي وتفتح المجال أمامه دون أن يكون هناك أي عائق يعيق الإسرائيلي في احتلاله لسوريا، استباحة كاملة. حدث إذن تلبيس كبير وتحريف وتضليل داخل الأمة، ونفذوا إلى أعماق الأمة، واخترقوا الأمة على كل المستويات بمسميات وشعارات كثيرة، إما سياسية أو حقوقية أو حتى دينية. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين من أهل الكتاب هذه النقطة بالذات، أنهم يلبسون يزيفون. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. في واقع الأمة الإسلامية كم حدث من تحركات من قبل حركات تنظيمات كيانات ترفع عنوان الجهاد، الجهاد، وتحركت وقاتلت وقدمت قتلى سموا شهداء، وتحت هذه العناوين في نفس الوقت يتحركون تحت عناوين الجهاد لكن في خدمة الأمريكي. ضلال، تزييف، دجل، مخابرات أجنبية تدير هذه الجماعات وترعاها وتوفر لها الحماية وحتى الدعم. العدوى اليوم يصنع مشكلات عبر تلك الجماعات التكفيرية التي صنعها. اليوم نشاهد في المناطق المحتلة في الجنوب كيف يعود الأمريكي من جديد عبر ذنبه السعودي لتشكيل الجماعة التكفيرية من جديد، لأنها أكبر أداة استخدمها الأمريكي منذ بداية القرن 21، منذ بداية الألفية الثالثة، أفضل أداة، حتى ما قبل ذلك في أفغانستان استخدم هؤلاء، يضربون الأمة ثم يستسلمون استسلام كامل أمام الأمريكي، أشداء على المسلمين أذلة على الكفار. تلك الجماعات التي يحركها الأمريكي تقتل وتبطش دون رحمة تحت عنوان ديني، لكن تقتل من وتبطش بمن؟ بأبناء الشعوب الإسلامية. والكثير من المسلمين في مراحل سابقة انخدعوا، الآلاف الملايين انخدعوا بتلك الفئات، وانطلع عليهم التضليل بعناوينها وشعاراتها ورموزها الدينية أيضا، لأنهم جعلوا لها رموز دينية، يتحركون في أوساط الأمة باعتبار أنهم من علماء الأمة وحفاظ القرآن وممن يشدون الناس إلى الله، وإذا بهم يشدون الناس إلى أعداء الله. فسفكت دماء الكثير من أبناء الأمة دفاعا عن الدم اليهودي، دفاعا عن الدم الإسرائيلي، حتى لو لم يفهم الإنسان في مرحلة يفهم في مراحل أخرى. وقد فهم الكثير من أبناء الأمة أنه فعلا تلك الجماعات إنما تحركت لخدمة الأمريكي والإسرائيلي. الله سبحانه وتعالى هو من يعلم الغيب، وهو المحيط خبرا بعباده، ويعلم بخطورة الأعداء، ويعلم بقدرتهم على التزييف والاختراق، ولذلك جعل التحرك في سبيل الله ضمانة لكي يسلم العمل الجهادي، لكي يبقى وفق الطريقة التي رسمها الله في القرآن. جعل سبيل الله صمام أمان للمسيرة الجهادية، حصانة للأمة جميعا من الاختراق من الانحراف، لأن الأمة ستخترق تحت عناوين جهاد وتحرك ليس في سبيل الله بل في سبيل آخر. وجعل الجهاد في سبيل الله تحت هذا العنوان حماية من تسلط الانتهازيين ومن الاحتواء من قبل المضلين، وأيضا ضمانا للنصر وضمانا لكي يكون الله مع المؤمنين حينما يتحركون. القرآن أيضا يؤكد بأن من ينطلقون للجهاد في سبيل الله ومن أجل الله ويسلكون الطريق التي رسمها الله للمجاهدين في سبيله ويتبعون القيادة التي حددها الله تعالى وأهلها، لا يمكن أن يخترقها الأعداء، ولا يمكن أن يحتويها الأعداء، ولا يمكن أن يزيف الأعداء مسيرتهم العملية حتى لو رفعوا عناوين الجهاد في سبيل الله. وبالتالي فإن التحرك في سبيل الله أولا ليس مجرد عنوان مفرغ من الوعي خاوي من المعايير والمقاييس المستندة إلى القرآن وإلى الحق، لا، عنوان في سبيل الله وعنوان محصن، عنوان يعي ويفهم ويدرك كل من ينتمي إليه خطورة الأعداء، مؤامرات الأعداء، تزييف الأعداء، تلبيس الأعداء، يعرفون الشعارات التي يرفعها الأعداء، التي يمكن أن يأتي العدو أحيانا بشعارات تتفوق حتى على شعاراته فتقول أنت في سبيله ويقول أنه في سبيل الله، لكن لصالح من تلك الحركة وضد من تلك الحركة يتبين كل ذلك لمن يتثقف بثقافة القرآن ويجعل عين على القرآن وعين على الأحداث، يفهم ويدرك كل المؤامرات التي يتحرك على أساسها الأعداء. ولا يمكن أن تخدع أمة مؤمنة ثقافتها ثقافة القرآن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرتا الفساد فخانتاهما، أي خانتا الرسالة وظاهرتا عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرتا ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله، ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه، ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأذقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت، قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار وتطلق فيه الأنهار وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين، قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته، ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأبرزها التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: تواطؤ بعض أهالي المنطقة وسلوك النهب من القرى المجاورة أضاف إهانة وجريمة جديدة إلى جريمة الإبادة التي تعرض لها حجاجنا الأبرياء المظلومون. فبعد أن نجا بعض الحجاج من المذبحة بعجوبة لم يجدوا ملاذا آمنا، بل تعرضوا لنهب ثيابهم وأموالهم المتبقية من أبناء القرى المجاورة التي كانت خاضعة لحكم بن سعود، والتي تأثرت بثقافة النهب والتكفير التي يحملها الوهابيون، حيث هذه الثقافة لم تقتصر على جيش الإخوان بل امتدت لتشمل القبائل التي تأثرت بالفكر الوهابي. والدرس العملي في النزاعات: قد تجد أن الجار الذي تلوذ به للنجاة هو نفسه من ينهب ما تبقى لديك، لذلك يجب معرفة طبيعة المجتمع المحلي وولاءاته قبل الاعتماد.

في الحلقة الماضية رجل خير واحد في إحدى القرى لم يكتفي بستر عورات الحجاج الناجين بقطع فراشه لهم، بل صنع لهم عشاء وآمنهم ليلتهم، ثم أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة. هذا التصرف الاستثنائي يعلمنا أنه حتى في أحلك اللحظات وأكثر المجتمعات تأثرا بالهمجية يبقى هناك من يحمل بقايا الإنسانية والشهامة. والدرس هو يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم، يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم أيضا، وعدم تعميم الصفات السيئة على كل أبناء المنطقة أو القبيلة، لأن في كل مجتمع نماذج مشرفة يمكن البناء عليها. الدرس الثالث: التمسك بالهدف الكبير رغم المأساة هو أعلى درجات الصمود والتحدي. رأينا أن الحجاج، وقد فقد الكثير منهم طبعا واستشهد ما يتجاوز 3000 حاج، وفقدوا أموالهم وثيابهم وأحبابهم، وانتهى بهم الأمر أيضا يعني منهوبين حتى في ألبستهم في منطقة غريبة. مع الرغم من هذا كله قرر حوالي 150 ناجيا بينهم أمير الحج مواصلة السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. هذا التصميم رغم كل الأهوال يعلمنا أن الأهداف الكبيرة كالحج، الجهاد، التحرير لا تعطلها الكوارث الشخصية. والدرس الذي نستفيده في واقعنا المعاصر أنه لا ينبغي أن تكون الخسائر الفادحة مبررة للتخلي عن الأهداف الاستراتيجية، فالصمود بعد المأساة وإكمال الطريق هو أقوى رسالة للعدو بأنه لم يحقق مراده. الدرس الرابع: الاعتذار العلني وإعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يمحوان الجريمة، بل هما مسرحية يعني مسرحية تنصل جديدة. ابن سعود رأينا وقد بعث كتابا رقيقا يظهر الأسف، وأمر بجمع بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ من رسل الإمام صكا باستلامها ليستخدمه لاحقا كوثيقة تبرئة من المسؤولية. هذا الأسلوب الذي استخدمه ابن سعود يذكرنا بمسرحيات تنصل المعاصرة حتى من أحفاده وأولاده الذين نعاصرهم اليوم، حيث يقدم الجناة تعويضات هزيلة أو يعتذرون شكليا بغرض تضليل الرأي العام. والدرس الذي يستفاد ألا ننخدع بالاعتذارات العلنية والإجراءات الرمزية ما لم تترافق مع اعتراف كامل بالجريمة ومحاسبة الجناة وتعويض عادل للضحايا. الصك الذي لا يعيد الكرامة ولا يعترف بالذنب هو مجرد أداة لتبرئة الجلاد. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية وقلنا: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف يجرؤ المنشور السعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم ويتهيئون لذلك، ويقول عنهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وسألنا أيضا وقلنا: هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني زي حجاج، أم أن هذه التهمة صنعت لاحقا لتبرير إبادة جماعية؟ وسألنا أيضا وقلنا: من رد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل، يعني 3700 حاج تقريبا عزل، أن يرفضوا أمر جيش كبير يسيطر على منطقة بأكملها؟ والواقع أن المصادر اليمنية والنجدية أيضا تثبت جميعها وتجمع أن ابن سعود ما إن سمع بالمذبحة حتى بادر بإرسال وفد يحمل كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه لذلك الحادث، وكذلك فعل مثله حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم حينما أرسل كتابا أيضا اعتذار فيه عما حصل، وحمل المسؤولية أحد أمراء جيشهم وبالتحديد على الإخوان الوهابيين من هجرة الغطوط كما تقدم. هذا ما حدث في حينه، حيث رتب ابن سعود طرفا ثالثا يحمله المسؤولية بما ينجيه منها، وقرر أن يذرف ابن سعود دموع الثاكلة على هؤلاء الحجاج، وأن من ارتكب الجريمة هناك ناس آخرون لا علاقة، يعني هو يقول له علاقة بهم لكنه يريد أن يبرئ نفسه طرف ثالث. أما حينما تقدم به الوقت سنوات إلى الأمام بعد وقوع المذبحة وقد ظلت القضية معلقة لديه حيث ما طلع في الحكم فيها وقد حكمه الإمام يحيى، فإن وجهة نظر النجديين يلخصها بيان توضيحي أصدروهم في جريدة أم القرى في رجب سنة 1352 هجرية الموافق 1933

0: بلادية. عندما بدأت غيوم الحرب تتلبد بين نجد واليمن على خلفية أراضي عسير وجيزان ونجران، وردا على توضيح منشور لحكومة الإمام يحيى أرسله لبعض الجرائد العربية، هذه الوجهة النجدية تتلخص في التالي. أنا الآن سأورد وجهة نظر أهل نجد أو سلطان نجد في ذلك الحين عبد العزيز بن سعود، وطبعا هذه الوجهة هي صنعت لاحقا، طبعا سنعرضها بشكل فيه يعني من الموضوعية والأمانة ثم نرد عليه. لكن الآن نقول ما قالوا هم. قالوا أيضا إنه لم يكن إلى حدوث الحادثة بين جلالة الملك يقصدون عبد العزيز وبين سيادة الإمام يحيى أي صلات من التعاقد والتعاهد، ولا هناك أي مخابرة في سابلة أو مسير، وأن الحادث وقع قبل أي مكاتبة أو استئذان في مرور هؤلاء. قالوا أيضا إن الحجاج مروا بأبها، هم السعوديون قالوا هذا، والتقوا بالأمير عبد العزيز بن إبراهيم، وأنه كان يعلم أنهم سيمرون من منطقة بني شهر تنومة في الوقت الذي كان يعلم أن فيها اشتباكات بين جيشه من جهة وبني شهر المتمردين عليهم من جهة ثانية. قالوا أيضا إن عبد العزيز بن إبراهيم خاف أن يحدث على الحجاج حادث في ذلك الطريق، فحذرهم ونصحهم بتجنب القدوم في تلك الطريق، لكنهم رفضوا وأصروا على المسير معتزين بقوتهم وجمعيتهم، هكذا قالوا. وقالوا أيضا إن حجاجنا وصلوا إلى وادي تنومة، وكانت خيالة ابن سعود في أسفل الوادي، والمشاهد قد تسلقوا الجبال لاحتلال الأماكن المنيعة فيها، وأنه وصل الخبر إلى الخيالة أن جمعا عظيما جاءكم من قبل الوادي لقتالكم، فأرسلت الخيالة للمشاة بالعودة من الجبال. وقالوا أيضا إنه رغم وصول عدد كبير مثل ذلك العدد في تلك الساعة الرهيبة من ساعات الحرب، وأنه يدعو للريبة ولعدم التساهل، ورغم شدة الأخوان، هكذا قالوا هم السعوديون، رغم شدة الإخوان وغلظتهم وقسوتهم، إلا أنهم أرسلوا خيالا لاستطلاع أولئك القادمين. وقالوا أيضا إن ذلك الاستطلاع تأكد لديه أنهم عصبة الحجاج اليمنيين، وأنهم يريدون المرور من تلك المنطقة. وقالوا أيضا لكن جيش ابن سعود فجأة أمرهم بالعود إلى حيث أتوا، يلا عودوا، قالوا لهم إلى، هكذا السعوديون يقولون، عودوا وارجعوا إلى بلادكم. فأبى الحجاج وصمموا على المسير وقتال من يقاتلهم، هكذا يقول السعوديون. أيضا تضيف الرواية النجدية بأن حجاجنا كما زعمهم ساروا بهيئة حربية، وحصل إطلاق بعض العيارات النارية منهم للإرهاب والمرور. وقالوا أيضا فلم يكن من جند الإخوان إلا أن قابلوا العدوان بأشد منه، وكانت المعركة التي قتل فيها من قتل. طبعا تتحاشى تلك الرواية النجدية أن تصف حجاجنا بالشهداء. وقالت هذه الرواية أيضا أن الإخوان كانوا يعتقدون أن هذه العصبة لم تقدم في تلك الساعة من اليمن إلا نصرة للملك حسين وتأييدا للعصاة. وذكروا أيضا أنه بمجرد وصول الخبر إلى ابن سعود فقد تأسف للحادث أي أسف، وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه للحادث، وأمر حالا بجمع جميع ما وجد من متاع للحجاج ورده للإمام يحيى، هكذا قالوا أيضا. وقالوا أيضا إنه لم يخلي ابن سعود جيشه من المسؤولية رغم ما لديه من شبه، فجازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون. يعني هنا يوهموننا بأن ابن سعود عندما قام بتصفية بعض زعمائهم أنه إنما عاقبهم من أجل هذه الجريمة التي ارتكبوها، وهذا كذب وتدليس سنشير إليه لاحقا. ويضيف المنشور السعودي استفهاما نصه، فهل يرى ذو الحجة والعقل بأن على جلالة الملك أو على جنده تبعة شيء من ذلك بعدما كان من نهي أمير أبها لهم عن المسير، وبعد أن كان من الجند من منعهم عن التقدم وعصيانهم للفريقين، ثم لم يكن من الإمام يحيى طلب سابق يطلب الرخصة لهم؟ يختم ذلك المنشور السعودي بتساؤل يقول فيه: فهل هناك عرف دولي يقضي بمسؤولية حكومتنا في ذلك؟ فيجيب: إنا نترك الحكم في ذلك لعلماء الإسلام كما نتركه لعلماء الحقوق من الباحثين. أضاف أيضا عبد الواحد دلال وهو مؤرخ يتبنى وجهة نظر الحكومة النجدية، أضاف إنه كان قد تداعى إلى الأسماع بينما كانت رحى الحرب مشتعلة أن هناك قوات أخرى بعثها إمام اليمن لمساعدة ابن عائض العسيري بناء على مراسلة بينه وبين الشريف حسين للتصدي للملك عبد العزيز، وأن حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم تفحصها ووجد أنهم حجاج وسارع باستقبالهم على مشارف أبها وأكرم وفادتهم. وذكر أيضا هذا المؤرخ السعودي النيدي أن بعضهم كان يحمل السلاح ربما للحراسة، قال لكنه على أي حال يثير الشك لدى المقاتلين في الميدان. وأكد هذا المؤرخ السعودي النيدي أن المقاتلين الإخوان ظنوهم مددا لقوات الشريف حسين بموجب المعاهدة الموقعة. طبعا لم تكن هناك معاهدة موقعة، كانت مشروع معاهدة التي ذكرناها سابقا. يقول بموجب المعاهدة الموقعة بينهم عام 1340 هجرية فقاموا بتطويقهم وأصلوهم نارا، هكذا قال. وقال أيضا ذلك المؤرخ النجدي إن خلاصة اتهامهم للحجاج بأنهم قوة تتخفى بلباس الحجيج وعددهم كبير وأسلحتهم ظاهرة وشاهرة. وختم المؤرخ النجدي كلامه بإهدار دمهم، يقول إن المدنيين الذين يزجون بأنفسهم في ميدان المعركة أو ساحة القتال مهدور الدم، خاصة إذا ما أنذروا بالابتعاد عن ساحة المعركة. هذه هي الرواية السعودية حول تلك المجزرة، وفيها طبعا اعترافات كثيرة بأنهم هم الذين ارتكبوا، جيشهم هو الذي ارتكب هذه المجزرة، وأنهم قتلوهم وبعد أن تفحصوهم وعرفوهم أنهم حجاج، يعني عبد العزيز بن إبراهيم، وأنهم يتحملون بعض المسؤولية، لكن الحجاج هم يتحملون المسؤولية لأنهم أهدروا دمهم حينما مروا في تلك في ذلك المكان الذي كان نقطة اشتباك كما يزعمون. طبعا لنا ردود كبيرة جدا وكثيرة، وسنخرج التناقضات الكثيرة من هذه الرواية النيدية، ولكن اعترافا بالفضل والسبق للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله الذي كان قد ناقش هذه الرواية النيدية ورد عليها بعض الردود، فاعترافا بالفضل والسبق له لا بد أن، ومن باب الأمانة العلمية، لا بد أن نذكر ما كان قد قاله وما أصدق قوله عندما قال: لكن الأدلة والشواهد تثبت أن المجزرة لم تكن حادثا عرضيا لعدد من الأمور، وذلك لأن التبريرات النجدية واهية من حيث واحد: القول بأن الحجاج رفضوا الاستماع إلى نصيحة القائد السعودي وأصروا على سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر لا يقبله منطق عاقل، لا يقبله منطق عاقل سواء كانت قوات متنكرة أم حجاجا، فإن كانوا حجاجا فما مصلحتهم وقد قاربوا على الوصول إلى مكة أن يرفضوا الطريق الآمن، وإذا كانوا قوات متنكرة فما الفائدة التي سيجنونها من الإصرار على سلوك الطريق الخطر. أيضا يقول إن القول بأن القائد السعودية أخذ تعهدا من قافلة الحجاج بأن الحكومة السعودية لا تتحمل أي تبعة إذا نزلت بهم نازلة يدل على أن الأمر قد دبر بليل، فلا يعقل أن تكون الصلة منبتة بين ذلك القائد وتلك القوات المرابطة في نفس المنطقة. إن ذلك القول يصدق في حالة ما إذا كان الخطر المحدق من جهة غير سعودية، أما أن يكون أخذ التعهد سعوديا والقاتل سعوديا والمنطقة تحت الاحتلال السعودي فهو ما يؤكد أن العملية مدبرة ومخططة. ويضيف: وإذا كان القائد السعودي قد أكرم وفادة الحجاج كما يقولون، فلما لم يرسل إلى القوات المرابطة في تنومة يخبرها بهوية القافلة التي ستمر من ذلك الطريق، خصوصا وأنه توقع الخطر. وأيضا يضيف الدكتور المرحوم عبد الرحمن الوجيه في كتابه عسير في النزاع السعودي اليمني، يقول: والقول بأن القوات السعودية أطلقت النار على الحجاج ظنا منهم أنهم جاءوا متنكرين بلباس الحج عذر أقبح من ذنب، فقد سبق أن قالوا هم إن عاملهم في المنطقة قد التقى بالحجاج وأكرمهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة؟ أنت عندما يلتبس عليك شخص ولا تظن أن طوالي تقتله، هل هذا وارد؟ يقول رضوان الله عليه رحمه الله: ومن ناحية أخرى هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة والقضاء على الآلاف دون شفقة أو رحمة؟ ومن ناحية ثالثة: فإن اختيار مكان الضحايا يدل على دقة التخطيط والتنفيذ وعلى أن لديهم معلومات مسبقة عن خط سير الحجاج، ويدل على ما تميز به القتلة من وحشية وقسوة ينفيان وقوع الحادث عن طريق الخطأ. هذا ما قاله الدكتور عبد الرحمن الوجيه، وأوردنا كل كلامه من باب الأمانة العلمية والسبق والفضل. وهناك أيضا ما يمكن إضافته إن شاء الله في الحلقات المقبلة في الرد على هذه الرواية النجدية.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد قائد ناصر علي صبر من أهالي قرية حلملم الأشمور محافظة عمران، كان من وجهاء محلة، وكان برفقته ثلاثة من أهالي قريته استشهدوا جميعا ما عدا امرأة من بيت صبر كانت متزوجة في قرية الزافن الأشمور، نجت وعادت بعد المجزرة ببضع شهور، وأخبرت أهالي الشهيد ما حدث وأن الشهيد كان مسلحا وحفر له مترسا عند هجوم الغطغط وقتل مجموعة منهم. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: 1- ما التناقضات الخطيرة التي تكشف ضعف الرواية النجدية وتهافت مبرراتها حول مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: كيف تحول حجاج عزل بينهم نساء وكبار سن فجأة وفق الرواية النجدية إلى جيش مقاتل يستحق الإبادة؟ 3- من الذي وزع الشك واليقين؟ من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بين حاكم أبها الذي شك في أنهم قوة عسكرية وجيش الإخوان الذي تيقن بذلك، وابن سعود نفسه الذي أيقن لاحقا بعد يوم تقريبا أو يومين أيقن لاحقا وبسرعة أنهم مجرد حجاج؟ من الذي تصرف على هذا النحو؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. استجابة لدعوة سيد القائد، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة إلى الاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي الضفة المحتلة، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان والأسرى المحررين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادي لجيش العدو والإسرائيلي في بلدة البياضة وآلية هامر لجيش العدو على طريق الناقورة بمحلقات انقضاضية محققة إصابة مؤكدة. وفجر مجاهد المقاومة عبوة ناسفة بجرافة تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، كما فجروا عبوة ناسفة بجرافة ثانية تابعة لجيش العدو كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة، ودمر دبابة مركبة في بلدة البياضة بصاروخ موجه. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن أحد أهداف العدو من استهداف القائد عز الدين الحداد يتمثل في ممارسة الضغط على الحركة على أمل أن ترضخ لشروطه، مؤكدا أن العدو يسعى إلى استسلام المقاومة وليس معني بخطط الرئيس الأمريكي. وأوضح أنه إذا عطل مسار التفاوض فسيكون للمقاومة سلوك يخدمها. أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد. وفي سياق الوضع الأمني المضطرب في البلاد، قال سكان ومصادر محلية إن مسلحين خطفوا عددا غير محدد من الطلبة من مدرسة ابتدائية وإعدادية في ولاية بورنو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء، إلى اللقاء.
3: وقفة إعلانية. أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله،
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربي الدولي،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
11: خبر
10: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
2: لن يستطيع ترامب أن يفتح فمه ومضيق هرمز في نفس الوقت، وبدون أن يفهم هذه القاعدة فلن تبر من المضيق سفينة واحدة حتى لو فتح فمه حتى كاد أن يتمزق.
11: سيطاف بترامب في الأسواق قريبا، وإن كان سائسه محظوظا فقد يبيعه بدانقين.
2: بالتلبية والحج والطواف نتذكر ضيوف الرحمن الذين هيجهم الشوق لتلبية نداء الكريم المنان، لكن ذكرى مجزرة تنومة وسدوان آلمت شعب الإيمان، وسنثأر مهما كان. حياكم الله في كل

0: خبر
1: خبر
0: وعل. المشكلة بين إيران وأمريكا تتلخص في احتلال المكان واستعادة دوران الزمان.
1: فإيران كانت أيام الشاع عصا أمريكا الغليظة والآمر الناهي والمطاع القاسي وشرطيها على دول الخليج الفارسي،
0: وجاء الإمام الخميني وقلب المعادلة وحرر العبيد من العبودية، لكنهم انقلبوا ضده وحاربوه بعد أقل من سنة ووقفوا مع صدام بكل قوة.
1: واليوم تحاول أمريكا إعادة الكرة، ولكن بمواجهة مباشرة ومعها الذيول المستأجرة التي لم تستوعب الفكرة.
0: وهنا يلخص الدكتور أحمد يان أطراف المسألة للعقود الأخيرة وما وراءها من مخاطر ومخاطرة.
2: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: مضيق هرمز لا يشرع أبوابه إلا بقرار سيادي يصدر من قلب طهران. هنا تكتب قواعد اللعبة وهنا ترسم حدود القوة.
0: هل أفلحت واشنطن في فرض منطقها العسكري؟ قطعاً لم تفلح.
1: لقد كسرت طهران أمواج غطرستها عند صخرة الصمود، وارتدت واشنطن خائبة لم تحقق من ضجيجها نصراً ولا هيبة.
0: هل نجحت في خنق طهران ومحاصرة هرمز عسكرياً لتحقيق أهدافها؟
1: لا، بل باءت بالهزيمة والخضوع على شروط إيران، فالحصار الذي أرادوه طوقاً تحول بفعل الثبات إلى شاهد على عجزهم وضيق خياراتهم.
0: هنا نتوقف. من الذي قوض كبرياء أمريكا وحلفائها وطوع جبروتهم وألحق بهم خزي الانكسار؟
1: الله الذي لا يغلب، ثم بأس إيران وشعبها العظيم الذي لا يلين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هذه الوجوه الكالحة اللحى الشيطانية التي تدعمها السعودية هي الدليل الحي على أن العدوان ليس عسكريا فحسب، بل هو حرب على الهوية اليمنية الأصيلة واستبدالها بمسوخ بشرية تقتات على الدماء.
1: انظروا انظروا إلى وجوه حلفاء السعودية في اليمن، ستجدون فيها بصمات القاعدة وداعش ملتحفين بعباءة الوهابية السلفية التي فصلت في دهاليز الاستخبارات السعودية.
2: إن من يدعي محاربة الإرهاب هو اليوم أكبر ممول ومحتضن له على أرضنا.
1: يا آل سعود، إن تمويلكم لهذه القطعان السلفية والوهابية القذرة ليس إلا رقصة الذبيح في أيامه الأخيرة، وستدركون حقا بعد أن يكون قد فات الأوان.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هل يدري حمد عيسى أن كثرة الضغط تولد الانفجار، وأن محاربة المؤمنين الأخيار وموالاة المجرمين الأشرار تقوده إلى نهاية حكمه المنهار؟
3: آخر خطوة قام بها المعتوه الظالم هي سجن علماء الشيعة الأكارم، وأصبحت القصة غير القصة، بل تجاوزت كل الدعايات المرصوصة.
2: لا ذنب للعلماء وطلابهم ولا للأساتذة ومدارسهم، إلا أن حاكمهم خارج التغطية وقراراته حسب الحالة المزاجية، ويظن في الأسطول حماية أبدية.
3: تارة يسحب الجنسيات، ومرة يملأ المعتقلات، وأخرى يستقبل الراقصات، ورابعة يتخيل الانتصارات.
2: كل هذا الجنون يقود إلى السقوط المهين والمذل، ومن يحاول إلغاء الغالبية الساحقة من الشعب سيفشل. وبدلا من الالتفات لحياة الناس، يسير الملك وأبناؤه خلف كل وسواس خناس، حتى يجدوا أنفسهم في سنن النزع من الأساس.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: ملف الأجسام المجهولة والفضائيين على حد توصيف ترامب محض أداة أخرى من أدوات قياس مدى القدرة على استغفال الوعي العام العالمي، وهامش القدرة المتاحة على تضليله والتعمية عليه.
2: تجربة معادة لأضحوكة نزول الإنسان على القمر، وهي الأضحوكة ذاتها التي أعيد استخدامها في تسريبات وزارة الحرب الأمريكية بشأن الفضائيين، بزعم أن ثمة صور تم التقاطها من القمر في رحلة أبولو.
3: رغم احتشاد الدلائل العلمية والمنطقية والاستخباراتية على أنها لم تحدث، وأهمها أن أمريكا الآن حتى عصر إيلون ماسك ما زالت في طور تجريب ما هو أقل طموحا مما أعلنته نهاية الستينيات.
2: والمدهش أنه بالرغم أن ترامب يكذب في الساعة 3 مرات، فيتم تداول ملفات وزارة الحرب الأمريكية بتصديق مطلق دون ما نقاش حتى وبلا تمحيص.
3: وربما لأن الملف يثير فضول كثيرين ويؤيد جزئيا بعض النظريات،
2: أي ليس لأنها صادقة بضرورة، ولكن لأن الناس ترغب بالتصديق ولو للهروب من بعض الحقائق الأكثر أهمية، ومنها مثلا أنه انتهى بالفعل عصر الهيمنة الأمريكية.
3: ولهذا فلعله ينطبق الآن على أمريكا المثل العربي القديم القائل:
2: أريها نكبتها وتريني القمر.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم
2: في كل شيء ومن الحياة في كل منحة. سيشعر الناس في أرجاء الدنيا بأنهم عاشوا خدعة كبيرة ووهما طويلا، وأنهم عوملوا من هذا النظام العالمي البشع وبكل مفاصله كأدوات لتحصيل الربح دون موازع وكفئران تجارب.
3: من السياسة إلى الترفيه، من الفضاء الخارجي إلى فناء البيت، من علوم النانو إلى الاقتصاد والطب، سيفقد البشر ويفقدون الآن ثقتهم بكل ما يحقنهم به الإعلام الكذوب المأجور والمباع لكل طاغوت وشيطان وطالب منفعة بمنأى عن مدى مشروعيتها.
2: لهذا ومثلا، فليس الإقبال على نظام الطيبات للمرحوم دكتور العوضي دليل قبول لأطروحاته بقدر ما أنها صورة من صور ثورة الرفض ضد كل ما هو قائم، وانعدام ثقة عميق بكل ما ينتجه هذا العصر الأعوج الظلوم الاستغلالي القبيح،
3: حيث تمتهن كرامة الإنسان ويتحكم بمصائره مجموعة من البيدوفيلين عبدة الشيطان معدومي الضمير، من تتوقع منهم كل عمل منحط وخسيس.
2: حيث لا خير من هذا الغرب فيما يحكى من أول رصاصة في كتاب الحرب حتى آخر صفحة في كتاب الطب.
3: لقد انهار عصركم بكل سردياته، وكذبتم حتى كتبكم الناس كذابين من حيث المبدأ وحتى يثبت العكس.
2: ولهذا فستجدون في كل زاوية عوضي يلتف الناس حول أطروحاته لأنها تناقض أطروحاتكم بمنأى عن مدى صحتها.
3: وما دام من شأنها أن تلفظكم تماما، فسوف يشهرونها في وجوه مصالحكم الشيطانية لا الكبيرة.
2: وبمنأى عن نتائجها فهم فيما يبدو مستعدون لأن يدفعوا الثمن.
3: وما دام يستشعرون بأن لا ستفرمكم في خاتمة المطاف فلا بأس، حتى ولو بخيار شمشوغ.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هؤلاء قادة المقاومة، فأرونا بضاعتكم المزجاة في المقابل.
1: وهؤلاء هم الغوالي الكرام السامقون فينا، فأخبرونا عن رخاصكم.
2: ولأنهم هكذا بالضبط، فهؤلاء قادتنا، نفوس على نهج النبي، أصلها ثابت فرعها في السماء.
1: فكيف تقرؤون رجالا صدقوا إذن؟ ثم لا تكون قراءاتكم خاطئة.
2: كيف تقيسونها بمقاييسكم أنتم أيها الدنيويون، ثم لا تكون حسابتكم البلهاء وبالا عليكم؟
1: كيف يتساوى رأس برأس بين صبر بعد هذا وصبر؟ لله دركم يا آل الحية، نعم الوالد ونعم الولد.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تتساءل إسرائيل بمرارة شديدة وحيرة أكيدة، كيف تحمي جنودها في الجنوب وأين تخفيهم عن أهوال الخطوب؟
1: غطت دباباتها بالشباك الحديدية فلم تنجح الفكرة، بل كانت طريقة غبية.
2: حركت الدبابات بالريموتات فصادهن رجال المقامة بالكورنيتات.
1: وجهتهم للبيوت العامرات فلاحقتهم المسيرات، ودخلت معهم إلى الغرف المظلمات، وأكلت بطونهم وصدورهم الشظايا اللاهبات، وبات الموت مع الرعب هو حكاية المحطات.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بمناسبة حديث داود الشريان عن السياسة السعودية المتوازنة ومقال تركي الفيصل عن السياسة السعودية الحكيمة والتي تحفظ حق الجار وكيف أنها نأت بنفسها، ألا يذكركم ذلك بشيء؟
3: تذكرت كيف كان النشطاء السعوديين يتداولون في بداية الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران،
2: وحينما كانوا يعتقدون بأن سقوط إيران الثورة مؤكد، تصريحا قبل سنوات لابن سلمان يقول فيه إنه سينقل الحرب إلى طهران، وفي معرض التباهي بأنه أنجز ما وعد.
3: في انتهاء عصر القواعد الأمريكية، خير للجميع بمن فيهم من يعتقدون أنها ربهم الأعلى لو كانوا يعقلون،
2: وهي بذاتها التي كانت تخلق لهم التهديد لتبيع لهم وهم الحماية، فقبح وجه أمريكا وقبح وجه صهاينة العرب. يا عرب

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد من صانعة الأجيال. إن من أهم ثمار الدورات الصيفية هو تزكية النفس البشرية والتربية القرآنية وتعزيز صلة المجتمع بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه القرآن الكريم. وإن الخاسر الكبير من عدم الالتحاق بالدورات الصيفية هو الذي لم يتذوق ثمار التربية الإسلامية لأبنائه، وهو الذي يترك أبنائه يتيهون في الشوارع لهفا مع رفاق السوء في أندية البلياردو وألعاب البلايستيشن والتسكع في المنتزهات والحدائق واكتساب السلوك السيء وثقافة السلبية نتيجة التعرض المباشر لأدوات الحرب الناعمة. إن الخاسر الكبير هو الذي يترك أبنائه يسقطون في مستنقع الضياع بدلا من الدفع بهم إلى واحات التربية والتثقيف والتعليم الذي يهذب سلوكهم وينمي قدراتهم ويزكي نفوسهم ويعلمهم أسس دينهم الحق ويوفر لهم الحماية الحقيقية من الضياع وينأى بهم عن المضلات والثقافات الخاطئة التي تحولهم مستقبلا إلى معضلات مجتمعية وأدوات استهلاكية في يد الحاقدين والمغرضين. طبعا هذه الدورات الصيفية لم تكن لولا التعاون بين الأسرة وهذه المراكز، والتي هدف هذا التعاون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى لتطوير أبنائنا أكاديميا وشخصيا ودينيا بما يتماشى مع تطلعات المجتمع اليمني. ومن أبرز تلك الأهداف، أهداف التعاون بين الأسرة والمراكز الصيفية، هو تحسين التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب من خلال المتابعة المستمرة لأداء الطلاب في قراءة القرآن الكريم وعلومه. أيضا يهدف هذا التعاون إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية التي تعزز الهوية الإيمانية والوطنية، حيث تتكامل جهود الأسرة والمراكز الصيفية في هذا الجانب. أيضا هناك معالجات للمشكلات الدراسية والسلوكية مثل صعوبة التعلم والمشكلات السلوكية والعمل على إيجاد حلول فاعلة. إن دعم الأسرة والمراكز الصيفية معا يشجع الطلاب على بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم. ومن خلال هذا التعاون يمكن تقديم إرشادات مهنية وأكاديمية تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي والمهني. أيضا يهدف هذا التعاون ما بين الأسرة والمراكز الصيفية إلى إشراك الطلاب في أنشطة تساهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية والرياضية بجانب العملية التعليمية، بناء قناة اتصال مفتوحة ما بين الأسرة والمراكز الصيفية بحيث يضمن توافق الجهود ويحقق بيئة تعليمية إيجابية. إذن سامعين الكرام، هذا العام كان حافلا بالعديد من الأنشطة، العديد من المهارات التي اكتسبها أبناءنا الطلاب. أيضا هناك العديد من الزيارات التي تمت من قبل الجهات المعنية لهذه المراكز الصيفية، وكانت هناك أيضا الأنشطة الختامية للمسابقات القرآنية والمنهجية.
2: في مسارات العلم والجهاد وضمن الأنشطة الختامية للدورات والأنشطة الصيفية للبنات، نظمت عدد من الفعاليات والأنشطة الصيفية على مستوى المدارس وعلى المستوى المركزي بالأمانة. البداية من المسابقة المركزية للطالبات في حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم التي نظمتها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية في فئة المصحف والأجزاء، والتي تمت المنافسة فيها على مستوى مدارس البنات بالأمانة.

0: وَلِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّهِ

0: يدخل جنة نعيم.
1: ومنها ننتقل إلى مسابقة قرآنية ومنهجية احتفائية بمركز البينات الصيفي بمديرية شعوب، حضرتها الأمهات، وقدمت فيها الطالبات والزهرات القرآنية مستوى مشرفا من الأداء والتميز، اختتمت بتكريم المشاركات في المسابقة. وهنا مسابقة أخرى قرآنية ومنهجية بمدرسة العلم والجهاد الصيفية بمديرية الصافية، أثرتها الطالبات بحسن الأداء والتميز في الثمرة والمخرج العلمي القرآني. الختام من المعرض المركزي الذي نظمته اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية على مستوى المدارس الصيفية للبنات بالأمانة برعاية كريمة من اللجنة العليا، تميز بثراء وعظمة مخرجات أعمال وأنشطة الطالبات الفنية والإبداعية في جوانب المشغولات اليدوية والخياطة وصناعة التحف والزين وصناعة المجسمات الحربية المتنوعة، وكذا محاكاة مقدسات الأمة بمجسمات دلالية. احتوى المعرض أيضاً على 13 قسماً داخلياً للمدارس الكشفية للبنات بالأمانة ومدارس البنات بالمديريات، إذ خصص لكل مديرية ركن وجناح خاص بمخرجات أعمال الطالبات. كما تضمن المعرض أيضاً عدداً من الأقسام في الجلديات والزراعة والتصنيع الغذائي والتراث اليمني الأصيل.

0: الأثر الذي نجده الداخل سلوك الطالبات والتغيير المجتمعي الذي يحصل من خلال تأثير الهدى وتأثير الحق وتأثير القرآن الكريم. فلله الحمد لله الشكر نلمس هذا الأثر في كل حارات ومدارس وجوامع أمانة العاصمة. لله الحمد ذلك هو أثر القرآن الكريم وأثر الهدى الذي نحن مباركين فيه الحمد لله سبحانه وتعالى. الحفل الختامي كل مدرسة داخل أمانة العاصمة أختي العزيزة تتأهب لهذا الحفل الختامي التي تتوج فيه الأعمال التي سبقت من بداية الصيف. داخل كل مدرسة صيفية سيتم فيها حفل ختامي. داخل كل مدرسة صيفية سيكون فيها معرض يضم كل مخرجات ومنتجات والأثر الطيب للصيف طوال العام.
1: نعم.
0: فهذه التجهيزات كلها أمانة العاصمة كلها تتجهز لهذه الأيام، وسيتم إن شاء الله بإذن الله الختام في نهاية القعدة في 27-28-30 القعدة. وأيضا أما نحن في أمانة العاصمة سيتم هناك حفل مركزي كبير ختامي يضم مخرجات ومنتجات الأمانات كلها وبأجمعها. فهذه هي ميزة ستنتهي بها سنة هذا الصيف وتنتهي بها نكهة هذا الصيف الذي كان مليئا بالهدى الزاخر والقرآن الكريم والأنشطة المتنوعة التي تفيد الطالبة وتفيد المجتمع بشكل عام.
1: يعني أستاذة ابتسام، كل مركز وكل مدرسة سيكون لديهم حفل ختامي في ختام هذه الدورات الصيفية على نهاية شهر ذي القعدة. في أمانة العاصمة حفل مركزي ختامي يجمع كل المراكز الصيفية؟
0: نعم، داخل كل مدرسة صيفية حفل ختامي يكرم فيها الطالبات والمعلمات وعلى مستوى 511 مدرسة للإناث. هذه المدارس ستختتم أعمالها معارض كبيرة، تجهيزات كبيرة، تكريم واسع للطالبات والمعلمات داخل المدارس. وأيضا على مستوى الأمانة نحن من ندشن هذه الاختتامات، فسيكون إن شاء الله بإذن الله هناك معرض كبير وواسع للأنشطة المتميزة. يعني ما لن نستطيع داخل هذا المعرض أن نضم كل أنشطة الصيف، وإنما سنضم داخلها أبرز ما كان وأفضل ما كان داخل هذه المدارس الصيفية في معرض واحد يختزل فيها كل المعاني وكل الإبداع وكل المهابة لهذا الصيف.
1: يعني هذه المعارض ماذا تشمل يعني بالضبط؟ يعني الرسوم والمجسمات، ما الذي ستحوي هذه المعارض؟
0: هذه المعارض هي متنوعة مثل تنوع الأنشطة الذي مارسناها خلال الصيف. هناك مارسنا خلال الصيف الأنشطة المهارية الحرفية التي تحافظ على هويتنا وإبداعنا. مارسنا أيضا التصنيع، الألبان، الأشباع، الحريق، أيضا التصنيع الآخر مثل المربى والعصائر والمنظفات. أيضا مارسنا داخل الصيف الأنشطة المتنوعة مثل الزراعة، يكون هناك جانب كبير للزراعة وللنتات الزراعية التي طرحت بذورها الطالبات أمانة العاصمة. وسيكون هناك معرض كبير للنباتات والمزروعات في خلال الصيف في هذا العام. أيضا سيكون هناك زاوية أو ركن كبير جدا يتحدث عن الجانب التصنيع الغذائي من الألبان حتى الأجبان والحليب والزبادي. أيضا سيكون هناك جانب كبير، زاوية كبيرة للحرفية، للأعمال الحرفية، منها الأغطية، منها ما يحافظ على تراثنا، منها المعاوز حتى إلى درجة المعاوز شاركت الطالبات المدارس الصيفية في حياكتها وصناعتها. أيضا سيكون هناك زاوية كبيرة تشمل كل المجسمات الإبداعية التي تحمل ابتكارات وتصنيع وأفكار لدى الطالبات. سيكون هناك أيضا مساحة كبيرة جدا للرسومات التي اكتشفها الصيف واكتشفتها أنا من الصيف وعظمة الصيف الذي أخرجت لنا هذه الموهبات في الرسم. سيكون هناك أيضا زاوية لكل المخرجات التي هي داخل المدرسة الصيفية من مجسمات تحمل ثقافة، تحمل وعي، تحمل ارتباط، تحمل هوية. فهذه الزوايا كلها ستكون معززة من داخل المدارس الصيفية.
1: نعم.
0: أيدي طالبات المدارس الصيفية.
1: يعني هذه المعارض ستشكل ثمرة مخرجات هذه الدورات الصيفية.
0: نعم، شان الفعاليات سيتم إن شاء الله بإذن الله في يوم خاص في الحافظات لأمانة العاصمة كلها، الحافظات للقرآن الكريم والفائزات المتسابقات في تلاوة القرآن الكريم وفي إتقان القرآن وحفظ القرآن الكريم. سيكون يوم خاص

0: في هذه الفئة كلها برنامج خاص بالقرآن الكريم، وبما تم بالارتباط وكيف تحول هذا القرآن الكريم من مواقف عملية وتحسين أداء وتوجه إلى حسن سلوك لدى الطالبة. فالقرآن الكريم كان له أسمه الأبرز داخل المدارس الصيفية، ولا بد لها أن يكون لها المخرج أساسي ومحوري، وأول ما يتم به المعارض والاختتامات سيتم، والتكريم سيتم التكريم لهذه الفئة الجوهرية العظيمة التي ارتبطت بالقرآن الكريم روحا وسلوكا وتربية.
1: نعم.
0: سيتم ذلك في يوم مخصص لهم.
1: نعم.
0: أيضا سيتم يوم أيضا الموهوبات التي وجدنا ولمسنا فيها روح الإبداع، روح التميز، وسيكون هناك زاوية كاملة لها له موهوبات والذي لديهن التصنيع. فهذه الزاوية وهذا اليوم سيكون خاص بهذه الفئة بالموهوبات والخريجات المتسابقات في المسابقة المنهجية. الفائزات بالمسابقة المنهجية كذلك سيكون لهم يوم داخل هذا المعرض المركزي والفعالية الختامية المركزية.
1: نعم.
0: وسنختم هذه الفعاليات المتعددة والتكريم الواسع والمتعدد بتكريم واسع وفعالية ختامية لكل لجان الصيف، اللجان الفرعية واللجان التنفيذية في المديريات ومنسقات الأحياء وتربويات الأحياء وكل من كان له دور وإسهام في إنجاح هذا الصيف، وأيضا لجميع مديرات أمانة العاصمة. سيكون يوم حافل بالتنوع بالفقرات في البرنامج، وسيكون يوم حافل بتكريم كل من كان له دور وأسهم في إنجاح صيف 1447، وسيكون ذلك ختام هذه الفعاليات التي ستتم إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.
1: يعني زخم كبير جدا في نهاية هذه الدورات الصيفية من خلال إقامة المعارض التي تشكل مخرجات هذا العام يعني الطالبات وطلاب المراكز الصيفية، أيضا الحفل الختامي الذي سيكون حفلا ختاميا لكل أمانة العاصمة، وأيضا تخصيص يعني فعالية احتفائية ختامية للقرآن الكريم، لأنه في الأساس في جوهر هذه الدورات الصيفية هو المرتكز الأساسي القرآن الكريم حفظا وتفاعلا وسلوكا، بحيث تمثل هذه القيم قيم القرآن الكريم تجسد في أبنائنا وبناتنا. هذه المعارض أين ستقام بالضبط؟ يعني هل حددتم أماكن المعارض وهل ستكون متاحة للمجتمع لزيارة هذه المعارض؟
0: في كل مدرسة صيفية سيكون هناك معرض،
1: يعني لن يكون هناك معرض مركزي مثلا يجمع كل هذه،
0: وفي كل وفي الأمانة كلها سيكون هناك معرض مركزي سيكون في الملعب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، قاعة وزارة الشباب والرياضة.
1: جميل.
0: يتم فيها 3 أيام افتتاحية للمعرض وللأعمال الخاصة لهذا المعرض، وسيكون أيضا تكريم للحافظات والفائزات في القرآن الكريم، ويوم الجمعة الذي سيكون للموهوبات والمبدعات والمبتكرات التي فازين بالمسابقة المنهجية. سيكون هناك اختتام هذه الفعاليات الواسعة بتكريم واسع ببرنامج كبير وواسع يشمل فقرات جميلة ومتنوعة تختزل فيها جمال الصيف ومخرجات الصيف، وسيتكون على أيادي وألسن وتنفيذ وإعداد طالبات المدارس الصيفية داخل أمانة العاصمة.
1: نعم. أستاذ ابتسام، كيف تقيمون عمل وسير الدورات الصيفية لهذا العام 1447 ونحن على نهاية هذه الدورات الصيفية؟
0: لله الحمد ولله الشكر، هذا العام حافل بما تحمل من وعي بأهمية هذه المدارس الصيفية، أولا من المعلمة، من الأم، المجتمع، من الطالبة نفسها، جميعنا نحمل فعلا قدر وقداسة هذه العطلة الصيفية بأن لا تختزل في الألعاب والفراغ والالتهاء والتواصل الاجتماعي والرفقة السيئة، فكانت الأساس الاندفاع عن الجميع، فكان هذا تقييم عام للمجتمع بكله أننا هناك وعي بأهمية أنه لا تضيع علينا هذه الأيام وهذه العطلة الصيفية، فتقييمنا هذا من بداية أنه هناك اهتمام من الجميع، من المعلمة والطالبة والأم، بأهمية وإدراك أهمية العطلة الصيفية وخطورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطورة، الضياع، الوقت. فكان هذا التقييم بالنسبة للارتباط والالتحاق للمدارس الصيفية. التقييم للأداء داخل المدارس الصيفية، سواء من المعلمة، سواء من الجهات التي شاركت وساعدت بشكل كبير على إنجاح هذا الصيف بأنشطة متنوعة. هناك جهات، سبع جهات، سبع وزارات شاركت في أنشطة، في إعداد وتنفيذ أنشطة الصيف داخل المدارس الصيفية، وهذا الأول مرة يتم من خلال السنوات الأولى السابقة. فكانت هناك لمسة لوزارة الصحة، لوزارة الاتصالات، لوزارة الداخلية، لوزارة التربية، لوزارة الزراعة، فكل هذه الجهات شاركت فعلا بجهود ملموسة، وهذا كان لأول مرة نلتمسه داخل المدارس الصيفية، والاهتمام الواسع من خلال الدولة بنفسها، بالوزارات بنفسها، رئيس الدولة بكل في إعداد خطة هذا الصيف. فكان هذا الصيف حافل بما تعنيها الكلمة من تكافل للجهود وتكامل للجهود وترابط هذه الجهود المتنوعة. لذلك نرجو ونتأكد من ذلك أن هناك ثمرة مرجوة وملموسة فعلا داخل الطالبات، والاستفادة الكبيرة والواسعة من الملتحقات داخل المدارس الصيفية حتى للمعلمات. فكانت هذه من الميزات لهذا الصيف وتقييما لهذا الصيف إن شاء الله بإذن الله. وما ندعو إليه هو الأثر، وما نريده من هذا العمل كله هو الأثر الذي سيبقى داخل نفس هذه الطالبة، داخل نفس هذه المعلمة، والتغيير الذي سيشمل الاتجاه والتوجه لهذه الطالبة وهذا العنصر داخل الوطن الذي سينمو فعلا وهو لديه هذه المقومات الأساسية التي تقوم لديه التوجه وتقوم لديه السلوك. فهذه هي الأساس، وهذا هو الأثر الذي نرجوه داخل المدارس الصيفية. تقييمنا لهذا العام، وكل عام يأتي ونحن هكذا نتعود داخل هذه المسيرة القرآنية، كل عام يأتي وهو أفضل من العام الذي سبقه. لأننا نسعى للارتقاء، لأننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بأعمالنا أفضل الأعمال، وأثرنا إلى أفضل ما نرمو إليه داخل أثر في النفسيات وداخل التغير في الواقع الميداني. فهذا هو الأثر الذي نلمسه، وهذا هو التقييم الواسع لهذا الصيف. الجميع راضي جداً ما تمت من داخل هذا الصيف من أنشطة واسعة ومن اهتمام بالطالبات ومن خطة صيفية، لله الحمد ولله الشكر كانت ناجحة. وما يدلل على نجاح هذا هي المخرجات التي لابد أن تكون ملامسة للأثر، ملامسة لتعزز ما تم أخذه طوال الصيف، والمخرجات هي دلالة على حسن العمل. ولله الحمد لله شكر، نحن نلمس المخرجات ونلمس الأثر داخل الميدان.
1: إذن جميل هذا التفاعل وجميل هذا الطلب في الزيادة للعام القادم بإذن الله تعالى. تكون الفاعلية والإنتاجية أكثر من هذا العام، لأننا نطمح ويحق لنا أن نطمح خصوصا في بناء العقول وتحصين أبنائنا بالوعي المعرفي والتعليمي والديني الذي هو الأساس في كل البناءات إذا جاز لي التعبير. أيضا التكامل المجتمعي مع دور المؤسسات الحكومية مع المراكز الصيفية، كما ذكرتم أستاذة ابتسام، ساهم كثيرا في إنجاح العملية الصيفية التعليمية لهذا العام. كل ذلك كانت عوامل مساهمة في إنجاح المراكز الصيفية. نتمنى لكم احتفالات بإذن الله تعالى ناجحة فعالة، يكون فيها حصاد لهذه الثمرة، وبإذن الله تعالى نحن بدورنا سنكون في مواكبة معكم لهذه المعارض وهذه الاحتفالات التي ستقام في نهاية هذه المراكز الصيفية. شاكرة لكم كثيرا أستاذ ابتسام، وشاكرة لكل العاملين والعاملات في المراكز الصيفية، لكل الجهود المبذولة، لكل السواعد التي أعطت وساهمت وحققت نجاحات في المراكز الصيفية. أيضا الشكر لأبنائنا وبناتنا الطالبات المتفاعلات ومع هذه المراكز الصيفية، إيمانا منهم بأهمية بناء الإنسان من الداخل. شكرا جزيلا أستاذة ابتسام.

0: إلى هنا سمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد، والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا حماة الدين، يا من حملتم الأمانة وصنتم العهد وحافظتم على قسم الجندية وآمنتم بعدالة القضية، يا من سطرتم بأقدامكم على دروب العزة ملحمة لا تنسى ورفرفتم بسيادتكم في سماء المجد، لكم كل التحية والإجلال والتقدير. أيها المجاهدون البسلاء، في الوقت الذي تئن فيه فلسطين تحت وطأة الاحتلال ويساق فيها الأبرياء إلى مذابح الموت ونار الفتنة، يسعى إلى تأجيجها الطغاة أسياد الشر أمريكا والكيان الصهيوني، بعد أن فشلت جولاتهم السابقة أمام صمود إيران وأحرار العالم. إنهم اليوم يخططون لما يسمى بإسرائيل الكبرى تحت شعار تغيير الشرق الأوسط، لكنهم يجهلون أو يتجاهلون أن هذه الأمة لا تزال تنجب رجالا مثلكم، رجالا آووا إلى الله وكتابه واعتصموا بحبل الله وبحبل الجهاد، فكانوا بإذن الله نقمة على الغاصبين ورحمة للمظلومين. أيها المجاهدون الأحرار، إن المخطط الأمريكي الإسرائيلي اليوم يتجاوز حدود فلسطين إلى لبنان وإيران، بل وكل شبر يعطر بنسيم الإسلام. يريدون هدم البنيان من الداخل وتفكيك النسيج المقاوم وتجريد الأمة من أبنائها المخلصين، لكنكم بحول الله تقفون بالمرصاد، أعينكم ساهرة على الأقصى وقلوبكم تخفق مع كل شهيد فلسطيني، وجناتكم تفوح بعطر العهد ألا يمر العدو دون أن يذوق من غضبكم نارا ومن عزتكم لهيب لا يخمد. أيها المجاهدون الأبطال، لقد حذر قائد المسيرة من خطورة هذا التوجه الجديد، واصفا إياه بأنه خطر على المجتمع البشري بأسره، فكيف بمن آمن بالله ورسوله؟ إن التهاون اليوم خيانة، والتفريط جريمة، والتخلي عن النصرة عقوبة إلهية تنتظر الأمم التي تبيع دينها بصفقة خاسرة. لقد دعاكم القائد إلى الجهوزية، إلى أن تكونوا كما عهدكم الله، أسودا في ميادين العز، صخورا في سماء الحق، جندا لا تلين عزيمتكم ولا تخفت رايتكم، فكونوا عند حسن الظن بكم. يا من حفظتم القرآن في الصدور ورفعتم راية لا إله إلا الله في كل معركة، ردوا كيد الصهاينة في نحورهم، واخزوا المخطط الأمريكي الذي يريد لأمتنا الذل والتبعية والهوان. أيها المجاهدون الأشاوس، إن الأمة ترنو إليكم، وفلسطين تدعوكم من وراء الأسر والجدران، والأقصى ينادي أين رجال الله، أين من ينصرني؟ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كونوا على أهبة الاستعداد والتمسوا خطى الشهداء واخطوا على دروب العزة بخطوات الثبات، فالله معكم والنصر قادم بإذن الله ولو بعد حين.

0: لقاءات ميدانية. رجال قواتنا المسلحة نواصل معكم ما تبقى من لقاءات ميدانية التي أجريناها مع عدد من المواطنين.
1: سنشكر القوات المسلحة بإذن الله بالدعم للقوات الصاروخية للطيران المسير، بل سنعمل وسنبذل كل طاقاتنا بإذن الله لنبتني نحن كمواطنين لنبتني بإذن الله في دورات ونؤهل أنفسنا بإذن الله لنكون سندا وعونا للقوات المسلحة اليمنية.
2: نحن نشد على أيدي القوات المسلحة اليمنية ونحن نؤيد مسعاهم ونؤيد صناعاتهم ونؤيد مواقفهم التي رفعت رؤوس اليمنيين ورفعت رؤوس الأمة الإسلامية، ونشد على أيديهم بأن جميع من في محور المقاومة والمسلمين في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى هذه الفئة المسلحة بأن قد تكون على أيديها النصر وقد يكون إن شاء الله على أيديها تحرير الأقصى.
3: موقفنا موقف واحد مع قوى المقاومة والجهاد في المنطقة ضد هؤلاء قوى الطاغوت، ونحن رهن إشارة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، نحن مع هذا الخيار، خيار المواجهة، خيار الثبات، خيار النصر، ليس لنا إلا النصر ولا غير النصر شيء.
4: ورسالتنا إلى أحرار الأمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ورسالتنا لإخوتنا في لبنان والعراق وإيران وفلسطين: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
5: القوات المسلحة اليمنية هي درع الوطن، درع العرب إن شاء الله، لأنهم هم المجاهدون المخلصون ونحن إلى جانبهم. الشعب اليمني هو والقوات المسلحة في خندق واحد يدافع عن الحق. الأمريكيين والإسرائيليين يعرفون اليمنيين ويعرفوا ثباتهم ويعرفوا الضربات القوية التي وجهت إليهم. نحن اليمانيون الذين إن شاء الله سيعرفونا وقد عرفونا من قبل، ونعلن وقوفنا إلى جانب المجاهدين في كل مكان.
0: عين على الأحداث.
6: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، لقد قدم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والصادر في 28 من ذي القعدة من عام 1447 للهجرة قراءة استراتيجية وتحليلا عميقا لطبيعة الصراع القائم بين الأمة الإسلامية والمشروع الصهيوني وأذرعه الغربية والامتدادات التابعة له. فينطلق البيان من الرؤية القرآنية الثابتة التي تؤصل لعصمة المصحف الشريف وعزته، ليربط بين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وبين حملة عدائية ممنهجة تقودها أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني. ويمثل التحليل البنيوي في البيان نقلة نوعية في تعرية الخلفية الإيديولوجية والسلوكية للصهيونية، حيث يربط بين العداء للمقدسات وبين الطقوس والأنشطة الإجرامية الظلامية التي كشفت عنها وثائق عديدة. ويوضح هذا الربط التحليلي أن الحرب على القرآن الكريم هي محاولة واعية ومقصودة لضرب المرجعية الأخلاقية والقيمية التي تحرر البشرية من عبودية الطاغوت والاستكبار وتمنع استعباد الشعوب وامتهان كرامتها. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، منذ عقد من الزمن والنظام السعودي وحليفه اللدود يقتلون أبناء الشعب اليمني بشتى الوسائل، ويدمرون البنى التحتية للشعب اليمني، وينقلون البنك المركزي من عاصمة الصمود والتاريخ إلى عدن المحتلة ليضاعفوا معاناة أبناء الشعب اليمني. فقد تجرع أبناء الشعب اليمني أنواع الإجرام من قبل النظام السعودي وتحالفه العدواني القذر، من قتل وتجويع وحروب صلبة ونفسية ومعنوية، والشعب اليمني صابر صامد صمود الجبال الرواسي. ولكن بفضل الله وبفضل القيادة القرآنية والقوات المسلحة وتماسك أبناء الشعب اليمني مع القيادة بعد عقد من الزمن صنع ذلك الصمود الأسطوري الذي أعاد لليمن مكانته العالمية، وبالوقوف العظيم لأبناء هذا الشعب اليمني مع مظلومية الشعب الفلسطيني بالمواجهة المباشرة مع كيان الاحتلال الغاصب والنظام الأمريكي، وإغلاق باب المندب ضد سفن كيان الاحتلال الغاصب والسفن الأمريكية، وقصف قواعد كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة في فلسطين حتى بادر النظام الأمريكي واعترف بالهزيمة أمام ضربات البأس اليماني وأعلن الصلح مع حكومة صنعاء.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. تسير في حياتك، تصوم، تزكي، تصلي، وتعتقد أن هذه هي كل شيء، الأشياء التي أنت عليها. العودة للقرآن لمعرفة ماذا يريد منك، ما هي التوجيهات الإلهية التي يجب أن تنطلق فيها، هو الأسلوب الصحيح. العودة للقرآن للاهتداء به بشكل عام هو الأسلوب الصحيح. ثانيا أكد أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، مع أن الله في القرآن أمر وتكن منكم أمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا أكد أنه لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن أصبح الواقع بالمقلوب، إذا ما أتيت لتذكرهم بالجهاد يستغربون من حديثك، وعندما تقول هناك حركة لهؤلاء يجوبون البحار يتحركون في مختلف البلاد العربية والإسلامية بقطعهم العسكرية لا يستغربون. رابعا أكد أن الناس فيما بينهم يتهادنون. العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من أجل أن يتحرك أن يتخذ موقفا من أعداء الله وأن يتحرك في عمل أمر الله به في كتابه الكريم يريد أن يأتي العلماء كلهم ليذكروه من أجل أن ينطلق. ومن ينتظر العلماء جميعا أن يتحركوا أو أن يقولوا فهو من ينتظر المستحيل. وفي نفس الوقت العلماء مع الناس قد يكونوا متهادنين، لأن العلماء ينتظرون الناس والناس ينتظرون العلماء، ولكن لا عذر للناس ولا للعلماء. الله سبحانه وتعالى، وهذه النقطة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. الله تعالى خلد ذكر مؤمن آل فرعون في سورة غافر وفي غيرها تحدث عنه، كذلك عندما قال أولئك الرجلان، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، عندما ذكروا قوم موسى خلد تذكيرهما مع كلام نبيه موسى، ولم يقل قال عالما، بل قال رجلان، قال رجلان يخافون من الله، رجلان يعرفون كيف يتحركون، رجلان يهتمون بتنفيذ التوجيهات، فخلد الله كلامهما مع كلام نبيه. فأي تذكير يأتي من أي رجل إذا كان هو المطلوب يجب عليك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن الآخرين لم يتحدثوا أيضا. سادسا، أكد أننا نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. إذا أصبح اليهود أكثر اهتماما، أكثر حركة، فإن هذا يدل على أننا أصبحنا أسوأ منهم. هذا من أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعندما ترى أن الأمة العربية، أن الأمة الإسلامية أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه، وترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا ومنة عظيمة على العرب أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رقما كما يقول البعض، لم يكونوا يشكلون أي رقم في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم، كتابا جعله أفضل كتبه ومهيمنا على كل كتبه السماوية السابقة. ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟ بلغتهم نزل القرآن الكريم. أراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك هي تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، فيكونوا هم سادة هذا العالم، يكونوا هم الأمة المهيمنة على هذا العالم بكتابه المهيمن، برسوله المهيمن، بموقعهم الجغرافي المهيمن. حتى الموقع الجغرافي للأمة العربية هو الموقع المهم في الدنيا كلها، والخيرات البترول تواجده في البلاد العربية أكثر من أي منطقة أخرى. العرب ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. ما يحصل في الدنيا من فساد على أيدي اليهود والنصارى، لو استجبنا وعرفنا الشرف الذي منحنا إياه، الوسام العظيم الذي قلدنا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو تحركنا على هذا الأساس لكان العرب هم الأمة المهيمنة على الأمم كلها، ولا استطاعوا أن يصلوا بنور الإسلام إلى الدنيا كلها. لأنه أين بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يبعث في مكة في قرية داخل البلاد العربية وهو رسول لمن؟ أليس رسولا للعالمين جميعا، للبشرية كلها؟ إذن فمن هو المكلف بأن يحمل رسالته للآخرين؟ أليس هم العرب؟ القرآن أين نزل؟ نزل في مكة وفي المدينة داخل البلاد الإسلامية أو داخل البلاد العربية، وهو يقول عنه أنه للناس جميعا، كتاب للناس جميعا. إذن فالعرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي قلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. هل تفهموا هذا؟ عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. إذن هنا مررنا بنقطتين. الأولى أنك عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. ثانيا أن الله بعث رسولا من العرب تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا. لكن العرب ضيعوا، لم يتحركوا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب اليهود في كل الأماكن التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية: بنو قريظة، بنو النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى على اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم؟ من الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم، أي العرب، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، لأنهم قصروا وهم من أفسحوا المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم بالنهوض بدين الله، حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا في العالم ثم يهيمنوا على المسلمين، ثم يستذلون المسلمين، يستذلون العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا نحن المسلمين، نحن العرب، وللأسف الشديد تحت أقدام اليهود والنصارى. إذن العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوهم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن هذا نقطة مهمة. فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه لأنهم قصروا. الكثير الذين لا يعرفون وضعيتنا هذا ولا يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى، إنه موقع تحت موقع اليهود والنصارى إن كنتم تفهمون هذا، تحت اليهود والنصارى، لأننا أضعنا، والزيدية بالذات تقع المسؤولية عليهم أكثر من غيرهم. هؤلاء الذين نتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقول، الذين نتحدث معهم ثم يروننا نتحدث عن شيء لا أساس له، لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كما عاش بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عاشوا بعد أن قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فرفضوا. قالوا في الأخير: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عندما ترى نفسك أنك لا تتعقل ما يقال لك، أنك لا تهتم بما يطرح أمامك، أنه لا تثيرك الأشياء هذه التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنت واحد من التائهين، أنت واحد ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا نقطة مهمة جدا. إذا أصبحت أنت لا تتعقل ما يقال لك، لا تهتم بما يطرح أمامك، لا تثيرك الأشياء التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنك واحد من التائهين. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفهم هو؟ ألم يقل: وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقل موسى عليه السلام لهم: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ ألم يقل الله عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقل هكذا؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون بآيات الله، فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى، من اعتدى، ستضرب عليه الذلة والمسكنة. من فرط في المسؤولية، نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. ومن العجيب أن الكثير منا يظنون أننا نتجه إلى الجنة، وليس صحيحا، ليس صحيحا أننا نتجه إلى الجنة. العالم منا يقول: هي دنيا وهي أيام، إن شاء الله نموت وندخل الجنة. لا أعتقد ونحن على هذه الحالة. يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، وعندما قصروا وتوانوا، وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هو يقول لك وللآخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت واعتديت، إذا ما قصرت في مسؤوليتك، ستعرض نفسك لأن تضرب عليك الذلة والمسكنة، وأن تتيه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. وهذا نقطة مهمة، أننا نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب وعندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. واليهود والنصارى لماذا ضرب الله عليهم الذلة بعد أن اصطفاهم والمسكنة بعد أن اصطفاهم؟ لماذا لعنوا بعد أن اصطفاهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك. كل هذه أتت بسببهم هم، بسبب عصيانهم، بسبب اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بمعنى أن من فرط في المسؤولية، أن من عصى واعتدى، من يعصي ويعتدي سيكون حاله حالهم. إذا عصيت ستضرب عليك الذلة والمسكنة كما ضربت عليهم. الشيء الواضح أمامنا جميعا هو أن إسرائيل مهيمنة على العرب، أليس كذلك؟ هو أن اليهود والنصارى يستذلون المسلمين، أليس كذلك؟ أليس واضحا؟ نرجع إلى القرآن الكريم. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى بأنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة؟ ألم يقل هكذا عنهم في آيتين في القرآن الكريم أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ إذن فلماذا نحن أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة، ونحن مساكين تحت من ضربت عليهم المسكنة، ونحن أيضا تحت رحمتهم في غذائنا، في كل شؤوننا تحت رحمة من قد باءوا بغضب من الله؟ ما السبب في ذلك؟ هو أننا فرطنا تفريطا خطيرا وقصرنا تقصيرا كبيرا، وإلا لما كان اليهود يمتلكون هذه الهيمنة، ولما كانوا قد ملأوا الدنيا فسادا. ألم يملأ اليهود الدنيا فسادا؟ ألم يصل فسادهم إلى داخل كل البلاد الإسلامية، إلى كل قرية، إلى كل بيت تقريبا؟ فسادهم الثقافي، فسادهم الأخلاقي، فسادهم السياسي، فسادهم الاقتصادي. الربا، أليس من المعروف أن بني إسرائيل هم كانوا المشهورين بالتعامل بالربا؟ التعامل بالربا الآن أصبح طبيعيا وأصبح تعاملا اقتصاديا طبيعيا داخل البلدان العربية كلها. البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف، والشركات تتعامل بالربا بالمكشوف. ألم يفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم؟ وحتى جعلوا الربا الذي قال الله في القرآن الكريم وهو يحذر منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يتهدد بحرب من جهته ومن جهة رسوله لمن يتعاملون بالربا، ثم يصبح الربا شيئا طبيعيا في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية. السفور والتبرج، تجد بعض النساء في القاهرة وفي معظم العواصم العربية، وبدأ في صنعاء أيضا بشكل متدرج، كل سنة أسوأ من السنة الماضية، أصبح شيئا طبيعيا. لا تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة اليهودية، لا تفرق بينهن، شكلهن واحد، ثقافتهن واحدة، زيهن واحد. أليس هذا من إفساد اليهود؟ ثم إذا وجدنا أنفسنا على هذا النحو، فإن معنى ذلك بأن من هم في الدنيا أذلاء تحت من باءوا بغضب من الله، أنه ربما قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. إذا أصبحت ذليل تحت من ضربت عليه الذلة والمسكنة بغضب من الله، معنى أن الله قد غضب على هؤلاء كما غضب على أولئك. عندما يصبح العرب تحت رحمة بني إسرائيل الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم بذلة ومسكنة، يعني أن الله قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. فإذا كان هؤلاء ينتظرون الجنة وهم من غضب الله عليهم في الدنيا، والغضب من الله لا يأتي هكذا حالة لا أحد يعلمها، آثارها تظهر، الغضب من الله، السخط على عباده، على أحد من عباده، تظهر آثاره في حياته، تظهر آثاره بشكل ملموس. إن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس وضع الأمة العربية وضعا سيئا جدا في حياتهم المعيشية في كل شؤونهم؟ أصبح العربي لا يفتخر بأنه عربي. من هو ذلك الذي يفتخر بأنه عربي؟ هل أحد أصبح إلى درجة أن يفتخر بأنه عربي؟ أصبح العربي الذي يتجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية يفتخر بأنه استطاع أن يتجنس، أن يأخذ الجنسية الأمريكية، أنه عربي أمريكي. لكن العرب

أعظم مما منح بني إسرائيل في تاريخهم، ولكن العرب أضاعوه سريعا. ومن بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأت إضاعتهم لهذه الرسالة التي هي شرف عظيم لهم. ثم نحن هكذا جيلا بعد جيل إلى الآن، وفي هذا الزمن تجلى بشكل كبير، تجلى بشكل واضح آثار تقصيرنا مع الله سبحانه وتعالى، آثار إهمالنا في ديننا، آثار عدم استشعارنا للمسؤولية أمام الله، ظهرت آثاره على هذا الشكل المؤسف الذي أصبحنا إلى درجة لا نكاد نعي ما يقال لنا ولا كيف نواجه الخطر الذي يتهددنا. ارجع إلى القرآن الكريم، ثم ارجع إلى الأخبار، فانظر أين موقعك، من الذي احتل موقعك في العالم؟ هم الألمان والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم، هم من ملأوا البحر من حولك وملأوا الخليج من حولك، هم من أخذوا مواقع داخل بلادك، هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها. هذه هي مواقعك أنت أيها العربي، أين مواقعك هنا؟ أنت الذي كان يجب أن تملأ البحار قواعدك وأن تملأ البر في أوروبا وأمريكا بقواعدك العسكرية لو كنت متمسكا بدينك، لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك الله إياه. فلما فرطنا أصبحنا على هذا الحال. أريد أن أقول وأنا على ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه، ليفهم أولئك الذين يرون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، أولئك الذين يعتقدون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، نحن في وضعية خطيرة مع الله، نحن في وضعية خطيرة جدا مع الله، ونحن في وضعية خطيرة جدا أمام أعدائنا، ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا، نحن تحت الصفر. ولا أدل على ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا بما فينا الزعماء، لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في مواجهة اليهود. الزعماء هؤلاء الكبار الذين يبدون كبارا أمامنا ويبدون جبارين علينا ويبدون عظماء أمامنا، أرست أنت تراهم صغارا جدا أمام إسرائيل؟ تراهم صغارا جدا في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون، ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم، رئيس أمريكا، أي مسؤول في بريطانيا أو فرنسا، رئيس وزراء إسرائيل، عندما يجتمع زعماء المسلمين جميعا، إذا كان أحد منكم يتابع اجتماع زعماء المسلمين في الدوحة، اجتماع القمة الإسلامية في الدوحة، واليهود يضربون الفلسطينيين، لم يتوقفوا ولم يخافوا. اليهود يضربون كما يضربون أمس وقبل أمس وبكل برودة أعصاب، ولا يفكرون في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة. كان الإسرائيليون يستهدفون الفلسطينيين وزعماء العرب يجتمعون في الدوحة، ولكن لم تفكر بهم إسرائيل ولم تخف منهم، بل يحتقرونهم ويستصغرونهم. الآن في هذه الأيام قد تحصل قمة في بيروت لزعماء العرب، الضعف بارز عليها من الآن، ويتحدثون عنها من الآن كيف قد تكون، والإسرائيليون ما زالوا شقالين يضربون الفلسطينيين، وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل هذه الدول ما زالت تتحرك بقطعها العسكرية، وكل مرة يوصلون جنودا في أفغانستان أو هناك أو هنا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا باعتبارها بلدانا إسلامية، أي أنهم يحتقروننا جميعا، يستذلوننا حتى الزعماء منا، هؤلاء الذين يبدون عظماء، الزعماء الذين يظهرون أمام شعوبهم عظماء يبدون أذلاء صاغرين أمام اليهود، هؤلاء الذين يبدون عظماء

0: ما ويبدون جبارين ويبدون كبارا وصورهم تملأ الشوارع، هم لا يساوون عند أولئك شيئا. فنحن نريد أن نفهم من هذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله أولا أنه غير صحيح أننا نسير في طريق الجنة. وإن كنت تتركع في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه الصلاة إذا لم تكن صلاة تدفعك إلى أن ترتبط بالله أكثر وأكثر وأن تنطلق للاستجابة لله في كل المواقع التي أمرك بأن تتحرك فيها، فإنها لا تنفع. وهنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، عندما قصروا وتوانوا، عندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذل والمسكنة. بمعنى أنه إذا ما حصل منك عصيان واعتداء ستضرب عليك الذل والمسكنة كما ضربت عليهم، ولا أدل على أنها قد ضربت من هذا الواقع الذي نعيش فيه تحت رحمة من قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة في كل شؤون حياتنا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على تدارك أنفسنا، لأنه لا عذر لنا أمامه إلا أن نعود إلى أنفسنا لنصحح واقعنا عن طريق كتابه وأعلام الهدى قرناء كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من الأقوال الشائعة في أوساط كيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين وقيادات جيشه القاتل السفاح لتبرير إجرامه الدموي الإبادي في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة مقولة إن الجيش هو أفضل مفسر للتوراة، وهذه المقولة نقتبسها حرفيا وهي تعني جيش القتل والإبادة الصهيوني. هي تكشف بأعلى درجات الوضوح إلى جانب المدى البعيد المذهل لإجرام وتوحش ودموية وخطر هذا العدو المارق ليس على العرب والمسلمين وهم الأكثر ضرا ومعاناة من جرائمه وفضائعه وعدواناته ومخالبه الشيطانية فائقة الأذى بل على الإنسانية قاطبة. تكشف تلك المقولة إلى جانب ذلك أيضا الخلفية الظلامية الخرافية الملبسة زورا وزيفا بالدين والماسخة على نحو بالغ الصراخة والفجاجة والوقاحة لحقيقته الإلهية المغايرة والمناقضة تماما لهذا التشويه والكهنوت الظلامي اليهودي القاتل المجرم المدمر. خلفية هذا الإجرام والدموية الصهيونية المفرطة والتعشق لمص الدم الآدمي والتدمير المهلك للحرث والنسل الذي رأى العالم وما زال بذهول وتفجع عينات طرية منه في غزة وفي الضفة وفي لبنان وغيرها. إنه القتل المسوق والمغطى بقداسات الشيطان ودين خرافاته التلمودية المزور وتوقيع إله القتلة المجرمين صناع أفظع الإبادات المسمى يهوى أو يهوه الذي يتموضع في قلب ما قالته الكاتبة اليهودية الصهيونية الأمريكية سوزان كينيت حرفياً إن قتل الكنعانيين أي الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة دون استثناء هو بطلب أو أمر من يهوه إله اليهود الخرافي التلمودي، ولذلك فالقتل لهؤلاء تكريم لهم ويجب أن يكونوا ممتنين لليهود على هذا التكريم. فهل من المنطق أو العقل التعويل على أي اتفاق أو تفاهم أو حتى أدنى تعايش مع هؤلاء الوحوش المسوخ؟ لا قيمة مطلقا لأي اتفاق أو تعاهد أو تفاوض أو توافق مع هذا العدو الدموي الغادر الحاقد المتعطش للدم والتدمير والمهووس بإتمام مخطط مملكته التوراتية الخرافية إسرائيل الكبرى بأي ثمن على حساب ضحاياه أو فرائسه. لا قيمة مطلقا لأي منها لدى هذا العدو الذي يرى فيها وتحت مظلة راعيه ومشغله وولي أمره الشيطاني أمريكا مجرد ملهيات ومنومات للخصوم وأغلال تكبل أياديهم عن الرد على جرائمه وعدواناته التي لا تتوقف، ولا نقول خروقاته لأن لا وجود للاتفاق أصلا في عقل وفي نوايا هذا العدو أيا كان هذا الاتفاق ومع أي طرف وفي أي مكان في غزة أو في لبنان أو في سواهما. ولذلك فالمحذور الطبيعي والواقعي والحتمي بالنسبة لمن يعرفون جيدا هذا العدو الأمريكي الصهيوني وطبيعته الغادرة هو دائما قيد التحقق وبرسم الحدوث في أي لحظة، وهذا ما حدث دائما وحدث بالفعل أخيرا. غدر للمرة الثالثة في إيران خلال أقل من عام. أما في غزة أو في لبنان فحدث ولا حرج. هكذا وفي خلاصة الصورة نرى بكل وضوح من الوقاحة التي لا حدود لها لدى هذا العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر المجرم السفاح أن يقدم على عملياته العدوانية الغادرة والمتواصلة، قتل وتدمير وضم وتوسع هنا، وحصار وتجويع وقضم تدريجي للأراضي، واغتيالات هناك، وهكذا. ويقول في الوقت ذاته إن كل ما يرتكبه ويقوم به ليس خرقا لوقف إطلاق النار، وعلى العالم أن يفسر هذا اللغز الشيطاني كيفما شاء. المهم أن هذا العدو الأمريكي الصهيوني يرمي من وراء طلاسمه التضليلية المستخفة بكل ما هو منطقي ومفهوم وطبيعي لدى البشر إلى القول للمعتدى عليه: عليك أن لا ترد، لأن ما نقوم به ليس خرقا لوقف إطلاق النار، أما ردك على ذلك فهو الخرق ذاته المدان وجوبا وغير المسموح به. وهذه هي معادلة الشيطان وقانونه الذي يريد الأمريكي والصهيوني أن يرسي ركائزه ومداميكه في التعامل بين الدول وبين الشعوب، ويريد أن يجعله قانونا سائدا لتحكم هذه الإنسانية بالوحش وجرائمه وارتكاباته.
2: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام، الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 في العاصمة صنعاء عصر يوم غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى تضامنا مع لبنان. مدير عام مطار صنعاء الدولي في مزاعم العدوان ويؤكد أن المطار بات جاهزا بشكل كامل. المقاومة اللبنانية تقصف مقرين وآلية وجرافتين ودبابة لكيان العدو الصهيوني. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن تكرار أي حماقة أمريكية سيؤدي إلى عواقب وخيمة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 في العاصمة صنعاء عصر يوم غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى تضامنا مع لبنان تأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة إلى الاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وبحماية المقدسات. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح أن الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية التي اكتسبها طلاب المراكز الصيفية تمثل إنجازا رائعا ومبعث فخر للأسر وللمجتمع. في كلمته خلال اختتام المدارس الصيفية بارك العلامة محمد مفتاح لأبناء المدارس الصيفية ما تحقق لهم من تأهيل وتزود بالمعارف والمهارات خلال الفترة الماضية. شدد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف على أن المطار بات جاهزا بشكل كامل لاستقبال الرحلات التجارية والإنسانية والأممية رغم تعرضه لتدمير كلي جراء استهدافه من قبل كيان العدو الصهيوني في 6 مايو من السنة الماضية. وبين أن الحظر الجوي المفروض على المطار يمثل العائق الوحيد أمام استئناف الرحلات المدنية. ولفت إلى أن المطار تعرض لتدمير شامل طال المدرجات ومبنى الترحيل وحقل الطيران، إلا أن إعادة تأهيله تمت خلال فترة قياسية بتوجيهات القيادة الثورية، حيث أعلن عن جاهزية المطار بعد أسبوع واحد فقط من استهدافه، وتم استئناف الرحلات عبر الطائرة المدنية الوحيدة التي نجت من القصف. كما شدد على أن ما يروجه تحالف العدوان والمرتزقة بشأن عدم جاهزية مطار صنعاء لا أساس له من الصحة. وقد اعتبر أن الهدف من تلك المزاعم هو إفشال أي محاولات لإعادة فتح المطار، وأيضا لتخويف شركات الطيران والمنظمات المعنية بالطيران المدني من تشغيل رحلات إلى صنعاء. قصفت مدفعية كيان العدو الصهيوني المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار بشكل مكثف على مناطق شرق وجنوب المدينة، فيما أطلقت زوارق كيان العدو الصهيوني نيرانها على سواحل مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الطيران المسير لكيان العدو الصهيوني حلق بشكل متواصل في أجواء جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 5 من المواطنين الفلسطينيين جراء اعتداء نفذه مستوطنون صهاينة في قرية مرح رباح جنوب بيت لحم تحت حماية جيش كيان العدو الصهيوني. فيما قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن قوات كيان العدو الصهيوني شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان والأسرى المحررين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف مقر قيادي لجيش كيان العدو الصهيوني في بلدة البياضة إلى جانب آلية هامر لجيش كيان العدو الصهيوني على طريق الناقورة
بمحلقات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. وقد فجر مجاهد المقاومة عبوة ناسفة بجرافة تابعة لجيش كيان العدو الصهيوني كانت تحاول التقدم من بلدة رشافة إلى بلدة حداثة. وعند تدخل قوة من آليات كيان العدو الصهيوني لسحب الجرافة المستهدفة وقعت في حقل من العبوات الناسفة وتم تفجيرها. هذا وقد عمد كيان العدو الصهيوني على إثرها إلى سحب خسائره تحت غطاء النار ودخان كثيف. كما فجر المجاهدون عبوة ناسفة بجرافة ثانية تابعة لجيش كيان العدو الصهيوني كانت تحاول التقدم من بلدة رشافة إلى بلدة حداثة. ودمر المجاهدون دبابة مركافة في بلدة البياضة بصاروخ موجه، واستهدفوا ثكنة يعرى ومقرا قياديا لجيش كيان العدو الصهيوني في بلدة البياضة بأسراب من المسيرات الانقضاضية. إلى ذلك أقرت أوساط أمنية صهيونية بعجز الإجراءات العسكرية عن وقف هجمات الصواريخ والمسيرات القادمة من جنوب لبنان، وأكدت أن التحديات الميدانية لا يمكن أن تحسم عبر الأدوات العسكرية وحدها. وقالت ما يسمى بهيئة البث الصهيونية عن مصدر أمني القول: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بشكل كامل. واعتبرت أن نشر شبكات الحماية والإجراءات الدفاعية في المنطقة غير كاف لتقليص خطر المسيرات. وأضاف المصدر أن تغيير الواقع في جنوب لبنان يتطلب اختراقا سياسيا إلى جانب الحفاظ على ما وصفه بهيبة الردع. هذا في إشارة إلى إقرار متزايد داخل أوساط كيان العدو الصهيوني بمحدودية الخيارات العسكرية في مواجهة المقاومة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن تكرار أي حماقة للتعويض عن عار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الثالثة المفروضة على إيران لن يؤدي إلا إلى تلقي ضربات أشد فتكاً وأكثر إيلاماً. وأضاف بالقول على الرئيس الأمريكي اليائس أن يعلم أنه إذا نفذت التهديدات وتعرضت إيران الإسلامية لغزو جديد، فموارد الولايات المتحدة الأمريكية وجيش هذه الولايات المنهكة سيواجهان سيناريوهات جديدة هجومية مفاجئة وعاصفة أيضاً، وسيغرقان في مستنقع نتيجة سياسة الرئيس المتهور. بدوره أكد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية المقيم في فيينا ميخائيل أليانوف أن أي هجوم مرة أخرى على إيران هذا يعني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يتعلم الدرس. أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح استهدف مدرسة تابعة للجيش في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد، وأشارت إلى سقوط عدد من الجنود خلال تصديهم للهجوم. وفي سياق الوضع الأمني المضطرب في البلاد، قال سكان ومصادر محلية إن مسلحين خطفوا عددا غير محدد من الطلبة من مدرسة ابتدائية وإعدادية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم غير أن العملية تحمل بصمات هجمات سابقة نفذتها جماعة بوكو حرام المسلحة التي سبق أن خطفت أكثر من 270 طالبة في ولاية بورنو. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 في العاصمة صنعاء عصر يوم غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى تضامنا مع لبنان. مدير عام مطار صنعاء الدولي ينفي مزاعم العدوان ويؤكد أن المطار بات جاهزا بشكل كامل. المقاومة اللبنانية تقصف مقرين وآلية وجرافتين ودبابة لكيان العدو الصهيوني. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن تكرار أي حماقة أمريكية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية التي فيها قائد ثورة يدعو الشعب اليمني والأحرار في العالم للتحرك الفاعل والمشاركة في الوقفة الجماهيرية نصرة للقرآن الكريم، وأيضا فعاليات الدورات الصيفية في أمانة العاصمة. أهلا بكم.

في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا والعالم من حولنا والإهانات والإساءة التي يتعرض لها القرآن الكريم بين وقت وآخر من قبل المشركين أمام صمت عربي وعالمي مخزي، جاءت دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لأبناء الشعب اليمني إلى التحرك الفاعل والمشاركة الواسعة في المظاهرات والوقفات الجماهيرية نصرة للقرآن الكريم وتجديدا للموقف الثابت في نصرة المسجد الأقصى المبارك ومساندة الأسرى والمغيبين في سجون اليهود والتعبير عن التضامن مع لبنان ومجاهديه لتدق ناقوس الخطر وتحفز الأمة لدعم أهم قضية عربية وإسلامية تتعلق بمقدساتها في مقدمتها كتاب الله الكريم. وباستقراء عميق للواقع الذي نعيشه يتضح أن الغرب الأوروبي الاستعماري والصهيونية وأمريكا يحيكون مؤامرة خبيثة تستهدف معتقدات الأمة الإسلامية وكتاب الله الكريم بعد أن عجزوا عن النيل من الدين الإسلامي من الداخل عبر العملاء والخونة ومن الخارج من خلال سلسلة متواصلة من المؤامرات الهادفة المساسة بثوابت الأمة ومقدساتها، وهو الأمر الذي يعجز عن تحقيقه على مدى حقب طويلة رغم ما شن على الأمة الإسلامية من حروب صليبية متعددة استهدفت عقيدتها وجوهر الدين الإسلامي. لقد أشار قائد الثورة في بيان له مؤخرا إلى الإساءات المتكررة التي يتعرض لها القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود والحركة الصهيونية وأذرعها، مؤكدا أن تحرك الشعب اليمني في المظاهرات والوقفات يأتي تأكيدا للجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قد تقدم عليه أمريكا وإسرائيل لاستهداف الأمة الإسلامية. إن ما يقوم به اليهود عبر حركة الصهيونية وأذنابها وأئمة الكفر من إساءات متكررة ومنظمة للقرآن الكريم يندرج ضمن حملة دعائية وعدائية صريحة تستهدف الإسلام والمسلمين، وفي إطار مساعيهم لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية الرامية إلى النيل من الأمة الإسلامية ومقدساتها. وفي حقيقة الأمر لم يعد أمام المسلمين في مختلف أنحاء العالم سوى التحرك الجاد والمسؤول للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخططات الصهيونية العدائية في شتى المجالات دفاعا عن عقيدة الأمة الإسلامية وحفاظا على القرآن الكريم ونصرة للمقدسات الإسلامية. لقد أدرك الغرب الاستعماري والصهيوني العالمي أن سر قوة المسلمين يكمن في تمسك بدينهم وارتباطهم الوثيق بكتاب الله، ولذلك سعوا على مدى عقود طويلة إلى استهداف مقومات القوة في البلدان العربية والإسلامية من خلال الحملات الصليبية والجيوش الاستعمارية التي عملت على احتلال الدول العربية والإسلامية، وركزت بصورة أساس على تدمير وطمس الهوية الإسلامية ومحاربة القرآن الكريم بشكل خاص، إلا أن جميع تلك المخططات باءت بالفشل لأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم، وهو وعد إلهي قاطع بحفظ كتاب الكريم إلى قيام الساعة.

0: بمناسبة اختتام فعاليات المراكز الصيفية في أمانة العاصمة، أقيم اليوم بصنعاء عرض شبابي مهيب لطلاب المدارس الصيفية، حيث تخلل العرض الشبابي العديد من الفقرات الفنية والأناشيد والزوامل والفيديوهات الكشفية التي تعبر عن هذه المناسبة العظيمة.
1: نبارك لأبنائنا الطلاب الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية الرائعة التي تزودوا بها في المراكز الصيفية، فبارك الله لكم وبارك الله فيكم، وما رأيناه من العرض الرائع الذي قدمتموه اليوم يرفع الرأي، مفخرة لآبائكم ولأسركم ولمجتمعكم. الإخوة الأعزاء الحاضرون جميعا، ونحن نختتم المراكز الصيفية لهذا العام، لا زال العدو الصهيوني وأمريكي يرتكب أبشع الجرائم بحق أمتنا ومقدساتها، فالصهيوني الذي يسعى لإهانة القرآن الكريم، وكذلك الصهيوني الذي يسفك دماء الأبرياء في غزة وفي كافة فلسطين وفي لبنان وفي كافة المنطقة، هذا العدوان الصهيوني يحتاج إلى أن نتهيأ بإذن الله لاجتثاث جبروته وطغيانه، وهذا ما تعملونه يا أبناءنا الكرام من الإعداد والاستعداد والتهيؤ والتجهيز بإذن الله لتطهير الأرض من رجس الصهيونية الخبيثة، هذا الورم السرطاني في منطقتنا والوباء الذي يجتاح العالم.
0: وبعد أن تحدث في العرض الشبابي المهيب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، تحدث أمين العاصمة صنعاء حمود عباد بكلمة أشار فيها إلى أن الجيل هو جيل الفتح الموعود والجهاد المقدس، مشيرا في ذات الوقت إلى عظمة المدارس الصيفية التي تعلم فيها الطلاب أفضل وأشرف العلوم هو القرآن الكريم وعلومه الشرعية، وكذا التوعية بما يقوم به الكيان الصهيوني وأمريكا من جرائم ضد الإنسانية في هذه الأرض.
2: أرحب بكم وباسم قيادة أمانة العاصمة في هذه الفعالية الاختتامية، اختتام أنشطة المراكز الصيفية. هذا الجيل جيل الفتح الموعود، جيل الغضب، جيل العزة والجهاد، جيل العلم والإتقان. هذا الجيل عشرة موسى التي ستكسر رأس الأفعى الصهيونية وتلقف ما يأفكون. هذا الجيل جيل نفس الرحمن الذي سيغير وجه الدنيا بآيات القرآن الكريم. هذا الجيل الذي يعده السيد القائد العلم المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ليكون هو الجيل الذي يدك عروش أولئك الذين ذابوا هوى وذلا في أعماق الصهيونية والأمريكان. جيل الله، الجيل الذي سيحدث تحولات هائلة وكبيرة في الضمير الإنساني وفي معادلات القوة الجهادية لمكارعة الظالمين والجبارين وللدفاع عن القرآن وعن المقدسات وعن الأمة وعن الإيمان وعن هيبة الإسلام.
0: وكانت قد ألقيت كلمة عن طلاب الدورة الصيفية، أكدت في مجملها على عظمة هذه الدورة وما تلقاه الملتحقون فيها من علوم ومعارف وحفظ لكتاب الله وعلومه الشرعية، وأشارت الكلمة إلى مفهوم الحياة بمعية القرآن الكريم.
3: أيها الإخوة، أيها الجمع المجاهد، ففي الزمن الذي غاب فيه النور والبرهان وحل بديل عنه الضلال والظلم، الوقت الذي تحرك فيه أعداء الإسلام لمواجهة نور الله وهداه، وفي الزمن التي تخلى عنه فيه معظم علماء الأمة ورجال دينها عن قيام هذا الدين ومبادئه وهداه، وفي الزمن الذي تخلى فيه معظم ومعنوية أمام أعدائه، أنقذنا الله بنوره وهداه بعزته رسوله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أكرمنا الله به على وجه الخصوص أن هيا لنا بعظمة منهجها ومن قام عليها. إنها المدارس التي أضاءت في زمن الجهالة والعمالة والعمى، كيف لا تكون كذلك وقد قامت على أساس القرآن؟ وأول شيء تعرفه فيها معرفة الله جل علا. لقد عشنا فيها أياما من أيام الله، اجتمعنا فيها على أساس هدى 40 يوما من التزود والتشحن بشحن الإيمان والوعي والبصيرة. تعلمنا فيها معاني الوفاء والإخاء والوحدة الإيمانية مع ثلة مؤمنة. فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
0: هكذا انتهت متابعتنا لظهيرة يومنا هذا التي عدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها أمين السنحاني. لكم التحية من يسمح القوم، دمتم بخير.
4: وقفة أعلانية.
5: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم. اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة اقتلوهم. اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا ومرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. يصحبكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي ويجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت. ماذا تكشف وثائق طهران عن دور بعض الدول في العدوان عليها في وراء الأحداث؟

في المرصد ذكرى النكبة، الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة ويرفضون مشاريع التهجير. نتنياهو في زيارة سرية لدولة الإمارات تكشف تعمق دور أبو ظبي في دعم كيان الاحتلال خلال العدوان على إيران، في شاهد وشواهد.

وفي موضوع الساعة، اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي، يجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت.

0: الحرب الكبرى التي يتحرك بها اليهود ومعهم الصهيونية العالمية ضد القرآن الكريم، وهم يعملون على أن يفصلوا الأمة عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الملاذ الوحيد الذي يحمي المجتمعات البشرية والذي يكشف كل الظلمات وكل الضلال وكل الباطل التي تتحرك به الصهيونية العالمية هو القرآن الكريم، كتاب النور، كتاب الهداية الإلهية، إرث الأنبياء الذي يحتوي كتب الله وتعاليم الله والهداية لعباد الله، النور الذي ينقذ الناس من الظلمات. هم يدركون هم ما يمثله القرآن الكريم من أهمية لإنقاذ الناس منهم، من إضلالهم، من إفسادهم، وما للقرآن الكريم من أهمية في الارتقاء بالإنسان في قيمه، في أخلاقه، في روحيته، بما يحصنه من تأثيرهم في كل وسائلهم التي يستخدمونها للإضلال وللإفساد وغير ذلك. ويدركون أن القرآن يمثل صلة بين الناس وبين الله، لأنه مرتبط بقيومية الله الحي القيوم الذي قدم الوعود لمن يتبعون كتابه أن يهديهم، أن يعينهم، أن يوفقهم، أن يزيدهم هدى، أن يؤيدهم بنصره، أن تكون صلتهم بالله سبحانه وتعالى صلة ولاية يتولاهم برعايته الشاملة والواسعة.
1: أكد باحثون وأكاديميون أن بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم قدم توصيفا واضحا لطبيعة المشروع الصهيوني والاستهداف الغربي الممنهج لمقدسات الأمة الإسلامية. لفتوا إلى أن السيد القائد ربط بين استهداف القرآن الكريم وبين العدوان على فلسطين ولبنان واليمن وإيران باعتبارها جميعا تأتي في سياق حرب واحدة تستهدف الأمة الإسلامية وهويتها ومصادر قوتها. وأوضح الباحثون أن السيد القائد ركز على إعادة الاعتبار للقرآن الكريم باعتباره حبل الله المتين منهجا عمليا للتغيير وللتحرر ولمواجهة الطاغوت، مثمنين دعوته إلى التحرك الشعبي الواسع نصرة للقرآن الكريم تضامنا مع فلسطين ولبنان، مؤكدين أن اليمن بات النموذج الأبرز في الانتصار العملي للمقدسات الإسلامية وفي مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. وفي هذا السياق يرى الباحث والأستاذ الجامعي الجزائري الدكتور نور الدين بولحية أن القرآن الكريم روح وحياة للأمة، وأنه أثبت فعاليته تاريخيا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وحد العرب قادهم إلى الانتصار على الإمبراطوريات الكبرى، مشيرا إلى أن محور المقاومة اليوم يقدم الدليل الواقعي على قوة القرآن من خلال صمود اليمن وحزب الله في مواجهة الحصار والعدوان. ويضيف أن بيان السيد القائد يتجاوز الحدود الجغرافية والطائفية لأنه خطاب قرآني عالمي موجه للأمة بكلها، ولفت إلى أن القرآن يدعو المؤمن إلى نصرة الحق أينما كان وليس للإنغلاق ضمن الحدود القومية أو المذهبية.
2: طبعا القرآن الكريم الله تعالى وصفه بالحياة ووصفه بالروح، يعني روحنا تبقى فقيرة، تبقى وكأنها جماد ما لم يمثل فيها روح القرآن الكريم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن الكريم أولا له دلالة أو له كما يقال أثر واقعي. ما هو الأثر؟ دائما عندما نجرب دواء نجربه أولا على مرضى، فإذا شفوا بعد ذلك نعمم هذا الدواء. طبعا هذا الدواء بداية لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حوصر وعندما حورم ومن جهات متعددة، من هو الذي جعلهم ينتصرون؟ هو القرآن الكريم، التعلق بالمعاني القرآنية. القرآن الكريم بناهم داخليا، بناهم، بنى وجدانهم، بنى مشاعرهم، بنى عقولهم، أعطاهم قوة زائدة، حتى قالوا لو أرادوا القلعة الجبال لقلعوها. عندما خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لو سرت بنا، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. عندما وحدهم، يعني الأوس والخزرج مثلا كانوا متعاركين، وحدهم وفي فترة وجيزة جدا. بعد ذلك الإسلام انتشر 20 سنة، 10 سنوات طبعا، 13 سنة كانت إعداد، مدة قصيرة جدا. تحول الإسلام إلى الجزيرة العربية، ثم انتصروا على فارس وانتصروا على الروم، وأصبح الإسلام دولة كبرى عظمى إلى آخره. بماذا؟ كل ذلك بالقرآن الكريم. نعم، انحرف المسلمون، انحرفوا عن الدواء، ولكن الدواء باق. فلذلك إذا استعملناه في هذه الفترة، استعملناه في أي فترة، يمكن أن يجدي. والدليل على ذلك الواقع الآن الواضح البين هو ما يجري في محور الجهاد والمقاومة المتعلق بالقرآن الكريم. نرى حزب الله فئة بسيطة مؤمنة محدودة محاصرة من كل الجهات، مضيق عليها، كيف تكبد العدو الصهيوني كله؟ نرى اليمن الآن، من يستطيع أن يخرج كل هذه الجموع الكبيرة وفترة طويلة جدا؟ بماذا؟ بالقرآن. وهم لماذا يخرجون؟ لأنهم دعوا باسم القرآن. لماذا يبايعون السيد القائد؟ لأنه يدعو للقرآن. لماذا نحن خارج اليمن أحببنا السيد القائد وأحببنا اليمن؟ لأنه لم يقل لنا تعالوا اتبعوا يمنيا أو اتبعوا فلانا، قال اتبعوا القرآن. ما دام يدعون للقرآن فليس هناك مسلم من أي طائفة. طبعا هنا الدعوة القرآنية دعوة تشمل كل الطوائف، ليس هناك مسلم من أي مذهب، بل ليس هناك إنسان، يعني حتى هناك ناس غير مسلمين، ولكن لديهم هكذا عندما يرون القرآن الكريم ومعانيه التي تدعو إلى نصرة المستضعفين، مواجهة المستكبرين. هذا هو الإسلام القرآني. فلذلك طبعا القرآن الكريم هو الحل. طبعا دعوة الملك، أصحاب الملك العضوض أوجدوا روايات وأوجدوا أخبار وأوجدوا أحاديث بحيث تلغي هذا الأمر. طبعا أول ما يربطنا بالقرآن الكريم، الله تعالى نقرأ الحمد لله رب العالمين، بس المؤمن يستحيل أن يكون محصورا في رقعة جغرافية. المسلم لديه إيمان برب العالمين، وهو يعتقد أن وجوده في رقعة جغرافية هو لتكليف شرعي، هو لأداء مسؤوليات معينة. والله تعالى يرد على الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. أخلدوا إلى الأرض، يعني يصبح الجغرافيا ويصبح العرق ويصبح أجداده وتصبح لغته هي التي تقيده. لا، المؤمن هو الذي يبحث عن الحق أين كان وكيف كان، ويبايع أهله أين كانوا ويسير معه. ولهذا القرآن يذكر مثلا الهجرة. لماذا الهجرة؟ هي معناها يعني أنك تهاجر سواء بجسدك أو بنصرتك لكل من يحتاج لذلك. والله تعالى عندما يذكر القرآن الكريم، عندما يذكر الجهاد في سبيل الله، يذكر هذا الأمر. والآية واضح، إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما المؤمنون اليمنيون إخوة فقط لليمنيين. ولهذا خطاب سماحة السيد القائد فهموا منه دائما هذا الكم المتجه للأمة جميعا. نعم بعض الأمور، ولهذا نتبع للخطابات، فقط في آخر الخطاب يذكر رسالة لليمن باعتباره نموذج. عندما الشخص يوجه رسالة للبيئة التي يكون فيها حتى تكون سباقة لغيرها، المراد به اليمن. هو طبعا يتمنى هذا الأمر، هذه المسيرات وهذه التوجهات وهذا الدعم يتحقق في الأمة جميعا. وطبعا هذا سيتحقق، لأنه عادة عندما تعود الأمة لوعيها لابد أن تنهض أولا فئة قليلة قوية مؤمنة تعطي النموذج المثالي، وبعد ذلك تتبعها الأمة جميعا. ورأينا الآن، نحن الآن نسير في هذه المرحلة، مرحلة النموذج توفر، القادة الصادقون موفرون، المشروع الصادق موفر، العودة للقرآن الكريم الذي هو طبعا كما أنه حياة للشخص للإنسان، هو كذلك حياة الأمة جميعا، كل ذلك موفر. ولذلك نحن الآن نسير بخطى متسارعة نحو تحقيق النصر الإلهي الشامل، ليس فقط لتحرير فلسطين، لتحرير الأمة جميعا. لأنه إذا حررت فلسطين ستحرر الأمة، إذا سقطت أمريكا سقط الشيطان، وبالتالي سيتحقق المشروع الإلهي ليظهره على الدين كله، هذا وعد الله، ولن يطفئوا نور الله حتى لو فعلوا ما فعلوا.
1: بدوره يشير الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور محمد البحيسي إلى أن الصراع الحالي هو صراع أزلي بين الحق والباطل، بين مشروع إلهي يمثل النور والهداية ومشروع شيطاني يسعى لنشر الفساد والظلام في العالم. وشدد أن الأمة اليوم تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون مع الله سبحانه وتعالى أو مع الطاغوت. ويؤكد أن الغرب لا يتحرك بردود فعل عشوائية، بل وفق خطة مستمرة تستهدف الأمة ومقدساتها، بينما تعيش أغلب الأنظمة والشعوب الإسلامية حالة من التخاذل في مقابل حضور يمني بارز في ميدان المواجهة والانتصار للمقدسات.
3: لا شك أن هذا شكل من أشكال الصراع الأزلي والمستمر في طول الوجود البشري بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النور والظلمة. لا شك أن الطاغوت بكل أدواته ومسمياته المعاصرة والقديمة يمثلون الحالة الظلامية التي تريد أن تعمم الظلام على هذا العالم، كما ذلك اللص الذي يحب الظلام لأنه لا يسرق إلا في الظلام. هؤلاء اللصوص الذين يسرقون الأرواح، يسرقون النفوس، يسرقون الأموال، وينهبون الثروات، ويحرفون الناس عن صراط الله المستقيم، كما أن الشيطان أخبر: ولآمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هؤلاء هم مصادق هذا الوصف الإلهي لجملة من البشر الذين يحملون في أجوافهم كل معاني الشيطنة التي أشارت إليها الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نقدس نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح والتقديس هو من حظ هذه الأمة، هكذا يفترض. وأما سفك الدماء والإفساد في الأرض فهو من حظ هذا الحزب الأبستيني أصحاب جزيرة الشيطان، ولم تعد جزيرة الشيطان حقيقة، هي أكبر من هذا، هي بلدان كبيرة يعشش فيها الشيطان واستحوذ عليها الشيطان وقادها ويحركها بمحاربة الحق الذي تمثله هذه الأمة، هكذا يفترض، والذي يمثله الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو صراع قديم متجدد لا يتوقف ما دام هناك عرق للإسلام ينبض في المسلمين، وما دام هناك نفس في المسلمين فإن هذا الصراع قائم. ولهذا هذا الصراع هو المانع الحقيقي للفساد في الأرض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي موقع آخر في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن هذا التدافع هو سنة كونية وتشريعية، والسعيد كل السعيد من كان في خندق المدافعة عن الحق وعن النور وعن الصراط المستقيم وعن هدي الله، لأنه ما ثمت إلا خندقين: خندق دفع الله الناس بعضهم ببعض، فريق يواجه فريق، إما أن تكون مع فريق الحق أو مع فريق الباطل، إما أن تكون مع الله أو مع الطاغوت، لا يوجد وسط في هذه المسألة، لا يوجد خيارات. الخيارات تدخلك في جبهة النفاق أيا كان موقفك، سواء كان مشككا، مترددا، مخذلا، مثبطا، مبطئا، كل هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن في أوصاف المنافقين. لذا الأمة اليوم يخشى عليها، كما دائما يشير السيد القائل، من العقوبة الإلهية، لأنها لا تنضوي تحت راية الرحمن ولا تحت راية الله ولا راية رسول الله ولا راية قرناء القرآن أبدا. هي ولهذا هذا بصراحة أنا أتكلم وأنا أتألم وأنا أطرح هذه المسألة عندما أقول أن جل الأمة، أغلب الأمة، ليس فقط قياداتها وحكوماتها وأنظمتها، بل وحتى شعوبها. ولهذا أنظر من الذي اليوم ردات الفعل، خلينا نتكلم عن ردات الفعل. الغرب طبعا لا يتحرك بردات الفعل، الغرب المجرم لديه منهج وخطة مستمرة يعمل عليها، كما رأينا كيف أسسوا وأنشأوا الكيان الصهيوني عبر مئات السنين وهم يخططون. أما نحن فإننا نتحدث عن ردات الفعل. دعنا نتحدث عن ردات الفعل. من الذي الآن يتفاعل مع ما يجري في هذا العالم من تدنيس للمقدسات، سواء كان في المسجد الأقصى أو كان في حرق القرآن وتدنيسه، أو كان في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان في قتل المسلمين، هذا القتل الذريع للنفس المؤمنة المعصومة، أو احتلال الأراضي المسلمة، مصادرة الثروات واغتصاب الأرض ومصادرة القرار ومصادرة السيادة. من الذي يقف اليوم في ميدان المواجهة مع هؤلاء؟ هذه المسألة لا تحتاج إلى كثير تفكير. إذا فتحنا التلفزيون على أي فضاء نعلم مع من يقف مع الشيطان ومن يقف مع الرحمن. لهذا الأمة اليوم مطالبة أن تنفض عنها هذا التراب، هذه الحجارة الثقيلة، هذا الإثم العظيم الذي كأنها اعتادت عليه. وللأسف الشديد عندما يقوم هؤلاء المجرمون بهذه الأفعال الشنعاء التي تدل على انحطاطهم وعلى سفالتهم وعلى حقارتهم وعلى أنهم لا يحملون بين جوانحهم شيء من الإنسانية، لا أقول من الإيمان.
0: إن القرآن هو نور الله الذي لا ينطفئ ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون والجاحدون والمنافقون، مهما نفخوا بكل أفواههم هم أعجز وأضعف وأحقر من أن يطفئوه. ومن نفخ في نور الشمس هل سيطفئها؟ هذه قوة القرآن.
4: وأعاروا جماجمهم لله تعالى، فكانت النتيجة أن الله تعالى سددهم. بتقول لي كيف سددهم؟ أنا ما بعرف. الله إله طرقه بالتسديد، يبعث ملائكة، يعطي معنويات كبيرة، يخلي معنويات العدو منهارة، بدخل عوامل إضافية نحن لا نعلمها، الله يعلمها، ما إلنا دخل نحن بكيفية دعم الله تعالى، لكننا مطمئنون أن الله معنا وأن الله ينصرنا وأن نصرنا في كل مرحلة هو نصرنا.
5: من يقول لها أمريكا؟
6: كيف تقول لها ترامب؟ من هو؟ حمار المضاهي؟ لحن أبو بحلاتي، لحن الله على شياطرم، على نتنياهو، سنجعله ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
7: سنجزع على رقبتك أيها المجرم.
8: هذه لا هانا هلهم،
9: لا نتهم بعد الجلابة، يا ويلهم من ننابة.
10: سننكل بأعداء الله،
11: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق
13: بفضل الله أو سبحانه وقوته.
14: لا يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. ماذا تكشف وثائق طهران عن دور بعض الدول في العدوان عليها؟
1: إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دون ما تمييزا بين هذا وذاك.
2: الموقف من العدو الأمريكي والإسرائيلي والطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي والمخطط الصهيوني في التصدي له والمواجهة له هو موقف إسلامي. وميزة الموقف الإيراني في ذلك أنه موقف إسلامي. هكذا كانت الميزة للموقف الإيراني، يعني أن الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية وحينما انتصرت وفي إطار سياستها الثابتة ومواقفها الثابتة اتجهت على أساس الموقف الإسلامي.
0: لا تزال الأوضاع متوترة للغاية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والتحركات العسكرية والسياسية المرتبطة بالعدوان الأخير على طهران، وسط اتهامات إيرانية متصاعدة لبعض الدول العربية الخليجية بالمشاركة في دعم الكيان الصهيوني وبتوفير الغطاء اللوجستي والأمني لعملياته، وفيما تسعى بعض الدول في المنطقة إلى تأجيج الأوضاع من خلال الدعم اللامحدود للأمريكيين والصهاينة بهدف إضعاف طهران والتغلب عليها. تؤكد إيران أنها تمكنت خلال الجولة الأولى من المواجهة في إلحاق خسائر كبيرة بالقواعد الأمريكية وبالقطع البحرية في المنطقة، مشددة على جاهزية قواتها المسلحة للرد على أي عدوان جديد مع تمسكها في الوقت ذاته بخيار الدبلوماسية ضمن إطار متوازن يحفظ سيادة إيران يرفض سياسة الإملاءات الأمريكية. تلوح طهران بإعادة صياغة علاقاتها الإقليمية استناداً إلى وثائق تقول إنها تثبت تورط بعض الدول في دعم العدوان في وقت تؤكد فيه أن أي استهداف جديد سيقابل برد واسع يطال المصالح والقواعد المشاركة في أي عمل عسكري ضدها. في السياق يؤكد الخبير في الشؤون الإيرانية رضا إسكندر أن مرور الوقت يكشف بصورة أوضح حجم مشاركة بعض الدول العربية الخليجية في دعم الكيان الصهيوني في العدوان على طهران، معتبرا أن الإشادات الأمريكية والصهيونية بهذه الدول تمثل دليلا على انخراطها الفعلي في العدوان.
3: طبعا كلما تقدم الزمن كلما تكشفت الأوراق، وعندما يمتدح الأمريكي الإسرائيلي الدول العربية الخليجية تحديدا فهو دليل قاطع على مشاركتها وعلى فاعلية مشاركتها. ناهيك عن أن بعض الدول قد تخطت الحدود تماما، يعني عندما يقال أن أثناء الحرب قام نتنياهو بزيارة الإمارات العربية المتحدة فهو دليل دامغ، سواء أنكرت الإمارات أو قبل، طبعا الإمارات أنكرت ولكن عمليا الأمر وقع. وعندما ترسل إسرائيل للإمارات تحديدا القبة الحديدية، أي أنها الآن باتت هي ضمن التركيبة القتالية الصهيونية، وإلا من أين هذا الكرم لإسرائيل وهي تستهدف مثلا مراكزها العسكرية فتتخلى عنها من أجل حماية الإمارات؟ هذا دليل دامغ على أن هذه الدول كانت مشاركة، طبعا بنسب، يعني كل دولة لديها نسبة من المشاركة، ولكن هي كلها دول الخليجية ما عدا عمان شاركت في التأمين اللوجستي، شاركت في التغطية الرادارية، وشاركت في جمع المعلومات، حتى أن بعض الدول ميدانيا كان لديها مشاركة خلال بعض العملاء. يعني عندما نتحدث عن فرق تكفيرية في إيران، فرق مثلا تعتمد يعني الحالة داعش والنصرة وغيرها، هذا معروف خلفيتها ومعروف أي دول يعني تدافع عن هذه التركيبات. لذلك نعم، الرئيس الأمريكي عندما يمتدح هذه الدول هو يعرف أنها قدمت الكثير، ولكن المفارقة أن دولة غير مرتبطة بالخليج وغير محاذية لإيران وغير مشاطئة لإيران يعني بحريا وليس فقط بريا، الأردن. يعني ما الذي يدفع الأردن أن تكون حاجز صد للصواريخ الإيرانية دائما، وأن يعني لا تعمل بالطريقة المعاكسة؟ إذا كان الأردن بلدا حياديا، فما الذي يجعله مثلا لا يصد الإسرائيلي، لا يمنع دخول الإسرائيلي في أجوائه؟ بل يعني هنالك تآمر بمستوى عال جدا. وعندما تتحدث إيران عن ضرب بعض المراكز الأمريكية الهامة جدا، وعندما يتحدث ترامب عن أن نعم هنالك استهدافات حصلت، فهي حصلت لأن إيران كانت تعرف أن هذه المراكز قد تم استخدامها لقتل المدنيين وحتى لاستهداف قيادات إيرانية. وقبل ذلك كما يذكر المشاهد الكريم، قد تم استهداف علماء النوويين الإيرانيين، أي أن أكثر من 14 عالما في المجال النووي تم اغتيالهم أو استهدافهم. من الذي كان يؤمن الغطاء؟ كانت هذه الدول وهذه القواعد في هذه الدول. وبناء عليه نعم، إيران يحق لها الآن من خلال الوثائق، وهي تقول دائما أنها ترسل الوثائق لهذه الدول، أن تضع ضوابط للعلاقات المستقبلية وضوابط للوجود الأمريكي في هذه المناطق وفي هذه القواعد. لأنها عندما يعني أريد قتل كافة أفراد الشعب الإيراني ودم البدء بالقيادة العليا من الإمام السيد علي خامنئي، ثم 40 شخصية هامة جدا وعلى بالمستوى التفكير الاستراتيجي الإسلامي والاستراتيجي يعني الإنساني، مثلا الدكتور لاريجاني، الدكتور مثلا خرازي، ما هي الأهداف العسكرية التي كانا يمثلانها هذان الشخصان؟ بغض النظر عن البقية الذين كان لديهم رتب ولديهم يعني فكر قيادي، أي أن استهداف هذه الشخصيات دليل على أن حجم التآمر كان كبيرا جدا، وعلى أن هذه الدول لم تراعي أيا لا حق الجوار ولا حق حتى التعامل الإنساني، فهو إنسان دبلوماسي أو مفكر أو منظر أو محلل، لماذا يتم استهدافه مع زوجته؟ والبعض يتم استهدافه حتى مع أحفاده، لأن هذه الدول لم تعر اهتماما لكيان الإنسان الإيراني ولا لكرامة إيران، وكانت تتوقع أن أمريكا وإسرائيل سوف يقضيان على النظام الإسلامي وسوف تتقاسم الإرث الإيراني صح التعبير، فكل دولة تأخذ المنطقة المحاذية لها، وهكذا يتم تفكيك إيران.
0: ولا تزال الأوضاع متوترة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إزاء استمرار التهديدات الأمريكية ومراوغاتها في الاستجابة للمطالب الإيرانية المحقة. حول هذا الشأن يؤكد الأكاديمي الجامعي الدكتور حسين يوريان أن الحرب لم تنتهي حتى الآن، وأوضح أن ما يجري هو مجرد وقت لإطلاق النار في ظل استمرار التهديدات الأمريكية ضد إيران. وأوضح أن إيران أبلت بلاءً حسناً خلال الجولة الأولى من الحرب.
4: يعني واضح أن الحرب لم تنتهي، هناك وقف لإطلاق النار فقط، وهناك تهديد أمريكي أيضاً. يعني رغم أن إيران أبلت بلاءً حسناً في الجولة الأولى من هذه الحرب، واستطاعت تدمير أكثر من 14 قاعدة أمريكية بنسبة 80%، يعني باعتراف صحيفة نيويورك تايمز والسي ان ان، ولكن واستطاعت أيضا أن تضرب الكثير من القطع البحرية ومنها حاملتي الطائرات جيرال فورد وكذلك إبراهام لانكولن. ولكن رغم كل ذلك إيران الآن لا زالت في موقع الاستنفار، لأن أي إنسان وأي دولة تريد أن تحترم نفسها يجب أن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها أمام أي عدوان خارجي. إيران مستعدة للدفاع ومستعدة للدبلوماسية في آن معا، وهذا كلام السيد عرقشي في نيودلهي. حيث قال أن القوات المسلحة تقوم بواجبها وهي مستعدة وعلى أتم الاستعداد، فيما إذا كان هناك أي عدوان فإن إيران ستدافع عن نفسها، ستقوم بضرب كل القطع البحرية الموجودة في المنطقة والتي تقوم بعمل إجرامي. يعني الحصار البحري هو عقوبات جماعية تتعارض مع القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب. ولكن في نفس الوقت إيران لا زالت تؤكد على الدبلوماسية، تقول أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لهذه الأزمة، ويجب أن تكون ضمن إطار واضح وبناء. يعني لا يمكن أن تكون هناك دبلوماسية وأمريكا لا زالت تعيش عن ترياتها وإملاءاتها. يجب أن تكون ضمن إطار منطقي، ويجب أن تكون ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر كما تريد أمريكا.
5: بنفس الوقت هيدي الحرب مش ممكن تخلص مثل ما رده ترامب. توصيات جديدة من السيد مجتبى الخامنئي للقوات المسلحة الإيرانية. شو القصة؟ أكثر من شهر على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وترامب من شهر لليوم كل يوم بيهدد وبيتوعد وبيرجع بيرضخ وبيبعث مقترح جديد. وموقف إيران ثابت مع إضافة تعديلات ما بتمس الثوابت الإيرانية، ويلي هي أولا إنهاء الحرب على كافة الجبهات والتعهد بعدم تكرارها، ثانيا رفع العقوبات الاقتصادية، ومن بعدها ممكن النقاش بمضيق هرمز وبالبرنامج النووي. هدف إيران من تقديم بعض التعديلات على المقترحات مش ضعف بل قوي، لأن القوي هو يلي بيقدر يحقق شروطه ويبعد نار الحرب عن بلده. ولهذا السبب إيران من 47 سنة ما بدها حرب، ولكن عم تتحضر للحرب، واليوم مش ممكن إيران ترضى بإنهاء الحرب والعودة إلى الوضع السابق. وإذا ما تحررت الأموال الإيرانية، إيران رح تستخدم أسلحتها الجغرافية يلي بتمنحها السيطرة على أهم الممرات البحرية، مضيق هرمز. مضيق هرمز يلي فشل ترامب يحرره بالمدمرات البحرية، ما بقى عنده إلا العودة للقصف الجوي. ومثل ما ردت البحرية الإيرانية بمضيق هرمز، كل القوات المسلحة الإيرانية حاضرة لكسر هيبة أمريكا، وهالرد هالمرة رح يكون بحسب توجيهات جديدة من آية الله السيد مجتبى الخامنئي، يلي أوصى قائد مقر خاتم الأنبياء بالرد على أي عدوان جديد بطرق وأساليب جديدة وحاسمة. والحرس الإيراني وعد لاستهداف الكيان الصهيوني والوجود الأمريكي بالمنطقة في حال رجعت تجرأت البحرية الأمريكية على الاعتداء على السفن الإيرانية. وبين الدبلوماسية والميدان هذه الحرب ما رح تنتهي إلا مثل ما الشعب الإيراني بده، ومش مثل ما بيحلم ترامب.

0: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. في ذكرى النكبة الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة ويرفضون مشاريع التهجير.
1: من الدروس المهمة للنكبة من بدايتها وإلى اليوم يذكر بحقائق كبرى دامغة لكل الزيف.
2: هل الفاتورة الآن تكون شعب غزة؟ هل نحن الآن نضحي بشعب غزة مقابل أن يتم إحراز أي تقدم؟ سكان غزة أمامهم خياران، إما البحر إما الحدود المصرية.
1: الذي يهدف إلى تشويه القضية الفلسطينية ومجاهدي فلسطين وأحرار الأمة، ويحاول أن يقدم توصيفات مختلفة للقضية الفلسطينية.
2: أقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم، ولكن ما شاهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين.
1: ويقدم الموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه مجرد قضية إيرانية خاصة لا تعني الشعب الفلسطيني بشيء، ولا تعني بقية العرب بشيء، ولا تعني بقية المسلمين بشيء.
2: هذا يسمى إرهاب، هكذا يفكر الغرب.
1: وأن من يقف موقفا ضد العدو الإسرائيلي من كل العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها إنما يقدم خدمة مجانية لإيران في قضية لا تعنيه ولا تعني الآخرين. هذا هو التوصيف الإسرائيلي الأمريكي المخادع للعرب والمستغبي لهم، يردده الإسرائيليون قادة العدو الإسرائيلي وسائل إعلامه، وردده الأمريكيون أيضا كثيرا ويستمرون في ترديده. لكن الأبواق والصدى لهم في العالم العربي والإسلامي يكرر نفس هذا الطرح لتبرير البعض لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم. فالقضية لها هذه الحقائق التي تكشف زيف كل الذين يحاولون أن يقدموا لها توصيفات أخرى.
0: وصل الملف الفلسطيني فرض حضوره في المشهد العالمي مع تصاعد العدوان على قطاع غزة واتساع موجات التضامن الشعبي في العواصم الدولية، بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لنكبة 1948 للميلاد التي تستحضر هذا العام مشاهد الدمار والمجازر والحصار والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، وتكشف التطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة حجم التحول في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وما يرافقها من حراك جماهيري واسع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من عواصم العالم رفضا للعدوان تنديدا بالدعم لأمريكا والغربي لكيان العدو الصهيوني. في السياق يؤكد الكاتب والباحث صالح أبو عزة أن القضية الفلسطينية استعادت موقعها في صدارة الاهتمام العالمي منذ 7 أكتوبر في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة وما يقابله من صمود فلسطيني واسع وإسناد من قوى وجبهات داعمة في المنطقة. ويضيف أبو عزة أن الشعب الفلسطيني رغم عقود القتل والتشريد لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية.
3: نحن أيضا في فلسطين في محطة انتظار، نحن في المخيمات التي هجرنا من أرضنا عام 48، نحن أيضا في محطة انتظار للعودة إلى بيوتنا وإلى منازلنا وإلى أرضنا التي هجرنا منها. أما أن يتعرض الفلسطيني خلال كل العقود الماضية لكل ما تعرض له من مجازر أولا ومن قتل ثانيا ومن تشريد ثالثا ومن تجويع رابعا ومن اضطهاد وتعسف بعيدا عن الأرقام، أقول هذا كله جعل الفلسطيني أكثر تشبثا بأرضه وجعل الفلسطيني أكثر تشبثا بحقوقه في العودة إلى أرضه وإلى دياره وإلى بيوته التي هجر منها. وبالتالي أولا وقبل كل شيء هو أسقط مقولة أولئك القادة الصهاينة الذين انطلقوا من منطلق أن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون. الصغار لا ينسون حقوقهم، بالعكس تماما، هذا الجيل الذي قدم خلال عامين حوالي 80,000 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى في قطاع غزة، وهو الذي يعاني أيضا في الضفة الغربية، ويؤكد للعالم ويوقظ ضمير العالم بالقول أننا كفلسطينيين لا خيار أمامنا إلا خيار العودة إلى ديارنا وإلى بيوتنا التي هجمنا منها، وبالتالي هذا الحق لن ينسى ولا يسقط بالتقادم ولا يحلق بأي حال من الأحوال لهذا المحتل أن يبقى مقيما على أرضه.
0: كان متحدثا معنا منسق المؤتمر الشعبي عمر عسافة أن الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء لا يزال يعيش حالة انتظار طويل للعودة إلى المدن والقرى الخاصة به التي هجر منها في 1948، وأوضح أن عقود المجازر والقتل والتجويع والاضطهاد لم تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإنما زادته تمسكا بحقوقه الوطنية والتاريخية. نتوجه الآن إلى هذه الذكرى الخاصة بالنكبة ومع المحلل وأيضا الكاتب الفلسطيني صالح أبو عزة.
4: نعم، يعني منذ 7 أكتوبر تقريبا، وخاصة على وقع الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية في قطاع غزة، وفي ذات الوقت ما سطرته هو المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من صمود أسطوري، استدعى إسنادا من عدد من الجبهات كلبنان وإيران والعراق واليمن. هذا كله أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة مجددا. صحيح أنها أعيدت على دمار غزة، على مئات آلاف الشهداء والجرحى من أهلنا في غزة، آهات وأوجاع الأطفال والنساء في غزة والتي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، إلى أنها أحيت أجزاء كبيرة من الضمير العالمي، حتى رأينا مسيرات مليونية تخرج على سبيل المثال في عاصمة كلندن، العاصمة التي تسببت بالنكبة الفلسطينية التي نحياها الآن. ألم تكن سابقا من أوجد هذا الكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المغتصبة وأعطاه أكثر من 78% من الأرض الفلسطينية هي بريطانيا ووعد بالفور؟ لذا أن تخرج هذه المظاهرات في قلب العاصمة التي تسببت بالوجع الفلسطيني، التي تسببت بالألم الفلسطيني، هذه بحاجة إلى بحث وبحاجة إلى دراسة. ما الذي تغير في هذا العالم؟ باعتقادي أن العالم الذي شهد الجريمة الكامل الآن في قطاع غزة بات يعطي صورة عن الجريمة التي حصلت في عام 48 والتي لم يكن هنالك كاميرات لتصويرها. الآن حينما تغتال وتقتل إسرائيل الطفل والمرأة وحتى الدابة وحتى المنزل وغيره، نجد هنالك كاميرا تصور هذا الحدث. فلذا هنالك من يتأثر في هذا الحدث، يراه ويجد بأنه يضرب في صميم إنسانيته، بأن عليه أن يرفض هذا السلوك الوحشي والإرهابي والإجرامي الصادر عن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. سابقا حصل ما هو أبشع مما حصل الآن. نحن نتحدث عن أكثر من 500 قرية فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها، أبيدت منازلها، أبيد الشجر والبشر والحجر فيها تماما، محيت عن الخارطة. 500 قرية، لا نتحدث عن قرية وقريتين. حتى حينما نتحدث الآن عن قطاع غزة، نحن نتحدث تقريبا عن 30 أو 40 مدينة وبلدة في قطاع غزة، ورفح وخان يونس والقرارة وغيرها، لا تتعدى 40. لنا أن نضرب الرقم الذي رأيناه في غزة بشكل مباشر بأكثر من 15 ضعفا. فلذا نحن كنا أمام إبادة جماعية مسكوت عنها، كنا أمام مجازر وإرهاب وإجرام مسكوت عنه. ناهيك عن تهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني خارج فلسطين المحتلة. عدد الفلسطينيين المتواجدين خارج فلسطين المحتلة هو أكثر من عدد الفلسطينيين المتواجد داخل فلسطين المحتلة بجميع ساحاتهم الأربع، يعني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف، بالإضافة إلى أهلنا في فلسطين 48، لأن هنالك 2,000,000 فلسطيني بقي داخل الأرض، ولم رغم جرائم الاحتلال إلى أنه ثبت في 48 وثبت في 67 ورفض التهجير، قتل من قتل وجرح من جرح وبقي منهم من بقي. إذن أمام هذه الصورة بات العالم يدرك بأن هنالك مظلومية يجب علينا أن لا ننساها. كثير من الشعوب تحررت، كثير من البلدان تحررت، كثير من الدول أقيمت منذ 48 حتى الآن، والفلسطينيين ليس لهم دولة، والفلسطينيين محرومين من أرضهم، محرومين من أن يعيشوا بشكل طبيعي، محرومين من إقامة دولتهم حتى وفق القانون الدولي التي يتبجحون فيه بأن

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. نتنياهو في زيارة سرية لدولة الإمارات تكشف تعمق دور أبو ظبي في دعم كيان الاحتلال خلال العدوان على إيران.
1: الآن الإمارات غريب عجيب. شو إسا شو المشروع؟ ليك المشروع الخطر. يعني الإمارات الآن بدها تبدأ تجنس، يعني تعطي الجنسية للصهيونية، يعني بمعنى انه كل يعني مواطن اسرائيلي ممكن ان ياخذ جنسية،
2: ان يصبح اماراتيا،
1: ان يصبح معه جنسية اماراتية. شو هذا سلاح تبع الجنسية الاماراتية؟ مش انك انت تصبح ايضا مواطن للدولة الاماراتية فقط، لا هذا مش بس هيك. في اتفاق بين دول الخليج انه اي المواطن من اي دولة من دول الخليج هو يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يعمل بزنس، يستطيع أن يعمل أعمال في كل دولة خليجية. فبكرة
0: تكشف الزيارة السرية التي أجرها رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب على إيران عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين أبوظبي وتل أبيب، يتجاوز إطار التطبيع التقليدي إلى شراكة عملياتية مرتبطة مباشرة بإدارة الصراع الإقليمي. إعلان مكتب نتنياهو عن اللقاء الذي جمعه بمحمد بن زايد في مدينة العين بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع إيران يحمل دلالات تتجاوز الطابع الدبلوماسي، خصوصا مع وصف الزيارة أنها حققت اختراقا تاريخيا في العلاقات بين الجانبين. تشير المعطيات المتداولة في الإعلام الصهيوني والأمريكي إلى أن دولة الإمارات لم تعد تكتفي بالعلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الكيان، بل باتت جزءاً من منظومة تنسيق أمني وعسكري مرتبطة بمواجهة إيران. يعزز هذا التقدير ما كشفته وسائل إعلام صهيونية عن إرسال بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات، إضافة إلى زيارات متكررة لمسؤولين أمنيين صهاينة بينهم رئيس الموساد السابق ديفيد برنياع في إطار تنسيق مرتبط بالحرب. توقيت اللقاء الذي تزامن مع مناقشات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ووقع هجمات استهدفت الإمارات والكيان الصهيوني يعكس وفق مراقبين خشية إماراتية من توسع نطاق الحرب مقابل سعي صهيوني لتأمين عمق إقليمي داعم لعملياته العسكرية. يرى محللون أن مسار العلاقات الإماراتية الصهيونية منذ توقيع اتفاقية التطبيع في 2020 برعاية ترامب انتقل تدريجيا من التطبيع السياسي إلى بناء شراكة استراتيجية تشمل التعاون الاستخباراتي والدفاعي وصولا إلى تنسيق ميداني غير معلن في ملفات إقليمية حساسة. وفي ضوء التقارير الصهيونية الأخيرة يبدو أن أبو ظبي تتجه نحو إظهار هذا التحالف بشكل أكثر علنية في إطار وفي ظل ما تصفه وسائل إعلام صهيونية أن دولة الإمارات أصبحت الشريك العربي الأقرب للكيان الصهيوني على المستوى الأمني والاستراتيجي. في هذا السياق يؤكد الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق فخري أن الإمارات ارتضت لنفسها أن تكون تحت العباءة الصهيونية وتعتبر إيران تهديدا وجوديا لاستمرار نموذجها القائم على الانبطاح.
3: لا ترقى الإمارات لأن تكون في موقع الإدارة وفي موقع القيادة، هي في موقع التابع للكيان الإسرائيلي. نعم هناك تحالف إسرائيلي إماراتي عميق جدا، والإمارات كما إسرائيل تحاولان أن تدفعان الولايات المتحدة الأمريكية

0: الأمريكية لإعادة الكرة في العمليات العسكرية، وما لا يريدان بأي شكل من الأشكال أن تخرج الولايات المتحدة والتحالف الإماراتي الإسرائيلي خالي الوفاض وخاسرا من هذه المعركة ومن هذا العدوان. الإمارات معنية بأن تسقط النظام في إيران، وهي لديها كامل الحافزية من أجل أن توقف البرنامج النووي الإيراني، ومن أجل أيضا أن توقف برامج الصواريخ وأن توقف النفوذ الإقليمي لطهران، كما هي الأهداف الإسرائيلية. هنا التقاء تام ما بين الإرادة بين الإرادة الإسرائيلية وبين الإرادة الإماراتية. الإمارات ارتضت لنفسها أن تكون تحت العباءة الإسرائيلية اليوم. من يقود السياسة الإماراتية هم متماهين بالكامل مع التوجهات الإسرائيلية. نعم، اليوم الإمارات هي منخرطة وضليعة في هذا العدوان، وهي أيضا لديها دور تحفيزي ودور تشجيعي، وتحاول أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح قوس النار على إيران، لأنها ترى في أن ما حصل من الوقائع على الأرض في الفترة الماضية لا يسعف رؤيتها ولا يسعف وجودها ولا يسعف حضورها، وهي تعتبر نفسها بأنها ستكون أكبر الخاسرين إذا ما انتهت هذه الحرب بدون أن تسقط إيران وبدون تغيير النظام في إيران، لأنها كما إسرائيل تضع رؤية لنفسها خصوصا على المستوى المستقبل الاستراتيجي بأن وجودها واستمراريتها مرتبط بسقوط إيران، وتعتبر بأن إيران تشكل تهديدا وجوديا للنموذج الإماراتي، لأن إيران قدمت نموذج من الاستقلال ومن السيادة ومن القدرة على بناء الذات ومواجهة الإمبراطورية الأمريكية والتغول الإسرائيلي في المنطقة. هذا النموذج لا يساعد على الإطلاق استمرارية النموذج الإماراتي الذي يقوم على الانبطاح لإسرائيل.
1: وصلنا إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد سميحة عز الدين تقي، والإخراج جميل الورافي.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

0: إيه ده خطير.
1: إذن هي الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة صنعاء البرنامج العام. التحية لكم، وهذا موجز بأهم الأنباء. بارك قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمجاهدين في كتائب القسام استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام في جريمة وحشية نكرة ارتكبها كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة. نجم عنها استشهاده وزوجته وابنته إلى جانب مجموعة من المواطنين ومصابين آخرين، وأكد أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة جرائم كيان العدو الصهيوني التي لم تتوقف بحق أبناء قطاع غزة طوال كل الفترة الماضية من قتل وحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني. وجدد التأكيد على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء الأمة في لبنان وإيران وفي غيرها. استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 في العاصمة صنعاء عصر يوم غد الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن وللأقصى تضامنا مع لبنان تأكيدا على الجهوزية. ودعت اللجنة للاحتشاد الكبير تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح أن الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية التي اكتسبها طلاب المدارس الصيفية تمثل إنجازا رائعا ومبعث فخر للأسر والمجتمع. وفي كلمته خلال اختتام المدارس الصيفية بارك العلامة محمد مفتاح لأبناء المدارس الصيفية ما تحقق لهم من تأهيل، وأيضا تزود بالمعارف والمهارات خلال الفترة الماضية. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء اليوم أحكاما قضت بإدانة 23 متهما بجرائم إعانة العدو وتشكيل عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة نفذت أعمال تفجير وتدمير ونهب وقتل بحق المواطنين وأفراد الأمن والجيش واللجان الشعبية. قصفت مدفعية كيان العدو الصهيوني المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار بشكل مكثف على مناطق شرق وجنوب المدينة، فيما أطلقت زوارق كيان العدو نيرانها على سواحل مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 5 من المواطنين الفلسطينيين جراء اعتداء نفذه مستوطنون صهاينة في قرية مرح رباح جنوب بيت لحم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف مقر قيادي لجيش كيان العدو الصهيوني في بلدة البياضة إلى جانب آلية همر لجيش العدو عن طريق الناقورة. على طريق الناقورة بمحلقات انقضاضية محققة إصابة مؤكدة، وفجرت عقوة آسفة بجرافة تابعة لجيش كيان العدو الصهيوني كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: مواليد اليوم صداع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
7: تليفون
8: 01-595959.
7: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. ثم انظر في حال كتابك فولِ على أمورك خيرهم ممن لا تبطره الكرامة فيشترئ بها عليك، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك وحسن الظن منك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها.
1: من؟ إبراهيم؟ ما الذي أيقظك في هذا الليل؟
2: ما زلت يقظا يا أبي، هذه الليلة الثانية التي نقيم بها عند هذا الرجل.
1: لا حيلة لنا سوى ذلك، العاصفة لم تهدأ بعد، والرمال كأنها الأمواج، فلا تسمح لعابر أن يمر إن كان راجلا أم فارسا.
2: الزاد نفد يا أبي.
1: لا تبتئس يا بني، سنأكل مما يقدمه إلينا.
2: ألست خائفا من طعامه أو شرابه؟
1: لا حيلة لنا، هذا أفضل من أن نموت جوعا.
2: لا أرى في مظاهر ذلك الرجل خداعا أو خبثا.
1: لا تتسرع يا بني، ما زلت جاهلا بعلم الفراسة.
2: أتشك في أمره؟
1: ربما، لكن لا نملك خيارا آخر. اجلس اجلس يا بني واستمع.
0: واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح.
1: أما زلت تصغي يا إبراهيم؟
2: إنني أستمع وأصغي يا والدي، باستطاعتك أن تكمل.
0: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا.
2: ما يقصد بالطبقة السفلى يا والدي؟
1: يقصد الفقراء والمساكين يا بني.

0: كلانا يبكيه وينتبه. ما هكذا يجب أن نفعل يا معاذ؟
1: لو كان يود محاربته بالسيف لهان الأمر علي. الكل يهب سيفه ورمحه، لكنني أخشى عليه من السم.
0: لابد وأن يصل غيث بفرسان الكوفة إلى مكانه قبل أن تصل يد معاوية إليه.
1: لو أخبرك غيث بما يجري منذ البداية لهان الأمر.
0: لا فائدة من شيء قد مضى يا معاذ. دعينا نستقصي أخباره من مسجد الكوفة. سأرسل ولدي مالكا إلى هناك لينقل لنا ما يسمعه.
1: يا رب هب لنا الصبر على المكاره والقبول بقضائك.

0: وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم.
1: ما بك يا بني في حركة دائمة؟
2: إنني قلق يا أبي.
1: مما؟
2: لا أدري.
1: العاصفة هدأت ونحن سنأخذ طريق مصر بعد صلاة الفجر إن شاء الله.
2: ولكن ما هذا الذي أمامك؟
1: وعاء من عسل.
2: من أتى بالعسل إليك؟
1: صاحب تلك الدار.
2: أتراه يعلم أنك تحب العسل؟
1: أخبرته بذلك البارحة فأتاني به اليوم.
2: إنه رجل شهم.
1: لا تستعجل الأمور يا بني، ألا يكون قد وضع سما فيه؟
2: إن بعض الظن إثم.
1: لكنني أرى اختلافا في طعمه ولونه.
2: أأكلت منه؟
1: نعم.
2: وكيف قمت بذلك وأنت تكشف تغير لونه وطعمه؟
1: علمت بذلك بعدما شربت منه.
2: لقد دفعتني إلى أن أشك بطيبة ذلك الرجل.
1: دعك من هذا واستمع.
0: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص.

0: ما أخبار مصر يا نافع؟
1: لا أخبار بعد يا سيدي.
0: ترى أفعلها جستار الكلب؟
1: عامل خراجك في عرش مصر؟
0: لقد أكد لي أنه سيقضي عليه بالسم.
1: سيدي معاوية، لقد تسرعت حينما أعطيته الخراج قبل أن يقوم بفعلته.
0: قسما لو كذب علي لبعثت من يدس له السم فيقضي عليه.

0: أما هذا الألم الذي ينتاب معدتي، يجب أن أكمل، يجب أن أكمل.
1: وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال.
0: تكاد أحشائي تتقطع،
1: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإسحارك.
0: لا لا، لن نستطيع إتمام العهد، الليل يكاد ينصرم، يجب أن أقوم إلى صلاة الليل قبل انبلاج الفجر. إنني لا أستطيع القيام، ما الذي ألم بي؟ إنه ابن الخبيث، قد وضع السم في العسل من دون شك. بني إبراهيم، إبراهيم، أما زلت نائما؟
2: ما الأمر يا والدي؟
0: أحشائي، أحشائي تتقطع.
2: بماذا أعينك يا والدي؟
0: نادي لي دهقان هذه الدار. يا الله، يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، ومحى من المخلوقين ذكري. إلهي، إلهي، أفحمتني ذنوبي، فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرمي، المتهور في بحور خطيئتي. إلهي، إلهي، إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. وإن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم حطفك.
2: أبي، أبي، لقد هرب الدهقان بالحصانين.
0: سمعت صهيلهما فلم أكترث، شغلني عهد أمير المؤمنين عن كل ما هو حولي. لقد فعلها والله وسمني.
2: أبي، كيف أتدبر أمرك يا أبي؟
0: تدبر أمر نفسك ودعني يا بني.
2: لن أدعك أبدا يا أبي.
0: اسمع يا بني، اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني يا بني.
2: لا، لا يا أبي، لا، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون هذا يا بني. اسمع، لقد سرى السم في جسدي، ولا مناص من حتف ينتظرني.
2: لا لا لا يا أبي، لن يكون هذا أبدا.
0: بل سيكون، بل سيكون هذا يا بني، هذا قدر الله أن أموت في القلزم بالسم، وليس بضربة سيف كما كنت أتمنى. اسمع يا إبراهيم، علني أن أوصيك، أول الوصايا إليك أن تكون بجانب أمير المؤمنين علي. فإنه خير خلق الله بعد رسوله، والإمام الذي لا يحيد عن الحق. وليكن دمك ثمنا لنصرته ونصرة بنيه، فإنهم سفينة النجاة بعد رسوله.
2: هذا ما علمتني إياه منذ تفتحت عيناي عليك يا أبي.
0: وأنا ذا أعيده وعيناي تغمض عليك يا بني. يا إبراهيم، صن دارك وأهلك، ولا تنسى والدتك، إنها تحملت جهادي بصبر وأنا. ارفق بها، فإن خير البر هو بر الوالدين.

0: سيدي معاوية، سيدي أبشرك.
1: مات الأسطر؟
0: وهو الرسول في فناء الدار يحمل إليك النبأ.
1: لقد أزيل الكابوس الجاثم على صدري. الآن استراحت الشام من عدو لدود كان سيرابط في مصر. بقي عليها أن تستريح من عدو يرابط في العراق. إن لبشراك يا نافع عطاء عندي، فاقترح.
0: هل أقترح يا سيدي ما أشاء؟
1: قلت اقترح.
0: أريد قرية في شمال حمص.
1: قرية في شمال حمص؟ حسبتك ستطلب حمص. والله لو طلبت حمص كلها ما بخلت عليك بها لقاء تلك البشارة. اذهب يا نافع ودع الخدم يضعون للرسول سماطا ما تذوق في حياته مثله قط، ثم ادعوه بعد ذلك إلينا لنزل عطاءه. لقد كان لعلي يدان، عمار والأشتر. قطعت الأولى في صفين، وها أنا ذا أقطع الثانية في القلزم.

0: حبذا لو لم تذهب إلى مصر.
1: ويحكي يا سلمة، أقول لك طلب مني أمير المؤمنين علي هذا الأمر، أرفضه وأمتنع عنه. ما الأمر يا سلمة؟ ما بك تبكين؟
0: شاهدت الليلة حلما أقلقني وأبكاني.
1: عساه خيرا.
0: شاهدت والدي الحارث وبجانبه أخي عبد الله يدعوانك إليهما.
1: وعساني قبلت يا أختاه.
0: قبلت وسعيت إليهما على الفور.
1: الحمد لله، الحمد لله. عسى أن يشرفني الله بمثل ما شفت.
0: أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة، ونقطع بطن وادي، ونصحب مذحجا بإخاء صدق، وإن ننسب فنحن ذو أيادي، ثقيف عمنا وأبو أبينا، وإخوتنا نزار أولو سدادي. من الطارق؟
2: إبراهيم يا عمتاه، افتحي.
0: ما الذي أتى بك في هذا الوقت المبكر؟
3: زائر دفعني إليك.
0: من ذلك الزائر؟
3: هو غيث بن عاصم.
0: أين هو؟
3: هو خلف الدار ينتظر الإذن بالدخول.
0: ما عادت هذه الدار لتستقبله.
3: ولما يا عمتي؟ وقد حاول أن يخدمك ويسعدك.
0: لقد شارك غيث في جيش معاوية ذات مرة. قل له إن هذه الدار لن تستقبل من مشى وراء رجل كانت له اليد الطولة في قتل أخيه.

0: كفاك بكاء يا أماه على رجل كأبي. قال فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام:
1: لله در مالك وما مالك، والله لو كان من جبل لكان قدا، ولو كان من حجر لكان صلبا، أما والله لا يهدن موتك عالما ولا يفرحن عالما. وهل موجود كمالك؟ كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله، لقد كان لنا مناصحة وهو على عدونا شديد، فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب.
2: الحمد لله رب العالمين أن يقول فيه أمير المؤمنين مثل هذا القول. لقد كان حب علي بن أبي طالب يجري في شرايينه جريان دمه، ويصعد من صدره صعود لهافه.
0: انزع الحزن يا أماه وانظري أمامك، فستشاهدين أبي في كل موقع إباء وفي كل مفترق انتصار. لقد كان فارس الإسلام بحق كما لقبوه، زرع لواء رسول الله في حصون المشركين أيام الفتح، وغرز سيفه في صدور المرتدين عبر كل السنوات التي عاشها. لقد كان مع الحق وأبى أن يمضي إلا مع الحق.
2: ماذا تفعل بهذا السيف يا بني؟
0: إنه سيف والدي أتقلده، وها أنا ذا ألبس درعه وأضع عمامته، سأواصل الطريق كما أوصاني، طريق الحق مع علي، فعلي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار.
3: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم. الدرس الأول: ادعاء العدو عدم وجود علاقات أو مراسلات مسبقة لا يحلل دم الأبرياء ولا يبرر إبادتهم. فقد رأينا في الحلقة الماضية أن الرواية النجدية حاولت التخلص من المسؤولية بالقول إنه لم تكن هناك أي معاهدة أو استئذان بين الإمام يحيى وابن سعود قبل المجزرة، وكأن هذا الإجراء الدبلوماسي الناقص يبرر قتل 3000 حاج عزل. يفضح حجة العدو المعاصر عندما يزعم أن قصف المدنيين كان بسبب عدم التنسيق أو غياب الاتفاقيات الأمنية. في الواقع إن قتل المسافرين العزل جريمة لا يبررها أي عرف دولي ولا ديني، بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية من عدمها. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني: تحميل الضحية مسؤولية جرائم القاتل هو أسلوب تبريري ثابت لدى المجرمين عبر العصور. الرواية النجدية زعمت أن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير معتزين بقوتهم، ثم وصفوا بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، وكأن الدفاع عن النفس بعد أن حاط بهم جيش كامل هو عدوان استدعى الإبادة. هذا يذكرنا بادعاءات اليوم بأن الضحايا كانوا يشكلون تهديدا أو لم يستجيبوا للتحذيرات. الدرس: لا تصدق رواية العدو عن الضحية، فعادة ما يعكس الجلاد صفاته القذرة على من قتلهم لتبرير جريمته. الدرس الثالث: الاعتراف الضمني بالذنب من خلال طلب تقديم تعهدات الخطية وإعادة جزء من المسروقات لا يعفي من الجريمة. رأينا أن المؤرخ النجدي اعترف بأن حاكم أبها أخذ تعهدا خطيا من الحجاج بإعفاء السعودية من المسؤولية، بإعفاء النظام السعودي من المسؤولية، أو كان في ذاك الحين تسمى السلطنة، سلطنة نجد، سلطان نجد، ثم أرسلهم إلى كمين الإخوان. هذا التعاقد المشبوه يدل على أن الجريمة كانت مدبرة مسبقا وليست حادثا عرضيا. الدرس: عندما يطلب منك العدو توقيع إعفاء من المسؤولية قبل السماح لك بالمرور في أرضه، فهذا مؤشر على ماذا؟ هذا مؤشر خطر بأنه يخطط لاغتيالك. في واقعنا أي اتفاق أمني مشروط بإسقاط حقك في المقاومة أو المطالبة بالدماء هو شرك لا أكثر. الدرس الرابع: التفنيد العلمي لروايات العدو كما فعل الدكتور الوجيه رحمه الله هو سلاح فعال في معركة الوعي. رأينا أن الدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله فضح الرواية النجدية بثلاث حجج قوية. كيف يعقل أن يرفض حجاج عزل الطريق الآمن؟ ولماذا أخذ حاكم أبها تعهدا من الضحايا إذا كان لا يعلم بوجود خطر؟ وكيف يكون مجرد الظن بأنهم مقاتلون مبررا لقتل الآلاف دون التحقق؟ هذا يعلمنا أن كذب العدو لا يصمد أمام التحليل المنطقي والتدقيق في التناقضات. والدرس الذي نستفيده في مواجهة الدعاية العدوانية أن علينا أن نستخدم العقل والمنطق والوثائق لكشف هذه التلفيقات ونشر هذه التفنيدات على نطاق واسع لفضح العدو أمام الرأي العام. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا: واحد، ما التناقضات الخطيرة التي تكشف ضعف الرواية النجدية وتهافت مبرراتها حول مجزرة تنومة؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تحول حجاج عزل بينهم نساء وكبار سن فجأة وفق الرواية النجدية إلى جيش مقاتل يستحق الإبادة؟ وسألنا أيضا وقلنا من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بين حاكم أبها الذي شك في أنهم قوة عسكرية وجيش الإخوان الذي تيقن بذلك وابن سعود نفسه الذي أيقن لاحقا وبسرعة أنهم مجرد حجاج. والواقع ونحن لازلنا بصدد مناقشة إضافية للرواية النجدية إضافة إلى ما ذكره الدكتور المرحوم عبد الرحمن الوجيه، فيلاحظ على الرواية النجدية عدد من الملاحظات والمغالطات والتناقضات والتبريرات الفاضحة التي بعضها لا تقل قبحا عن الذنب نفسه، وبعضها يتداخل فيما مع ما قد ذكره الدكتور الوجيه رحمه الله. فعلاوة على اختلاق كذبة عدم وجود أي علاقات بين الإمام يحيى وابن سعود أو حكامه، والتي تثبتها الرواية اليمنية ويصدقها الواقع وشواهد الحال، وأن عالما وزعيما حصيفا كالإمام يحيى أو كأمير الحج، وهو الذي كان منظما ومرتبا في جميع أمور حياته كما سيأتي في ترجمته، وكذلك من معه من الأشراف والقضاة، لا يمكن أن يخاطروا بأرواح أعداد كبيرة منهم بإصرارهم على سلوك طريق غير آمنة ومن غير مكاتبة، وقد مر أنهم تلقوا تطمينات من ابن سعود وحاكمه على أبها بأمان الطريق، ودليل ذلك أنهم يعترفون باستقبال حاكم أبها لهم بحفاوة. ثم منذ متى كان عدم وجود علاقات بين بلدين في ذلك الوقت أو عدم طلب بلد من البلدان بالاستئذان في المرور محللا لدماء حجاج اعتادوا المرور من تلك الطريق عاما بعد عام ولم يكونوا قد اعتادوا على إجراءات الجوازات إذ لم تكن موجودة ولم يتعامل مع بها بعد في البلدين؟ وأيضا لماذا ظهر هذا الطلب فجأة في ذلك العام؟ ولماذا ظهرت شكوك ابن سعود وجنوده إزاء أولئك الحجاج في تلك السنة التي تسرب فيها خبر المعاهدة بين الحجاز واليمن؟ لماذا لم يحدث مثل ذلك الشك مثلا في حجاج عام 1340 هجرية أو 1339 هجرية، لا سيما وابن سعود كان قد سيطر على تلك المنطقة من عسير قبل تلك المرة، يعني أبها والباحة؟ وفي ذلك العام كان الأمير فيصل بن عبد العزيز قد جاء إلى هناك وبسط سيطرته على المنطقة، فلماذا لم يتم قتل أولئك أو حتى الاعتراض عليهم في الأعوام السابقة؟ أيضا هل عدم استئذان الجانب اليمني للنظام السعودي في ذلك الحين يحلل قتل الحجاج على سبيل الإبادة رجالا ونساء؟ وهل يحلل قتلهم بتلك الطريقة البشعة والشنيعة التي يقر بشيء منها منشور النجديين بإطلاق النيران عليهم ثم بالذبح والطعن لمن لا يزال به رمق من حياة ثم بمطاردة الفارين وملاحقتهم والحرص على إبادتهم؟ لماذا لم يكتفي هؤلاء المجرمون بكسر شوكة الحجاج على افتراض أنهم رفضوا أن ينصاعوا لأوامر أولئك القتلة؟ كان يكفي أن يكسروا شوكتهم ويفرقوهم ويرغموهم على العودة. لماذا يقتلونهم أولا إثخان ثم ذبحا ثم يطاردونهم وينهبون أموالهم حتى ملابسهم وثيابهم؟ أيضا لماذا نصحهم حاكم أبها بسلوك طريق آخر بحسب الرواية النجدية وهم يشكون أنهم جنود متنكرون في زي الحجاج دعما للملك حسين، وأنهم بناء على ذلك سيصلون إلى مكة من تلك الطريقة أو من الأخرى من خلال ذلك الطريق الآخر؟ أليس هذا يكشف تناقض الرواية النجدية وضعف تركيبها وأنها مركبة لاحقا لتبرير الجريمة النجدية؟ ثم السؤال، أين كان سيساعد هؤلاء المقاتلون المتنكرون رجالا ونساء الملك حسين بحسب زعمهم وظنونهم كما يقولون؟ هل كانوا سيساعدونه في تنومة أم في مكة؟ فإن كان في تنومة فكيف سمح لهم حاكم أبها بالمرور إلى تنومة ولم يوقفهم هناك؟ وإن كان في مكة فلماذا نصحهم بسلوك طريق آخر أكثر أمنا سيوصلهم إلى مكة وخلاف رغبة النجديين وما تتطلبه شكوكهم؟ أيضا قول النجديين إن المقاتلين أرسلوا مستطلعين عن الحجاج ثم إنهم اعتقدوا أنهم نجدة للملك حسين قول متناقض جدا، فالمستطلع يفترض به الجهل، فمن أين ظهر لهم هذا الاعتقاد بكونهم نجدة فجأة؟ ظهر لهم هذا فجأة في ذلك الوقت وليس هناك من أمارة ولا دليل على أنهم مقاتلون. أيضا لماذا تناقضت نصائح عبد العزيز بن إبراهيم التي تتمحور حول سلوك طريق آخر مع أوامر جيشه من إخوان الغطغط والتي تأمرهم بالعودة إلى اليمن؟ وما النصيحة التي يتبناها الجانب النجدي الرسمي؟ هل هي أوامر حاكم أبها أم أوامر جيشه الوهابي في تنومة؟ وبالإضافة إلى ما ذكره الدكتور الوجيه رحمه الله، فإنه لو صح ما ادعاه النجديون أن بحوزتهم كتابا خطيا من أمير الحج ورؤساء القوافل لأرسل به حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم أو حتى ابن سعود إلى الإمام يحيى أو صورة منه، ولنشره السعوديون نصا وصورة في منشور يعني منشورات الوثائق السعودية اللاحقة، لأن في نشره حجة قاطعة لمنع التقولات بإلقاء التبعية على عساكر ابن سعود. وتعترف الرواية النجدية أيضا متفقة مع الرواية اليمنية بأن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها، وأنهم كانوا في حالة الاستعداد، فالمشاة في أعالي الجبال والخيالة في أسفل الوادي، أي أنهم كانوا جاهزين في وضع الكمين المنتظر لفريسته التي ينقض عليها بلا رحمة وبلا هوادة. وهناك علامة استفهام كبيرة حول هوية ذلك الذي أوصل الخبر إلى جيش ابن سعود في تنومة كما زعمهم، وأبلغهم كما قالت الرواية النجدية بأن جمعا عظيما جاءكم من قبل الوادي لقتالكم. هل هو من هو الذي أرسل لهم هذه الرسالة؟ من الذي أخبرهم بهذا الخبر؟ هل هو حاكم عسير الذي أظهر الحجاج وجه البشاشة ونشر حبالة المودة ثم أوقع بهم عبد العزيز بن إبراهيم؟ أم هو رسول خاص من قبل ابن سعود نفسه؟ أم هو رسول من جهة أخرى غير معروفة؟ من المستفيد من هذا الخبر؟ وما الذي كان يريد الوصول إليه؟ ولماذا وثق في قوله أولئك المقاتلون وتيقنوا صدقه؟ هل لأنه رسول من جهة يثقون بها؟ من هي هذه الجهة؟ هل هي ابن سعود؟ إذن تقول الرواية النجدية إن جيش ابن سعود طلب من الحجاج العودة وليس سلوك طريق آمن كما هو طلب حاكم أبها، والواقع أنهم مجرد جيش مأمور ليس عليه أن يأمر مثل هذه الأوامر وينفذها بالقوة، بينما من هو الآمر ومن له حق تنفيذ الأوامر بالقوة هو عبد العزيز بن إبراهيم لم يفعل ذلك، ولم يستخدم قوته في أبها لمنعهم من سلوك ذلك الطريق ولا حتى سلميا، فلماذا كان هذا؟ أيضا تعترف الرواية النجدية أن الإخوان الوهابيين كانوا قد تعرفوا بشكل دقيق على جماعة الحجاج ورأوهم عن كثب وتحاوروا معهم، أي أنهم رأوا ما يحملونه من سلاح ومال، وهو أمر لا يتفق مع تكتيكات الإخوان القتالية التي تعرفنا عليها في بداية الحلقات، والتي كانت لا تترك للخصم فرصة للتفكير وللدفاع عن نفسه وتهجم عليهم كنسيج متوحش. هذا التكتيك يتفق تماما مع الرواية اليمنية للحادثة التي تقول بأنهم هجموا عليهم مباشرة وقتلوهم وأصلوهم بالنار. وإن تعجب من هذا المنشور النجدي فمن تلك الكلمة السخيفة التي وردت فيه والتي تقول عن الحجاج بأنهم ساروا بهيئة حربية وأن جيشهم قابل العدوان بعدوان أشد، فلا ندري كيف كانت تلك الهيئة وأي نوع من المشية كانت، ما الأهازيج والزوامل التي رددوها حينها، وكيف كانت طريقة عرض النساء منهم والعجزة وكبار السن، وبأي سلاح كان يتسلح جمهورهم رجال ونساء، وما العدوان الذي نفذوه. فيأتي المجرمون السعوديون يقابلوا العدوان كما زعموا بعدوان أشد منه، وقولهم هذا يناقض الثابت قطعا أنهم باشروا قتلهم وهم في حال الغداء، وبعضهم في حال شت رواحلهم، وبعضهم كان قد انتهى من ذلك. أيضا لماذا لم يشك حاكم أبها في كونهم مددا ولا حتى مجرد الشك؟ ليش؟ لماذا لم يشك؟ ثم لماذا لم يحاول منعهم بالقوة وهو الحاكم الذي بيده معلومات والتوجيهات، بينما جيشه الوهابيون تيقنوا يقينا خولهم إبادة الحجاج عن بكرة أبيهم؟ لماذا تيقنوا أنهم مقاتلون؟ من الذي أعطاهم هذا اليقين؟ ثم لماذا نجد ابن سعود وبسرعة لمح البصر يتيقن هو الآخر وبشكل مفاجئ وهو القابع في الرياض كمال اليقين أنهم بالفعل حجاج وليسوا مقاتلين، وأرسل رسالة اعتذار إلى الإمام يحيى لكن جنوده هم الذين ظنوهم كذلك؟ ولهذا أرسل سريعا بخطاب رقيق إلى الإمام وأمر بإرجاع ما بقي من متاع لهم. فهل كان مجرد موتهم وإبادتهم والفارق الذي جعل جيش ابن سعود يظنهم مقاتلين بينما جعله هو يتيقن أنهم حجاج؟ من الذي وزع الشك واليقين على هذه الجهات الثلاث؟ عبد العزيز إبراهيم في أبها، الغطغط القتل التكفيريون في تنومة وسدوان، عبد العزيز ابن سعود في الرياض؟ من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بشكل مدبر وبسرعة غير عادية؟ هذا يشير إلى أن الموضوع أكثر من ذلك، وأن القضية قد دبرت بليل، وأن هذا تنفيذ للسيناريو كان قد أعد سلفا.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد قاسم بن حسين بن علي بن عبد الرحمن الشامي من قرية الخربة عزلة جبل الحبالي أو الحبالي مديرية السدة محافظة إب. طبعا كان الشهيد مزارعا.

0: أيضا الشهيد قاسم عبده الوتاري من قرية وتار، عزلة حبابة مديرية ثلاء محافظة عمران. طبعا هذا الشهيد حفيده هو الذي يؤدي ذلك الموشح الحزين عن مجزرة تنومة، ومن أشعار الشيخ صالح الجميل الجناتي، والتي يقول فيها يعني يتحدث أنهم مجندلين في القفار، وأنهم يعني كما سيأتي في الأدب الشعبي، وعندما وصف أنهم كانوا مجندلين في القفار، على القفار مجندلين. أيضا الشهيد محسن الحيي من الهجرة بني جبر من خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محسن بن أحمد بن سعد القاهرة من قرية نعام، عزلة بني عمرو ناحية العر الحيمة الداخلية محافظة صنعاء، كان عمره طبعا في الخمسينات ويشتغل بالزراعة والتجارة، وكان بحوزته حوالي 400 ريال فرنسي عند سفره للحج، طبعا لم يعد منها شيء. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا، بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ أيضا 2، لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا لا مقاتلين، ولم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا جبر الضرر حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده؟ 3، ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسل

0: إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان. لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا، أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سبباً في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة فلا نجد سبباً إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم، إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع يرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حديثنا لا زال عن عنوان في سبيل الله، وكيف يجب أن نتحرك للجهاد تحت هذا العنوان الذي رسمه الله في كتابه العزيز، وحدد القيم والمبادئ والأخلاق، بمعنى أن الله حدد الطريقة التي تتحرك فيها الأمة لتجاهد في سبيله. ومعنى الله معناها الأساسي وفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى ثمرة من ثمار التحرك في سبيل الله، وتلك الثمرة هي حماية الأمة من الخداع والتضليل والتلبيس والتزييف والاختراق الذي يمارسه العدو ضد الأمة، وعرف به العدو في كثير من مراحل التاريخ، واخترقت الأمة وزيف وعي الأمة وضللت الأمة حينما ابتعدت عن الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بالتالي لا بد في هذا الزمن بالذات أن تتحرك الأمة تحت عنوان في سبيل الله، لأن أكثر زمن حدث خداع وتضليل للأمة هو هذا الزمن. استطاع العدو أن يخترق الأمة وأن يأتي بجماعات ومكونات ترفع شعار الجهاد في سبيل الله، وتحاول أن تزيف وتخدع، بل خدعت الآلاف من أبناء الأمة وتحركوا وقتل الآلاف في أفغانستان لصالح أمريكا، وفي سوريا وفي أماكن كثيرة يقاتلون من يقاتل أمريكا ويعادون من يعادي أمريكا ويتجهون لحماية إسرائيل، لكن تحت عنوان الجهاد من تلك الجماعات التكفيرية التي ضربت الأمة أكثر من أي شيء آخر في هذه السنوات الماضية. تحركت ثورات ما سمي بالربيع العربي في العام 2011، وكانت الشعوب تواجة إلى الحرية وإلى العزة وإلى الكرامة وإلى التقدم الحضاري، لكن لم تكن تلك الحركات وتلك الثورات تحت عنوان في سبيل الله ووفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أن أمريكا اخترقت تلك الثورات وجيرتها لصالحها، وأصبحت لا تمثل أي شيء، أي إضافة للشعوب العربية. كنا في اليمن في حالة سباق، إما أن ينتصر الشعب أو أن يسيطر الأمريكي ويجير كل شيء لصالحه مثل ما حدث في بلدان أخرى، لأن الأمريكي لديه تجربة والإسرائيلي لديه تجربة ناجحة في اختراق الأمة، تجربة ناجحة في أن يسير الأمة لصالحه وأن يسير حتى الثورات لصالحه. ما قبل ثورات ما سمي بالربيع العربي، قبل ذلك كانت هناك تجارب في الأمة الإسلامية استطاع العدو أن يجعلها لصالحه، بمعنى يتحرك الشعب ويضحي، أو يتحرك مكون معين ويضحي ويقاتل ويقتل ويقتل، وفي الأخير يسرق الثمرة ويجني الثمرة الأمريكي والإسرائيلي. حدث ذلك مثلا في الستينات في أرتيريا، عندما تحرك مجموعة من الأرتيريين المسلمين المجاهدين، تحركوا بإخلاص من أجل أن يتحرروا، ولفترة طويلة وهم يجاهدون وفي سبيل الله ومخلصين بذلك. عندما رأى الصهاينة أنهم يحققون نجاحات كبيرة شعروا بالخوف من أن تقوم دولة إسلامية هناك مستقلة عن أثيوبيا في القرن الأفريقي، وكانت إشكالية أولئك الثوار أنهم لم يعطوا أهمية للتحرك تحت عنوان في سبيل الله بشكل واع ومكتمل، لم تكن الثقافة القرآنية هي المرجع، ولم يكن المسار وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، كانت عناوينهم أخرى من أجل الوطن، تحرير الوطن، إخراج المحتل. فجاءت جماعة استطاع الإسرائيلي والأمريكي أن يسيرها، أن يدعمها بزعامة الرئيس الذي أصبح رئيسا لأرتيريا، وتحرك أولئك تحت عنوان الجبهة الشعبية لتحرير أرتيريا، وظهروا كأنهم وطنيين أكثر من أولئك المجاهدين الذين قالوا من أجل الوطن، فظهرت هذه الجماعة وكأنها أكثر وطنية من أولئك من غيرهم، ومن خلال الإمكانيات التي يمتلكونها والدعم الذي أتى لهم حققوا ضربات كبيرة، ففرح بهم المجاهدون ورأوا أنهم نعمة عليهم أنه جاء من يدعمهم. لكن في الأخير انكشفوا بشكل آخر، إذا بالمجاهدين والثوار الذين قتل الكثير منهم على مدى سنوات ودمرت بيوتهم وأموالهم، قد تحولوا إلى معارضة، وأصبح القرار بيد أولئك الذين جاءوا كأنهم وطنيين، أصبح القرار بأيديهم فتحالفوا مع إسرائيل، وصارت إرتيريا بلد مرتبط بإسرائيل حتى الآن. فخدع أولئك المجاهدين لأنهم تحركوا تحت عنوان الوطن وليس في سبيل الله. عنوان في سبيل الله يكشف الزيف، يكشف الخداع، يعري كل من يتحرك ليكون أو تكون حركته من أجل العدو وليس من أجل الأمة. إذن لابد أن يتحرك الإنسان وتتحرك الأمة وتتحرك الشعوب في سبيل الله تحت هذا العنوان، وأن تكون لديهم أسس وثوابت ومعايير قرآنية تحميهم من الشبه ومن المنزلقات، وإلا فقد تتحرك الأمة وقد تتحرك أنت كمسلم وأنت لا تعلم وباسم الجهاد في سبيل الله، وعندما ترى منظمة أخرى أكثر فاعلية وأكثر إمكانية وتراهم يصنعون أشياء كبيرة هنا وهناك فقد تنخدع، خاصة عندما يمتلكون إمكانيات تنخدع بالإمكانيات وتتأثر بالضجيج الإعلامي والعدو يكبر من يريد إذا كان هناك جماعة ستخدمه ولو كانت صغيرة وإمكانيتها قليلة، فهو من سيدعمها ويكبرها حتى إعلاميا، حتى يظن الناس أن إمكانياتها غير محدودة فيخدع الناس، ويصبح كل حركتهم، كل نشاطهم، كل أعمالهم لصالح العدو، يمتصون الانفعالات وتتوقف تلك الحركة متى ما أرادت أمريكا، عبارة عن فخ، يعملون أشبه ما يكون بفخ ينصبوه ليمتصوا الانفعال ضد أمريكا وضد إسرائيل في بؤرة أو في جماعة أو في مكون لا يشكل خطورة على أمريكا. أحيانا تتحرك تلك الجماعة التي لا تشكل خطر على أمريكا فتخدم أمريكا مرة أخرى، حينما تصبح ذريعة لتدخل الأمريكيين في الشؤون الداخلية باسم محاربة تلك الجماعة التي تحركت أساسا وخدمت أمريكا، وكل أعمالها كانت تصب في مصلحة الأعداء. وهذا ما عليه القاعدة وداعش وتلك الجماعات التي صنعتها أمريكا. وبالتالي ترى أن أولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم مجاهدين تبخروا، ثم لا ترى في الأخير إلا أمريكا وإسرائيل أمامك، مثل ما حدث في سوريا، تبخروا فلم نشاهد إلا إسرائيل من جهة وأمريكا تدخل من جهة وتركيا من جهة أخرى، وإذا بأولئك لا يشكلون أي خطر على أمريكا وعلى على إسرائيل. أيضا من الثمار المهمة التي يحققها عنوان في سبيل الله الذي رسمه الله في كتابه أنه عنوان لا يكفي فيه النية والإخلاص والتقرب إلى الله، بل هو توجيه ومنهج وأساليب ومواقف صحيحة وتعليمات دقيقة وحكيمة. النية صحيح مهمة جدا، والإخلاص جزء من سبيل الله، والهدف من العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفي دون أن يكون هناك منهج وقيادة تكون عبارة عن قيادة قرآنية ومنهج قرآني، يتحرك الناس على أساس ذلك المنهج وتحت قيادة تلك القيادة التي تحصن الناس من الاختراق، تمثل حماية للناس من قيادات يدعمها العدو ويرفعها العدو وتتحرك لخدمة العدو، كما حدث في أفغانستان أيام حرب تلك الجماعات على الاتحاد السوفيتي، وتحركوا بأوامر أمريكية وبدعم من المخابرات الباكستانية والسعودية وبتنسيق أمريكي واضح، فخدعوا الآلاف من أبناء الأمة الإسلامية وتحركوا لسنوات وقتلوا بالآلاف، لكن لصالح أمريكا. ولذا لابد أن يكون هناك وعي من البداية أن مسألة سبيل الله لا يعني مجرد النية والقتال تقربا إلى الله فقط، ليس عنوان خاوي من المعايير والوعي والتوجيهات، بل هو طريقة مرسومة تبدأ من القيادة والمنهج الذي يسير عليه الناس، وكل ما فيه من المعايير والوعي كفيل بكشف حقيقة ما يقدم من رموز وعناوين ومناهج وانتماءات تخدم العدو، لأنها ستصطدم حتما مع منهجية القرآن ومع معاييره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه

أرادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

وهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

أنفسهم وأن الله سميع عليم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر غد الاثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تلبية لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيله. نظم مكتب رئاسة الوزراء ووزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والتربية والتعليم والبحث العلمي اليوم وقفة تضامنية حاشدة ضمن مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وغزة والتضامن مع لبنان والتأكيد على الجهوزية بمشاركة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد المدني وعدد من قيادات وموظفي مكتب رئاسة الوزراء والوزارتين. واستنكر المشاركون في الوقفة الوزارية الإساءات المتكررة لأعداء الله والإنسانية لكتاب الله عز وجل وعبر بيان صادر عنها عن الإدانة والاستنكار لتكرار إساءات الأمريكيين الصهاينة للقرآن الكريم وتدنيسهم شبه اليومي للمسجد الأقصى مؤكدا أن الشعب اليمني لن يسكت أزاء هذه الحملات الصليبية المتواصلة ودعا الأمة الإسلامية إلى الاضطلاع بواجبها في التحرك الجاد والجهاد وتنفيذ حملات المقاطعة الواسعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والتصدي للمخطط الشيطاني مشددا على خطر التهاون ومجددا ثبات الموقف اليمني من منطلق ديني أخلاقي لمساندة الأشقاء في غزة والوقوف مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود ومعلنا التضامن الكامل مع مجاهدي حزب لا في لبنان والإشادة بمواقفهم الموجعة للعدو. كما أكد البيان الجهوزية العالية تجاه أي تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في المنطقة بعد فشل عدوانهما السابق في جولته على الجمهورية الإسلامية في إيران مبينا أن الشعب اليمني ما يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا راية الإسلام بقيادة السيد القائد ومطالبا الأمة بالتمسك بالقرآن والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من الحرب النفسية الناعمة للعدو والتي تستهدف الناشئة مع أهمية مشاركة الجميع في دعم القافلة العينية للمرابطين في جبهات العزة والكرامة. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد البخيتي الخطة الأمنية الخاصة بإجازة عيد الفطر المبارك بل عيد الإضحى المبارك. وفي الاجتماع أكد المحافظ البخيتي أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى الأداء وتعزيز التنسيق واليقظة العالية بين الأجهزة والوحدات الأمنية بما يضمن استدباب السكينة العامة بعاصمة المحافظة والمديريات وحث على تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال إجازة العيد مشيدا بجهود رجال الأمن. فيما استعرض مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي بنود الخطة الأمنية والجهود المبذولة لحفظ الاستقرار وضبط الجريمة مؤكدا جهوزية الوحدات والأجهزة الأمنية لتنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه. عقد اليوم بصنعاء اجتماع ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي والنقل والأشغال العامة محمد قحيم و نائبي وزيري المالية ناصر الهمداني والاتصالات علي المكلني وبحضور وكلاء الوزارتين لمناقشة الخطوط الإجرائية بل لمناقشة الخطوات الإجرائية والترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمال عملية الدمج والتحديث بوزارة النقل والأشغال العامة. وشدد الاجتماع على سرعة إنجاز دليل الخدمات والمصفوفة الزمنية للمهام المتبقية بما يضمن استمرار الأداء المؤسسي وسلاسة الانتقال الهيكلي وتقديم الخدمات للمواطنين وفق برنامج حكومي للتغيير والبناء. شهدت محافظة الحديدة مسيرات جماهيرية حاشدة مليونية في مختلف المديريات تقدمها المحافظ عبد الله عطيفي ووكلاء المحافظة والقيادات المحلية والعسكرية
تنديدا بجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل أحد مرشحي مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية ميشغان تحت شعار نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات. وأكد بيان صادر عن المسيرات أن فير العام والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني في المنطقة بعد فشلهما في العدوان السابق على إيران، مجددا ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة ولبنان والأسرى، ومطالبا الشعوب الإسلامية بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وتفعيل سلاح التبعة، بل واستمرار تفعيل سلاح التعبئة. وناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد البخيتي وبحضور مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي الخطة الأمنية الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك. وأكد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود ورفع اليقظة والتنسيق بين الوحدات الأمنية لتنظيم حركة السير وتعزيز إجراءات السلامة المرورية بما يضمن استتباب السكينة العامة وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال أيام العيد. تفقد القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومعه مدير جمارك ذمار فهد هزاع سير العمل والإجراءات الضبطية في منفذ جمارك يعيش بل في منفذ جمارك بمديرية دمت، مؤكدا أهمية رفع الجاهزية والحد من التهريب لحماية الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر التقى الشغدري باللجنة المجتمعية لمشروع طريق بيت اليزيدي لمناقشة الترتيبات الجارية واحتياجات المشروع، مؤكدا استعداد السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية الطارئة لدعم المشروع بمادتي الأسمنت والديزل لتسهيل تنقلات المواطنين. اختتمت بمحافظة الضالع أنشطة الدورات الصيفية بعرض طلابي وفعالية خطابية تحت شعار علم وجهاد بحضور نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية ناصر المحضار والقائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبية أحمد المراني. وشهدت الفعالية عروضا إبداعية وهتافات تؤكد التمسك بالهوية الإيمانية والثقافة القرآنية لحماية الشباب من الأفكار الهدامة، كما استنكر الطلاب جريمة إحراق المصحف الشريف في أمريكا وتدنيس الصهيونية اليومي للمسجد الأقصى. دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى إجبار تحالف العدوان على تحييد قطاع الاتصالات ومنشآتها والعمل على ضمان حماية العاملين فيها. وأشار بيان صادر عن الوزارة بمناسبة الذكرى 57 لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات إلى حرص اليمن على مشاركة العالم في إحياء المناسبة رغم ظروف العدوان والحصار المستمرين منذ أكثر من 11 عاما والتي دمرت خلالها دول العدوان ما يزيد عن 35% من البنية التحتية للقطاع تشمل كابلات بحرية ونظم بيانات وشبكات إجراء أكثر من 2764 غارة جوية، فضلا عن استمرار منع دخول التجهيزات السلمية لقطع الحياة الرقمية. وأكد البيان أن الوزارة تعمل بجهود استثنائية لإعادة بناء وتطوير القطاع ومواصلة تقديم الخدمات وتحسين سرعة الأنترنت عبر شبكات الجيل الرابع والحوسبة الحسابية لتمكين المجتمع رقميا. وجدد البيان مطالبة دول العدوان بالالتزام بسلامة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات لإصلاحها وحث المنظمات الدولية على إيقاف الانتهاكات العسكرية بحق المنشآت المدنية للاتصالات وإنهاء الحصار المفروض على معداتها بصورة عاجلة والضغط لإتاحة تركيب تفريعة الكابل البحري ومحطة الأنزال بالحديدة، محملا دول العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية أزاء أثارها الكارثية على مناحي الحياة باليمن.
نظمت قيادة وكوادر مكتب ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب وهيئات مكافحة الفساد والأوقاف ودائرة التوجيه المعنوي وقفة احتجاجية بميدان التحرير نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع غزة ولبنان بحضور نائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى المحاقري ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ريدان المتوكل ونائب رئيس هيئة الأوقاف الدكتور فؤاد ناجي ورئيس دائرة الإعلام زيد الغرسي. واستنكر بيان الوقفة الذي تلاه عادل العقبي جريمة إحراق المصحف وتدنيس الأقصى معلنا الجهوزية الكاملة ضد أي تصعيد أمريكي صهيوني جديد في المنطقة بعد فشله في الجولة السابقة ضد إيران وداعيا الشعوب الإسلامية للمقاطعة الاقتصادية. نظم قطاع الزراعة والموارد المائية والبيئية وهيئتا النقل والبريد بمحافظة صنعاء اليوم وقفة حاشدة تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم ونصرة للأقصى الشريف ونصرة لغزة وفلسطين. وشارك فيها وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي ووكيل هي العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبد الكريم السفياني ومديرو المكاتب المنظمة. واستنكرت الوقفة الجريمة النكراء التي ارتكبها المجرم الأمريكي جيك لانغ بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشغان الأمريكية مؤكدين أن هذه الجرائم تمثل اعتداء صريحا واستفزازا لمشاعر نحو ملياري مسلم ويجب أن لا تمر دون ردع. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والجهوزية العالية لأي تطورات. ودعا بيان صادر عن الوقفة شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى تنظيم حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والخروج في مسيرات مليونية مؤكدا ثبات الموقف اليمني المساند لغزة ومواصلة لدعم حزب الله في ضرباته الموجعة للكيان الصهيوني. كما أكد البيان حق الجهوزية الإسلامية بل حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على كل الاعتداءات الظالمة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل. رأس وكيل محافظة المحويت محمد عتيبة اجتماعا ضم مدير الوحدة التنفيذية أحمد الجناعي والجهات المعنية لمناقشة سير تنفيذ مشاريع الخدمات والطرق ومستوى الإنجاز في أعمال الوحدات التنفيذية بالمحافظة. وشدد الوكيل عتيبة على ضرورة تعزيز التنسيق لتجاوز الصعوبات وتسريع وتيرة العمل الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وفق الخطط المعدة. ناقش اجتماعا بمحافظة صنعاء ضم رؤساء لجان التخطيط والخدمات والشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي ووكيل المحافظة المهندس صالح المنتصر ومديري مكاتب المالية والأشغال والاقتصاد تقريرا لتنمية الموارد المالية وأسباب تدني الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2026. وأقر الاجتماع إلزام مكتبي الاقتصاد والأشغال بالرد على الملاحظات وتوضيح أسباب العجز إلى جانب بإلزام إدارة الدعاية والإعلان برفع البيانات المالية للشركات منذ عام 2012 حتى عام 2026 لتحسين التحصيل والحد من ضياع المال العام. واصلت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة عزام صلاح وبحضور رؤساء اللجنة الدائمة والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين علي مغلي، حيث ناقش الاجتماع السياسات العامة للدمج والهيكلة وآليات عمل الصندوق ومستوى تحصيل موارد وتطوير هياكله. وأكدت اللجنة ضرورة موافاتها بتقرير مفصل عن الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة لشريحة المعاقين وتطوير الأداء لمواجهة تحديات الحصار والعدوان مع الحفاظ على استقلالية الصناديق الناجحة قانونا. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
7: وهذا ما يقع به؟
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص، جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: نبدأ أولا بأهم الأحداث على الساحة المحلية، وسنتناول ما جاء في رسالة نائب وزير الخارجية والمغتربين معالي الأستاذ عبد الواحد أبو راس، التي كانت بمثابة رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 الذي لا يخدم السلم والأمن الدوليين. لكن قبل هذا من الضروري أن نأخذ من كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته السابقة عن تكتيكات تحالف العدوان، وهي الاستمرار لحالة الحصار، والحالة هي ما بين حالة الحرب والسلم، وهذا غير مقبول. ابقى معنا أستاذ الكرار المراني مع هذه المقتطفة للسيد القائد، وأنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا ثم نعاود اللقاء بكم.
3: إذا كانت تكتيكات تحالف العدوان هي الاستمرار في حالة الحصار، والحالة التي هي بين حالة الحرب والسلم، فهذا غير مقبول. الحصار بالنسبة لنا هو جزء أساسي من الحرب على بلدنا ومن العدوان على شعبنا. الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية التي هي حق له وملك له واستحقاق له، وهو يعاني أشد المعاناة في واقعه المعيشي، جزء من العدوان على شعبنا. السعي لإثارة الفتن الداخلية والاستهداف لأمن البلد جزء من العدوان على بلدنا. فإذا كانت مساعي الأعداء هي أن يتحركوا بهذه الطريقة كخيارات التفافية، فعليهم أن يدركوا بأن ذلك لا يمكن أن نقبل به أبدا. هي حالة حرب وسنواجهها كحالة حرب على شعبنا العزيز.
1: كنا فيما مضى مع مقتطفة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونرحب مرة أخرى بالمحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين. هكذا أعزائنا المستمعين، استمعنا إلى ما قاله السيد القائد، وفي رسالة نائب وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ عبد الواحد أبو راس بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 الذي لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وأن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي أدواته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة. طيب أستاذ الكرار، بعد 9 سنوات من الحصار على اليمن ورسالتين متطابقتين من صنعاء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما الذي تغير فعليا في موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة غير صيغة الرد الدبلوماسي فقط لا غير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إذا أتينا للحديث على الجديد في هذه الرسالة، أنا أعتقد بأنها أتت ليس لاعتقاد أو لإيمان لدى صنعاء بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد تغير موقفها، بل بأنه هي إقامة للحجة أمام العالم أجمع، وهي رسالة إلى النظام السعودي غير مباشرة. ولكن مثل هذه الرسائل سمعناها جيدا، وللأسف الشديد بسبب بعض السياسيين لدينا أو بعض الجهات التي عندما يأتي تحذير من وزير الدفاع أو من أي جهة يتسابق بعض السياسيين في تحليلها بغير واقعها وكأنها طمأنة للسعودية أو للسفير السعودي أو هذه المستوى من السياسة هي التي لا تخدم البلد وهي التي قد تكون لها عواقب وخيمة. لكن الجميل في هذه الرسالة أننا الرسالة اليوم أننا لم نرى من يطمئن السعودي.
1: نعم.
2: وإلى جانب هذه الرسالة الأهم منها هو أن أي تحديدا يعني كالرسالة نائب وزير الخارجية الأستاذ عبد الواحد أبو راس أن أي تحذير من صنعاء للجانب السعودي ولمن يدور في فلكه أن يتبعه خطوات عملية على الأرض وكذلك خطوات عملية من خلف الستار تصل إلى النظام السعودي إلى من يدور في فلكه وتكون وهي التي يفهمها جيدا السعودي وحتى وليس بالضرورة أن يتم الإعلان عنها كما في السابق وكما في محاولة نقل البنك وعدة مراحل مررنا بها في هذا الشأن.
1: نعم. طيب أستاذ الكرار, أيضا شدد نائب وزير الخارجية الأستاذ عبد الواحد أبو راس في رسالته أن على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية وأن تلك الطموحات ليست سوى ضرب من الخيال. طيب أستاذ الكرار, إذا كانت طموحات السعودية ضربا من الخيال كما تقول الرسالة, لماذا لم تتحرك الأمم المتحدة لتنبيهها طوال سنوات الحرب رغم رسائل التنديد المتكرر؟
2: الأمم المتحدة هي توفى شعار وتعمل في الواقع غيره, ولذلك
1: لماذا؟
2: هي لأنها أصلاً أسست عصبة الأمم هذه لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية وبول الاستقبال العالمي في العالم. هي كذبة يجايدون بها علينا.
1: نعم.
2: الأمم المتحدة ماذا فعلت للفلسطينيين إلى اليوم؟ ماذا استردت من حق الأفغانستانيين؟ ماذا فعلت بكل الدول التي تم احتلالها من الجانب الأمريكي أو من بريطانيا أو من كل دول الاستقبال العالمية؟ لا شيء. ماذا فعلت للجزائر؟ ماذا فعلت للشعب الفلسطيني على مدى يعني 7 عقود؟ لذلك عندما يقول هذه الرسالة هو كما قلت في السابق هي رسالة للجانب السعودي عبر الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن, والأمر الآخر بأنه أعتقد بأن معناها بأنها ضرب من الخيال هي بإشارة إلى مشروع نيوم الذي كان يراهن عليه ابن سلمان وخطة 2030.
1: نعم.
2: التي أثبتت يعني عمليا أنها غير متحققة ولا يمكن تحقيقها حتى يعني هندسيا لما كان يراد له أو يطمح إليه ابن سلمان.
1: نعم.
2: لكن أنا أظن اليوم إن المعادلة تغيرت لأن صنعاء أصبحت تعرف أنها لم يعد لديها المزيد من الوقت تراهن عليه وأن شعبها يعاني وهذه المعاناة لم تعد تطاق, ولذلك هي تدفع ونتمنى أن تكون هذه هي آخر المراحل أو أن يكون هناك حسم عملي بهذا الملف بشكل عام سواء مع السعودي إما كلام حقيقي أو العودة للمواجهات ونظام السعودي إلى أن يرضخ للسلام الحقيقي والسلام الشامل والسلام الذي يعيد الأمان لكل اليمنيين.
1: نعم. أيضا في ختام الرسالة التي بعث بها نائب وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ عبد الواحد أبو راس قال إن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق, ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. طيب أستاذ الكرار, عندما تقول صنعاء إنه لا سلم ولا حرب لم يعد مقبولا, ما هي الخيارات الأخرى المطروحة أمام صنعاء من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام؟ لأنه قد وصل الوضع المعيشي عند المواطن اليمني إلى مستوى لا يطاق بسبب الحصار وانقطاع المرتبات, وكانت اليوم هذا تم إعلان رسميا من الرسائل المبشرة أن أنه التي بارك لهذه الاتفاقية الاتفاقية تبادل الأسرى التي تمت في العاصمة الأردنية بارك فخامة المشير مهدي المشاط. هذه تعتبر من أحد الرسائل، لكن نريد أن نغوص في بقية المعاناة الأخرى.
2: أنا كما قلت لك سابقا بأن صنعاء لم يعد لديها، هي أصبحت تستشعر وضع ومعاناة الشعب، لذلك لم يعد يستشعر الوضع، ولذلك هي تضع هذه الخيارات الآن على الطاولة السعودية من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ومن خلال العالم أجمع.
1: نعم.
2: لما تقول بأن حالة لا حرب وحالة لا سلم لم تعد مقبولة على الإطلاق، والمماطلة السعودية لم تعد مقبولة، وبأننا لدينا خيارات مطروحة، وهذا معروف. الخيارات المطروحة الأخرى هي الحرب، وهي التصعيد، وهي إيقاف أرامكو، وهي يعني إغلاق النفط الذي يعتمد عليها الجانب السعودي بشكل كبير. في كذلك ما لديه من بنية تحتية بأنها ستكون في موقع خطر، ولذلك هي تقول اليوم بأنها هذه الخيارات الأخرى حتى لمحت بها هي الخيارات المقبلة، فإما حرب وإما سلام كامل وإما تحقيق استكمال تحقيق استحقاقات السلام بالاتفاق الموقع قبل عام في سلطنة عمان.
1: نعم. نذهب إلى الشأن العربي والحدث الأبرز ما تشهده واشنطن يوم 14 و15 من هذا الشهر، انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وقد سبق هذه المفاوضات رسالة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، الرسالة كانت للمجاهدين يوم الاثنين المنصرم، وسنأخذ أهم النقاط من هذه الرسالة. النقطة الأولى عن التفاوض في زمن العدوان القائم على لبنان. دعا الشيخ نعيم قاسم في رسالته إلى اعتماد خيار التفاوض غير المباشر مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن المواجهة الحالية تهدف إلى إخضاع لبنان ودمجه ضمن إسرائيل الكبرى. طيب إذا كان العدوان القائم الآن على لبنان يهدف إلى إسرائيل الكبرى، ما الذي يجعل السلطة اللبنانية تبحث عن تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني في واشنطن تحت رعاية أمريكية، والشيخ نعيم قاسم دعا إلى على الأقل إلى تفاوض غير مباشر؟
2: أولا السلطة اللبنانية إذا أتينا جائزة من رئيس الحكومة أتت به، هو كان قاضي المحكمة العدل الدولية، وأتت به أمريكا وهي من نصبته عبر السعودية، ورأينا حكاية الأمير السعودي ورأينا السفير السعودي البخاري كيف تحرك في لبنان قبل تشكيل الحكومة، لكل من كان يتابع الشأن اللبناني.
1: بالضبط.
2: وجاءت للحكومة بالتوافق ومع الثنائي السي عزيز حركة أمل وحزب الله وبعض اتفاقات، لكنه سرعان ما انقلب على كل الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها. لذلك هذه بدءا من رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة، كل هؤلاء المسؤولين هم يدورون في الفلك الأمريكي، ولذلك قبلوا بهذه المهزلة وهذه الإهانة، وهم يتفاوضون من موضع ضعف ومن موضع قوة، عفوا هم يتفاوضون من موضع ضعف وهوان. وحتى رأينا كلهم سبب تعيين تلك السفيرة اللبنانية في واشنطن وهي لم تدخل السلك الدبلوماسي، وتم الزج بها وبأنها شخصية غير متمرسة ولم تكن موجودة حتى في السلك الدبلوماسي، ومن ثم تم تعيينها سفيرة في واشنطن. هذه الأمور كلها تم الإعداد لها جيدا ومخطط لها
1: مسبقا
2: ولم تأتي بجديد، ولذلك كان طبيعي هذه المهزلة التي نراها اليوم من حكاية المفاوضات بين مباشرة بين الجانب السلطة اللبنانية أدق التعبير و بعض الكيان الصهيوني بإشراف أمريكي.
1: نعم. إذا ذهبنا إلى النقطة الثانية من الرسالة التي شدد فيها الشيخ نعيم قاسم على أن الملف والسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية يبقى شأنا داخليا وليس جزءا من أي تفاوض مع الكيان، وأكد أن الحرب أن الحزب حزب الله مستعد للتعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها وقف الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، وتحرير الأراضي المحتلة والأسرى، وعودة النازحين، وعودة الإعمار، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. طيب أستاذ الكرار، إذا كانت واشنطن والكيان الصهيوني تطالبان بإدخال ملف السلاح والمقاومة في أي تفاوض مع السلطة اللبنانية، فما معنى إصرار الشيخ نعيم قاسم على بقائه شأنا داخليا في مواجهة هذا الشرط الخارجي، وهل هو لصالح لبنان؟
2: أولا بكل تأكيد بأن سلاح المقاومة هو لصالح لبنان منذ البداية، ونرى اليوم كيف السلطة الفلسطينية منزوعة السلاح وكيف تحكم بأن لا منذ تخلي ياسر عرفات عن السلاح وكيف يتعامل معهم الكيان الصهيوني. ثانيا بالنسبة لموضوع السلاح، الحزب منذ البداية يقول بأنه شأن داخلي ولا يزال يصب على هذا الموضوع ويربطه بالكيان، أنه عندما لم يصبح لدينا احتلال وكل أمن نحن مستعدون بالدخول في تفاوض وحلول منطقية تأمن لنا هذا الجانب. ثم في 15 الشهر السابق قبل الحرب الأخيرة حزب الله سلم كل أسلحة التي جنوب الليطاني، والجيش اللبناني استلم منهم مخازن، ورأينا كيف كان يتم إحراقها وتدميرها وبعضها تسلم من الجيش. لذلك أعتقد بأنه هو موقف ثابت لحزب الله وللثنائي الشيعي بشكل عام موضوع السلاح، وأنه لا ينتظر بأي اتفاق خارجي. والمقاومة في هذا الشأن هي واضحة بالنسبة لي بالنسبة لسواء التفاوض مع العدو أو ما ينتج عنه. ورأينا الآن كيف تم نشر تسجيلات الضربات الانقضاضية للطائرات المسيرة لحزب الله في غرب مصر العباد الذي هو من أشد المواقع الإسرائيلية المحصنة، وتلك المشاهد التي كانت الطائرة تضرب وتأتي الأخرى تطور وتنفذ العملية وهي ضربة استراتيجية. وأعتقد بأن الحزب الله من خلال بث المشاهد مع عودة المفاوضات مع الكيان الصهيوني يوصل رسالة غير مباشرة بأن هذه هي طريقة التفاوض الحقيقية مع الكيان، وبأننا لا نحترف بأي تفاوض، وسيظل هذا هو نهجنا في التفاوض مع العدو حتى تحرير يعني كل لبنان. كان هذا واضحا في عدم يعني قبول الحزب أنه لم يخضع ولم يستسلم وسيواصل دفاعه عن لبنان مهما بلغت التضحيات، هي رسالة كانت واضحة للداخل اللبناني والجانب الصهيوني، وبأنه سيستمر مهما كانت الضغوط وأنه لن يخضع مهما بلغت التضحيات ومهما كانت النتائج في هذه الحرب. ورأينا هذا الإصرار من خلال منذ اليوم الأول لإعلام الشيخ نعيم قاسم والسياسيين في حزب الله وقادة حزب الله وتصريحاتهم معروفة. وأعتقد بأن المقاومة ماضية في هذا الشأن إلى الأخير ولا ثبت للتراجع مهما كان كما هو الإعلان منذ اليوم الأول للدخول في المواجهة مع العدو الصهيوني.
1: لكن أستاذ الكرار، إذا مثلا فاوضت السلطة اللبنانية مع الكيان الصهيوني على هذا الشرط نزع سلاح حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله مع السلطة من الجبهة الداخلية؟
2: أعتقد حزب الله واضح في هذا الشأن بأنه لن يسمح للاستدامة الداخلي، وقائد الجيش كان واضحا في الفترة الأولى عندما حاولوا الزج به رئيس الحكومة ورئيس البلاد في أنه ينزع السلاح عن الحزب ويدخل في مواجهة مع مباشرة مع حزب الله، لأنه رفض، ورأينا رسالة العسكريين اللبنانيين لذلك ليس لديهم خيارا. ورأينا اليوم حتى تصريح السفير الصهيوني في واشنطن عندما قال بأنه الاتفاق على نزع السلاح ومنطقة حدود وما إلى ذلك. لذلك هم يريدون السلطة اللبنانية تقوم بهذا الدور، لكن أعتقد بأنه قائد الجيش وكل الشرفاء في الجيش من كل الطائفة اللبنانية لم يمضوا في هذا المخطط، وحزب الله يستوعبه جيدا. لذلك هو لا يلتفت للداخل بل يكثف ضرباته وهجماته وتوجهه إلى العدو الحقيقي وهو الجانب الإسرائيلي المحتل.
1: نعم. نذهب إلى موقف المقاومة، عن موقف المقاومة في رسالة الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن حزب الله لن يخضع أو يستسلم، مشددا على مواصلة الدفاع على لبنان وشعبه مهما بلغت التضحيات. طيب أستاذ الكرار، عندما يؤكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تخضع أو تستسلم وتواصل الدفاع مهما بلغت التضحيات، ما هي الرسالة التي يوجهها للبنان وللضغط الخارجي في آن واحد؟
2: هو يقول ما قاله في اليوم الأول بأن هذه المعركة منصبية بالنسبة لحزب الله، لأن محاولة العدو الإسرائيلي السابق بأنه ثبت قواعد اشتباك جديدة، بأنه يسيطر يدخل متى شاء، يستبيح سماء لبنان وأرضه، ويتم ويمارس اغتيالاته كما في 15 شهر السابقة، لأن هذه مرحلة جديدة لن تكون قادرة، وأي عدوان إسرائيلي سيقابل برد لبناني، بالذات استهداف المدنيين وهو استهداف المواقع العسكرية والمستوطنات، وهذا ما رأيناه منذ بداية الحرب. لذلك الآن هي تثبيت قواعد اشتباك، والمقاومة ماضية في هذا الشأن بشكل واضح وصريح، وبأنها لن تتراجع حتى سلام حقيقي، أو وأنه أي اعتداء قادم سيواجه باعتداء مماثل.
1: نعم، نذهب إلى آخر المستجدات، ما يحدث على ساحة جمهورية إيران الإسلامية، وهناك عدة شروط وضعتها إيران قبل زيارة ترامب إلى الصين. هذه شروط اقتبسناها من وكالة فارس عن مصدر مطلع حسب ما جاء في الوكالة. الشروط المسبقة التي أعلنتها إيران تمثل الحد الأدنى من ضمانات بناء ثقة لبدء أي مفاوضات مع أمريكا. إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. الشروط الإيرانية تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات لا سيما لبنان، ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. الشروط الإيرانية تعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا. طيب أستاذ الكرار، ما دلالة ربط إيران بين رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وبين استئناف المفاوضات، وهل يعني ذلك أن الثقة مفقودة بين التنفيذ الفعلي؟
2: بكل تأكيد إيران لديها تجربة مريضة مع الجانب الأمريكي، بداية من السباق النووي وما رافقه هو عودة إيران، ثم في الحرب الأولى حرب 12 يوما عندما كانت على وشك الاتفاق، وجاءت الحرب، ثم حرب 40 يوما، ثم المفاوضات ما بعدها. لذلك وصلت الجانب اللبناني وحتى الجانب الإيراني وحتى الإخوة من الإصلاحيين أو من المطالبين الجزء من النظام الإيراني المطالبين بالانفتاح على الغرب وعلى أمريكا، وبأنهم نعطيهم الثقة ونعطيهم المبررات، أصبح لديهم الآن الجميع قناعة تامة بأن الأمريكيين ليسوا صادقين معهم، وبأنهم جادين، وأنهم لا يريدون لإيران أي خير، ورأيهم وأكبر دليل على ذلك هو تهديد بتدمير البنية التحتية، وكذلك في حرب 40 يوما كيف تم استهداف البنية التحتية الإيرانية التي تخدم الشعب الإيراني. ولذلك هذا كان واضحا من شروط الجانب الإيراني بأنه لا توجد اتفاق بينه والجانب الأمريكي، ولذلك أشترط ووضع كل تلك الاشتراطات كحد أدنى كما ذكرتم.
1: نعم، باشتراط إيران تعويض الخسائر وقبول سيادتها على مضيق هرمز، هل تضع طهران سقفا أعلى من مجرد العودة للاتفاق النووي؟
2: هي بكل تأكيد لديها سقف أعلى، وهذا هي

0: وتقول له عن نفسها بأنه كحد أدنى هذه الشروط لم يتم التنازل عنها. وضعنا في بداية الاتفاق كيف كانت هناك 10 شروط إيرانية.
1: نعم.
0: الآن هي حددت بحد الأدنى بهذه 5 شروط.
1: نعم، لكن 5 شروط يعني متشعبة منها شروط أخرى. طيب أستاذ الكرار، إذا كانت هذه الشروط تمثل الحد الأدنى لبناء الثقة، فما ما شكل التفاوض الذي تتوقعه إيران بعد تنفيذها؟
0: التفاوض هو كبير وشائك بمقدمته الملف النووي الذي هو والأهم يأتي تفسيره هو النفط الإيراني وكيف طريقة تنمية وبيعه بجانب الدولار ودقيق أن يكون في البنوك الأمريكية وما إلى ذلك. لدى أمريكا سبب كبير من المطالب. إيران تطالب النت بينما الأمريكيين ليسوا معترفين بأنهم هزموا في هذه المعركة، ولذلك هو هذا هو سبب الفجوة بين المطالب الإيرانية وبين الطموح الأمريكي في فرض أهدافه.
1: نعم. طيب أستاذ كار، ما الذي كشفه إبلاغ إيران لباكستان عن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار عن مستوى الثقة المتبقى مع واشنطن؟
0: إيران هي تقول من خلال هذا بأنه هذا أحد الشواهد الذي يقدم من خلال الأمريكي، ونحن لن نمضي في أي اتفاق جديد أو في أي توافق جديد إلا بعد أن يقوم الأمريكي يعني مستوى من الثقة المتبادل، من ضمنها رفع الحصار البحري الموجود وعلى أساسه يتم شكل التفاوض الذي يتوقع الذي هو متوقع بين الطرفين.
1: نعم. طيب اليوم كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي ترامب والصيني في بكين. قال الرئيس الصيني خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي ترامب في بكين أن حماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، وإذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل سيء فسيؤدي إلى ذلك إلى صدام. وهناك أخبار متداولة أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب والرئيس الصيني اتفقا على فتح مضيق هرمز ومنع طهران مطلقا من امتلاك سلاح نووي. طيب أستاذ الكرار، كيف تقرأ ما وراء هذه التصريحات؟ التصريح الأول للرئيس الصيني والثاني من البيت الأبيض، وكأن هناك قاسم مشترك فيما بينهما، وهل ممكن الصين تبيع حليفها الاستراتيجي وهي جمهورية إيران الإسلامية؟
0: أولا في قد وافق مع التصريح الأول عن الشأن الصيني بأنه وإن كان مستبعد بأنه سيكون صدام فيما يخص تايوان، لكن في الجانب الآخر السؤال الآخر أعتقد بأنها تدركات أمريكية لمحاولة زعزعة أو زرع الشك بين الصين وإيران. أولا لأن الصين من يتحدث عن بيع الصين لإيران، الصين هي في حاجة إلى إيران أكثر مما إيران بحاجة إلى الصين.
1: نعم.
0: الصين بحاجة إلى إيران، بحاجة إلى نفطها. لو كان يعني لو قطع النفط الإيراني على الصين سيفعل لها أزمة ومشكلة كبيرة جدا
1: اقتصادي. نعم.
0: ولذلك هو غير صحيح. صحيح أن الصينيين والروس ليسوا من الحلفاء الاستراتيجيين الذي ممكن الاعتماد عليهم، والإيرانيين أعتقد مستوعبين لهذه المسألة ولهذه الخصوصية، لكنهم يظلون حلفاء مهمين خصوصا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد بأن الخبر صحيح وبأنه مجرد تسريبات مفبركة ليس لها أساس من الصحة،
1: وربما كذبة من من من جيج الكذبات التي تطلع في الإعلام الأمريكي
0: بكل تأكيد.
1: نعم. نختم حلقة اليوم بزيارة الرئيس المصري السيسي نهاية الأسبوع الماضي إلى أبو ظبي ولقائه بمحمد بن زايد، وظهور السيسي وابن زايد إلى جوار طائرات رافال مقاتلات مصرية وأطقمها ضمن المفرزة الجوية المتمركزة في أبو ظبي. وأشارت بعض الأخبار إلى أن زيارة السيسي وابن زايد للمفرزة المصرية للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات التشغيلية والاستعدادات لمختلف التحديات. طيب لماذا تحرك السيسي عسكريا مؤخرا لدعم الإمارات بينما

0: ترك غزة بلا أي دعم عسكري رغم كونها خط الدفاع الأول عن مصر، وكيف نظرت إلى الموقف الإيراني من هذه التداعيات؟
1: أولا أعتقد بأنه مجرد موقف شاشري ليس له يعني ليس تأثير استراتيجي، أولا لأننا نعرف الوضع الذي تعيش به مصر ومستوى الديون المرتفع، نعتقد بأن هذه من أحد التي يحاول بها الرئيس السيسي إغراء الإمارات وإعادتها إلى مصر لفتح مشاريع جديدة أو للاستدانة منها والاستفادة منها ماليا. أما لو هناك تحرك حقيقي لا أعتقد بأنه مصر سيكون لها موقف، ورأينا موقف مصر سواء من خلال الشعبي أو الرسمي في الحرب مع إيران، هي تعرف بأنها هدف قادم لو لا سمح الله سقطت إيران،
0: نعم.
1: وبأن الكيان يركز عليها كثيرا،
0: نعم.
1: لذلك لا أعتقد بأنها ممكن أن تدخل في مواجهة مثلا مع إيران أو للدفاع عن الإمارات، أو هي مواقف إعلامية وإسنادية لهذا الجانب أكثر منها تحالف حقيقي استراتيجي قائم على مستوى عالي من الدفاع عن الطرف الآخر أو عن الحريف أو الدخول إلى جانب في أي معركة مستقبلية. ولذلك أنا لا أراها في تلك المستوى من الأهمية أو من الخطورة بقدر ما يحاول الجانب المصري الاستفادة منها ماليا من الإمارات وكذلك من بعض دول الخليج. ورأينا كيف هاجم الخليجيون مصر وبأنهم قدموا لهم الأموال وأنهم لم يدافعوا عنهم، ورأينا كيف ردوا عليهم المصريين وبأن جيش مصر ليس للبيع وليس للارتداد والاستهان لأي دولة أخرى، بأنه لا يعمل إلا خدمة لمصر ومصالح مصر و يعني الأمن القومي المصري.
0: نعم، وأنت أستاذ كذار كإعلامي حصيف ومتابع عن كثب كل المجريات والأحداث على الساحة المحلية والعربية والإقليمية، كيف نظرت إلى الموقف الإيراني من هذه التداعيات من خلال زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات؟
1: الإيرانيين لديهم نفس طويل ويعني نوع من التأني، لذلك لم نراهم إلى اليوم هناك تصريح إيراني من هذه الزيارة أو من هذا الموقف. الإيرانيين لديهم من الهدوء ومن التأني في إجراء المواقف من كل الجوانب وماذا تخدم وأين هي تخدمهم وأين تخدم أعدائهم وما مستوى ضررها على المعركة وما إلى ذلك. لذلك لا يستطيع التنبي بأي موقف، لكن أنا أعتقد بأن هناك تنسيق إيراني مصري ومستوى عودة من الدبلوماسية والتواصل جيدة وقنوات جيدة. طلعنا الزيارات المصرية سواء معلنة أو غير معلنة وبأنها بين طهران والقاهرة جيدة، ولذلك لم نرى إلى اليوم إعلان إيرانيا من تلك الزيارة وما أضافتها من أحداث إعلامية وضجة إعلامية وضجة إعلامية مبالغ فيها.
0: نعم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لك أستاذ الكرار المراني. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم من قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية مع المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام وصالح الشيعان وسليم الحميدي ومحمد سنهوب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي رزحي، وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يعزي في استشهاد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. وزارة الداخلية تحسم حقيقة ادعاءات امرأة منتحلة لصفة بنات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وتكشف هويتها الحقيقية. المقاومة الإسلامية في لبنان تفجر عبوة ناسفة بقوة صهيونية وتدمر جرافة وتستهدف تجمعات للعدو بمسيرات انقضاضية وبصليات صاروخية جنوبي البلاد. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الوجود الأمريكي لا يجلب سوى انعدام الأمن، ويدعو إلى تعزيز الشراكات الإقليمية بعيدا عن التدخلات الخارجية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمجاهدين في كتائب القسام استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام في جريمة وحشية نكراء ارتكبها العدو الصهيوني بقطاع غزة، نجم عنها استشهاده مع زوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابين آخرين. وأكد السيد القائد في بيان صادر عنه اليوم أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة جرائم العدو الصهيوني التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية، من قتل وحصار وأشكال للإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، وحملات للتدنيس في المسجد الأقصى الشريف. وجدد السيد القائد التأكيد على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء الأمة في لبنان وإيران وفي غيرها. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مهدي علي سمنان بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى أبناء الفقيد بمناقبه وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين. وأشار إلى أدوار الفقيد ومواقفه البارزة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال الأعوام الماضية. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل سمنان كافة بهذا المصاب، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي في وفاة والدته الفاضلة، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة للوكيل حليصي وأفراد الأسرة بهذا المصاب، وسائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمها أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية الوحدوية عنتر أحمد عاطف الهلالي، وأشاد
عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعث بها إلى أسرة الفقيد بمحافظة شبوة واليمن والمهجر بمناقب الراحل الذي يعد من الشخصيات المؤهلة علميا في محافظة شبوة وممن كان لهم إسهام مبكر في خدمة وطنهم ومجتمعهم، منوها بالنهج الوحدوي الأصيل للفقيد وصلابة موقفه في الدفاع عن الوحدة والانتصار لقيمها وغاياته النبيلة في تعزيز الاستقرار وتحقيق القوة للأمة اليمنية. وعبر الدكتور بن خبتور عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح أن الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية التي اكتسبها طلاب المراكز الصيفية تمثل إنجازا رائعا ومبعثا للفخر للأسر وللمجتمع. وفي كلمته خلال اختتام المراكز الصيفية، بارك العلامة محمد مفتاح لأبناء المراكز الصيفية ما تحقق لهم من تأهيل وتزود بالمعارف والمهارات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالعروض التي قدمها الطلاب في الحفل الختامي. وأوضح أن ما قدمه الطلاب في العرض الختامي يرفع الرأس ويعد مفخرة للآباء وللأسر وللمجتمع. تفاصيل أوفى في المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم، ومعه أمين العاصمة دكتور حمود عباد، ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي، على مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع المقالح بمديرية السبعين بتمويل محلي. واستمعوا من مدير المشروع المهندس بلال العماد إلى شرح عن أعمال الترميمات الإسفلتية النهائية للمقاطع المتهالكة بمساحة 700 متر مربع. وحث العلامة مفتاح الوحدة التنفيذية على سرعة استكمال هذا الشارع الحيوي، موجها أمانة العاصمة بمواصلة صيانة الشوارع المتضررة وفق الأولويات الملحة. فيما أكد أمين العاصمة الحرص على استمرار مشاريع تحسين شبكة الطرق وتكثيف الجهود لإنجازها وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يسهل حركة السير للمواطنين. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامن مع لبنان وتأكيد للجهوزية، وذلك عصر غد الاثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله. أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا حسمت فيه الجدل حول ادعاء إحدى النساء بكونها ابنة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وبانتحالها اسم ميرا صدام حسين، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وأن المرأة يمنية الجنسية وتدعى سمية أحمد محمد عيسى الزبيري من مواليد حي هبرة، وتعود أصول أسرتها إلى مديرية أرحب. البيان أوضح أنه لإحباط هذه الشائعات ولإثبات الحقائق علميا خضعت المذكورة إلى فحص البصمة الوراثية DNA عبر فريق متخصص من الأدلة الجنائية، حيث أثبتت النتائج القطعية صلة
قرابتها البيولوجية بوالديها اليمنيين بنسبة تطابق 99.9%، وبيّنت الوزارة سجلها المدني والتعليمي والأسري وتفاصيل زيجاتها السابقة والحالية، وحذرت وسائل الإعلام المواطنين من الانجرار وراء الشائعات المضللة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يروج الأكاذيب بعد أن حسمت القضية رسميا وبالأدلة العلمية. استشهد مواطن اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. مصدر محلي في المديرية أوضح أن المقذوف من مخلفات العدوان وقد انفجر في قرية الزعفران، ما أسفر عن استشهاد المواطن مهدي علي حنيش. المصدر أشار إلى أن مخلفات العدوان المتروكة ما تزال تتسبب في سقوط ضحايا بشكل مستمر من المدنيين في عدد من المناطق، مخلفة كوارث إنسانية ومعاناة متواصلة للأهالي في المحافظة. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر أحكاما قضت بإدانة 23 متهما بجرم إعانة العدو والاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيمي القاعدة وداعش وترتبط بالعدوان السعودي الأمريكي، نفذت أعمال تفجير وقتل وقطع للطريق بمديرية جبن في الضالع والتحاق بمعسكرات مريس والمخا بين عامي 2015 إلى 2023، وقضى الحكم بمعاقبة 19 مدانا بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا وبحبس مدانين 2 لـ10 سنوات ومدان 1 لـ4 سنوات ومدان آخر لـ2، مع إقرار انقضاء الدعوى لـ5 متهمين بسبب الوفاة. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وصلت طائرات العدو الإسرائيلي غاراتها الإجرامية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، ما أسفر قصف جوي على مواصي خان يونس عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وأصيب 9 مواطنين إثر غارة استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بحي تل الهوى بمدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى القدس. وتزامن مع ذلك استهداف العدو لتكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء. من جانبها أكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن استهداف تكية الطعام جريمة حرب متعمدة ومشهد متجدد للإبادة الجماعية وسط صمت دولي غير مبرر، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإلزام العدو بالاتفاقات. فيما أكد مدير عام وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أن جرافات العدو وآلياته تلتهم الأحياء وتبيد الحجر والبشر لمحاولة محو ملامح الوطن، وشدد على أن الشعب الفلسطيني سوف ينهض من بين الركام. في الضفة الغربية المحتلة كثفت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم
بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث شنت حملة دهم واعتقالات طالت 8 فلسطينيين برام الله ومناطق متفرقة، واقتحمت بلدات وقرى كبرقة وعزون وسلواد والمنيا والرشايدة، وأغلقت المحال التجارية وأخلت طلبة المدارس، كما أخطرت بوقف البناء لعشرة منازل في بلدة بتير غرب بيت لحم. وفي سياق الاعتداءات أصيب شاب بجروح خطيرة وحرج برصاص العدو المتمركز عند جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت أولى في الخليل. كما أسفر أيضا اعتداء على قرية المنيا باستخدام غاز الفلفل، والضرب أيضا عن إصابة 5 مواطنين. وتم الاعتداء على رعاة للأغنام في خربة الطويل بدهس مواشيهم، وتم اقتلاع نحو 150 شجرة في بلدة ياسوف شرق سلفيت. في مدينة القدس المحتلة اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات العدو الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف ومكتب للتجنيد ومقر لما يسمى بوزارة الأمن على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الشيخ جراح. اعتبرت ذلك تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن هذا المشروع الذي صاغه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس وبإشراف مباشر من المتطرف إيتمار بن غفير يستهدف تخصيص 36 دونما من الأرض لتعزيز الرواية الاحتلالية وتهويد الفضاء العام في القدس. وطالبت محافظة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية ووقف القوانين والإجراءات التي تستهدف الأونروا وممتلكاتها. في جبهة لبنان ونصرة لمعركة العصف المأكول، أعلنت المقاومة الإسلامية تفجير عبوة ناسفة بقوة من جيش العدو الإسرائيلي إثر محاولتها التقدم نحو منطقة صافيتا بمحيط بلدة يحمر الشقيف، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وردا على الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية جرافة عسكرية في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية حققت إصابة مباشرة. ودك المجاهدون تجمعات لآليات العدو وجنوده في بلدة رشاف بصلية صاروخية ودير سريان بقذائف المدفعية والناقورة بمسيرتين انقضاضيتين حققتا أهدافهما بدقة، وذلك دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاعتداءات المستمرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي في طهران أن العدوان الأخير على إيران أثبت زيف الرهان على واشنطن وتل أبيب، وشدد على أن الوجود الأمريكي في المنطقة يسهم في خلق بيئة غير مستقرة ويزيد من التوترات، وأن المخرج الوحيد للأزمات
يكمن في بناء شراكات اقتصادية وأمنية مستقلة بين دول المنطقة، مشيدا بمواقف باكستان الداعمة. من جانبه وصف الوزير الباكستاني البلدين بالصديقين الحقيقيين، مؤكدا استمرار دعم بلاده لإيران وتطوير العلاقات الثنائية. في السياق ذاته، فند المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الادعاءات الغربية بأن العدوان غير القانوني على إيران يهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وصفا ذلك بالكذبة الكبرى. وأوضح بقائي أن المغامرات المتهورة لأمريكا وللكيان الصهيوني عطلت من مسارات دبلوماسية واعدة، وأدخلت حالة من عدم الاستقرار إلى الممرات الحيوية، متهما الأطراف الدولية بمحاولة تحميل طهران المسؤولية عبر نهج صناعة الأزمات والحروب وتسويقها كسلام. من جهتي، اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي أن الدبلوماسية الفاشلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين والانزعاج الإماراتي من الكشف عن زيارة نتنياهو السرية لأبو ظبي وروايات البنتاغون المتناقضة، كل ذلك يعكس أزمة أوسع وسوء تقدير استراتيجي في واشنطن. وحذر ولايتي من أن تهديدات ترامب المدفوعة بتحريض من تل أبيب قد تجر الولايات المتحدة إلى فخ استراتيجي ذي تداعيات خطيرة قد يفقدها ما تبقى من مصداقية لها في منطقة غرب آسيا. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يعزي في استشهاد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. وزارة الداخلية تحسم حقيقة ادعاءات امرأة منتحلة لصفة ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وتكشف هويتها الحقيقية. المقاومة الإسلامية في لبنان تفجر عبوة ناسفة بقوة صهيونية وتدمر جرافة وتستهدف تجمعات للعدو بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية جنوبي البلاد. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الوجود الأمريكي لا يجلب سوى انعدام الأمن، ويدعو إلى تعزيز الشراكات الإقليمية بعيدا عن التدخلات الخارجية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي تستمعون فيها اختتام فعاليات الدورات الصيفية في أمانة العاصمة. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء ملف الأسرى يتصدر أولويات القيادة الثورية والسياسية، فأهلا بالجميع.

0: بمناسبة اختتام فعاليات المراكز الصيفية في أمانة العاصمة، أقيم اليوم بصنعاء عرض شبابي مهيب لطلاب المدارس الصيفية، حيث تخلل العرض الشبابي العديد من الفقرات الفنية والأناشيد والزوامل والفيديوهات الكشفية التي تعبر عن هذه المناسبة العظيمة. وفي العرض الشبابي المهيب بارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح نجاح الدورات الصيفية وأهمية ما تلقاه أبناء هذا الوطن على مدى أكثر من شهرين من علوم ومعارف وأنشطة متنوعة وتوعية ثقافية وإيمانية بما يحكه الطغاة والمتجبرين ضد الأمة وضد كتابها المقدس وهو القرآن الكريم، الذي يتعرض للتدنيس بين حين وآخر على أيدي اليهود والصهاينة المجرمين.
1: نبارك لأبنائنا الطلاب الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية الرائعة التي تزودوا بها في المراكز الصيفية، فبارك الله لكم وبارك الله فيكم. وما رأيناه من العرض الرائع الذي قدمتموه اليوم يرفع الرأي، مفخرة لآبائكم ولأسركم ولمجتمعكم. الإخوة الأعزاء الحاضرون جميعا، ونحن نختتم المراكز الصيفية لهذا العام، ما زال العدو الصهيوني الأمريكي يرتكب أبشع الجرائم بحق أمتنا ومقدساتها. فالصهيوني الذي يسعى لإهانة القرآن الكريم، وكذلك الصهيوني الذي يسفك دماء الأبرياء في غزة وفي كافة فلسطين وفي لبنان وفي كافة المنطقة، هذا العدوان الصهيوني يحتاج إلى أن نتهيأ بإذن الله لاجتثاث جبروته وطغيانه. وهذا ما تعملونه يا أبنائنا الكرام من الإعداد والاستعداد والتهيؤ والتجهيز بإذن الله لتطهير الأرض من رجس الصهيونية الخبيثة، هذا الورم السرطاني في منطقتنا والوباء الذي يجتاح العالم.
0: من جانبه تحدث أمين العاصمة صنعاء حمود عباد بكلمة أشار فيها إلى أن الجيل هو جيل الفتح الموعود والجهاد المقدس، مشيرا في ذات الوقت إلى عظمة المدارس الصيفية التي تعلم فيها الطلاب أفضل وأشرف العلوم وهو القرآن الكريم وعلومها الشرعية، وكذا التوعية بما يقوم به الكيان الصهيوني وأمريكا من جرائم ضد الإنسانية في هذه الأرض.
2: أرحب بكم وباسم قيادة أمانة العاصمة في هذه الفعالية الاختتامية، اختتام أنشطة المراكز الصيفية. هذا الجيل جيل الفتح الموعود، جيل الغضب، جيل العزة والجهاد، جيل العلم والإتقان. هذا الجيل عصا موسى التي ستكسر رأس الأفعى الصهيونية وتلقف ما يافكون. هذا الجيل جيل نفس الرحمن الذي سيغير وجه الدنيا بآيات القرآن الكريم. هذا الجيل الذي يعده السيد القائد العلم المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ليكون هو الجيل الذي يدك أروش أولئك الذين ذابوا هوى وذلا في أعناق الصهيونية والأمريكان. جيل الله، الجيل الذي سيحدث تحولات هائلة وكبيرة في الضمير الإنساني وفي معادلات القوة الجهادية لمكارعة الظالمين والجبارين وللدفاع عن القرآن وعن المقدسات وعن الأمة وعن الإيمان وعن هيبة الإسلام.
0: وكانت قد ألقيت كلمة عن طلاب الدورات الصيفية أكدت في مجملها على عظمة هذه الدورات وما تلقاه الملتحقين فيها من علوم ومعارف وحفظ لكتاب الله وعلومه الشرعية، وأشارت الكلمة إلى مفهوم الحياة بمعية القرآن الكريم.
3: أيها الإخوة، أيها الجمع المجاهد، ففي الزمن الذي غاب فيه النور والبرهان وحل بديل عن الضلال والظلم، الوقت الذي تحرك فيه أعداء الإسلام بعظمة منهجها ومن قام عليها. إنها المدارس التي أضاءت في زمن الجهالة والعمالة والعمى، كيف لا تكون كذلك وقد قامت على أساس القرآن؟ وأول شيء تعرفه فيها معرفة الله جل علاه. لقد عشنا فيها أياما من أيام الله، اجتمعنا فيها على أساس هدى 40 يوما من التزود والتشحن بشحن الإيمان والوعي والبصيرة. تعلمنا

يظل ملف الأسرى والمحتجزين واحدا من أبرز الملفات الإنسانية التي تصدرت أولويات القيادة الثورية والسياسية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باعتباره ملف لا يقبل المساومة والابتزاز. ترتبط به آمال آلاف الأسر والعائلات اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها بفارغ الصبر. على مدى الفترات الماضية خاضت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى جولات تفاوضية شاقة واجهت خلالها الكثير من العراقيل والتعنت من قبل الطرف الآخر، إلا أن الإصرار على المبدأ الإنساني الكل مقابل الكل كان وما يزال هو المحرك الأساسي للجهود الدبلوماسية والميدانية، وذلك لضمان تحرير كل أسير ومعتقل خلف القضبان دون تمييز. تجلت الجهود في النجاحات السابقة التي أثمرت عن إبرام عدة صفقات لتبادل محلي ودولي بإشراف قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أطلق بموجبها مئات الأسرى، وهي الخطوات التي اعتبرتها صنعاء لبنة أساسية لبناء الثقة، ومؤشرا على إمكانية تحقيق إنهاء هذا الملف الإنساني الشائك إذا ما توفرت الإرادة الجادة والمسؤولة لدى الأطراف الأخرى. وفي هذا السياق يتطلب الموقف الرسمي والتفاوضي في موجهات السيد القائد الذي يرى أن ملف الأسرى يمثل قضية إيمانية وإنسانية وأخلاقية بامتياز لا يمكن إخضاعها للحسابات السياسية، وأن صنعاء لن تدخر جهدا في مسار تحريرهم، ما جعل من هذا الملف واجبا مقدسا يسير بخطى حثيثة لإنهاء معاناة كل أسير ومفقود. وترجمة لموجهات قائد الثورة، لم تقتصر الجهود على التفاوض فحسب، بل شملت اهتماما رسميا وشعبيا برعاية الأسرى والمحررين والعناية بعائلاتهم وتقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي لهم وتكثيف عمليات التحري عن المفقودين وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون دول العدوان السعودي والإماراتي والمرتزقة لإبقائها في ذاكرة الحقوق والقانون الدولي. إن تناسق المواقف الرسمية والخطوات الميدانية يؤكد أن ملف الأسرى يحتل قائمة الاهتمامات الوطنية، حتى إغلاق الملف بعودة كل أسير إلى أهله ووطنه انتصارا للإرادة الإنسانية والكرامة اليمنية، باعتبار ذلك رسالة واضحة بأن تضحيات اليمنيين الصامدين في جبهات العزة والكرامة لن تنسى، وأن كسر قيودهم عهدا لا تراجع عنه يبقى ملف الأسرى الاختبار الحقيقي لجدية التوجه نحو السلام والمقاييس الإنسانية الذي يسقط أمامه زيف الشعارات الدولية، وإصرار صنعاء على معادلة الكل مقابل الكل يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية تاريخية للضغط على الطرف الآخر لوقف المماطلة وتسييس هذا الملف المعذب لآلاف الأسر. خلاصة القول، مهما بلغت التحديات والعراقيل ستظل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المدعومة بإرادة رسمية وشعبية صخرة تتحطم عليها كل الرهانات حتى تبييض السجون كافة من الأسرى.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي جاء فيها اختتام فعاليات الدورة الصيفية في أمانة العاصمة. وكما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء ملف الأسرى يتصدر أولويات القيادة الثورية والسياسية. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: مواليد اليوم صداع المستقبل.
5: في المستشفى العربي الدولي
4: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
5: مركز الأمومة والطفولة،
4: أطباء أطفال على مدار الساعة،
5: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
4: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
5: قسم خاص بالنساء فقط،
4: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
5: الدكتورة إيمان جار الله،
4: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
5: استشاريات النساء والولادة.
4: المستشفى العربي الدولي،
5: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
4: تليفون
5: 01-595959.
4: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

تبرير إجرامه الدموي الإبادي في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة مقولة إن الجيش هو أفضل مفسر للتوراة، وهذه المقولة نقتبسها حرفيا وهي تعني جيش القتل والإبادة الصهيوني، هي تكشف بأعلى درجات الوضوح إلى جانب المدى البعيد المذهل لإجرام وتوحش ودموية وخطر هذا العدو المارق ليس على العرب والمسلمين، وهم الأكثر ضرا ومعاناة من جرائمه وفضائعه وعدواناته ومخالبه الشيطانية فائقة الأذى، بل على الإنسانية قاطبة. تكشف تلك المقولة إلى جانب ذلك أيضا الخلفية الظلامية الخرافية الملبسة زورا وزيفا بالدين والماسخة على نحو بالغ الصراخة والفجاجة والوقاحة لحقيقته الإلهية المغايرة والمناقضة تماما لهذا التشويه والكهنوت الظلامي اليهودي القاتل المجرم المدمر. خلفية هذا الإجرام والدموية الصهيونية المفرطة والتعشق لمص الدم الآدمي والتدمير المهلك للحرث والنسل الذي رأى العالم وما زال بذهول وتفجع عينات طرية منه في غزة وفي الضفة وفي لبنان وغيرها. إنه القتل المسوق والمغطى بقداسات الشيطان ودين خرافاته التلمودية المزور وتوقيع إله القتلة المجرمين صناع أفضع الإبادات المسمى يهوى أو يهوه، الذي يتموضع في قلب ما قالته الكاتبة اليهودية الصهيونية الأمريكية سوزان كينيث حرفيا: إن قتل الكنعانيين أي الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة دون استثناء هو بطلب أو أمر من يهوه إله اليهود الخرافي التلمودي، ولذلك فالقتل لهؤلاء تكريم لهم، ويجب أن يكونوا ممتنين لليهود على هذا التكريم. فهل من المنطق أو العقل التعويل على أي اتفاق أو تفاهم أو حتى أدنى تعايش مع هؤلاء الوحوش المسوخ؟ لا قيمة مطلقا لأي اتفاق أو تعاهد أو تفاوض أو توافق مع هذا العدو الدموي الغادر الحاقد المتعطش للدم والتدمير والمهووس بإتمام مخطط مملكته التوراتية الخرافية إسرائيل الكبرى بأي ثمن على حساب ضحاياه أو فرائسه. لا قيمة مطلقا لأي منها لدى هذا العدو الذي يرى فيها وتحت مظلة راعيه ومشغله وولي أمره الشيطاني أمريكا مجرد ملهيات ومنومات للخصوم وأغلال تكبل أياديهم عن الرد على جرائمه وعدواناته التي لا تتوقف، ولا نقول خروقاته، لأن لا وجود للاتفاق أصلا في عقل وفي نوايا هذا العدو أيا كان هذا الاتفاق ومع أي طرف وفي أي مكان في غزة أو في لبنان أو في سواهما. ولذلك فالمحذور الطبيعي والواقعي والحتمي بالنسبة لمن يعرفون جيدا هذا العدو الأمريكي الصهيوني وطبيعته الغادرة هو دائما قيد التحقق وبرسم الحدوث في أي لحظة، وهذا ما حدث دائما وحدث بالفعل أخيرا. غدر للمرة الثالثة في إيران خلال أقل من عام، أما في غزة أو في لبنان فحدث ولا حرج. هكذا وفي خلاصة الصورة نرى بكل وضوح من الوقاحة التي لا حدود لها لدى هذا العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر المجرم السفاح أن يقدم على عملياته العدوانية الغادرة والمتواصلة، قتل وتدمير وضم وتوسع هنا، وحصار وتجويع وقضم تدريجي للأراضي، واغتيالات هناك وهكذا. ويقول في الوقت ذاته إن كل ما يرتكبه ويقوم به

0: ليس خرقا لوقف إطلاق النار، وعلى العالم أن يفسر هذا اللغز الشيطاني كيفما شاء. المهم أن هذا العدو الأمريكي الصهيوني يرمي من وراء طلاسمه التضليلية المستخفة بكل ما هو منطقي ومفهوم وطبيعي لدى البشر إلى القول للمعتدى عليه: عليك أن لا ترد، لأن ما نقوم به ليس خرقا لوقف إطلاق النار، أما ردك على ذلك فهو الخرق ذاته المدان وجوبا وغير المسموح به. وهذه هي معادلة الشيطان وقانونه الذي يريد الأمريكي والصهيوني أن يرسي ركائزه ومداميكه في التعامل بين الدول وبين الشعوب، ويريد أن يجعله قانونا سائدا لتحكم هذه الإنسانية بالوحش وجرائمه وارتكاباته.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وهذا لقاء يتجدد وإياكم فأهلا ومرحبا بكم. تبنى العلاقات الزوجية الناجحة على الود والحب، إلا أن ظروف الحياة وصعوبتها وكثرة المسؤوليات وانشغال الزوجين عن بعضهم البعض إلى جانب وجود الأبناء والاهتمام بهم، كل هذه العوامل تؤدي إلى مرور السنوات ويحدث البرود العاطفي بينهما، ما يؤدي إلى إثارة المشاكل والخلافات وبتكرارها أيضا دون وجود الحلول تصل بهما إلى طريق مسدود، ليختار كل منهما طريقا يختلف عن طريق الآخر وهو الانفصال. لكن أيها الأحباء، لماذا يسمح لحدوث البرود العاطفي الذي يصل بهما إلى الفراق؟ تعالوا نتعرف على هذه العوامل في حدوث ذلك ليتم تجنبه وعدم السماح بإفساد الحياة الزوجية. هذه العوامل تتأتى بعدم التحدث، أي الزوجان مع بعضهم البعض بحكم الانشغال أو بعض التصرفات التي يأتي بها أحدهما والتي لا تروق للآخر، خاصة إذا تكررت. فالصمت هنا يسيطر على العلاقة الزوجية. تحاشي أو انعدام التعبير عن المشاعر بحجة الحفاظ على الكرامة. تصيد الأخطاء لبعضهم البعض، كل يترقب للآخر أتفع الأخطاء أو الغلطات ليتهمه أنه سبب الخلافات والمشاكل بينهما. فالبرود العاطفي يلقي بظلاله لافتعال الخلافات وتكبيرها وتغذيتها بتوجيه اللوم والانتقاد بشكل دائم. طبعا الخروج كثيرا مع الأصدقاء والأهل وترك المنزل لساعات طويلة عوضا عن قضاء أكبر وقت ممكن في المنزل ومع الأسرة، يصل الحال إلى الإهمال المتعمد بقصد إشعار الطرف الآخر بعدم الاهتمام به. وبما أن الغيرة كما هو معروف دليل على الحب، نجد أنها تتلاشى في ظل البرود العاطفي فتزول بينهما، ما يدل على زوال الود الذي جمعهم معا. أيضا يفقد كل طرف الشعور بالثقة والأمان بالآخر ويسيطر الحزن والإحباط. هنا انتصر البرود العاطفي ويحدث الانفصال للأسف. لكن أين هو الحل؟ الحل في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم أيها الأحبة، اجعلوا المودة والرحمة هي الحاضرة في كل أموركم، ليس بتصيد الأخطاء، فأنتم تكملون بعضكم البعض. فكرامة الزوج من كرامة زوجته والعكس صحيح. التعامل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يحافظ على استدامة الحياة الزوجية بحيوية بعيدا عن البرود العاطفي. لكم السعادة والاستقرار دوماً.

0: أيها الأحبة، المعاناة والألم، السعادة والبهجة، كل الإيجابيات والسلبيات هي الحياة التي يعيشها الناس. يعيشها الناس، يعيشها الإنسان بشكل عام، فلا معاناة تدوم ولا بهجة مستمرة. القلق والخوف قد يصل إلى حد الهلع بالبعض. هناك أيضا يتوفر العلاج كحال علاج الجسم عضويا. الفرق أن هناك جروح ظاهرة عضوية ترى، وأيضا جروح مخفية داخلية في النفس غير ظاهرة لا ترى، إنما يشعر بها المصاب. البريد نقل لنا العديد من الرسائل في طياتها القلق، التوتر، الخوف، الهلع. بعض المشاعر كالقلق، توتر، يمر بها كل إنسان نتيجة موقف مر به في حياته أو بأي حادث، لكنها لا تستمر. الإصابة بقلق لحد الهلع والخوف من أن تتكرر مثل هذه النوبات هي الغير طبيعية، كحال رسالة الأخت هيفاء. تنتابها حالة هلع جعلتها تحجم عن الخروج من المنزل لشعورها أنها ستموت من شدة الخوف. رسالة أيمن يخاف الذهاب إلى البقالة أو إلى الجامعة وحده إذا لم يجد أحد يرافقه ليذهب، خوفا من أنه لن يستطيع التنفس ويختنق وهو وحيد. كذلك العديد من الرسائل لا يسمح الوقت بقراءتها، من آية ومن علي وأسماء ورؤى، كلها سنناقشها لأنها تتحدث عن هذا الاضطراب. إذن يسرنا سامعين الأحباء أن نرحب معنا بالدكتور مهدي العبري المعالج النفسي والاستشاري التربوي. مرحبا بكم معنا الدكتور مهدي.
1: أهلا
0: وسهلا دكتور. أولا نتعرف ماذا يقصد باضطراب الهلع؟
1: اضطراب الهلع هو نوبات من الخوف الشديد تنتاب بعض الأشخاص نظرا لتوقفهم أو لسوء تفكيرهم في أنهم ربما يموتوا أو ربما يصابوا بأسوأ حال ممكن يمروا به.
0: نعم.
1: هذه النوبات تستمر دقائق، ساعات محدودة، يكون فيها خفقان للقلب بشكل أكبر.
0: إذن هذه من الأعراض، ماذا أيضا؟
1: من الأعراض أنه ارتجاع الأطراف والنوبات لخفقان القلب بشكل كبير، توقع الأسوأ، أنه ضيق للتنفس، تعرق، تردد في أنه الذهاب أو العودة إلى المكان الذي يخافون فيه.
0: نعم.
1: دائما تكون هذه نوبات محدودة شديدة ومحدودة وبسيطة وقصيرة، يعني ما بتستمر. لو استمرت بشكل أكثر من ساعة ساعتين ممكن يكونوا يدخل الأشخاص في حالة من نوبات الإغماء من شدتها، وبالتالي إحنا نحتاج إلى أنه نتدخل مع الأشخاص هذولا في تقديم إسعاف نفسي أولي، يسمى الإسعاف النفسي الأولي، في أن إحنا نلاحظ الأعراض الجسمية التي تظهر عليهم والأعراض النفسية، بحيث أنه نشوف كلما كنا قريبين من الأشخاص وحافظنا على أمنهم وسلامتهم وحددنا احتياجاتهم العاجلة، هل هم يحتاجون إلى أن مثلا إلى خدمات طبية، قد يحتاجون مثلا إلى خدمات طبية ممكن نذهب بهم إلى الطبيب المختص مثلا.
0: نعم.
1: قد يحتاجوا إلى خدمات نفسية ممكن نأخذهم إلى خدمات العيادة النفسية وعيادة الصحة النفسية إذا استمرت أكثر من ساعة إلى ساعتين.
0: نعم. طب دكتور، ما هي العوامل التي تؤدي إلى اضطراب الهلع؟
1: العوامل كثيرة، إما تكون في بعض الأشخاص عندهم استعدادات وراثية وبيولوجية، تمام، يعني وفي معنا نمط من الشخصية، نمط الشخصية ألف. هذا النمط الشخصية ألف دائماً يشعرون بالقلق والتوتر من أبسط الأشياء، أبسط الأشياء وأوسطها، فعندما تجي لهم أحداث ومواقف مفاجئة تنتابهم نوبات الهلع. وأكثر أشخاص ممكن يصابوا بنوبات الهلع هم الأشخاص الوسواسيين اللي هم عندهم يعني حياتهم أهم وبقائهم أهم وأفضل، فعندما تحصل لهم خبرات وأحداث صادمة، موت أعزاء أو أشخاص أقارب لديهم، ينتابهم شعور على أنهم الأشخاص التاليين للموت، يعني هم الشخص التالي الذي ممكن يموت. فيها، فتشتد فيها نوبات الهلع. اللي حاصل في تدقيقهم الإذاعية إنه في خلط ما بين نوبات الهلع كعرض يحصل في حالة القلق وما بين ما يسمى الرهاب.
0: نعم، هذا ما كنا سنتساءل عنه.
1: الأماكن المفتوحة، رهاب الأماكن المغلقة، رهاب الأسواق، هذه الأشياء تختلط فيها تماما. اللهم أنه العرض الأساسي لنوبة الهلع أنه أعراض القلب بتكون فيها شديدة جدا، خفقان بيكون فيه شديد، ضيق التنفس بيكون فيه شديد، التوقع بيكون فيه مرتفع في أنهم ممكن يصابوا بأي أذى، ارتجاف الأطراف، جفاف الفم لفترة بسيطة.
0: دكتور،
1: استمرت أكثر من ساعة إلى ساعتين، إحنا نحتاج إلى أنه عندما لا نستطيع أن نقدم الإسعاف النفسي الأولي، وهي نصيحة إلى كل الأشخاص والمربين أنه تأخذ مثل هذه الدورات الإسعاف النفسي الأولي، أنه كيف أن إحنا نحاول أنه إذا جت مثل هذه الحالات نكون قريبين من الأشخاص أنفسهم، أنه نحاول نحن نحميهم من أنهم ما يعرضوش أنفسهم لأي أذى. نحاول نحن نتحدث معهم بشكل مباشر، نقرب لهم الماء، نحاول نحن نتكلم معهم. قد يكونوا بعض الأشخاص قد لا يستطيع أنه يرد عليك أو يتكلم، لكنه هو بفهمك، نكون قريبين منه، نكون إحنا الأشخاص المشرفين أو المحيطين بالشخص هذا، نكون نحافظ على هدوءنا. كلما كان الشخص المرافق هادئ كلما ساعد على تبادل الهدوء إلى الشخص الآخر.
0: دكتور، هناك البعض ممن يتعرضون لمثل هذه النوبات لديهم إدراك واستبصار، فكيف يجب أن يتعامل مع هذا الاضطراب من قبل المصاب نفسه؟
1: هو مهم جدا أن يكون الأشخاص واعيين بهذه الأعراض. هذه الأعراض هي بتأخذ وقتها، وقتها قصير جدا، ما يتجاوز ساعة إلى ساعتين. حينها عندما يكون هو مدرك أنه بتجيله هذه الأعراض، عندما تشتد هذه الأعراض ما عمرها تزداد وتيرة القلق فيها، بتنخفض، هي بتوصل إلى أعلى هرم وبتبدأ بقدرة الله تتراجع شيئا فشيئا. مثلا ضيق التنفس ما رح يكون أكثر من أنه أن الشخص يشعر فيه بأن الهواء بيحتبس عليه وأنه بيكتم، بس كلما الشخص وعى أنه هذه الأشياء بتجيه ممكن يمارس تمارين التنفس العميق، تمارين الاسترخاء، ممكن يراجع مرشد أخصائي ومعالج نفسي في عيادة صحة نفسية، وهي أصبحت منتشرة وكثيرة جدا. عندما يشوف أنه هذه النوبة تتكرر بين حين والآخر، المعالج والأخصائي النفسي بيكتشف المشكلة بأعماقها، بأسبابها، بيعرف ما هي الأعراض الأساسية التي هي بتسيطر على الشخص عندما تجي لهذه النوبات، وما هي الأسباب الحقيقية، وبيعمل له خطة علاجية تخفف فيها النوبات حين في حين آخر. جتنا إلى العيادة أكثر حالات كثير من هذه النوع، وحالات يعني رهاب الأسواق، رهاب المجتمع، وكلما جلسنا معهم كلما تحسنوا وتعافوا وتماثلوا الشفاء وأصبحت حياتهم أحسن بكثير. لأنه مشكلة نوبة الخوف بشكل عام هي مشكلة في التفكير، في أنه التحجيم والتضخيم، تضخيم الحدث، تضخيم السبب اللي حاصل، وتبدأ الأفكار السلبية وقراءة الأفكار السلبية تأتي للأشخاص هذول على أنهم ممكن ينصابوا بهذا الأذى الذي ممكن يحصل للآخرين.
0: صحيح. طب دكتور، هل يمكن تفادي مثل هذه النوبات الهلعية؟ هل هناك مثلا بوادر قبل أن تأتي النوبة؟
1: البوادر الأحداث قد تحصل، بس قبلها إحنا بنستطيع أن إحنا نعمل ما يسمى تثقيف نفسي للأشخاص. التثقيف النفسي بنزودهم بالمعلومات عن أعراض القلق بشكل عام، ومن ضمنها أعراض نوبات الهلع. عندما بنعمل لهم تثقيف نفسي بنعطيهم ايش معلومات اولية كيف ممكن يتعاملوا مع هذه الاعراض، يعني مسألة انه ندربهم على تمارين الاسترخاء، كيف انه يسترخي بشكل عام عندما تجي له نوبة التنفس العميق، بس ما كيف لما يتحكم بالنوبة هذا اللي بتحصل من خلال تمارين التنفس العميق، الشد الشهيق والزفير، اخذ الهواء واستنشاق الهواء، مراقبة الذات، ما هي الاعراض الاساسية التي بتحصل له، بحيث أنه يبدأ هو يوعي أنه عندما تجي لبعض الأفكار كيف يتحكم بالأفكار، لأنه الأفكار هي التي بتأثر على المشاعر بشكل عام. فإحنا بنحاول نحن ندخل من خلال
0: يعني العلاج المعرفي هنا،
1: في أنه نتحكم كيف يتحكم الشخص بأفكاره لكي يتحكم بمشاعره.
0: طب دكتور، أدركنا الوقت، نسبة الشفاء هنا؟
1: نسبة الشفاء بجلسة العلاج النفسي توصل إلى 70% 80%.
0: جميل. إذا تحدثتم أيضا عن الدعم النفسي لهذا المصاب من قبل الأسرة والمحيطين به.
1: نعم، يكمن دور الأسرة في ما يسمى الإسعاف النفسي الأولي، إنه يكونوا قريبين من الشخص المرعوب وما يكونوا شيء محلقين عليه في شكل إنه يدروا عليها الاهتمام كل الاهتمام، إلا يلاحظوا ويراقبوا ويفرزوا.
0: إذا وصلنا للختام دكتور مهدي العبري، معالج نفسي واستشاري تربوي، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم.

0: أيها الأحباء، كما نعلم فصائل دم الإنسان متعددة، كل فصيلة لها مميزاتها الخاصة تختلف طبيعته عن الأخرى. حديثنا اليوم عن الفصيلة السالبة خاصة بالمرأة، لما قد يكون لها من تبعات عند الإنجاب. لذلك ينبغي أن يعلم كل إنسان ما هي نوع فصيلة دمه حفاظا على صحته وصحة الآخرين. لن نغوص أيها الكرام في هذا الموضوع المتشعب للفصائل، نتوجه إلى رسائلنا البريدية منكم. هذه رسالة أبو مراد، يتساءل عن الحقنة التي يجب أخذها بالنسبة لزوجته بعد ولادتها. أخبره صديقه عن وجوبها ولما يذكر لنا تفاصيل أخرى. أيضا هذه رسالة ليلى تقول فيها، فصيلة دمها سالبة، هذا يقلقها خاصة عندما تفكر بالمستقبل بعد زواجها والإنجاب، كانت تتمنى ألا تكون فصيلة دمها سالبة. أيضا رسالة أنور، زوجته فصيلة دمها سالبة، ولدت طفلها الأول بالسلامة والحمد لله، لكن حملها الثاني والثالث للأسف أسقطا، لم يكتب لهم الحياة. يتساءل أنا الحل، هل يجوز بعد هذه الفترة الزمنية أن تأخذ الحقنة، وأيضا كيفية الآلية المتبعة هنا؟ يسرنا سامعين الأحباء أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتورة سمية أبو حروب، استشارة أمراض النساء والتوليد، أستاذ مساعد في جامعة صنعاء. مرحبا بك معنا دكتورة سمية.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي، حياكم الله.
0: حياكم الله. يا ترى دكتورة سمية، حسب ما وصلتنا هذه الرسائل، نتساءل ما هي هذه الحقنة التي يجب أن تأخذها المرأة التي فصيلة دمها سالبة بعد ولادتها الأولى؟
1: بداية أنا أرحب بكم أعزائي المستمعين جميعا، وأرحب بك حبيبتي أستاذة أمانية، وحياة الله قلبي. حقيقة أنت طرحت موضوع مهم، يعني موضوع الحقنة والفصيلة، إبرة الفصيلة، القطعة المتكررة، الأسئلة اللي بتراود أي مرأة فصيلة دمها سالب. اليوم الحديث اليوم يعتبر عن الحقنة مهمة جدا، اللي هي لبعض الأمهات اللي تعطى بعد الولادة وأحيانا تعطى خلال الحمل، ويطلق عليها غالبا بحقنة الدم أو إبرة الفصيلة. تعتبر من أهم الوسائل، يعني حقنة بسيطة ممكن تفكي مشاكل كثيرة، وهي من أهم الوسائل التي بتساهم في حماية كثير من النساء من فقدان الحمل المتكرر، من مشكلات الحمل المستقبلية. لما نجي نعرف ما هي، لو نجي نسأل ما هي هذه الحقنة، هذه الحقنة اسمها العلمي الجلوبولين، يعني إبرة مناعة، اسمها أنتيدي باللغة الإنجليزية، الجلوبولين باللغة العربية. متى نجيب هذه الإبرة؟ تعطى هذه إبرة الفصيلة للمرأة التي تكون فصيلة تمها سالب، يعني عاملها الرسيسي سالب. ما وظيفة هذه الحقنة؟ وظيفتها حماية
0: لحظة دكتورة هنا، هل كل فصائل الدم السالبة يجب أن تأخذ هذه الحقنة معها مثلا سالب؟
1: ليس كل من تحمل فصيلة دم سالب تحتاجها دائما، إنما يعتمد الأمر على ماذا؟ على فصيلة دم الأم، دم الجنين أو دم الأب. يعني إذا كانت الأم كذا كذا سالب، إذا كانت الأم الRH أو العامل الرسيسي تبعها سالب والأب الRH تبعه موجب، هذا قد يكون الجنين موجبا مثل الأب، وهنا قد يختلط جزء بسيط من دم الجنين بدم الأم أثناء الولادة أو الإجهاض أو النزيف، وبالتالي يتعرف جسم الأم على الدم الموجب اللي دخل من جسم الطفل كأنه جسم غريب، ويبدأ بتكوين أجسام مضادة ضده. لكن إذا كان فصيلة الأب سالب، يعني زيه زي الزوجة، فغالبا يكون الجنين سالبا، وبالتالي لا تحدث المشكلة. يعني ما تحتاج، يعني إذا كانت الأم سالب والأب موجب قد تحتاج إبرة الفصيلة، أما إذا كانت الأم سالبة والأب سالب غالبا لا حاجة لها.
0: نعم. طب دكتورة، هل أو سالب هو الخطر هنا بالنسبة للمرأة؟
1: مش الأو كفصيلة، هذا الموضوع بحد ذاته منفصل تماما عن السالب. سالب هذا معناه العامل الرسيسي، الأو هذا فصيلة دم اللي نعرفها، الأ والأو والبي والأي بي. تمام، احنا يهمنا هنا في السالب أو الموجب. أما الأو هذا في حالة نقل الدم، في حالة النزيف، بس هنا يهمني العامل الرسيسي الذي هو السالب، الذي ممكن إذا كان الطفل موجب يدخل دمه بدم الأم ويختلط، وبالتالي تتكون من جسم الأم أجسام مضادة ضد هذا الجنين.
0: إذا نستطيع القول بأنها تعتمد أيضا على فصيلة دم الزوج أو الأب إن كانت موجبة.
1: إذا كان موجب ممكن تحتاج الفصيلة وتعتمد على فصيلة الجنين، أما إذا كان الأب سالب غالبا لا حاجة لها، لأن إذا كانت الأم سالب والأب سالب غالبا يكون النونو سالب.
0: إذا في هذه الحالة ينبغي أن يكون هناك فحص ما قبل الزواج.
1: أكيد نحن نوصل رسالة عامة بأهمية ما فحص ما قبل الزواج، بأهمية معرفة الفصيلة والعامل الرئيسي مبكرا، بأهمية المتابعة المتواصلة ويكون متابعة بدري من بداية الحمل في رعاية الحوامل، هذه من أهم من العوامل المهمة جدا.
0: نعم. إذا تحدثتم قليل ولكن نريد تفسير، لماذا يحدث فقدان الحمل إن لم يتم استخدام هذه الحقنة؟ ما هو التفسير هنا؟ هل أن الجهاز المناعي للأم يعمل على المهاجمة أم ماذا؟
1: كل الكلام مناعة، لذلك في أول حمل، في أول حمل لسه أول حمل لها غالبا لا تظهر مشكلة كبيرة، لكن بعد تعرض الأم لدم الجنين الموجب في حالة لم تأخذ إبرة الفصيلة يبدأ جسمها بإنتاج أجسام مضادة. يعني الحمل الأول إذا كانت الأم سالب والأب موجب وكان الجنين موجب ولم يتم أخذ حقنة الفصيلة أو إبرة الفصيلة، بالتالي ما الذي يحصل؟ يحصل أنه الدم الأم يتعرض لدم الجنين الموجب وبالتالي يبدأ جسمها بإنتاج أجسام مضادة. الأثر هذا حيظهر متى؟ في الحمل التالي. في الحمل التالي إذا كان الجنين أيضا موجب، يعني موجب العامل الرئيسي، بالتالي تستطيع هذه الأجسام المضادة اللي تكونت من الحمل الأول عبور المشيمة ومهاجمة كريات دم الجنين، مما يؤدي إلى فقر دم شديد الجنين، لأن تكون مهاجمة مناعية متكونة بدم الأم تهاجم كريات الدم الحمراء لدم الجنين الموجب. بالتالي ممكن يحصل فقر شديد فقر دم شديد للجنين، يحصل تجمع سوائل للجنين، يحصل اليرقان او الصفار الشديد بعد الولاده، ممكن يؤدي الى وفاه الجنين، ممكن يؤدي الى الاجهاض المتكرر، وهذا يسمى عدم توافق العامل الرئيسي.
0: نعم. طب دكتور اسمية، ما الذي توفره هذه الحقنه التي اصبحت من الاساسيات بعد ولاده الام ذات الفصيله السالبه؟
1: الحقنه تحتوي على اجسام مضاده جاهزه تقوم بإزالة أي خلايا دم موجبة دخلت إلى جسم الأم بسرعة قبل أن يبدأ جهاز المناعة لديها بتكوين أجسام مضادة دائمة. يعني بأول حمل إذا كان الجنين موجب، بالتالي ممكن يتسرب شوية من دم الجنين لدم الأم، الأنتيديا وهذه الحقنة تأخذها المرأة الحامل أو بعد الولادة تقوم بإزالة أي خلايا دم موجبة دخلت إلى جسم الأم قبل ما يبدأ جهاز المناعة لديها بتكوين أجسام مضادة. بمعنى مبسط هي تمنع تحسس جسم الأم ضد دم الجنين، ولذلك أصبحت من أساسيات الرعاية بعد الولادة لأنها خفضت بشكل هائل حالات فقدان الحمل الناتج عن عدم توافق دم الجنين مع دم الطفل مع دم الأم.
0: إذا نقول توفر البيئة الصحية والسليمة للحمل القادم.
1: أكيد. ومتى نعطيها؟ نعطيها في الحالات التالية: خلال الحمل أحيانا بشكل وقائي، يعني قبل حصول المشكلة، أحيانا نعطيها بعد الولادة خلال 72 ساعة إذا كان الطفل موجب، ممكن نعطيها بعد أي إجهاض، بعد النزيف أثناء الحمل بشكل عام إذا حصل لها نزيف وهي فصيلتها سالب، يعني ما تستهونش بالموضوع ولو شوية دم، ضروري تأخذ إبرة الفصيلة كوقاية بعد النزيف أثناء الحمل، وكذلك بعد بعض الإجراءات الطبية مثل سحب عينة من السائل الأمنيوسي، وكلما أعطيت مبكرا كان أفضل.
0: طب دكتور، هنا ما هو الحل في حال رسالة أنور الذي يقول زوجته فقدت حملين متتابعين بعد ولادة الأول؟ كيف يمكن معالجة ذلك بعد هذه الفترة؟
1: بداية وقبل كل شيء معرفة الفصيلة، إذا كانت فصيلتها سالب فأول خطوة لها هي مراجعة طبيبة استشارية نساء وولادة وإجراء فحص ما يسمى بالإنبارتوكم تيست، هذا فحص نعمله للأم لمعرفة هل قد تكونت بالفعل أجسام مضادة في دم الأم أم لا. إذا لم تتكون أجسام مضادة بعد، يعني عملنا لها فحص وطلع الحمد لله ما فيش أجسام مضادة في دم الأم، ممكن نعطيها الحقنة وقائيا في الأحمال القادمة، يعني تأخذها على السابع، تأخذها ممكن كرها على الثامن، على شهر السابع أو شهر الثامن وهي لسه حامل، هذا إذا في حالة لم تتكون أجسام مضادة. أما في حالة أنه حدث تحسس بالفعل وكانت نسبة الحساسية عالية، فالعلاج يكون بماذا؟ متابعة دقيقة للحمل، وهذه أهم نقطة. المتابعة الحثيثة الدقيقة للحملة لرعاية الحوامل مهمة في مركز متخصص.
0: دكتورة الوقت يدركنا، ماذا نقول أيضا لكل فتاة تحمل هذه الفصيلة السالبة وينتابها القلق من المستقبل بعد الزواج كحريصة ليلى؟
1: ما أقولها ببساطة أن معظم النساء ذوات الفصيلة السالبة يحملن ويلدن أطفالا أصحاء بشكل طبيعي تماما، خاصة مع الالتزام بالمتابعة أثناء الحمل وأخذ الحقنة في الوقت المناسب، والأهم هو معرفة فصيلة الدم مبكرا، المتابعة المنتظمة مع الطبيبة، عدم إهمال أي نزيف أو إجهاض، أخذ الحقنة عند الحاجة. وبالتالي نصيحة أخيرة للجميع أنه نقول إلى هذه الذي انتبه القلق، لا داعي للخوف، لا داعي للقلق. المشكلة اليوم هذه الأيام أصبحت معروفة جدا، يمكن الوقاية منها بسهولة بفضل المتابعة الطبية والحقنة الوقائية. وكذلك نصيحة للجميع أنه فحص فصيلة الدم وعامل الريتيسي ما قبل الزواج مهم جدا، أو مع بداية الحمل يعتبر أمر مهم جدا. كذلك المتابعة المبكرة، أو المتابعة أنها حامل ضروري أنها تتابع. المتابعة المبكرة قد تمنع كثير من المشكلات المستقبلية.
0: وبهذه النصيحة نصل بمعيتكم دكتورة سمية أبو حروبة، استشارية أمراض النساء والتوليد، أستاذ مساعد في جامعة صنعاء، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم حبيبتي.
1: شكرا جزيلا يا قلبي، شكرا جزيلا لكم.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم،
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم.
4: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
5: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
6: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
7: اشتعل البحر الأحمر،
8: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
9: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
2: البحر المسجون، البحر المسجون، وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون، البحر المسجون، من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجارياً وعسكرياً، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضاً النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضاً الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصراً حيوياً في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن نكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل أصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته في إبراهيم الحمدي، ولكن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على القشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل العمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيع عدن.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاصمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفاً دولياً مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق رداً على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثاً مهماً في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحاً مفتوحاً للتدخلات الخارجية، كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
3: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخل التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق يقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار التحالف.
4: تعتبر حادثة المدمرة الكول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني. بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
0: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
5: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
1: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
0: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بليش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحات الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكي أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة إعلامية كبيرة طويلة

0: معين يخدم مصالحه أكيد ما حيقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر إنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مساراً جديداً في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية، أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
2: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبديا انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل.
3: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
2: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
4: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
5: البحر المسجون. البحر المسجون
6: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: البحر المسجون
6: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
5: البحر المسجون
6: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: جزاً لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمجاهدين في كتائب القسام استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام في جريمة وحشية نكرة ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، نجم عنها استشهاده وزوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابين آخرين. وأكد السيد القائد في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة جرائم العدو الصهيوني التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من قتل وحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف، وجدد التأكيد على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء الأمة في لبنان وإيران وغيرها. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر غد الاثنين في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، تلبية لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهادا في سبيل الله، فيما أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري انتهاء الدوام الصباحي يوم غد الاثنين الأول من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 18 من مايو 2026 الساعة 12 ظهرا. استشهد مواطن اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة، كما استشهد 3 مواطنين بعد قصف للعدو دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب 9 مواطنين إثر غارة جوية صهيونية. وفي الضفة المحتلة أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، كما أصيب شاب آخر باعتداء مماثل في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، فيما اقتحمت قوات العدو بلدة عنتا ومخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 2988 شهيدا و 9210 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان آلية عسكرية وجرافة وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة البياضة ومربض مدفعية العدو في بلدة العديسة بمسيرات انقضاضية، كما استهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف بصاليات صاروخية. واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، وعند المرفى في بلدة الناقورة بمسيرتين انقضاضيتين، فيما فجر مجاهد المقاومة عبوة ناسفة بقوة للعدو أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة صافيتا في محيط بلدة يحمر الشقيف مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلية اليوم على طريق الأصبح مزرعة الفتيان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وعملت على منع رعاة المواشي من الوصول إلى أراضيهم ومناطق الرعي. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
4: والقصة،
1: نقرأها
4: ونحللها
1: في
4: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
4: أهلا ومرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. يصحبكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي ويجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت. ماذا تكشف وثائق طهران عن دور بعض الدول في العدوان عليها في وراء الأحداث؟

في المرصد ذكرى النكبة، الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة ويرفضون مشاريع التهجير. نتنياهو في زيارة سرية لدولة الإمارات تكشف تعمق دور أبوظبي في دعم كيان الاحتلال خلال العدوان على إيران، في شاهد وشواهد.

وفي موضوع الساعة، اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي، يجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت.

0: الحرب الكبرى التي يتحرك بها اليهود ومعهم الصهيونية العالمية ضد القرآن الكريم، وهم يعملون على أن يفصلوا الأمة عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الملاذ الوحيد الذي يحمي المجتمعات البشرية والذي يكشف كل الظلمات وكل الضلال وكل الباطل التي تتحرك به الصهيونية العالمية هو القرآن الكريم، كتاب النور، كتاب الهداية الإلهية، إرث الأنبياء الذي يحتوي كتب الله وتعاليم الله والهداية لعباد الله، النور الذي ينقذ الناس من الظلمات. هم يدركون ما يمثله القرآن الكريم من أهمية لإنقاذ الناس منهم، من إضلالهم من إفسادهم، وما للقرآن الكريم من أهمية في الارتقاء بالإنسان في قيمه في أخلاقه في روحيته، بما يحصنه من تأثيرهم في كل وسائلهم التي يستخدمونها للإضلال وللإفساد وغير ذلك. ويدركون أن القرآن يمثل صلة بين الناس وبين الله، لأنه مرتبط بقيومية الله الحي القيوم الذي قدم الوعود لمن يتبعون كتابه أن يهديهم، أن يعينهم، أن يوفقهم، أن يزيدهم هدى، أن يؤيدهم بنصره، أن تكون صلتهم بالله سبحانه وتعالى صلة ولاية يتولاهم برعايته الشاملة والواسعة.
1: أكد باحثون وأكاديميون أن بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم قدم توصيفا واضحا لطبيعة المشروع الصهيوني والاستهداف الغربي الممنهج لمقدسات الأمة الإسلامية. لفتوا إلى أن السيد القائد ربط بين استهداف القرآن الكريم وبين العدوان على فلسطين ولبنان واليمن وإيران، باعتبارها جميعا تأتي في سياق حرب واحدة تستهدف الأمة الإسلامية وهويتها ومصادر قوتها. وأوضح الباحثون أن السيد القائد ركز على إعادة الاعتبار للقرآن الكريم باعتباره حبل الله المتين، منهجا عمليا للتغيير وللتحرر ولمواجهة الطاغوت، مثمنين دعوته إلى التحرك الشعبي الواسع نصرة للقرآن الكريم تضامنا مع فلسطين ولبنان، مؤكدين أن اليمن بات النموذج الأبرز في الانتصار العملي للمقدسات الإسلامية وفي مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. وفي هذا السياق يرى الباحث والأستاذ الجامعي الجزائري الدكتور نور الدين بولحية أن القرآن الكريم روح وحياة للأمة، وأنه أثبت فاعليته تاريخياً منذ عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وحد العرب قادهم إلى الانتصار على الإمبراطوريات الكبرى، مشيراً إلى أن محور المقاومة اليوم يقدم الدليل الواقعي على قوة القرآن من خلال صمود اليمن وحزب الله في مواجهة الحصار والعدوان. ويضيف أن بيان السيد القائد يتجاوز الحدود الجغرافية والطائفية لأنه خطاب قرآني عالمي موجه للأمة بكلها، ولفت إلى أن القرآن يدعو المؤمن إلى نصرة الحق أينما كان وليس للإنغلاق ضمن الحدود القومية أو المذهبية.
2: طبعا القرآن الكريم الله تعالى وصفه بالحياة ووصفه بالروح، يعني روحنا تبقى فقيرة، تبقى وكأنها جماد ما لم يبث فيها روح القرآن الكريم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن الكريم أولا له دلالة أو له كما يقال أثر واقعي. ما هو الأثر؟ دائما عندما نجرب دواء نجربه أولا على مرضى، فإذا شفوا بعد ذلك نعمم هذا الدواء. طبعا هذا الدواء بداية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حوصر وعندما حورم ومن جهات متعددة، من هو الذي جعلهم ينتصرون؟ هو القرآن الكريم، التعلق بالمعاني القرآنية. القرآن الكريم بناهم داخليا، بنى وجدانهم، بنى مشاعرهم، بنى عقولهم، أعطاهم قوة زائدة، حتى قالوا لو أرادوا القلعة الجبال لقلعوها. عندما خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لو سرت بنا، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. عندما وحدهم، يعني الأوس والخزرج مثلا كانوا متعاركين، وحدهم وفي فترة وجيزة جدا. بعد ذلك الإسلام انتشر 20 سنة، 10 سنوات طبعا، 13 سنة كانت إعداد، مدة قصيرة جدا. تحول الإسلام الجزيرة العربية، ثم انتصروا على فارس وانتصروا على الروم، وأصبح الإسلام دولة كبرى عظمى إلى آخره. بماذا؟ كل ذلك بالقرآن الكريم. نعم، انحرف المسلمون، انحرفوا عن الدواء، ولكن الدواء باق. فلذلك إذا استعملناه في هذه الفترة، استعملناه في أي فترة، يمكن أن يجدي. والدليل على ذلك الواقع الآن الواضح البين هو ما يجري في محور الجهاد والمقاومة المتعلق بالقرآن الكريم. نرى حزب الله فئة بسيطة مؤمنة محدودة محاصرة من كل الجهات، مضيق عليها، كيف تكبد العدو الصهيوني كله؟ نرى اليمن الآن، من يستطيع أن يخرج كل هذه الجموع الكبيرة وفترة طويلة جدا؟ بماذا؟ بالقرآن. وهم لماذا يخرجون؟ لأنهم دعوا باسم القرآن. لماذا يبايعون السيد القائد؟ لأنه يدعو للقرآن. لماذا نحن خارج اليمن أحببنا السيد القائد وأحببنا اليمن؟ لأنه لم يقل لنا تعالوا اتبعوا يمنيا أو اتبعوا فلانا، قال اتبعوا القرآن. ما دام يدعون للقرآن فليس هناك مسلم من أي طائفة، طبعا هنا الدعوة القرآنية دعوة تشمل كل الطوائف، ليس هناك مسلم من أي مذهب، بل ليس هناك إنسان، يعني حتى هناك ناس غير مسلمين، ولكن لديهم هكذا عندما يرون القرآن الكريم ومعانيه التي تدعو إلى نصرة المستضعفين، مواجهة المستكبرين. هذا هو الإسلام القرآني. فلذلك طبعا القرآن الكريم هو الحل. طبعا الملوك، أصحاب الملوك العظيم، أوجدوا روايات وأوجدوا أخبار وأوجدوا أحاديث بحيث تلغي هذا الأمر. طبعا أول ما يربطنا بالقرآن الكريم، الله تعالى نقرأ الحمد لله رب العالمين. بس المؤمن يستحيل أن يكون محصورا في رقعة جغرافية. المسلم لديه إيمان برب العالمين، وهو يعتقد أن وجوده في رقعة جغرافية هو لتكليف شرعي، هو لأداء مسؤوليات معينة. والله تعالى يرد على الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. أخلدوا إلى الأرض، يعني يصبح الجغرافيا ويصبح العرق ويصبح أجداده وتصبح لغته هي التي تقيده. لا، المؤمن هو الذي يبحث عن الحق أين كان وكيف كان، ويبايع أهله أين كانوا ويسير معه. ولهذا القرآن يذكر مثلا الهجرة. لماذا الهجرة؟ هي معناها يعني أنك تهاجر سواء بجسدك أو بنصرتك لكل من يحتاج لذلك. والله تعالى عندما يذكر القرآن الكريم، عندما يذكر الجهاد في سبيل الله، يذكر هذا الأمر. والآية واضح، إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما المؤمنون اليمنيون إخوة فقط لليمنيين. ولهذا خطاب سماحة السيد القائد فهموا منه دائما هذا الكون المتجه للأمة جميعا. نعم، بعض الأمور، ولهذا تتبع لخطاباته، فقط في آخر الخطاب يذكر رسالة لليمن باعتباره نموذج. عندما الشخص يوجه رسالة للبيئة التي يكون فيها حتى تكون سباقة لغيرها، المراد به اليمن. هو طبعا يتمنى هذا الأمر، هذه المسيرات وهذه التوجهات وهذا الدعم يتحقق في الأمة جميعا. وطبعا هذا سيتحقق، لأنه عادة عندما تعود الأمة لوعيها لابد أن تنهض أولا فئة قليلة قوية مؤمنة تعطي النموذج المثالي، وبعد ذلك تتبعها الأمة جميعا. ورأينا الآن، نحن الآن نسير في هذه المرحلة، مرحلة النموذج توفر، القادة الصادقون موفرون، المشروع الصادق موفر، العودة للقرآن الكريم الذي هو طبعا كما أنه حياة للشخص للإنسان، هو كذلك حياة الأمة جميعا، كل ذلك موفر. ولذلك نحن الآن نسير بخطى متسارعة نحو تحقيق النصر الإلهي الشامل، ليس فقط لتحرير فلسطين، لتحرير الأمة جميعا. لأنه إذا حررت فلسطين ستحرر الأمة، إذا سقطت أمريكا سقط الشيطان، وبالتالي سيتحقق المشروع الإلهي ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله، ولن يطفئوا نور الله حتى لو فعلوا ما فعلوا.
1: بدوره يشير الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور محمد البحيسي إلى أن الصراع الحالي هو صراع أزلي بين الحق والباطل، بين مشروع إلهي يمثل النور والهداية ومشروع شيطاني يسعى لنشر الفساد والظلام في العالم. وشدد أن الأمة اليوم تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون مع الله سبحانه وتعالى أو مع الطاغوت. ويؤكد أن الغرب لا يتحرك بردود فعل عشوائية، بل وفق خطة مستمرة تستهدف الأمة ومقدساتها، بينما تعيش أغلب الأنظمة والشعوب الإسلامية حالة من التخاذل في مقابل حضور يمني بارز في ميدان المواجهة والانتصار للمقدسات.
3: لا شك أن هذا شكل من أشكال الصراع الأزلي والمستمر في طول الوجود البشري بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النور والظلمة. لا شك أن الطاغوت بكل أدواته ومسمياته المعاصرة والقديمة يمثلون الحالة الظلامية التي تريد أن تعمم الظلام على هذا العالم، كما ذلك اللص الذي يحب الظلام لأنه لا يسرق إلا في الظلام. هؤلاء اللصوص الذين يسرقون الأرواح، يسرقون النفوس، يسرقون الأموال، وينهبون الثروات، ويحرفون الناس عن صراط الله المستقيم، كما أن الشيطان أخبر: ولآمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هؤلاء هم مصادق هذا الوصف الإلهي لجملة من البشر الذين يحملون في أجوافهم كل معاني الشيطنة التي أشارت إليها الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح والتقديس هو من حظ هذه الأمة، هكذا يفترض. وأما سفك الدماء والإفساد في الأرض فهو من حظ هذا الحزب الأبستيني أصحاب جزيرة الشيطان، ولم تعد جزيرة الشيطان حقيقة، هي أكبر من هذا، هي بلدان كبيرة يعشش فيها الشيطان واستحوذ عليها الشيطان وقادها ويحركها بمحاربة الحق الذي تمثله هذه الأمة، هكذا يفترض، والذي يمثله الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو صراع قديم متجدد لا يتوقف ما دام هناك عرق للإسلام ينبض في المسلمين، وما دام هناك نفس في المسلمين فإن هذا الصراع قائم. ولهذا هذا الصراع هو المانع الحقيقي للفساد في الأرض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي موقع آخر في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن هذا التدافع هو سنة كونية وتشريعية، والسعيد كل السعيد من كان في خندق المدافعة عن الحق وعن النور وعن الصراط المستقيم وعن هدي الله، لأنه ما ثمت إلا خندقين: خندق دفع الله الناس بعضهم ببعض، فريق يواجه فريق، إما أن تكون مع فريق الحق أو مع فريق الباطل، إما أن تكون مع الله أو مع الطاغوت. لا يوجد وسط في هذه المسألة، لا يوجد خيارات. الخيارات تدخلك في جبهة النفاق أيا كان موقفك، سواء كان مشككا، مترددا، مخذلا، مثبطا، مبطئا، كل هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن في أوصاف المنافقين. لذا الأمة اليوم يخشى عليها، كما دائما يشير السيد القائل، من العقوبة الإلهية، لأنها لا تنضوي تحت راية الرحمن ولا تحت راية الله ولا راية رسول الله ولا راية قرناء القرآن أبدا. هي ولهذا هذا بصراحة أنا أتكلم وأنا أتألم وأنا أطرح هذه المسألة عندما أقول أن جل الأمة، أغلب الأمة، ليس فقط قياداتها وحكوماتها وأنظمتها، بل وحتى شعوبها. ولهذا أنظر من الذي اليوم ردات الفعل، خلينا نتكلم عن ردات الفعل. الغرب طبعا لا يتحرك بردات الفعل، الغرب المجرم لديه منهج وخطة مستمرة يعمل عليها، كما رأينا كيف أسسوا وأنشأوا الكيان الصهيوني عبر مئات السنين وهم يخططون. أما نحن فإننا نتحدث عن ردات الفعل. دعنا نتحدث عن ردات الفعل. من الذي الآن يتفاعل مع ما يجري في هذا العالم من تدنيس للمقدسات، سواء كان في المسجد الأقصى أو كان في حرق القرآن وتدنيسه، أو كان في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان في قتل المسلمين، هذا القتل الذريع للنفس المؤمنة المعصومة، أو احتلال الأراضي المسلمة، مصادرة الثروات واغتصاب الأرض ومصادرة القرار ومصادرة السيادة. من الذي يقف اليوم في ميدان المواجهة مع هؤلاء؟ هذه المسألة لا تحتاج إلى كثير تفكير. إذا فتحنا التلفزيون على أي فضاء نعلم مع من يقف مع الشيطان ومن يقف مع الرحمن. لهذا الأمة اليوم مطالبة أن تنفض عنها هذا التراب، هذه الحجارة الثقيلة، هذا الإثم العظيم الذي كأنها اعتادت عليه. وللأسف الشديد عندما يقوم هؤلاء المجرمون بهذه الأفعال الشنعاء التي تدل على انحطاطهم وعلى سفالتهم وعلى حقارتهم وعلى أنهم لا يحملون بين جوانبهم شيء من الإنسانية، لا أقول من الإيمان.
0: إن القرآن هو نور الله الذي لا ينطفئ ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون والجاحدون والمنافقون، مهما نفخوا بكل أفواههم، هم أعجز وأضعف وأحقر من أن يطفئوه. ومن نفخ في نور الشمس هل سيطفئها؟ هذه هي قوة القرآن.
4: وأعاروا جماجمهم لله تعالى، فكانت النتيجة أن الله تعالى سددهم. بتقول لي كيف سددهم؟ أنا ما بعرف. الله له طرقه بالتسديد، يبعث ملائكة، يعطي معنويات كبيرة، بيخلي معنويات العدو منهارة، بيدخل عوامل إضافية نحن لا نعلمها الله يعلمها، ما إلنا دخل نحن بكيفية دعم الله تعالى، لكننا مطمئنون أن الله معنا وأن الله ينصرنا وأن نصرنا في كل مرحلة هو نصرنا.
5: من يقول لها أمريكا؟
6: كيف تقول لها ترامب؟ من هو؟ حمار المضاهي؟ لحن أبو فحلاتي، لحن الله على يا ترامب، على نتنياهو، سنجعله ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
7: تنزع على ربتك أيها المجرم.
8: هدي لها نهلهم،
9: لا نبديهم بعد ما يجلاب تحيا ويلهم من ننابة.
10: سننكل بعد الله،
11: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بفضل الله سبحانه وقوته.
13: لا يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. ماذا تكشف وثائق طهران عن دور بعض الدول في العدوان عليها؟
1: إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دون ما تمييز بين هذا وذاك.
2: الموقف من العدو الأمريكي والإسرائيلي والطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي والمخطط الصهيوني في التصدي له والمواجهة له هو موقف إسلامي. وميزة الموقف الإيراني في ذلك أنه موقف إسلامي. هكذا كانت الميزة للموقف الإيراني، يعني أن الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية وحينما انتصرت وفي إطار سياستها الثابتة ومواقفها الثابتة اتجهت على أساس الموقف الإسلامي.
0: لا تزال الأوضاع متوترة للغاية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والتحركات العسكرية والسياسية المرتبطة بالعدوان الأخير على طهران، وسط اتهامات إيرانية متصاعدة لبعض الدول العربية الخليجية بالمشاركة في دعم الكيان الصهيوني وبتوفير الغطاء اللوجستي والأمني لعملياته، وفيما تسعى بعض الدول في المنطقة إلى تأجيج الأوضاع من خلال الدعم اللامحدود للأمريكيين والصهاينة بهدف إضعاف طهران والتغلب عليها. تؤكد إيران أنها تمكنت خلال الجولة الأولى من المواجهة في إلحاق خسائر كبيرة بالقواعد الأمريكية وبالقطع البحرية في المنطقة، مشددة على جاهزية قواتها المسلحة للرد على أي عدوان جديد مع تمسكها في الوقت ذاته بخيار الدبلوماسية ضمن إطار متوازن يحفظ سيادة إيران يرفض سياسة الإملاءات الأمريكية. تلوح طهران بإعادة صياغة علاقاتها الإقليمية استناداً إلى وثائق تقول إنها تثبت تورط بعض الدول في دعم العدوان في وقت تؤكد فيه أن أي استهداف جديد سيقابل برد واسع يطال المصالح والقواعد المشاركة في أي عمل عسكري ضدها. في السياق يؤكد الخبير في الشؤون الإيرانية رضا إسكندر أن مرور الوقت يكشف بصورة أوضح حجم مشاركة بعض الدول العربية الخليجية في دعم الكيان الصهيوني في العدوان على طهران، معتبرا أن الإشادات الأمريكية والصهيونية بهذه الدول تمثل دليلا على انخراطها الفعلي في العدوان.
3: طبعا كلما تقدم الزمن كلما تكشفت الأوراق، وعندما يمتدح الأمريكي الإسرائيلي الدول العربية الخليجية تحديدا فهو دليل قاطع على مشاركتها وعلى فاعلية مشاركتها، ناهيك عن أن بعض الدول قد تخطت الحدود تماما. يعني عندما يقال أن أثناء الحرب قام نتنياهو بزيارة الإمارات العربية المتحدة فهو دليل دامغ، سواء أنكرت الإمارات أو قبل، طبعا الإمارات أنكرت ولكن عمليا الأمر وقع. وعندما ترسل إسرائيل للإمارات تحديدا القبة الحديدية، أي أنها الآن باتت هي ضمن التركيبة القتالية الصهيونية، وإلا من أين هذا الكرم لإسرائيل وهي تستهدف مثلا مراكزها العسكرية فتتخلى عنها من أجل حماية الإمارات؟ هذا دليل دامغ على أن هذه الدول كانت مشاركة، طبعا بنسب، يعني كل دولة لديها نسبة من المشاركة، ولكن هي كلها دول خليجية ما عدا عمان شاركت في التأمين اللوجستي، شاركت في التغطية الرادارية، وشاركت في جمع المعلومات، حتى أن بعض الدول ميدانيا كان لديها مشاركة خلال بعض العملاء. يعني عندما نتحدث عن فرق تكفيرية في إيران، فرق مثلا تعتمد يعني الحالة داعش والنصرة وغيرها، هذا معروف خلفيتها ومعروف أي دول يعني تدافع عن هذه التركيبات. لذلك نعم، الرئيس الأمريكي عندما يمتدح هذه الدول هو يعرف أنها قدمت الكثير، ولكن المفارقة أن دولة غير مرتبطة بالخليج وغير محاذية لإيران وغير مشاطئة لإيران يعني بحريا وليس فقط بريا، الأردن. يعني ما الذي يدفع الأردن أن تكون حاجز صد للصواريخ الإيرانية دائما، وأن يعني لا تعمل بالطريقة المعاكسة؟ إذا كان الأردن بلدا حياديا، فما الذي يجعله مثلا لا يصد الإسرائيلي، لا يمنع دخول الإسرائيلي في أجوائه؟ بل يعني هنالك تآمر بمستوى عال جدا. وعندما تتحدث إيران عن ضرب بعض المراكز الأمريكية الهامة جدا، وعندما يتحدث ترامب عن أن نعم هنالك استهدافات حصلت، فهي حصلت لأن إيران كانت تعرف أن هذه المراكز قد تم استخدامها لقتل المدنيين وحتى لاستهداف قيادات إيرانية. وقبل ذلك كما يذكر المشاهد الكريم، قد تم استهداف علماء النوويين الإيرانيين، أي أن أكثر من 14 عالما في المجال النووي تم اغتيالهم أو استهدافهم. من الذي كان يؤمن الغطاء؟ كانت هذه الدول وهذه القواعد في هذه الدول. وبناء عليه نعم، إيران يحق لها الآن من خلال الوثائق، وهي تقول دائما أنها ترسل الوثائق لهذه الدول، أن تضع ضوابط للعلاقات المستقبلية وضوابط للوجود الأمريكي في هذه المناطق وفي هذه القواعد. لأنها عندما يعني أريد قتل كافة أفراد الشعب الإيراني ودم البدء بالقيادة العليا من الإمام السيد علي خامنئي، ثم 40 شخصية هامة جدا وعلى بالمستوى التفكير الاستراتيجي الإسلامي والاستراتيجي يعني الإنساني، مثل مثلا الدكتور لاريجاني، الدكتور مثلا خرازي، ما هي الأهداف العسكرية التي كانا يمثلانها هذان الشخصان؟ بغض النظر عن البقية الذين كان لديهم رتب ولديهم يعني فكر قيادي، أي أن استهداف هذه الشخصيات دليل على أن حجم التآمر كان كبيرا جدا، وعلى أن هذه الدول لم تراعي أيا لا حق الجوار ولا حق حتى التعامل الإنساني، فهو إنسان دبلوماسي أو مفكر أو منظر أو محلل، لماذا يتم استهدافه مع زوجته؟ والبعض يتم استهدافه حتى مع أحفاده، لأن هذه الدول لم تعر اهتماما لكيان الإنسان الإيراني ولا لكرامة إيران، وكانت تتوقع أن أمريكا وإسرائيل سوف يقضيان على النظام الإسلامي وسوف تتقاسم الإرث الإيراني صح التعبير، فكل دولة تأخذ المنطقة المحاذية لها، وهكذا يتم تفكيك إيران.
0: ولا تزال الأوضاع متوترة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إزاء استمرار التهديدات الأمريكية ومراوغاتها في الاستجابة للمطالب الإيرانية المحقة. حول هذا الشأن يؤكد الأكاديمي الجامعي الدكتور حسين يوريان أن الحرب لن تنتهي حتى الآن، وأوضح أن ما يجري هو مجرد وقف لإطلاق النار في ظل استمرار التهديدات الأمريكية ضد إيران. وأوضح أن إيران أبلت بلاءً حسناً خلال الجولة الأولى من الحرب.
4: يعني واضح أن الحرب لم تنتهي، هناك وقف لإطلاق النار فقط، وهناك تهديد أمريكي أيضاً. يعني رغم أن إيران أبلت بلاءً حسناً في الجولة الأولى من هذه الحرب، واستطاعت تدمير أكثر من 14 قاعدة أمريكية بنسبة 80%، يعني باعتراف صحيفة نيويورك تايمز والسي إن إن، ولكن واستطاعت أيضا أن تضرب الكثير من القطع البحرية، ومنها حاملتي الطائرات جيرال فورد وكذلك إبراهام لانكولن. ولكن رغم كل ذلك، إيران الآن لا زالت في موقع الاستنفار، لأن أي إنسان وأي دولة تريد أن تحترم نفسها يجب أن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها أمام أي عدوان خارجي. إيران مستعدة للدفاع ومستعدة للدبلوماسية في آن معا، وهذا كلام السيد عراقشي في نيودلهي. حيث قال أن القوات المسلحة تقوم بواجبها وهي مستعدة وعلى أتم الاستعداد، فيما إذا كان هناك أي عدوان فإن إيران ستدافع عن نفسها، ستقوم بضرب كل القطع البحرية الموجودة في المنطقة، والتي تقوم بعمل إجرامي. يعني الحصار البحري هو عقوبات جماعية تتعارض مع القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب. ولكن في نفس الوقت إيران لا زالت تؤكد على الدبلوماسية، تقول أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لهذه الأزمة، ويجب أن تكون ضمن إطار واضح وبناء. يعني لا يمكن أن تكون هناك دبلوماسية وأمريكا لا زالت تعيش عن ترياتها وإملاءاتها. يجب أن تكون ضمن إطار منطقي، ويجب أن تكون ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر كما تريد أمريكا.
5: بنفس الوقت هيدي الحرب مش ممكن تخلص مثل ما رده ترامب. توصيات جديدة من السيد مجتبى الخامنئي للقوات المسلحة الإيرانية. شو القصة؟ أكثر من شهر على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وترامب من شهر لليوم كل يوم بيهدد وبيتوعد وبيرجع بيرضخ وبيبعث مقترح جديد. وموقف إيران ثابت مع إضافة تعديلات ما بتمس الثوابت الإيرانية، ويلي هي أولاً إنهاء الحرب على كافة الجبهات والتعهد بعدم تكرارها، ثانياً رفع العقوبات الاقتصادية، ومن بعدها ممكن النقاش بمضيق هرمز وبالبرنامج النووي. هدف إيران من تقديم بعض التعديلات على المقترحات مش ضعف بل قوي، لأن القوي هو يلي بيقدر يحقق شروطه ويبعد نار الحرب عن بلده. ولهيدا السبب إيران من 47 سنة ما بدها حرب، ولكن عم تتحضر للحرب، واليوم مش ممكن إيران ترضى بإنهاء الحرب والعودة إلى الوضع السابق. وإذا ما تحررت الأموال الإيرانية، إيران رح تستخدم أسلحتها الجغرافية يلي بتمنحها السيطرة على أهم الممرات البحرية، مضيق هرمز. مضيق هرمز يلي فشل ترامب يحرره بالمدمرات البحرية، ما بقى عنده إلا العودة للقصف الجوي. ومثل ما ردت البحرية الإيرانية بمضيق هرمز، كل القوات المسلحة الإيرانية حاضرة لكسر هيبة أمريكا، وهالرد هالمرة رح يكون بحسب توجيهات جديدة من آية الله السيد مجتبى الخامنئي، يلي أوصى قائد مقر خاتم الأنبياء بالرد على أي عدوان جديد بطرق وأساليب جديدة وحاسمة. والحرس الإيراني وعد باستهداف الكيان الصهيوني والوجود الأمريكي بالمنطقة في حال رجعت تجرأت البحرية الأمريكية على الاعتداء على السفن الإيرانية. وبين الدبلوماسية والميدان هيدي الحرب ما رح تنتهي إلا مثل ما الشعب الإيراني بده، ومش مثل ما بيحلم ترامب.

0: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. في ذكرى النكبة الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة ويرفضون مشاريع التهجير.
1: من الدروس المهمة للنكبة من بدايتها وإلى اليوم يذكر بحقائق كبرى دامغة لكل الزيف.
2: هل الفاتورة الآن تكون شعب غزة؟ هل نحن الآن نضحي بشعب غزة مقابل أن يتم إحراز أي تقدم؟ سكان غزة أمامهم خياران، إما البحر إما الحدود المصرية،
1: الذي يهدف إلى تشويه القضية الفلسطينية ومجاهدي فلسطين وأحرار الأمة، ويحاول أن يقدم توصيفات مختلفة للقضية الفلسطينية.
2: أقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم، ولكن ما شاهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين،
1: ويقدم الموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه مجرد قضية إيرانية خاصة لا تعني الشعب الفلسطيني بشيء، ولا تعني بقية العرب بشيء، ولا تعني بقية المسلمين بشيء.
2: هذا يسمى إرهاب، هكذا يفكر الغرب.
1: وأن من يقف موقفا ضد العدو الإسرائيلي من كل العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها إنما يقدم خدمة مجانية لإيران في قضية لا تعنيه ولا تعني الآخرين. هذا هو التوصيف الإسرائيلي الأمريكي المخادع للعرب والمستغبي لهم، يردده الإسرائيليون قادة العدو الإسرائيلي وسائل إعلامه، وردده الأمريكيون أيضا كثيرا ويستمرون في ترديده، لكن الأبواق والصدى لهم في العالم العربي والإسلامي يكرر نفس هذا الطرح لتبرير البعض لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم. فالقضية لها هذه الحقائق التي تكشف زيف كل الذين يحاولون أن يقدموا لها توصيفات أخرى.
0: وصل الملف الفلسطيني فرض حضوره في المشهد العالمي مع تصاعد العدوان على قطاع غزة واتساع موجات التضامن الشعبي في العواصم الدولية، بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لنكبة 1948 للميلاد التي تستحضر هذا العام مشاهد الدمار والمجازر والحصار والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، وتكشف التطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة حجم التحول في الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وما يرافقها من حراك جماهيري واسع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من عواصم العالم رفضا للعدوان، تنديدا بالدعم الأمريكي والغربي لكيان العدو الصهيوني. في السياق يؤكد الكاتب والباحث صالح أبو عزة أن القضية الفلسطينية استعادت موقعها في صدارة الاهتمام العالمي منذ 7 أكتوبر في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة وما يقابله من صمود فلسطيني واسع وإسناد من قوى وجبهة داعمة في المنطقة. ويضيف أبو عزة أن الشعب الفلسطيني رغم عقود القتل والتشريد لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية.
3: نحن أيضا في فلسطين في محطة انتظار، نحن في المخيمات التي هجرنا من أرضنا عام 48، نحن أيضا في محطة انتظار للعودة إلى بيوتنا وإلى منازلنا وإلى أرضنا التي هجرنا منها. أما أن يتعرض الفلسطيني خلال كل العقود الماضية لكل ما تعرض له من مجازر أولا ومن قتل ثانيا ومن تشريد ثالثا ومن تجويع رابعا ومن اضطهاد وتعسف بعيدا عن الأرقام، أقول هذا كله جعل الفلسطيني أكثر تشبثا بأرضه وجعل الفلسطيني أكثر تشبثا بحقوقه في العودة إلى أرضه وإلى دياره وإلى بيوته التي هجر منها. وبالتالي أولا وقبل كل شيء هو أسقط مقولة أولئك القادة الصهاينة الذين انطلقوا من منطلق أن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون. الصغار لا ينسون حقوقهم، بالعكس تماما، هذا الجيل الذي قدم خلال عامين حوالي 80,000 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى في قطاع غزة، وهو الذي يعاني أيضا في الضفة الغربية، ويؤكد للعالم ويوقظ ضمير العالم بالقول أننا كفلسطينيين لا خيار أمامنا إلا خيار العودة إلى ديارنا وإلى بيوتنا التي هجمنا منها، وبالتالي هذا الحق لن ينسى ولا يسقط بالتقادم ولا يحلق بأي حال من الأحوال لهذا المحتل أن يبقى مقيما على أرضه.
0: كان متحدثا معنا منسق المؤتمر الشعبي عمر عساف أن الشعب الفلسطيني في مخيمة اللجوء لا يزال يعيش حالة انتظار طويل للعودة إلى المدن والقرى الخاصة به التي هجروا منها في 1948، وأوضح أن عقود المجازر والقتل والتجويع والاضطهاد لم تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإنما زادته تمسكا بحقوقه الوطنية والتاريخية. نتوجه الآن إلى هذه الذكرى الخاصة بالنكبة ومع المحلل وأيضا الكاتب الفلسطيني صالح أبو عزة.
4: نعم، يعني منذ 7 أكتوبر تقريبا، وخاصة على وقع الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية في قطاع غزة، وفي ذات الوقت ما سطرته هو المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من صمود أسطوري استدعى إسناداً من عدد من الجبهات كلبنان وإيران والعراق واليمن. هذا كله أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة مجددا. صحيح أنها أعيدت على دمار غزة، على مئات آلاف الشهداء والجرحى من أهلنا في غزة، آهات وأوجاع الأطفال والنساء في غزة والتي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، إلى أنها أحيت أجزاء كبيرة من الضمير العالمي، حتى رأينا مسيرات مليونية تخرج على سبيل المثال في عاصمة كلندن، العاصمة التي تسببت بالنكبة الفلسطينية التي نحياها الآن. ألم تكن سابقا من أوجد هذا الكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المغتصبة وأعطاه أكثر من 78% من الأرض الفلسطينية هي بريطانيا ووعد بالفور؟ لذا أن تخرج هذه المظاهرات في قلب العاصمة التي تسببت بالوجع الفلسطيني، التي تسببت بالألم الفلسطيني، هذه بحاجة إلى بحث وبحاجة إلى دراسة. ما الذي تغير في هذا العالم؟ باعتقادي أن العالم الذي شهد الجريمة الكامل الآن في قطاع غزة بات يعطي صورة عن الجريمة التي حصلت في عام 48 والتي لم يكن هنالك كاميرات لتصويرها. الآن حينما تغتال وتقتل إسرائيل الطفل والمرأة وحتى الدابة وحتى المنزل وغيره، نجد هنالك كاميرا تصور هذا الحدث، فلذا هنالك من يتأثر في هذا الحدث، يراه ويجد بأنه يضرب في صميم إنسانيته بأن عليه أن يرفض هذا السلوك الوحشي والإرهابي والإجرامي الصادر عن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. سابقا حصل ما هو أبشع مما حصل الآن. نحن نتحدث عن أكثر من 500 قرية فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها، أبيدت منازلها، أبيد الشجر والبشر والحجر فيها تماما، محيت عن الخارطة. 500 قرية، لا نتحدث عن قرية وقريتين. حتى حينما نتحدث الآن عن قطاع غزة، نحن نتحدث تقريبا عن 30 أو 40 مدينة وبلدة في قطاع غزة، ورفح وخان يونس والقرارة وغيرها، لا تتعدى 40. لنا أن نضرب الرقم الذي رأيناه في غزة بشكل مباشر بأكثر من 15 ضعفا. فلذا نحن كنا أمام إبادة جماعية مسكوت عنها، كنا أمام مجازر وإرهاب وإجرام مسكوت عنه. ناهيك عن تهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني خارج فلسطين المحتلة. عدد الفلسطينيين المتواجدين خارج فلسطين المحتلة هو أكثر من عدد الفلسطينيين المتواجد داخل فلسطين المحتلة بجميع ساحاته الأربع، يعني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف، بالإضافة إلى أهلنا في فلسطين 48، لأن هنالك 2,000,000 فلسطيني بقي داخل الأرض، ولم رغم جرائم الاحتلال إلى أنه ثبت في 48 وثبت في 67 ورفض التهجير، قتل من قتل وجرح من جرح وبقي منهم من بقي. إذن أمام هذه الصورة بات العالم يدرك بأن هنالك مظلومية يجب علينا أن لا ننساها. كثير من الشعوب تحررت، كثير من البلدان تحررت، كثير من الدول أقيمت منذ 48 حتى الآن، والفلسطينيين ليس لهم دولة، والفلسطينيين محرومين من أرضهم، محرومين من أن يعيشوا بشكل طبيعي، محرومين من إقامة دولتهم حتى وفق القانون الدولي التي يتبجحون فيه بأنه نريد أن نعطي الفلسطينيين 22% من فلسطين. طيب السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل يعني التابعة لها تقول بأننا هذه فلسطين التي نريدها، هل يعطيهم وهو يريدون السلام ويتحدثون عن كل هذه المعاني التي طبعا لا تشكل يعني وجهة نظرنا بشكل عام حول فلسطين، ولكن أقل القليل من الحقوق والمجتمع الدولي والولايات المتحدة وغيرها لم يعطونا هذا الحق.

تتزامن هذه المواقف مع اتساع فعاليات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في عدد كبير من دول العالم، حيث شهدت عواصم عربية أوروبية أمريكية مسيرات وندوات ووقفات جماهيرية أكدت استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوعي الإنساني العالمي، ربطت بين جرائم النكبة وما يتعرض له قطاع غزة اليوم من حرب وحصار وتهجير.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. نتنياهو في زيارة سرية لدويلة الإمارات تكشف تعمق دور أبو ظبي في دعم كيان الاحتلال خلال العدوان على إيران.
1: الآن الإمارات غريب عجيب. شو إسا شو المشروع؟ ليك المشروع الخطر. يعني الإمارات الآن بدها تبدأ تجنس، يعني تعطي الجنسية للصهيونية، يعني بمعنى أنه كل يعني مواطن إسرائيلي ممكن أن يأخذ جنسية،
2: أن يصبح إماراتيا،
1: أن يصبح معه جنسية إماراتية. نعم. شو هذا سلاح تبع الجنسية الإماراتية؟ مش أنك أنت تصبح أيضا مواطن للدولة الإماراتية فقط، لا مش بس هيك.
2: نعم.
1: في اتفاق بين دول الخليج أنه المواطن من أي دولة من دول الخليج هو يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يعمل بزنس، يستطيع أن يعمل أعمال في كل دولة خليجية. فبكرة
0: تكشف الزيارة السرية التي أجرها رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب على إيران عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين أبو ظبي وتل أبيب، يتجاوز إطار التطبيع التقليدي إلى شراكة عملياتية مرتبطة مباشرة بإدارة الصراع الإقليمي. إعلان مكتب نتنياهو عن اللقاء الذي جمعه بمحمد بن زايد في مدينة العين بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع إيران يحمل دلالات تتجاوز الطابع الدبلوماسي، خصوصا مع وصف الزيارة أنها حققت اختراقا تاريخيا في العلاقات بين الجانبين. تشير المعطيات المتداولة في الإعلام الصهيوني والأمريكي إلى أن دويلة الإمارات لم تعد تكتفي بالعلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الكيان، بل باتت جزءاً من منظومة تنسيق أمني وعسكري مرتبطة بمواجهة إيران. يعزز هذا التقدير ما كشفته وسائل إعلام صهيونية عن إرسال بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات، إضافة إلى زيارات متكررة لمسؤولين أمنيين صهاينة بينهم رئيس الموساد السابق ديفيد برنياع في إطار تنسيق مرتبط بالحرب. توقيت اللقاء الذي تزامن مع مناقشات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ووقع هجمات استهدفت الإمارات والكيان الصهيوني يعكس وفق مراقبين خشية إماراتية من توسع نطاق الحرب مقابل سعي صهيوني لتأمين عمق إقليمي داعم لعملياته العسكرية. يرى محللون أن مسار العلاقات الإماراتية الصهيونية منذ توقيع اتفاقية التطبيع في 2020 برعاية ترامب انتقل تدريجيا من التطبيع السياسي إلى بناء شراكة استراتيجية تشمل التعاون الاستخباراتي والدفاعي وصولا إلى تنسيق ميداني غير معلن في ملفات إقليمية حساسة. وفي ضوء التقارير الصهيونية الأخيرة يبدو أن أبو ظبي تتجه نحو إظهار هذا التحالف بشكل أكثر علنية في إطار وفي ظل ما تصفه وسائل إعلام صهيونية أن

0: أكدت الإمارات أصبحت الشريك العربي الأقرب للكيان الصهيوني على المستوى الأمني والاستراتيجي. في هذا السياق يؤكد الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق فخري أن الإمارات ارتضت لنفسها أن تكون تحت العباءة الصهيونية، وتعتبر إيران تهديداً وجودياً لاستمرار نموذجها القائم على الانبطاح.
1: لا ترقى الإمارات لأن تكون في موقع الإدارة وفي موقع القيادة، هي في موقع التابع للكيان الإسرائيلي. نعم، هناك تحالف إسرائيلي-إماراتي عميق جداً، والإمارات كما إسرائيل تحاولان أن تدفعان الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الكرة في العمليات العسكرية، وما لا يريدان بأي شكل من الأشكال أن تخرج الولايات المتحدة والتحالف الإماراتي الإسرائيلي خالي الوفاض وخاسرا من هذه المعركة ومن هذا العدوان. الإمارات معنية بأن تسقط النظام في إيران، وهي لديها كامل الحافزية من أجل أن توقف البرنامج النووي الإيراني، ومن أجل أيضا أن توقف برامج الصواريخ وأن توقف النفوذ الإقليمي لطهران، كما هي الأهداف الإسرائيلية. هنا التقاء تام ما بين الإرادة الإسرائيلية وبين الإرادة الإماراتية. الإمارات ارتضت لنفسها أن تكون تحت العباءة الإسرائيلية. اليوم من يقود السياسة الإماراتية هم متماهين بالكامل مع التوجهات الإسرائيلية. نعم، اليوم الإماراتية منخرطة وضليعة في هذا العدوان، وهي أيضا لديها دور تحفيزي ودور تشجيعي، وتحاول أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح قوس النار على إيران، لأنها ترى في أن ما حصل من الوقائع على الأرض في الفترة الماضية لا يسعف رؤيتها ولا يسعف وجودها ولا يسعف حضورها، وهي تعتبر نفسها بأنها ستكون أكبر الخاسرين إذا ما انتهت هذه الحرب بدون أن تسقط إيران وبدون تغيير النظام في إيران، لأنها كما إسرائيل تضع رؤية لنفسها خصوصا على المستوى المستقبل الاستراتيجي بأن وجودها واستمراريتها مرتبطة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخمس نشرات الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يعزي في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. اللجنة المنظمة تدعو للخروج المليوني في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر يوم غد الاثنين. العدو الصهيوني واصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومجاهدو حزب الله ينكلون بالعدو آليات بعمليات نوعية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد التوترات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بيان عزاء ومباركة إلى كتائب القسام في فلسطين عقب استشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد الذي ارتقى مع عائلته في غارات صهيونية على غزة، وفيما يلي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، وذلك في جريمة وحشية نكراء ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة نجم عنها استشهاده رضوان الله عليه وزوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابون آخرون. وتأتي هذه الجريمة في سلسلة الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من القتل والحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف. أما كتائب القسام المجاهدة فإن مثل هذه التضحيات العظيمة لا تزيدها إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله، هي وبقية فصائل المقاومة في فلسطين وبقية المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. وإننا نؤكد ثبات موقفنا مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها، وإن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا، وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين، طال الأمد أم قصر، بل إن نصر الله قريب والله غالب على أمره، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مهدي علي السمنان بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل سمنان كافة، أشاد بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين، وأشار إلى أدوار الفقيد ومواقفه البارزة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال الأعوام الماضية. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب، مبتهلا إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي في وفاة والدته الفاضلة. وعبر الرئيس المشاط في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة للوكيل حليصي وأفراد الأسرة بهذا المصاب، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقيم بالعاصمة صنعاء اليوم الحفل الختامي المركزي لأنشطة الدورات الصيفية للعام 1447 للهجرة لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية التي اكتسبها طلاب المراكز الصيفية تمثل إنجازا رائعا ومبعث فخر للأسر والمجتمع. وشدد العلامة مفتاح على أن العدوان الإجرامي يحتاج إلى أن يتهيئ الجميع لاجتثاث جبروته وطغيانه، مؤكدا أن ما يقوم به أبناء اليمن الكرام من خلال الأعداد والاستعداد والتهيئة يأتي في سبيل تطهير الأرض من رجس الصهيونية الخبيثة التي تمثل الورم السرطاني في منطقتنا والوباء الذي يجتاح العالم. كما ألقيت عدد من الكلمات اعتبرت في مجملها طلاب الدورات الصيفية جيل الفتح الموعود والعزة والجهاد والعلم والإتقان الذي سيغير واقع الأمة من خلال منهج القرآن الكريم والثقافة القرآنية التي يحملونها. تخلل الاختتام الذي شارك فيه آلاف طلاب الدورات الصيفية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء عرض كشفي للطلاب وأبريت إنشادي بعنوان أطل البدر، وفقرات متنوعة عكست مستوى الانضباط ومدى استفادتهم من أنشطة وبرامج الدورات الصيفية. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي على مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع المقالح بمديرية السبعين والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 98% بتكلفة 140 مليون ريال بتمويل محلي. واستمعوا من مدير المشروع المهندس بلال العماد إلى شرح عن أعمال الترميمات الإسفلتية النهائية للمقاطع المتهالكة بمساحة 700 متر مربع. وحث العلامة مفتاح الوحدة التنفيذية على سرعة استكمال هذا الشارع الحيوي موجها أمانة العاصمة بمواصلة صيانة الشوارع المتضررة وفق الأولويات الملحة. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة لورينينت بوكيرا بحث مستقبل التعاون مع الأمم المتحدة. وفي اللقاء جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على ضرورة تحييد العمل الإنساني ومراجعة الأمم المتحدة لأدائها في اليمن والالتزام بالقوانين الوطنية ومبادئ العمل الإنساني والولاية المناطة بها لما من شأنه إعادة الثقة بالمنظمة الدولية. وأكد حرص حكومة صنعاء على مواصلة التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بما يخدم الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية. وشدد أبو راس على أهمية معالجة مختلف القضايا والمشاغل عبر الحوار والتفاهم المشترك وبما يسهم في تذليل العقبات التي تعيق التعاون وينعكس إيجابا على الوضع الإنساني في البلاد. بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة بوكيرا أكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لليمن وأكد الإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية القائمة. ضعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر غد الاثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والمحافظات تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وجهادا في سبيل الله. فيما أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري انتهاء الدوام الصباحي يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهرا. وأوضحت الوزارة في تعميم صدر عنها اليوم أن الدوام الرسمي ليوم غد ينتهي في تمام الساعة 12 ظهرا لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر يوم غد في أمانة العاصمة والمحافظات، تنديدا واستنكارا لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف، وتجسيدا للموقف الإيماني الرافض للمساس بهذه المقدسات. أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا حسمت فيه الجدل حول ادعاء إحدى النساء أنها ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وانتحالها اسم ميرا صدام حسين، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وأن المرأة يمنية الجنسية تدعى سمية أحمد محمد عيسى الزبيري من مواليد حي هبرة وتعود أصول أسرتها إلى مديرية أرحب. وأوضح البيان أنه لإحباط هذه الشائعات وإثبات الحقائق علميا خضعت المذكورة لفحص البصمة الوراثية DNA عبر فريق متخصص من الأدلة الجنائية، حيث أثبتت النتائج القطعية صلة قرابتها البيولوجية بوالديها اليمنيين بنسبة تطابق 99.99%. وبيّنت الوزارة سجلها المدني والتعليمي والأسري وتفاصيل زيجاتها السابقة والحالية، محذرة وسائل الإعلام والمواطنين من الانجرار وراء الشائعات المضللة، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يروج للأكاذيب بعد أن حسمت القضية رسميا بالأدلة العلمية. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الزعفران بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وأوضح مصدر محلي بالمديرية إلى أن مخلفات العدوان تتسبب في سقوط ضحايا من المواطنين في عدد من المناطق وكوارث إنسانية ومعاناة مستمرة للأهالي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للعدو على مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 مواطنين إثر غارة جوية صهيونية استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في حيتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت بيتا جنوب نابلس، كما أصيب شاب آخر باعتداء مماثل في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل، فيما اقتحمت قوات العدو بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومخيم الجرزون في رام الله وقريتي المنية والرشايدة شرق بيت لحم. في لبنان استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات تيرفلسية وطيردبا والزرارية وجيشيبت جنوب البلاد، وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 2988 شهيدا و9210 جرحى، وذلك منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. بالمقابل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية وجرافة وتجمع لجيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة البياضة ومربضة مدفعية العدو في بلدة العديسة بمسيرات انقضاضية، كما استهدفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود العدو وأجهزة تشويش في بلدة رشاف بصلية صاروخية وبمسيرات انقضاضية، وقصفت تجمعا لجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وعند المرفا في بلدة ناقورة بمسيرتين انقضاضيتين، فيما فجر مجاهدو المقاومة عبوة ناسفة بقوة للعدو أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة صافيتا في محيط بلدة يحمر الشقيف، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم بإصابة 4 من عناصره ضابطان وجنديان خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان. توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم في محيط قرية الرفيد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا اليوم، وأوقفت 7 من رعاة الأغنام، حيث أجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل إطلاق سراحهم. كما توغلت دورية أخرى على طريق الأصبح مزرعة الفتيان في ذات الريف، وعملت على منع رعاة المواشي من الوصول إلى أراضيهم ومناطق الرعية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه التحركات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية في الجنوب السوري، ووسط غياب أي رد فعل من قبل الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية حيال تلك الخروقات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي إن تعاون الدول المجاورة في منع الإرهابيين من استغلال أراضيها كان خطوة قيمة، منوها إلى أن إيران تريد علاقات ودية ومستقرة مع الدول الإسلامية في المنطقة. واعتبر الرئيس الإيراني أن وحدة الدول الإسلامية تقلل من إمكانية تدخل القوى العابرة للإقليم، مؤكدا أن التماسك والتقارب بين الدول الإسلامية سيمهدان لتحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة. من جهته لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليبياف في لقاء آخر مع وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يوفر بيئة لانعدام الأمن، وقال إن الحرب الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان للشعوب ودول منطقتنا سوى الشر، مضيفا على دول المنطقة التعاون فيما بينها على تهيئة الأرضية لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والأمني. بدوره وصف الوزير الباكستاني البلدين بالصديقين الحقيقيين، مؤكدا استمرار دعم بلاده لإيران وتطوير العلاقات الثنائية. وفي ذات السياق شدد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية سرداد شاكارجي على أن تكرار أي حماقة أمريكية بحرب ثالثة على إيران لن يؤدي إلا إلى تلقي أمريكا ضربات أشد فتكا وأكثر إيلاما. فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي تهديد أو اعتداء. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يعزي في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. اللجنة المنظمة تدعو للخروج المليوني في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية عصر غد الاثنين. العدو الصهيوني يواصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ومجاهدو حزب الله ينكلون بالعدو آلياته بعملية نوعية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن ويزيد من التوترات. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين.

0: كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوم وشهب.
1: فسنحن

وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية 99.1 وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية 95.5. معكم مباشرة وعلى الهواء في يمن الصمود.

قبل التحايا. وفيها: عبر وسائل إعلام العدو الأمريكي، اصطدام مقاتلتين أمريكيتين من طراز F-18 تابعتين للبحرية الأمريكية في الجو أثناء عرض جوي بولاية إيداهو. قبل التحايا، الكنائس 12 الصهيونية، شركة أمريكان وإيرلاينز، أكبر شركة طيران في العالم، تلغي خط رحلاتها بين أمريكا وإسرائيل حتى مطلع يناير 2027 للميلاد. الله أكبر. قبل التحايا، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني يبعث برقية عزاء إلى المجاهدين في كتائب القسام باستشهاد قائد أركانها القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد. اللواء المداني: استشهاد القائد عز الدين الحداد لا يشكل خسارة على حماس وكتائب القسام فحسب، بل هو خسارة فادحة للأمة العربية والإسلامية جمعاء. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني: نشيد بمواقف كتائب القسام البطولية وبثبات حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاستكبار. اللواء حسن المداني: أثبت العدو الصهيوني الغادر مرة أخرى أنه لا يراعي عهدا ولا ذمة، وينتهز أي فرصة للنيل من الأمة واستهداف قادتها دون ردع. اللواء الركن يوسف حسن المداني موجها كلامه لكتائب القسام: نجدد تأكيد وقوفنا معكم في كل ظروف، ومستمرون بالتضحية بكل غال ونفيس حتى يحقق الله على أيدينا النصر الموعود، ونؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا سنواصل المعركة جنبا إلى جنب مع كتائب القسام ومحور المقاومة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب.

قبل التحايا. وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، هيئة البث الإسرائيلية، رئيس الأركان إيال زامير زار الإمارات سرا خلال الحرب على إيران، والتقى الرئيس محمد بن زايد واصطحب معه في الزيارة إلى أبو ظبي مسؤولين كبار من الجيش الإسرائيلي. قبل التحايا، صحيفة إسرائيل هيوم، تم إبلاغ السكان في خط المواجهة بإلغاء الحافلات بسبب تهديد الطائرات المسيرة. أما القناة 13 العبرية تقول: الواقع الجديد يقتلنا عمليا ويقتل الجنود في جنوب لبنان، وهم مكشوفون أمام خطر مباشر وهو المحلقات المفخخة.

قبل التحايا. ومن مواقع العدو الصهيوني ووسائل إعلامه، من صحيفة معاريف: حزب الله يعمل على تكثيف نيرانه، سواء من حيث نطاق الهجمات أو شدتها أو الأهداف التي يختارها. أما القناة 13 العبرية فتقول: إسرائيل فشلت في مواجهة المحلقات وإيجاد حل شامل لها. قناة كان العبرية تقول: اختراق مسيرات حزب الله مستمر والحرب لا تتوقف في الشمال. إلى القناة آي 24 نيوز والتي تقول: في هذه المرحلة لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي حل فعال لتهديد المحلقات المفخخة.

0: قبل التحايا. إلى قناة كان العبرية أيضا والتي تقول: ليس من فراغ أن القادة لا يأتون إلى الشمال، وبالتأكيد المستوى السياسي، لكي يقولوا لهم أنه ليس لديهم ما يقولونه، ويجب قول الحقيقة: لا وجود لحل عسكري للبنان، لأن معناه السيطرة على كل لبنان، وهذا جنون مطلق، ولا أحد ينوي الذهاب إلى هناك.
1: بر وبحر من جو الحارة ودار، جايب النار يا عدو اسقيك النار.
0: قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يقول: أنا أقول الأمور بوضوح، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية بخصوص إيران. إلى القناة I24 نيوز العبرية والتي تقول: إسرائيل تفقد قدرتها وأفضليتها على حزب الله، وطالما أن الأمر كذلك سيستمر الاستنزاف الجاري حاليا. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية: المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني في جنوب لبنان. أما إذاعة جيش الاحتلال فتقول: الضابط في لواء جولاني قتل نتيجة انفجار محلقة مفخخة جنوب لبنان.

0: حفل التحايا. من وسائل أعلام العدو الصهيوني وقنواته والقناة آي 24 نيوز: المعادلة لا تتغير في الشمال، المزيد من الجرحى والقتلى في صفوف الجيش، كل ذلك نتيجة المحلقات المفخخة.
1: من بحرك للنهر ترابك إلنا يا فلسطين، قدس وأقصانا البكتابك شاهد ما من لي.
0: قبل التحايا وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني عن المؤرخ الإسرائيلي الأمريكي عمر بارتوف، ويقول: ما يجري في غزة إبادة جماعية، والصهيونية في شكلها الحالي وصلت إلى طريق مسدود أخلاقيا وماديا، وترامب عنصري، ولكن من سيخلفه قد يكون معاديا لإسرائيل. قبل التحايا، وسائل أعلام إسرائيلية: الجيش يمر بمراحل انهيار في جوانب القوة البشرية، والجمهور ليس مدركا بما يكفي لهذه المشكلة. لن يتمكن الجيش من تأدية مهامه على المدى الطويل بدون تمديد الخدمة الإلزامية وتسوية قضية التجنيد. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أيضا: المؤسسة العسكرية تعتقد أن حزب الله رصد موقعا للجيش داخل دير سريان ونفذ هجوما بدقة ما أدى إلى سقوط ضابط. أما صحيفة هارتس العبرية فتقول: المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر أوامر اعتقال سرية ضد 3 سياسيين إسرائيليين ورجلين عسكريين. قبل التحايا، القناة 12 العبرية: التقديرات تشير إلى أن قانون حل الكنيست سيطرح للقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل. قبل التحايا، مستشار قائد الثورة والجمهورية علي أكبر ولايتي يقول: تهديدات ترامب التي شجعتها تل أبيب تنذر بوقوع أمريكا في فخ استراتيجي، وقد تجد واشنطن قريبا صعوبة متزايدة في الحفاظ على مصداقيتها في غرب آسيا. أما نائب رئيس مجلس الشورى حاجي باباي يقول: إذا هجم العدو نفطنا سنجعل أي دولة في العالم غير قادرة على الوصول إلى نفط المنطقة، ومضيق هرمز بالنسبة لنا أهم من القنبلة الذرية. قوة الله
2: تكتفنا وحمم، إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد، إيران سافر حيدرة والله مع إيران.
0: قبل التحايا، بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الإسرائيلي وقنواته، القناة 14 العبرية تقول: الجيش يقر بعدم امتلاكه حل شامل لمواجهة هجمات حزب الله وتهديد المحلقات. أما قناة كان العبرية: القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان في وضع بالغ السوء من ناحية الواقع الميداني أو القدرة على حمايتها. قبل التحايا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول:

0: تم الإعلان عن زيارة بينيت للإمارات بينما لا يحظى هو بذلك.
1: وصليات الفضاء
2: إيران
1: رمز الشرف وردانه جو هدف
2: إيران شايف الحيدرة
1: والله معاي.
0: قبل التحايا قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا ردان اعتقال أكثر من 6500 خائن وجاسوس منذ بداية العدوان وحتى الآن. يا لطيف 6500 خائن وجاسوس.
3: شعبك ملتزم أرض وسماها.
0: قبل التحايا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي. مضيق هرمز مفتوح للتجارة وليس للحشود العسكرية، وكنت أعتقد أن ترامب سيتمكن من عقد صفقة ناجحة في الصين لكونه رجل أعمال، لكنه فشل في ذلك، بل وباع للصين أشياء باهظة الثمن. وخلال مواجهة في مضيق هرمز يقول محسن رضائي: تصدى الجيش وحرس الثورة للأمريكيين، وأصيب السفينة حربية أمريكية بأضرار جسيمة بصواريخنا، لكنهم يتكتمون على الأمر، وكلما أطالوا الحصار البحري على إيران ازدادت الأضرار التي ستلحق بدول العالم. محسن رضائي يقول أيضا: السلوك الإماراتي متأثر بالكيان الصهيوني والذي يسعى لإشراك أطراف إقليمية في الحرب ضد إيران لإقناع ترامب بمواصلة دعمه. وترامب يواجه أزمة شرعية في أمريكا والمنطقة والعالم للاستمرار في الحرب.

قبل التحايا، وفيها أيضا وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، والآن من القناة 13 العبرية، والتي تقول: في الحادثة الأخيرة حزب الله زرع عبوة ناسفة وحدد مسار قواتنا مسبقا ثم فجرها، ما أسفر عن إصابة 4 جنود. وحزب الله يعود إلى أسلوب حرب العصابات، وهي لا تتطلب أعدادا كبيرة من المقاتلين. حزب الله ينجح في تحقيق نتائج، يلاحقنا ويستنزفنا ويصيبنا وكل من يتذكر منطقة الحزام الأمني خلال تسعينيات القرن الماضي يرى أننا أمام المشهد نفسه حرفيا. القناة 13 العبرية تقول أيضا: ترامب سيفعل أمرا صحيحا إذا أعلن أن وقف إطلاق النار سيكون كاملا ومطلقا ابتداء من الآن. قادم حانبين، شو وقف إطلاق كامل؟

قبل التحايا. قناة كان العبرية. قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في الحزام الأمني في جنوب لبنان مكشوفة بشكل كبير أمام ضربات حزب الله. وصحيفة معاريف العبرية تقول قائد سرية في وحدة الاستطلاع ماجلان أصيب بجروح خطيرة في جنوب لبنان من جراء عبوة ناسفة شديدة القوة.

قبل التحايا قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عبر القناة I24 نيوز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من أزمة غير مسبوقة ونقص حاد في المقاتلين يهدد جاهزية الجبهات. أما القناة 13 العبرية، ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش يعاني نقصا يبلغ 12 ألف جندي وضباط أو

0: ضابط كبير في الجيش وصف موضوع نقص الجنود بأنه انهيار في نبض قلب الجيش.
1: القائد الخامنئي العظيم المرشد قد قامت الصلوات في جبهاتنا صف البنادق خلفه.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع قبل التحايا. العدو بيعلن انه عدد المصابين 900 او 1000 مدري كم 1100 والقتلى 700 او 900. وسائل اعلام العدو الاسرائيلي والقناه 12 في الجيش وصفوا واقعا من الاستنزاف العميق في صفوف الجنود الناتج عن الحاجه العملياتيه لاداره القتال، وهذا الواقع سببه ايضا الاف المصابين الذين خرجوا من المنظومه القتاليه. هؤلاء كلهم جحشوا، سواء قتلوا او اصيبوا اصبحوا خارج النظام.

0: تصف البنادق خلفه وتابع.
1: صحيفة معاريف العبرية: حزب الله ينشر توثيقا مرعبا أثار القلق في الجيش الإسرائيلي حول استهداف مركز في رأس الناقورة بمحلقة انتحارية.
0: إلا متى الحرب ارتدى هذا الولي المفتدى، هذا وصي ابن الحسن.
1: قبل التحايا، وسائل أعلام العدو الصهيوني: ضابط في وحدة التنسيق التابعة لسلاح الجو في تصريح له للقناة 13 العبرية يقول: الوحدة قامت بحوالي 3000 عملية إخلاء جوي حتى الآن.

هذا كله قبل التحايا، أما ما بعده فليس كما قبله. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. نصرة للقرآن الكريم واستجابة لنداء المسؤولية، تأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، تضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، تأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات سنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات. للقرآن الكريم والمقدسات سنملأ الساحات، سنرفع الرايات، ستعلو الهتافات والصرخات. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغرب حديقة الثورة للنساء وساحات المحافظات عصر الاثنين، اليوم الاثنين، قد احنا في الاثنين، في مليونية غير مسبوقة بإذن الله تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. فالله الله في التحشيد، في النفير، في الحضور، في المشاركة، في الجهاد في سبيل الله.

0: بكل عزيمة، بكل صدق وإخلاص ووفاء، بكل إيمان وابتغاء مرضات وجه الله تعالى، غضبا لكتاب الله، غضبا أمام هذا العدو المتغطرس الذي يريد أن يسيء إلى أقدس مقدساتنا. سيخرج الشعب اليمني بالملايين إلى ميادين الاحتشاد رجالا ونساء ليعبروا عن هويتهم، عن أصالتهم، عن إيمانهم، عن ارتباطهم بكتاب الله، ليرفعوا راية الجهاد ضد من أدمنوا الإساءات ضد مقدسات الإسلام والمسلمين، واستباحوا كل شيء لهذه الأمة. شعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لن يصمت أبدا، ولن نكون جزءا من غثاء السيل. سنغضب لكتاب الله، سنزلزل عروش الظالمين، سنرسل رسائل عابرة للقارات من يمن الإيمان والحكمة إلى أعداء الله. لن نصمت، لن نسكت، سنذود وندافع بأرواحنا ومهجنا عن مقدساتنا ضد هؤلاء المجرمين بأعلى الأصوات والهتافات والصرخات. سنزلزل عروش الظالمين.
1: مما استمر عليه اليهود الصهاينة منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم، يعلنون الإساءة بالعبارات السيئة والكلمات البذيئة ضد وتجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى درجة أن ذلك أصبح جزءا من هتافاتهم في مختلف مناسباتهم العدائية. وكذلك الحال في موقفهم من القرآن الكريم فيما يفعلونه من إحراق للمصاحف، وتكرر هذا كثيرا، أو مشاهد بتمزيقهم للمصحف الشريف. لكن الغريب هو ما عليه العرب والمسلمون جميعا من تخاذل وسكوت، وألا يستفزهم كل ذلك، ويفترض به أن يكون كافيا في أن يكون لهم موقف بأرقى مستوى ضد أولئك الأعداء المجرمين السيئين. ولكن حتى والعدو يتحرك عدائيا ضدهم، ويأتي ما يأتي منه في كل ذلك في إطار هذا الاستهداف لهذه الأمة، ليعبر بذلك عن أنه يعادينا كأمة مسلمة في كل شيء، في ديننا ومقدساتنا، في معتقداتنا الدينية، ويحقد علينا أشد الحقد في كل شيء، ولا يحترم فينا ولا معنا ولا لنا أي شيء إطلاقا، لا هوية ولا معتقد ولا انتماء ولا أي شيء إطلاقا. فهو يحقد كل الحقد أساسا، مستوى الحقد والاحتقار منه للعرب جميعا وللمسلمين بشكل عام أنه لا يعترف لهم حتى بأنهم بشر. وتحدثنا عن بعض المقولات التي موجودة في التلمود ويرددونها في مدارسهم، في إعلامهم، في ثقافتهم، في حفلاتهم، في مناسباتهم تجاه المسلمين وتجاه الأغيار، من يسمونهم بالأغيار يعني بغير اليهود من المجتمعات البشرية، في نظرتهم إلى الجميع بأنهم مجرد حيوانات، بل يجعلونهم دون مستوى بقية الحيوانات. لديهم عبارات صريحة وواضحة بهذا الشأن.

0: القرآن الكريم كتاب المسلمين كل المسلمين. القرآن الكريم كتابنا كلنا، وإحنا في اليمن كلنا مسلمين. القرآن كتاب كل الأحزاب والفئات والمذاهب. القرآن الكريم كتاب المؤتمرين والإصلاحيين والبعثيين وأنصار الله وكل اليمنيين، والدفاع عنه واجب كل مسلم وكل يمني حر مؤمن بالله وبكتاب الله. الدفاع عنه والغضب من أجله مسؤولية كل يمني ويمنية. لا عذر لأحد في أن يتقاعس، أن يتكاسل في الذود عن كتاب الله والغضب من أجل القرآن الكريم. المصحف دستورنا، والوعي درعنا، وهيهات أن تكسر قاماتنا. إن أحرقوا الورق بجهلهم وكفرهم وجرمهم، أطلقنا آياته في الميادين وعيا وصمودا. رسائلنا ستصل إلى كل العالم وإلى المجرمين. مقدساتنا ليست للمساومة، غضبتنا للحق كالسيل لا تقاوم. بالقرآن نحيا وعن حياضه ندود، نحن للهوية حراس وجنود. صمودنا يهز الجبال ووعينا يفوق الخيال، وهكذا تصنع الأمة الرجال. نحن أمل هذه الأمة، وقائدنا هو قائد هذه الأمة، من يقضب للمقدسات الإسلامية ولوضع الأمة. قائدنا هو من يحرص على هذه الأمة وعزة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة، هو من يذود عن مقدساتها، عن قرآنها، عن أقصاها. وخلفه هذا الشعب المؤمن يمن الإيمان والحكمة والجهاد، بكل بذل وعطاء جهادا في سبيل الله، استجابة للسيد القائد، نصرة للقرآن والأقصى، ثباتا ودعما وتضامنا مع لبنان والمجاهدين في لبنان، تأكيدا للجهوزية التامة للاستنفار، للاستعداد. مسيرات مليونية أيها اليمنيون، اليوم الاثنين في ميدان السبعين، وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات عصرا. مسيرات مليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا للجهوزية.
1: فلنثق بالله، هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معنا.

الأجواء مهيئة لهذا الخروج المليوني غير المسبوق بإذن الله تعالى. اليوم الاثنين أول أيام العشر من ذي الحجة، الأيام الذي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. وفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة كبيرة، والأعمال فيها أجرها عظيم وكبيرة، من صلاة وصيام وذكر وبذل وعطاء وخروج في سبيل الله وجهاد في سبيل الله في هذه الأيام العشر من ذي الحجة وفي أول أيامه. الأمور مهيئة، الدولة وعبر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أعلنت أن انتهاء الدوام الصباحي اليوم الاثنين سيكون في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر اليوم الاثنين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، تنديدا استنكارا استهجانا لجرائم الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف. مسيرات مليونية تجسد الموقف الإيماني الرافض لهذا الشعب للمساس بهذه المقدسات. البعض عيصوم من اليوم العشر من ذي الحجة، البعض بيصوم الأيام كلها. الخروج إلى هذه المسيرات من صائم فرصة جهاد في سبيل الله، غضب للقرآن الكريم، غيرة على المقدسات، استشعار بالمسؤولية، مواجهة لهذا العدو، إيصال رسائل نارية حارقة خارجة عابرة للجرات من شعب اليمن بأننا لن نرضى أبدا، لن نسمح أبدا بالإساءة لمقدساتنا وللقرآن الكريم. سنثور غضبا وسنوصل رسائلنا عبر هتافاتنا وأصواتنا، عبر هذا الخروج المليوني، عبر الصورة التي ستنقل لكل العالم، كي تنقل غضبا على الهواء مباشرة من أرض الإيمان والحكمة ومن شعب الإيمان والحكمة لكل هؤلاء المجرمين أننا لن نلين ولن نستكين، لن نضعف ولن نجبن في مواجهتكم، ولن نقبل بالمساس بمقدساتنا الإسلامية.

خروجنا اليوم الاثنين في المسيرات المليونية غضبا ونصرة للقرآن الكريم. خروجنا اليوم لنقول لأهلنا في الأقصى ولأعزة لبنان ومجاهديه: لستم وحدكم في الميدان، ساحاتنا هي صدى صواريخنا، وبأسنا هو امتداد لبأسكم. من يظن أنه يستفرد بغزة أو يرهب لبنان سيجد اليمن بأكمله قد تحول إلى جبهة إسناد مفتوحة لا تعرف التراجع، والعهد هو العهد. اليوم الاثنين عصرا في ميدان السبعين وساحات المحافظات لن تكون مجرد ساحات للتظاهر، بل منصات إطلاق لأكبر رسالة ردع شعبية. خروجنا هو الاستفتاء الحي الذي يقرأه العدو الأمريكي والصهيوني جيدا قبل أي حماقة. نحن لا نهتف فقط، بل نقوض القيادة ونفوضها لضرب عمق الاستكبار.

دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية، لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على القتال للقتال.

كنا ولازلنا وسنظل تلك الشوكة في حلق اليهود. كنا ولازلنا وسنظل العقدة للأمريكا. هم يتابعوننا، هم يترقبون ردة الفعل من شعب لم يخضع ولن يخضع أبدا إلا لله، من شعب لم يخف ولن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. أصوات مليونية وهديل جامح، غضب كبير للقرآن الكريم في رسالة واضحة بأن هذا خط أحمر، أو أن هذا خطا أحمر لن نقبل المساس به أو الإساءة إليه. كان المفروض والمفترض أن تكون هذه المسيرات مليونية في كل دول العالم العربي والإسلامي، كي يعمل هذا العدو 1,000,000,000 حساب لمقدسات هذه الأمة، مقدسات 2 مليار مسلم خاضعين أخضعتهم أنظمتهم، دجنتهم، لم يغضبوا حتى لقرآنهم. لكننا هنا سنكون نيابة عن 2 مليار مسلم دفاعا وذودا عن القرآن الكريم.

القرآن الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور ورب الأجيال على الكرامة والحرية والعزة ليس كتابا يهان، ثم يمر الأمر وكأن شيئا لم يكن. إن الواجب اليوم هو موقف واضح وغضب مشروع وإدانة واسعة وتحرك شعبي وإعلامي وثقافي يعلن أن القرآن خط أحمر، وأن الأمة مهما اختلفت فلن تقبل المساس بكتاب الله. اليوم أيها الأحرار، أيها اليمنيون، أيها المؤمنون الصادقون، موعدنا السبعين وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات لإعلان موقفنا ممن يسيئون إلى القرآن الكريم ويحرقونه.

0: السلام عليكم يا رجال، ان شاء الله غدا نكون متواجدين
1: اليوم
0: بخروج مليوني باذن الله الى ميدان السبعين، يكون الخروج مشرف باذن الله، مناصره للقران الكريم ولاخواننا في غزه، وايضا مسانده لاخواننا في لبنان باذن الله يا رجال. اذا المعنويات تكون عاليه جدا فوق السحاب، نتمنى التحشيد والخروج المليوني غير مسبوق. هذا القران الكريم يعني مقدسنا، يعني الذي بنمشي عليه، منهجنا، دستورنا، نتمنى انه يكون الخروج مليوني غير مسبوق. تحياتي لكم يا رجال، سلام الله عليكم.
1: الفنان وضاح الراعي، الكل بيحشد، الكل جاهزين للخروج في مسيرات مليونيه غير مسبوقه باذن الله.

اليوم الأول من العشر ذي الحجة، اليوم عيكون حج، وحج أكبر في ساحات الاحتشاد لليمنيين في مسيرات مليونية غير مسبوقة بإذن الله تعالى، استجابة لله سبحانه وتعالى، تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، جهادا في سبيل الله، تأكيدا على الثبات على الموقف، أيضا تضامنا ودعما مع لبنان والمجاهدين الأعزاء. نؤكد تأكيدنا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات بأصوات عالية ومعنويات فوق السحاب، لنرفع فيها الرايات ونملأ الساحات ونهتف الهتافات: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. مسيرات مليونية غير مسبوقة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغرب حديقة الثورة للنساء وساحات المحافظات عصر اليوم الاثنين. هذه المسيرات المليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا للجهوزية.

قرآننا خط أحمر وثورة وعي لا تنطفئ في زمن تتلاطم فيه أمواج الفتن وتتكالب فيه بعض النفوس المريضة على مقدساتنا. أولئك المجرمين الكفرة الذين يحاولون الإساءة للمقدسات الإسلامية لأمة 2 مليار مسلم، يظل القرآن الكريم هو الروح التي يحيا بها أو تحيا بها هذه الأمة، والنور الذي يبدد ظلمات الإساءة والجهل. إن المحاولات البائسة للنيل من كتاب الله عز وجل لا تعبر إلا عن إفلاس حضاري وعجز فكري أمام عظمة هذا الكتاب الذي غير مجرى التاريخ وبنى أمة تقود البشرية بالعدل والقيم. إن الغضب لكتاب الله ليس مجرد عاطفة عابرة أو ردة فعل مؤقتة، بل هو عقيدة حية نابضة في عروق كل مسلم. كيف لا نغضب والقرآن هو حبل الله المتين ودستور أمتنا وأنيس قلوبنا؟ إن الإساءة للمصحف الشريف هو اعتداء صارخ على هوية 2 مليار مسلم، هو طعنة في قلب القيم الإنسانية وحرية الاعتقاد التي يتشدق بها الغرب. هذه المسيرات المليونية وهذا الغضب العارم ليس هدما، بل هو بناء وتحد، غضب يترجمه الأحرار المؤمنون والمسلمون المتمسكون بدينهم بهويتهم الإيمانية، الاعتزاز بهذه الهوية بالرفض لكل أشكال التبعية أو الاستسلام. إن أقوى رد على أعداء القرآن هو العودة الصادقة إليه. إنهم يريدون حرق المصاحف ليطفئوا نور الله، ويجب أن يكون ردنا هو إشعال مصابيح الوعي في قلوب هذه الأجيال بالعودة إلى القرآن والتثقف بالثقافة القرآنية، أن نمشي بالقرآن بين الناس صدقا وعدلا وأمانة وقيما وأخلاقا، أن نحصن عقول هذه الأجيال ضد الأفكار الهدامة، ضد الإشاعات التي تبثها المنصات الرقمية لزعزعة العقيدة ونشر ثقافة الانحلال. القرآن باق وهم إلى زوال، وليعلم كل مسلم ومسلمة بأنه لا بد أن يكون ثائرا غاضبا غيورا على كتابه ومقدساته. القرآن غني عن دفاعنا، فالله قد تكفل بحفظه، ولكن علينا أن نكون في الواقع الميداني غيورين غاضبين مجندين لله ولهذه المقدسات، أن نكون شوكة في حلوق الأعداء، أن نرعبهم بكل ما نستطيع، حتى بالصرخة، حتى بالتجمع، حتى بالكلمة، لأنهم يعلمون تماما أن ما بعدها لن يكون إلا زوالهم بإذن الله تعالى.

ما يجعلنا نخرج اليوم بالملايين ألا يتقاعس أحد فينا ومنا، ألا يتردد أن يكون من السباقين للخروج إلى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد وغرب حديقة الثورة للنساء لحرائر اليمن، ونحن نستشعر أنها معركة مهمة دفاعا وضودا عن القرآن الكريم ومقدسات الإسلام، ونصرة للقرآن والأقصى، تضامنا مع الأعزاء في لبنان والمجاهدين، تأكيدا للعدو بأننا في أتم الجهوزية وأهبة الاستعداد. القرآن هو كلام الله عز وجل، هو كتابه المنير، هو الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه تنزيل من حكيم حميد، كتاب هدايتنا في كل شؤون حياتنا. اليهود الذين يسيئون إليه هم أعداؤنا الذين يريدون أن يضلونا، فالقرآن الكريم واليهود على طرفي نقيض. القرآن ليس كتاب طقوس، بل هو مصدر كرامتنا وهويتنا، فالإساءة إليه استهداف لوعينا، لموقفنا، لرمز كبير من أقدس المقدسات. الصمت تواطؤ غير مباشر، كل مشاركة في هذه التظاهرة هي كسر لمعادلة التطبيع مع الإهانة. الدفاع عن القرآن دفاع عن الإنسان، لأنه كتاب العدل والحرية ومقاومة الطغيان. التظاهر رسالة حضارية نقول فيها لكل العالم: قدسية القرآن خط أحمر، وحرية التعبير لا تبرر العدوان على أقدس مقدساتنا. التحرك الجماهيري والمنظم هو من يدافع ويدفع عن هذه المقدسات، ويربك حسابات المعتدين، ويمنع تطبيع الإساءة. القرآن الكريم حي بأهله، فإذا قاموا له قام. نخرج في هذه المسيرات لأن القرآن نور، لأنه نور لا يطفأ، وكل خطوة في الشارع شهادة على تمسكنا به، بل وتغيظ الكفار وتنال منهم نيلا كبيرا. التظاهر في هذه المسيرات نصرة للقرآن الكريم وانتصارا له، ترجمة عملية للإيمان الحقيقي، لوعي وموقف وفعل مسؤول من أبناء هذه الأمة. القرآن الكريم كتاب الله يستحق أن نتحرك له، أن نحتشد له، أن ننفر له، أن نقضب له.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا. شعبنا المؤمن العظيم جميعا للميادين داعي الله لبوا. اخرجوا لا يظل في الشعب فردا، للمسيئين وجهوا السخط صبوا. حاربوا بالخروج كل مسيء، إن هذا الخروج للكفر حرب. والعنوهم وقاتلوهم، فأنتم لكتاب الهدى ولله حزب. أنتم أول الشعوب انتفاضا، شعب صدق على الكتاب تربوا. ليس في الأرض غيركم قط شعبا، في شعوب الدنا عن الطوق شبوا. خلعوا الذل والوصاية عنهم، الكتاب الصراط والله رب، والرسول الكريم والآل نور، وبهم شدنا إلى الله حب. حينما المسلمون خانوا وخاروا، اليمانون واجهوا ما تخبوا. كيف لا يخرج اليمانون طر، وكتاب الهدى جهارا يصب. كيف لا يخرج اليمانون طرا وكتاب الهدى جهارا يصب. دنس المصحف الشريف جهارا في ضحى أمة إلى اللهو تصبو. صمت أبنائها على من أساء ليس والله فوقه قط ذنب. هل ترى المسلمون من بعد هذا مسلمون؟ وهل ترى العرب عرب؟ قدسهم ضائع، ثراهم مباح، وأياديهم عن السيف تنبو. ولقرآنهم يساء جهارا، أين أنتم عليكم العار هبوا. أعلى 2 مليار رأس مسلم لا يغار قد بال كلب. فمتى أيها النائمون أجيبوا؟ تستفيقون قد أتى ما يجب. كل من لم يقم ويغضب ميتا، ما لمن لم يثر إلى الله درب. فتولوا عن الهدى وتخلوا شعب أنصاره إلى النصر هبوا. أيها الثائرون يا شعب، هذا يوم إضرام شعلة السخط شبوا. زلزلوا الأرض، أشعلوا الأفق سخطا، غضبا عارما به الغرب يصبو. كيف لا تغضبون يا خير شعب، بالهدى عالجوا النهى واستطبوا. قدوة للشعوب أنتم فثوروا، روح هذا الهدى بهم سيدبوا. وستحيونهم إذا ما صدقتم، وصباح الهدى بكم يستتبوا. يعلن الكفر حربه كل يوم، فاستعدوا فإنما النصر حرب. كلما يوقدون للحرب نارا، كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا، واعتقاداتنا رجوم وشهبو.

0: لقد بلغ الطغيان مداه، وأعلن الحاقدون حربهم على الله قبل عباده، بينما يحرق المصحف الشريف في مشهد خزي أمام العالم. فإن صمت هذه الأمة الإسلامية عن هذا الغضب لهو أكبر جريمة بعد جريمة التدنيس، والعار كل العار على من لا يحركه مشهد الاعتداء على المقدسات. ولله الحمد والمن والفضل بأننا بعيدون عن كل هذا بإذن الله. قائدنا يحثنا ويأمرنا ويدعونا إلى التحرك والخروج غضبا للقرآن الكريم. حكومتنا مهيئة لكل الأمور للخروج المشرف غضبا للقرآن الكريم. فيا أمة القرآن، أين الغضب؟ ولكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا من أحرار هذا البلد، هل أنت مستعد لتدافع عن كتاب الله؟ هل أنت مستعد أن تضحي من أجل كتاب الله؟ هل أنت مستعد أن تواجه أعداء الله وأعداء كتاب الله؟ هل تعتقد أن القرآن الكريم يستحق منك كل غال ونفيس؟ إذا كانت إجاباتك نعم، فأثبت حبك وإيمانك وتقديسك وتعظيمك للقرآن الكريم بالحشد والخروج المشرف اليوم في ميدان السبعين وبقية الساحات.
1: صدق الله يا عرب، صدق الله، صدق الله.

عند خروجنا في المسيرات المليونية اليوم إلى الساحات، من واجبنا أيضا أن يحمل كل منا مصحفا لنرفعه عاليا فوق رؤوسنا، ولنرسل رسالة قوية وواضحة لأعداء الله وأعداء كتابه، مفادها أن القرآن حاضر في الميدان وهاد لنا في الموقف، وأننا ثابتون على نهجه، نتحرك بالقرآن وتحت راية قرينة مهما كانت التحديات.

ستخرج القلوب قبل الأجساد لتقول لكل العالم إن كتاب الله ليست آيات ترتل فحسب، بل هو دماء تجري في العروق، روح ينبض ويسكن المهج. اليوم سيعلن اليمنيون أن الأرواح والمهج ترخص في سبيل الله والدفاع عن كتاب الله الكريم وعن مقدسات الإسلام.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

اتفاق وقف إطلاق النار، عنوان أمريكي إسرائيلي مخادع، وقطاع لاستمرار الجريمة التي تحصل يوميا على مرأى الوسطاء، وبرعاية مباشرة من الضمناء أو بالأحرى شركاء الجريمة في غزة ولبنان. والسلوك الإجرامي الصهيوني هنا وهناك يؤكد أن السلاح الذي يراد تجريد المجاهدين منه هو الضامن وهو الضمانة. رغم دعوات حماس المتكررة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بإدانة السلوك الإجرامي، يقابلها الوسطاء والضمناء بإذن من طين وأخرى من عجين، والأمر ينسحب على لبنان. فبعد يومين من إعلان الأمريكي تمديد الهدنة 45 يوما، كثف العدو من غاراته جنوب وشرق البلاد، وفي البلاد من لا يزال يراهن على جدوائية المسار الدبلوماسي العبثي تحت النار من دون اعتبار بالسلوك القائم. لكن حزب الله يراهن فقط على الله وسلاحه وبأس مجاهديه وصمود بيئته الوفية. وبهذه المعادلة أدخل العدو في حرب استنزافية شديدة التعقيد، حيث تتلقى قوات العدو جرعات وضربات يومية وكمائن نوعية يديرها مجاهدو حزب الله. لم يقتصر وجعها على الحدود، بل بلغ أعلى المستويات ودفع بالمجرم نتنياهو مكرها للإقرار بالمأزق في لبنان وإطلاق وعود في الهواء، رغم اعترافه بأن القيادة السياسية والعسكرية للعدو عقدت 3 اجتماعات في أسبوعين، علها تجد حلا لمعضلة أرهقت عصابات العدو واستنزفتهم وقدراتهم. ومن هذا الواقع المستنزف يحاول المجرم نتنياهو القفز على اتفاق غزة والتلويح بجولة عدوانية على إيران في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رغم مساعي السلام ومساعي إسلام أباد لإنعاش مسار تفاوض دخل غرفة الإنعاش. وسط هذا الواقع الإقليمي المضطرب والمترنح على حافة الهاوية، أبرق قائد الإسناد إلى كتائب القسام معزيا ومباركا باستشهاد رئيس أركانها، مجددا التأكيد على ثبات الموقف اليمني مع غزة وفلسطين ولبنان وإيران. وشعب الإيمان والحكمة والجهاد سيقول كلمته اليوم في الميادين والساحات، نصرة للقرآن والمقدسات وقضايا الأمة، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

في آخر الأخبار. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني. نبارك استشهاد القائد الكبير والمجاهد عز الدين الحداد أبو صهيبة، والاغتيال الكادر للقائد أبو صهيبة على يد الصهاينة الجبناء يظهر أن المقاومة ما تزال حية في قلب غزة البطل أو في قلب غزة البطلة، ودماء الشهيد الحداد الطاهرة ستكون مصدر إلهام للمجاهدين الفلسطينيين الشباب حتى تحرير القدس وزوال الكيان المحتل. قبل قليل من لبنان، استشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته جراء استهداف شقته جنوبي بعلبك من قبل العدو الإسرائيلي في لبنان.

وفي آخر الأخبار أيضا، حزب الله سادة المجاهدين يعلنون عن تنفيذ 10 عمليات ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية.

0: الحرشي.
1: وفي يمن الصمود نضعكم مستمعينا الأعزاء في حصاد الأخبار. البداية من كندا. نحو 200 من كبار دبلوماسي كندا السابقين طلبوا الحكومة الكندية بفرض عقوبات على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين الجانبين. إلى روسيا، وسلطات موسكو تعلن عن 3 قتلى و16 جريحا من جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها. من روسيا أيضا، وكالة تاس إسقاط أكثر من 120 طائرة من دون طيارة كانت متجهة إلى موسكو خلال الساعات 24 الماضية.

في حصاد الأخبار. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تكرار أمريكا أي حماقة للتعويض عن عارها في الحرب سيؤدي إلى تلقيها ضربات أشد وأقصى، وإذا تكررت الاعتداءات على إيران فإن ممتلكات الجيش الأمريكي ستواجه سيناريوهات جديدة هجومية ومباغتة وعاصفة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: الأمريكيون سيغرقون في مستنقع من صنعهم نتيجة سياسات رئيسهم المغامر. أما رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف يبعث رسالة تعزية باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد. في حصاد الأخبار وعبر وكالة تسنيم الإيرانية: تعيين محمد باقر قليباف كممثل خاص لإيران في شؤون الصين باقتراح من الرئيس وموافقة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية.

0: وفي حصاد الأخبار أيضا مصادر لوكالة فارس الإيرانية. الرد الأمريكي على مقترحات إيران تضمن 5 شروط أساسية. وكالة فارس عبر مصادر لوكالة فارس بشأن الرد الأمريكي: عدم دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة، وعدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في جميع الجبهات بإجراء المفاوضات، وبقاء منشأة نووية واحدة فقط نشطة في إيران، وتسليم 400 كيلو جرام من اليورانيوم إلى أمريكا. هذه 5 الشروط اللي ردت بها أمريكا. ما قدرش بالحل العسكري، ما قدرش يعني دبلوماسيا بالمفاوضات. هذا مجنون ولا كيف يعني؟ يعلن استسلامه عبر المفاوضات.
1: عادت عزيمة حيدر.
0: مصادر لوكالة فارس بشأن الرد الأمريكي: الخطة الأمريكية المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف لم تستطع واشنطن تحقيقها خلال الحرب، وذلك بدلا من حل المشكلة. في حال تنفيذ إيران لهذه الشروط، فإن تهديد العدوان الأمريكي الإسرائيلي سيبقى قائما. مصادر وكالة فارس الإيرانية: إيران أكدت أن إجراء أي مفاوضات مشروط بتحقيق 5 شروط لبناء الثقة. الشروط الإيرانية لإجراء أي مفاوضات تضمنت إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، وتضمنت رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وتضمنت تحرير أموال البلاد المجمدة وتعويض أضرار الحرب، وتضمنت الاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. 5 مقابل 5، ونشوف ونراقب أي 5 عمشين.
1: بقائدنا الولي وتقدمت إيران شوقا كي تقاتل مع علي شهرت.
0: في حصاد الأخبار: وزارة الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات واشنطن بشأن قضية مضيق هرمز واتهاماتها لإيران بزعزعة سوق الطاقة العالمي. وزارة الخارجية الإيرانية ردت وقالت: العدوان غير المبرر ضد إيران تسبب في انعدام الأمن في مسارات الطاقة الحيوية. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ردا على تصريحات واشنطن بشأن مضيق هرمز: يبدو أن الكذبة الكبرى المقبلة لتبرير حربهم غير القانونية هي ادعاء الحفاظ على السلام واستقرار سوق الطاقة العالمية. إسماعيل بقائي: إشعال الحروب المتهورة من قبل النظامين الأمريكي والإسرائيلي هو الذي دمر المسارات الدبلوماسية المتقدمة، وأمريكا والكيان يخلقان أولا الأزمة والحرب ثم يدعيان إعادة الاستقرار والدفاع عن السلام ليزيد من اشتعال الحرب. بقائي ردا على التصريحات الأمريكية يقول: يخلقون الخراب ثم يسمون ذلك سلاما. في حصاد الأخبار: وكالة رويترز عن مكتب أبو ظبي الإعلامي: حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية من دون إصابات. مكتب أبو ظبي تم التعامل مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة، والحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. هنا تقولوا صوت هم مولد ولا طائرة مسيرة ولا خير ولا ما بقى

وفي حصاد الأخبار، القائد العام لحرس الثورة في بيان بمناسبة يوم الاتصالات والعلاقات العامة في البلاد يقول: العدو يسعى لزرع الفرقة والانقسام في المجتمع، وعلى العلاقات العامة مواصلة خط المواجهة بالتعرف على العمليات النفسية للعدو ومواجهة الأخبار الكاذبة. في حصاد الأخبار إلى البرازيل، والرئيس لولا دا سيلفا يقول: ترامب يعلم أنني أعارض الحرب على إيران والإبادة الجماعية في فلسطين. إلى نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين: هناك قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء غرب العراق. إنه ولا لهم علم العراق أبدا، انتن قواعد للآن ولا هم دارين. غريبة والله. حصاد الأخبار، إلى لبنان وحركة أمل في بان لها: لوجوب اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي. وحدتنا سبيلنا للخلاص والانتظار في مواجهة العدوان وفي حفظ لبنان وطنا لجميع أبنائه. والحرب الحالية ليست إلا محاولة إسرائيلية مكشوفة وبنفس الأدوات والوقائع العدوانية استباحة لسيادة لبنان. حركة أمل: نجدد دعوتنا إلى وجوب استحضار العناوين التي مكنت لبنان من إحباط كافة الأهداف في كل الحروب العدوانية الإسرائيلية، ويجب عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا والانسحاب الكامل.

0: حصاد الأخبار. حركة حماس في بان لها. استهداف الاحتلال لتكية طعام في دير البلح جريمة مكتملة الأركان، ومشهد متجدد من مشاهد الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة. ونطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجريمة المروعة في دير البلح. حركة حماس نطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ الإجراءات العملية التي توقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا في غزة.
1: سلام الله على الشعب اليمن ضد الوطن.
0: أنت عارف يا عبد الله والسامعين متى بيتحرك الوسطاء والضامنين؟ إذا بدأت حماس ترد على إسرائيل بدو يتحركوا ويدينوا وكيف ووقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تعمل الخروجات واصل تستمر طالما والطرف الآخر واقف. إسرائيل تعمل إيش ولا حد عاد يتكلم.

في حصاد الأخبار أيضا، مسؤول عسكري مطلع إيراني للتلفزيون الإيراني يقول: العدو يحاول أن يخلص نفسه عبر تنفيذ عمليات غير مبررة ضد دول المنطقة ونسبها إلى إيران. وبيقول المسؤول العسكري الإيراني المطلع عبر التلفزيون الإيراني: طهران تدين هذه المؤامرة الصهيونية وتحذر جميع الأطراف من الوقوع في فخ العدو ومن أي سلوك أو تصريح غير مدروس. يعني دي اللي حصل في الإمارات يعلم الله ما به شو ينغشوه هكذا من الإمارات. يلا

في حصاد الأخبار، وسائل إعلام إسرائيلية ناشطون من منظمة رواد الباشان يتحصنون في قمة جبل الشيخ مطالبين بمنحهم مكان لإقامة مستوطنة. وفي حصاد الأخبار أيضا، المدلوز والمجرم ترامب. بالنسبة لإيران الوقت ينفد، ومن الأفضل أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى لهم شيء. حشها أتعبت العالم تصريحات وتغريدات مدلوز.

في حصاد الأخبار، ممثل قائد الثورة الإيرانية في حرس الثورة حاجي صادقي يقول: المفاوضات تجري تحت إشراف كبار المسؤولين وبتأييد قائد الثورة والجمهورية. وبيقول حاجي صادقي: حفظ وتعزيز هذا الاتحاد المقدس اليوم يعلو فوق أي مصلحة، والنصر النهائي لجبهة الحق بات قريبا. في حصاد الأخبار إلى فرنسا، وزعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون يقول: لقد اختزل السلام العالمي بمصالح استعمار ترامب ونتنياهو. وبيقول زعيم حزب فرنسا الأبية: تهديدات ترامب ونتنياهو الفضة بتدمير إيران لا يمكن أن تحدث أو أن تحدث إلا بتواطئ أوروبي. وبيقول زعيم حزب فرنسا الأبية: فلنعجل بإنهاء تحالف فرنسا مع هؤلاء المجرمين، فلنحرر أنفسنا من قيودهم، ولنستعد استقلالنا. لاغوا

مساء الأحد أيضا في إيران تجمعات شعبية في ساحة ولي عصر في العاصمة الإيرانية طهران دعما للقيادة الإيرانية وخياراتها.

وفي حصاد الأخبار، وكالة فارس عن تانكر تراكرز، ثلاث ناقلات نفط إيرانية كسرت خط الحصار الأمريكي بطرق مختلفة. أما تصريح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، والذي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان المسارات الدبلوماسية الجارية والتطورات الإقليمية. لازلنا في إيران. في إيران يا حفظ الله، اللواء رضائي يقول: ترامب يواجه غيابا للمشروعية في أمريكا والمنطقة والعالم لمواصلة الحرب. وبيقول رضائي للتلفزيون الإيراني: فتوى قائد الثورة الشهيد بحرمة القنبلة الذرية ما زالت قائمة، وإيران جادة في الدبلوماسية والمفاوضات لكنها أكثر جدية في التعامل مع المعتدي. وبيقول أيضا رضائي للتلفزيون الإيراني: أمريكا هي من يتعين عليها الآن إثبات حسن نواياها وأصابع قواتنا المسلحة على الزناد بموازاة استمرار المساعي الدبلوماسية.

0: وفي حصاد الأخبار أيضا إلى العراق، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، والخيار الصحيح للعراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي.
1: إن تشعل الحرب أمريكا فقد ضربت، ولن يتاح لها ماء ولا يبس.
0: ونختم الحصاد بهذا الخبر. وعبر وسائل إعلام صهيونية، عبر صحيفة إدعوت أحرنوت، والتي تقول: كرواتيا لا تصادق على تعيين السفير الأمريكي لديها منذ 7 أشهر. الله قوة عادكم وعاد بعد عزلة ومنبوذين بشكل غير مسبوق في العالم.

وللأخبار رجع الصدى. وعادت حليمة لعادتها القديمة. ترامب يعود للتلاعب بالأسواق والتضليل الإعلامي. وقادة العالم الغاضبون يصدرون إنذارا نهائيا. لم يعد لدى ترامب أدوات حقيقية للمناورة. فشل في الصين، فشل في فتح مضيق هرمز، فشل في كسر إيران، وفشل حتى في إقناع الداخل الأمريكي. لذلك عاد إلى أداته الوحيدة، الضجيج الإعلامي ومنشورات الذكاء الاصطناعي. طوال الليلة الماضية بدا واضحا أنه في حالة ارتباك شديد. ترامب نشر صورا مفبركة يظهر فيها كقائد عسكري، وصورا يدعي فيها تدمير سفن إيرانية، ومنشورات عن قوة الفضاء الأمريكية. مجنون، مدلوز، لكن الواقع على الأرض يقول شيئا مختلفا تماما. فلماذا هذا الجنون الإعلامي الآن؟ المشهد ليس عشوائيا، بل تحركه ثلاثة أسباب رئيسية. أولا، مجلس الشيوخ أوقف محاولة تمرير مليار دولار لبناء قاعة رقص فاخرة. كان ترامب يحاول إخفاء التكلفة داخل الموازنة بشكل غير مباشر. تم كشف الأمر، غضب، فكان الرد بالتصعيد الإعلامي. ثانيا، عودة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بقانون حقوق التصويت. آلاف الأمريكيين في الشوارع، وترامب يحاول صرف الأنظار بأي وسيلة. ثالثا، إيران أعلنت عمليا إعادة تنظيم الملاحة في هرمز، وفرض ترتيبات جديدة تمنح الأفضلية للدول المتعاونة معها. هذا يعني أن واشنطن أصبحت خارج اللعبة فعليا، وهو ما يحاول ترامب إنكاره إعلاميا. لكن الأخطر من ذلك أن هذا التطور لم يبقى إقليميا فقط، بل تحول إلى تحول أو إلى تحول دولي واسع ضد واشنطن. قادة عالميون غاضبون ووجهوا إنذارا واضحا لترامب، إما فتح مضيق هرمز فورا أو إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة بالكامل. العالم لم ينتظر، بل بدأ يتحرك. دول أوروبية بدأت التواصل مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني. اتفاقيات ثنائية تعقد مع طهران واحدة تلو الأخرى. اجتماعات دولية بما فيها تكتلات كبرى تشهد تقاربا متزايدا مع إيران. إذن الواقع الجديد اعتراف غير مباشر بسيادة إيران على المضيق من خلال السلوك الدولي. حتى أن سفنا من الصين واليابان وباكستان عبرت المضيق بموافقة إيرانية مباشرة، بينما بدأت دول أوروبية تسعى لنفس الترتيب. سخرية إيرانية وصمت صيني داعم وتحالف بيني. في المقابل لم تأخذ طهران هذه التصريحات على محمل الجد. الحسابات الإيرانية تسخر علنا وتنشر صورا لترامب إلى جانب تمثال صدام حسين مع تعليقات مباشرة: صورة شيطانين وكذب
كذب كذب. أما وزير الخارجية الإيراني الأسبق ومستشار الفريق النووي يقول: أي هجوم أمريكي جديد سيقابله رد أقصى من حرب الأربعين يوما. أما الصين، الصين التي خرج منها ترامب دون أي مكسب فتراقب المشهد بهدوء، لكنها في الحقيقة جزء من إعادة تشكيل النظام العالمي. ما حدث لم يكن عشوائيا، تنسيق إيراني صيني لإظهار القدرة على التحكم بالمضيق، تمرير سفن صينية عملاقة لإرسال رسالة سياسية، لقاءات متتالية إيران ترامب بوتين كلها في بكين. الرسالة الواضحة: العالم يتجه نحو نظام جديد، والولايات المتحدة لم تعد في موقع القيادة، بل إن الخطاب الإيراني نفسه أصبح أكثر صراحة: العالم على أعتاب نظام جديد، والتحول يتسارع، والمستقبل للجنوب العالمي. تصدع التحالفات وانقلاب الحلفاء، والأزمة لم تعد مع الخصوم فقط بل مع الحلفاء أنفسهم. اليابان حليف استراتيجي، بدأت تشكك علنا في الاعتماد على واشنطن. دول أوروبية تعيد تموضعها وتتجه للتنسيق مع إيران. كندا تعزز تعاونها العسكري مع دول الشمال الأوروبي بعيدا عن أمريكا. والخليج أغلق الأجواء والقواعد. تحركات عسكرية وتدريب قوات في غرينلاند تحسبا لأي تصعيد أمريكي. بل إن بعض التحليلات داخل هذه الدول تصف ما حدث بأنه تراجع واضح في هيبة الولايات المتحدة عالميا. وفي أوروبا، الاتحاد الأوروبي يتحرك ماليا وعسكريا وبشكل مستقل. دعم ضخم لأوكرانيا بمليارات اليورو. نقاشات سياسية حول الابتعاد الاستراتيجي عن واشنطن. حتى داخل ألمانيا بدأت نبرة غير مسبوقة، تراجع الثقة في أمريكا كمصدر استقرار. المدلوز المجرم ترامب يتاجر بالحرب والأسهم. الحرب كسوق لا كمعركة. الأخطر ليس الخطاب بل ما وراءه. وثائق الأخلاقيات الحكومية كشفت أن ترامب نفذ 3800 صفقة مالية في الربع الأول من العام وحده، بمعدل صفقة كل 9 دقائق و45 ثانية، خلال ساعات التداول قيمتها بالملايين، وتشمل أسهم لشركات كان يضغط لصالحها سياسيا. هذا يفتح سؤالا خطيرا: هل كانت الحرب أداة استراتيجية أم وسيلة لتحريك الأسواق؟ المؤشرات تقول بوضوح: المال كان حاضرا بقوة في خلفية القرار. الحرب كانت لتحريق السوق، والألم لم يكن مصادفة، الألم كان مقصودا لصالح محفظته. حتى حلفاءه بدأوا يتراجعون، الجمهوريون أنفسهم بدأوا يتراجعون. التحول لم يعد خارجيا فقط بل داخلي أيضا. أصوات من قاعدته الانتخابية بدأت تنتقده علناً.

فشله في المفاوضات، ثم فشله في الحصار، ثم فشل مشروع الحرية، وأخيرا فشله في الصين. بكل أسف على الدول التي سارعت للتفاخر بما لم تفعل والادعاء بأنها شاركت في قصف إيران، عليها أن تستعد جيدا. الإدارة الأمريكية ورطتها عبر تقارير إعلامية مضللة، بينما لم تكلف تلك الدول نفسها حتى عناء النفي، في مشهد يكشف قدرا كبيرا من السذاجة السياسية. وعليها أن تدرك أنها ستكون في دائرة الرد الإيراني والضربة القادمة.

نهاية عصر الطائرات المسيرة الباهظة الثمن ودروس مستفادة من تراجع أسطول MQ-9 الأمريكية. كشفت الخسائر الأخيرة التي منيت بها القوات الجوية الأمريكية خلال عملية الغضب الملحمي ضد إيران عن حقيقة عسكرية لطالما أدركها المخططون الاستراتيجيون، ولكنهم تأخروا في معالجتها، وهي أن عصر الطائرات المسيرة البطيئة والمكلفة والتي صممت للعمل في أجواء خالية من التهديدات قد ولى إلى غير رجعة. فقد انخفض أسطول طائرات MQ-9 ريبر الشهيرة إلى نحو 135 طائرة فقط، وهو ما يقل بحوالي 54 طائرة عن الحد الأدنى المطلوب تاريخيا والبالغ 189 طائرة. هذا التراجع الحاد ليس مجرد إحصائية في سجلات الخسائر المادية للبنتاغون، بل هو مؤشر صارخ على تحول جذري في طبيعة الحروب الحديثة وتحديات البيانات أو البيئات الجوية شديدة العداء. لقد ظلت طائرة ريبر بمثابة العمود الفقري لعمليات المراقبة والضربات الدقيقة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط طوال عقدين من الزمن، مستفيدة من تفوق جوي مطلق في حروب مكافحة الإرهاب خلال حقبة ما بعد 11 من سبتمبر، ولكن بتكلفة قد تصل إلى 50 مليون دولار للطائرة الواحدة، بفضل أن

أنظمة الاستشعار المعقدة والحساسة. أصبحت هذه المنصات اليوم هدفاً سهلاً ومكلفاً للغاية، ولم تكن المواجهة الأخيرة مع إيران سوى تتويج لمسلسل من الاستنزاف. فجرس الإنذار الحقيقي بدأ يقرع بقوة في اليمن، حيث تم إسقاط 22 طائرة من هذا الطراز. هذه الخسائر المتراكمة في الساحة اليمنية شكلت نقطة التحول الفعلية التي أطلقت شرارة المراجعة الشاملة لمدى فاعلية هذه الطائرات وقابليتها للبقاء، ما دفع القوات الجوية الأمريكية في عام 2025 للميلاد إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف شراء المزيد منها، إدراكا منها بأن الاعتماد على منصات عالية التكلفة في بيئات جوية متنازع عليها يعد استراتيجية غير مستدامة ماليا وعملياتيا. وفي ضوء هذا المأزق الاستراتيجي، يبدو توجه القوات الجوية الأمريكية نحو تسريع البحث عن بدائل أرخص وأكثر مرونة خطوة حتمية تفرضها متطلبات المعركة. إن الرؤية الجديدة التي برزت مؤخرا والتي تركز على تصميم طائرة مسيرة قابلة للاستنزاف منخفضة التكلفة ويمكن إنتاجها بأعداد ضخمة وأيضا نشرها بسرعة، كل هذا تمثل جوهرة العقيدة أو جوهر العقيدة العسكرية المستقبلية. من خلال الاعتماد على هندسة النظم المفتوحة يمكن تجريد الطائرات المستقبلية من التجهيزات المفرطة في التعقيد والاكتفاء بما يتطلبه إنجاز المهمة، ما يجعل فقدان طائرة واحدة أو حتى سرب كامل أمرا يمكن استيعابه من الناحية التكتيكية والمالية دون أن يشكل ذلك ضربة قاسمة للقدرة الجوية. في النهاية يثبت لنا استنزاف اسطول MQ-9 بدءا من سماء اليمن وصولا إلى المواجهة المعقدة مع إيران أن الحروب القادمة لن تحسم بالضرورة بالمنصات الأكثر تعقيدا وتكلفة، بل بتلك التي توفر توازنا ذكيا بين الكفاءة القتالية والمرونة والقدرة على تحمل الخسائر. ويجب على الجيوش الحديثة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تتخلى عن الارتباط العاطفي بالتكنولوجيا الباهظة متى ما أصبحت عبئا عملياتيا، وأن تتبنى بشجاعة مفهوم الكتلة التكتيكية ميسورة التكلفة كعنصر حاسم لضمان استمرارية التفوق الجوي في صراعات المستقبل.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة صوت الوطن إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

0: نافذة التواصل مع كل الصامدين والصامدات ومع رجال الله في كل الجبهات. بنستقبل مشاركاتكم عبر المكالمات الهاتفية. تحشيدا للمسيرة المليونية اليوم الاثنين، اللي بيوصل لعندنا بيحشد، يعني دقيقة دقيقتين الميكروفون لك، حشد الناس، ذكرهم بالخروج، أهمية الخروج، لماذا الخروج لابد منه اليوم في هذه المسيرة التي هي تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: استقبل الأولى المكالمات. ألو،
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: كيف أنت يا أبو عبد الرحمن؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا بك، حياك. من معنا؟
1: معك صالح العميشي من محافظة الزمن.
0: أهلا وسهلا بك،
1: تفضل. موضوعك اليوم يا طويل العمر،
0: اليوم الخروج إلى ساحات الاحتشاد غضبا للقرآن الكريم.
1: والله واجب على كل مسلم ومسلمة وكل عربي وعربية يشد على أيديهم ونقول لهم اللقاء إلى السبعين بالمصاحف ينصروا الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم، وعدا يتبروا من أعداء الله أمريكا والكيان الصهيوني والدول العربية التي طبعت وسائلها في نهج العدو الإسرائيلي والأمريكي، ونقول لهم برب الله جمعة 70 يجمعكم. وتحياتي لك وللمستمعين الكرام والموظفين الإذاعة من أصغر واحد لأكبر واحد.
0: تحية لك عم صالح العميسي من دمار، شكرا جزيلا لك.
1: الله معك.
0: مع الله.

0: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا اخ سند؟
0: الحمد لله حياك. من معنا؟
1: معك الكفيف ابو رعد.
0: الكفيف ابو رعد من فين صارك؟
1: من صنعاء من ريمه حميد.
0: اهلا وسهلا بك، تفضل.
1: والله احييكم واشكركم على اجتهادكم هذا وعلى بذلكم، ان انتم اكبر جبهه في الاعلانات.
0: والله الحمد لله،
1: نحمد الله ونشكر على ما وصلنا عليه، ونشكر الله عبد الملك الحوتي، ونشكر يعني جميع المجاهدين والمرابطين في جميع الاماكن. ومن ناحيه موضوعك الليله هذه فهو ضروري واجب، اللي ما يخرج واللي ما يلبش الدعوه النداء القراني يعني مش مسلم. يعني علاش عدم تعطي يحس قلبك ويحرق على دينك وعلى ارضك وارضك؟ واجب على الصغير والكبير والشيبه والمراه يعني انهم يظهروا يظهروا علشان دين الله وعلشان القران الكريم. ولا مناحه امريكا واسرائيل فهي زايله بفضل من الله اني زايله.
0: بس الخروج مهم ولا مش مهم؟
1: الا اكبر مهم. اكبر مهم يعني الخروج ضروري ضروري، ان انت يعني حاجه تقوم واجب على كل مسلم ومسلمه، هذا شيء واجب، هذا يعني دينك القران وكلام الله.
0: اذا اليوم في الامانه ميدان 70 عصر اليوم بيجمع كل الأحرار، وغرب حديقة الثورة سيكون أيضا للنساء، وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات
1: إن شاء الله. إن الشعب اليمني إنه يلبي الدعوة والنداء في جميع الأماكن وجميع المحلات، فالسبعين وفي الثورة وفي دمار وفي جميع المحافظات اليمنية بأكمله. أنا إذا أنا كفيت أول ما أنطلق بفضل الله أنا وأولادي.
0: سلام الله عليك أبو رعد،
1: يلا
0: لك التحية.
1: تحية.
0: يا من

سنخرج في هذا اليوم المبارك في كل الساحات غضبا وانتصارا لكتاب الله وتمسكا به وجهادا في سبيل الله وبراءة من أعداء الله. أخوكم المجاهد أبو أنور النهاري.

نتمنى من الشعب اليمني الخروج من شان كتاب الله ونور الهداية، ونقول للأمة العربية والإسلامية انهضوا واغضبوا، على ويش تنتظروا؟ حرماتكم ومقدساتكم تنتهك وإخوانكم يقتلون، وإن لم تغضبوا فإن لعنة الله عليكم. مالك فايع. الأستاذ حسين حجر بيقول في أول العشر سننفر إلى 70 وبقية الساحات في المحافظات نصرة وغضبا للقرآن الذي هو كتاب كل المسلمين وليس خاص بفئة دون أخرى. وعلى من قد يتعذر بالصيام نقول صيام العشر نافلة ونصرة القرآن واجب، فلا تترك الواجب بحجة النافلة. والإخوة المسلمون، هذه رسالة لكم، اخرجوا غضبا للقرآن واهتفوا نصرة للقرآن والأقصى. ومن ليس من أنصار الله ولا يريد الهتاف بشعر الصرخة فذلك راجع إليه، فلا تتقاعسوا لأنكم ستسألون أمام الله يوم الحساب. اتركوا العصبية والمذهبية البغيضة التي زرعها ويغذيها اليهود، ولا تجعلوها سببا أو عذرا لترك واجب النصرة لقرآنكم الذي نزل على رسولكم رسول البشرية جمعاء. أيها المسلمون، اليهود يجتمعون لإحياء خرافات باسم التلمود والتوراة المحرفة، ونحن نتفرق ونختلف حول نصرة كتاب الله الوحيد والمعصوم من التحريف، فأين عقولكم؟ حسين حجر.

0: من كان يؤمن أن القرآن كتاب الله فليخرج اليوم نصرة لكتاب الله كما خرج أعداء الله وأحرقوه. نخرج ليكون لنا موقف نبيض به وجوهنا يوم القيامة ونغيظ به أعداء الله. فالله الله في التحشيد لهذا الموقف العظيم. أبو ليث العنسي مستقبل مكالمة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله محمد.
0: حياك. من معنا؟ من معنا؟
1: معك أبو عبد الله.
0: أبو عبد الله من فين سألك؟
1: من الجراحي.
0: من الجراحي، حياك تفضل.
1: أولا المسيرة التضامنية واجب علينا مع القرآن الكريم. وثانيا أهني سيدي ومولي عبد الملك بدر الدين حوتي حفظه الله ونصره على جميع أعدائه.
0: يا الله.
1: الله إن شاء الله نصره ويكون في نصره إن شاء الله وفي عونه إن شاء الله ضد العداوة اليهود والنصارى.
0: يا رب يا الله.
1: حول الله وقوته، والله ينصركم إن شاء الله. أنتم أكبر جبهة إعلامية في إذاعة صنعاء.
0: ينصرنا جميعا يا الله، كلنا في
1: قلب واحد.
0: يبارك في عمرك يا أبو عبد الله. يبارك في عمرك.
1: آمين. أنا وإياه وجميع خلقه.
0: تحية لك.
1: يلا
0: إلى اللقاء.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: معك ابو ماجد الشيخ من بني بهل الخوله.
0: ابو ماجد الشيخ من خولانا طيالة.
1: سنخرج غدا جميعنا الرجال والنساء والاطفال والشيوخ نصرة وغضبا لما يعملها اليهود والكفار بالقرعة
0: قوة
1: ما يعمل بالمسلمين
0: قوة.
1: المسلم الذي يتقاعد عن الخروج يعتبر نفسه انه بيحارب الله
0: رسوله. يا عيبه يا عيبه
1: لانه هذا ما هو الشيء بيحرق القرآن امامك ويدنس حقك المقدس ما تسوي يعني.
0: وكانوا بيستهين بهذه الأمة بأكملها.
1: والله وضعناها في هذا الأرض ودالنا الكتاب نحافظ عليه.
0: مسؤولية كل مسلم.
1: مسؤولية كل مسلم.
0: تحية لك يا أبو ماجد.
1: واجبنا قتالهم. قتالهم مش خروج في 70 ولا في أي ساعة. واجبنا قتالهم
0: قريبا بإذن الله
1: إن شاء الله. وإحنا منتصرين وأنتم يا الجبهة الإعلامية السلام الله عليكم.
0: الحمد
1: ما
0: لله.
1: بتكسروا.
0: والله والله الله يبارك في عمرك.
1: نعم والله.
0: تحية لك يا أبو ماجد.
1: الجميع في أمان الله.
0: مع الله. زدنا معنوية ما تزحزحنا بلحظة على مواقف الأبية كل ما استهدافة. من تعز عرفات سعيد الصوفي. نعم سنخرج كبركان ثائر وعصار هائج في جميع الساحات بإذن الله تعالى. وكيف لا ونحن أبناء الإيمان والحكمة. يا سند اليمن كتاب الله هو دستور المسلم وهو خط أحمر بالنسبة لليمن. أبو محمد. السلام عليكم أستاذ سند. التحية لك ولكافة الطاقم ولمن سيخرج اليوم إلى الساحات غضبا لله ولكتابه. واليوم هو المعيار بين المؤمنين والمنافقين. أخوكم عبد الملك الصدمي. حياك يا عم عبد الملك. حياك. صباح الخير. الخروج ضروري علينا لنصرة القرآن وهذا واجب. رحمة الله تغشاك يا معمر. معك سلمان أحمد أمين. حياك يا سلمان. رحمة الله تغشى الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. ألو.
2: ألو مساك الله بالخير.
0: صبحك الله بكل الخير والمحبة.
2: يحفظك الله يحفظك الله يا سند الإعلام ويا سند الكمامية أحلامي.
0: الله يبارك في عمرك. من معنا؟
2: أمك عبد العاطف من بني الحارث. ضروري الخروج ودي ضروري
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: أنا معك بإذن الله. إلا المستهزئ قد يدعم من أخي عبد الله يديه الصحة والعافية. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلامي. يحفظك الله يحفظ عبد الله الحيثي يحفظ السيد القائد يسوى على خدمة المجاهد عمك عبد العاطف.
0: حياك يا عم عبد الحياك.

0: الو الو
1: يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: حياكم الله. كيف حالك يا استاذ؟
0: الحمد لله. حياك. من معنا؟
1: معك الشاعر السجين صادق راجح.
0: من فين صارك؟
1: من السجين المركزي صنعاء.
0: تفضل يا صادق.
1: قال لله درك يا شعبنا الصامد ما هزت امريكا بنا شعره. يا شعب السبعين متوافد لبوا كتاب الله في نصره. لا عاش منا شخص متقاعد ومن تخاذ لجني الحسره. قلوا الحلف الشر وبن زايد كثير بن صهيون لن نخره. واحنا جنود الله مع القايد. قلوا لك يا مبان جعل عبره. قلوا لك
0: يا
1: مبان جعل عبره.
0: صح لسانك يا صادق.
1: صح الله بقناك معلك.
0: يبارك في عمرك. لك التحية.
1: لك التحية والجميع المستمعين وطاقم الإذاعة.
0: يبارك في عمرك. شكرا لك. مع الله. سنخرج غضبا واستنفارا وتلبية لدعوة السيد القائد حفظه الله، وهذا واجب ديني وقيمي وأخلاقي، ومن لم يخرج اليوم فليس من المسلمين. من محمد المهاجري من تعز ماوية. حياك محمد. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقول لإخواننا المسلمين للخروج إلى الساحات لنصرة كتاب الله القرآن الكريم. تحياتي، أخوكم محمد عبد الله حمود الوصابي. تسقط نفوس وتحمل الضغط أنفوس والناس ليولاد من صميم. إن شاء الله سنخرج الساحات اليوم هتاف لنصرة كتاب الله وغضبا ضد أمريكا وإسرائيل. عبد الله يحيى الدينة، أحلى الذمار. سلام الله عليك وعلى المخرج. الخروج مهم جدا على كل مسلم. تحياتي لك وعلى المخرج. معك رياش غالب مسعد من الحيمة الداخلية. مرة ثانية للمخرج. مرة ثانية.

0: بل خير في كل العرب والمسلمين. القرآن يحرق والعرب بعد اللعاب، بعد الكراسي والمناصب لاهثين، لا همهم قرآن ولا أقدس كتاب، أفضل كتاب انزل على طه الأمين. قرآننا يحرق على أيدي الكلاب، وعالم الإسلام ينظر ساكتين. إن سكتنا من الباري نبشر بالعذاب، هذا كتاب الله فيها النور والهدي المبين، فيها الفلاح والفوز في يوم الحساب، فيها النجاة تكتب لكل المؤمنين. تحياتي لابني المجاهد كيان الحاضري المرابط في جبهة تعز مقبنة، وعلى كل زملائه حفظهم الله وأيدهم ونصرهم، الشاعر أحمد الحاضري الزهرة الحديدة. صح الله لسانك. مسك بالمكالمات. ألو. أيوة.
1: عبد الله صباحك يا أبو عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أبو عبد السلام.
1: أنت الصامدين.
0: حياك.
1: يا أخي هل يعني المسألة دي واضح؟ تكشفت الحقائق. اللهم لك الحمد. واستغفر إلهي. تذكر يا سند أول ما دخل الجا الله ما قالت النتين عن المجرم عبد الله، قال إنه باب المندب والحوثي أهم من النووي الإيراني، صح ولا لا؟ وذلحين هذا المجرم ترامب ما بيقول مضيق هرمز يعني عنده أهم من إيش؟ من الذرية. الخلاصة
0: يا أبو عبد السلام ما قالها ترامب؟
1: من اللي قالها؟
0: الإيرانيين.
1: بس اللي أقول لك يعني شوف الأحداث.
0: أيوة بس يعني علشان بس تكون الأخبار صحيحة يعني.
1: أيوة.
0: محسن رضاي هو الذي قال باب المندب أصبح لدينا أهم من القنبلة الذرية.
1: هو ما في الحمد. المهم بس نشوف حقهم المصطلحات والأحداث، قد خلاص كشفت الحكاية. تارك لص مجرم ناهب للثروة. وثاني شيء عملهم في القرآن الكريم هذا ايشو يعني منها يقيس النظر، وبنفس الوقت عجهم العاجزين الناجحين، لاني هذه خلاص تديه فيه ما بعد حق القرآن خلاص معروفة روسهم كارحة كارحة، هذا امر الهي. اما اللي بيركنوا على الشعوب الاخرى يا اخي لله رجال صدقوا ما عاهدوا عليك، منهم من قضى نحطه ومنهم من انقضى. ألم يقول الله تعالى واجعلنا الرجال قائمين على النساء؟ ما خلاص نغسل أيدينا ورجلنا، ولا المسألة واضحة؟ بان قال لك أبو باب المندب على الأخضر واليابس، لكن لا، الرجال هم قوامين على النساء وإحنا لها للأمريكي عدو الله المجرم القاتل القرصان السفاح هو وأدواته المنافقين. وهذان ويا هنا نقول يا رجال الله السبعين الخروج هذا إيش؟ أن تخرج لك لنفسك، لا الفلان ولا العلان، لك عمل موقف أمام الله. ما بينفعكم الله ما قالش تهدمات، الله قال عمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين كتب أجوركم يا صامدين. أما المتخاذلين مفضوحين خلاص زمن كسب الحدث، كل شيء يتضح والله مهما تغطوا مهما تلبسوا مهما ما يصح إلا الصحيح. وهذا عمل الله يشتي عمل هذا من العين الشمس، ما يشتيش غمغمة، ما يشتيش دهدها، ما يشتيش لحن القول. ونسيت يا أخي ما أنسى إلا الشيطان نعزي برحيل القامة والهامة المنشد قاسم زبيد رحمة الله الشديد، يعني من أحيا ذكر آل البيت بالمفتوح، هذا عمل مخلد له الصدق
0: رحمة الله تخشى.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. وكتب الله أجرك يا أبو عبد الرحمن أن تحب الله وزامل هكذا حار نار على ذوقكم منكم
0: بإذن الله.
1: كتب الله أجوركم يوم السبعين يا رجال، لا للنوم بعد اليوم.
0: مع الله.

0: عند الشتائم.
1: أهنأ الشعب اليمني كافة بحلول الشهر الكريم، وأهنأ الأستاذ حسين حجر على رسالته الرائعة. أخوكم السجين عمار البصيرة. يا قوة الله، شرق أوسط جديد، قوة قاهرة وأصول ضاربة، يغرق الفراعنة والله بدون اسم. نحن في أتم الجهوزية ومستعدين نخوض كل المعارك ومنتظرين أوامر قائد الثورة سلام الله عليه وعلى جميع المرابطين. إخوانكم المرابطين في مواقع الشرطة العسكرية أبو صقر الصعيدي وأبو ركان الصعيدي وزملائهم المجاهدين، جميعا إلى الساحات نصرة للقرآن الكريم وخروجا يغيظ الكافرين والمستكبرين الصهاينة. خروجنا جهاد. ناصر الرماح البيضاء، لازم الخروج اليوم غضبا للقرآن الكريم وهو واجب على كل مسلم. مجدي طبلان من خميس الواعظات، خروج القبائل والسيد دعاها والشعب يلبي من دعاه، والمسيرة نفوسنا والأولاد فداها وابن بدر الدين الأرواح فداه. أين الذي أفتو حرام حبس هرة من غداها والعدو اليهودي لقاله وراها. أبو عبد الله العنوة. أنا اليماني الحر يا فخر أمتي، أصل العرب والعز عنواني، عروبتي أنا المجد والتاريخ يروي حضارتي، والبأس والقوة طبعي وعادتي، أنا الحكمة والإيمان تعني هويتي، ومسيرة القرآن نهجي وثقافتي، وفي ساحة الميدان ستبرز شجاعتي دفاعا عن أرضي وديني وعقيدتي. ندعو شعبنا اليمني والأمة العربية والإسلامية للخروج نصرة للقرآن الكريم والمقدسات. صامد حيفان. أم الشهيدان، نعم عن خروج ولو صايمين، الأجر مضاعف. رام الله عليك أم الشهيدان. من العائدين والسالمين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأنت بألف صحة وسلامة بدون اسم. من لا يغضب على كتاب الله عليه غضب الله. عفيف السبي، يسعد صباحكم أخي سند، أنتم جميع الطاقم. نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرج للسبعين، واجب الخروج، واجب وباهر، وكمان خروجنا يفزع الكفار ويقهرهم. أخوكم العميد عبد اللطيف الغرسي. مساك بالله أيضا مكالمة. ألو ألو، مساك بالخير والعافية.
2: حيث جاسم من اليمن.
1: الحمد لله، حياك، من معنا؟
2: بو صقر السعيدي خولان الطيار.
1: يا مرحبا. بو من؟
2: بو صقر.
1: بو صقر، حياك من خولان.
2: أكيد يا مالك،
1: فضل
2: معنا مشاركة أخي.
1: تفضل. سلام.
2: قلنا لو قامت الساعة وتتنازح حجار الواقعة بنا مع الأقسامعة في نسرة المستضعفين، ومن خذ غزة وبيت المقدس الله يخدعه ويجعله مع الجوف العافية طول السنين
1: طول السنين.
2: قلنا يقول إذا شاف المجازر وحدث من الواقعة قلبني الله لا تخذلنا في محيو مسلمين
1: مسلمين.
2: أتى زمان كشف الحقائق لابسين العقن عهدان الحقائق، هم من هم وين هم متجندين، حط رأسه بين الأحذين مستحيل أن يرفعه مثل الخليج المنبطح، أداه الأمريكي مطبعه مع اليتن ومع ترامب مطبعه أموالهم بطبخ الأمريكا وغزه جاوعين لكن من خان القضية دا يلاقي مصرعه، عده رجال حراك دا تفزع مع المستضعفين بالفرق صوتي والمسجل الكيان بانرزعه ولا مطار اللد وحيفة باندق المجرمي نقسم بذي نزل براءة والقمر والقارعة ما نخذر الشيء هذا القضية سدام، وإحنا عاشر منهم عروح من طريقة أقدم وروح معه. ما قال أبو جبريل يتنف فضو ربي باعين من كل جانب عمليات لمن متوسع فرعون غلق في البحر، وانتوا بعد فرعون غارقين
1: غارقين،
2: وسلامتكم من مواضعنا من الشرطة العسكرية في صنعاء.
1: أبو صقر يا أبو صقر. أبو صقر السعيدي ومن؟
2: أيوه أبو صقر السعيدي.
1: حياك الله. عدنا قرأت لك الآن رسالة.
2: أكيد أيوه. إحنا جاهزين هنا مرابطي في صنعاء ومنتظرين أوامر قائد الثورة.
1: صح الله لسانك، صح الله لسانك، لا قوة القوة. يعني إحنا طامعين، عاد إحنا طامعين إذا عد مشاركة أخرى، لأنه الشعر قوة ما شاء الله عليك.
2: كل شيء موجود.
1: هات هات واحدة ما بش على الخروج. ما بش واحدة جاهزة على الخروج للسبعين.
2: لا واحدة جاهزة.
1: طيب سمعنا، سمعنا من من من إبداعاتك.
2: والله أكثر يا ولد بشيري بعزك
1: ونعم بك. والله صح
2: والله فوض أبو جبريل تفويض شامل ولا يمكننا بانخون القضية ونقول لنا في الدرب هذا واصل جندك ولا باسه المعنوية
1: معنوية.
2: وحيث ما بدك نقاتل نقاتل مسلمين وروحنا لك فديه والله ما يمضي على كي باطل والشعب حولك يبهر المعتدية
1: ونا
2: وفي يدك قوات حفر السواحل في البحر الأحمر جرع البربرية. أنا بيجول هاي رفيقي
1: براحتك براحتك.
2: آه والله يبان طول على مشاركي.
1: ما إليك يعني الشعر فيه إبداع للأمانة.
2: أكيد يا ولي
1: ونعم بك.
2: والله ما عليك جود.
1: هات واحدة ثانية اللي أنت حافظ لها.
2: يعني حافظنا قلنا من تعدك شريط الساحلي الرجاجيل بقى تشرب دمه
1: دمه
2: عدلي يا أبو الشرع عدلي. لا فهمتي ولا أنتي فاهمة يا أبو الغزو. لا تسولي يا أيادي خبيث المجرمة خادم أمريك مهما حاولي يستحل اليمن بان عدمه من غزانة الطبح مثل الطريق نحرمه من حياة المحرمة
1: نحرمه.
2: قلتي أسبوع لا ما توصلي عندنا تحكمي في العاصمة والخبر غير ما تخيلي والخبر غير ما توهمه في الميادين كم من هيكلي في الميادين قوة صارمة تحسب أن اليمن غزوه دلي يا غبي كان بس تعلمه
1: استعلمه
2: عن جويله يسألي ما يجيب الطوائر يهدمه تقتل الطفل تهدم منزلي عيش من شرعيه مستنقمه حل هادي على سيد دولي ما علينا قد الله حرمه
1: حرمه. هايو
2: يعني
1: الدنيا واخذ الله بحق البحر يا ابو صقر. ابو صقر صح الله لسانك والله انك مبدع.
2: اكيد يا ولي
1: ونعم بك ونعم بك صح الله لسانك
2: يا الله.
1: وان شاء الله تكون تتواصل معنا.
2: اكيد اكيد الله الله تعالىك وعلى جميع المرابطين وين جاهدين
1: سلام الله عليهم جميعا
2: والمنبطحين والمتخاذلين اعداء الله عليهم ما بتفهموا ولا هم بيفهموا.
1: ابو صقر السعيدي الف تحيه لك
2: وراك ألف تحية.
1: مع الله مع الله
2: مع الله مع الله.

0: بإذن الله كلنا السبعين. أخوك مشرف السيد. سلام الله عليكم ولدي سند. الخروج موقف يغيظ الكفار ورضاء لله ورسوله، ورسالة أننا جسد واحد كالبنيان، ونحن يمن الإيمان، ولكم منا ألف تحية. والدنا حسين رشيد كحلان عفار حجة. سلام الله عليك الوالد حسين رشيد. صباح الخير. الخروج باسم القرآن وباسم الاحتلال السعودي للجنوب. أبو صالح اليافعي قوة قوة. ابن سلمان وعوانه قطعنا لسانه وابتلعنا. عشر يطيب الكون من نفحاتها، ضاءت وبان النور في لحظاتها، في محكم التنزيل أقسم ربنا في الفجر إن تتدبروا آياتها. صوموا صلوا كبروا انفروا، هيا لننعم من عظيم هباتها. لو نترك الدنيا بلا عمل فلا ندم يعيد النزل من أوقاتها. أبو صقر الوصابي حياك أبو صقر. حقك ولا منقولة ولا كيف؟ قوية والله قوية. السلام عليكم. والله إذا ما خرجوا ما هم بمسلمين، سكتوا على الحروب في الأراضي العربية والإسلامية. معكم أم دولة من صنعاء. أم دولة حياك. سلام الله عليك أخي سند اليمن. سنخرج استجابة لقائدنا وولينا السيد عبد الملك حفظه الله ولنصرة ديننا وقرآننا، وسنكيد المنافقين والخونة وديولهم. من أبو شهد الدكتور أحمد محمد أبو طالب. لقاك الشهر أسنانه وقضى سنانه ما تفارق بانانه واحتزم بالمعادة. إن شاء الله سنخرج اليوم جميعا كبارا وصغارا في قرية شليل مديرية قعطبة الضالع. إذا لم نغضب للقرآن فمتى نغضب؟ الخروج غد معيار لتمييز الصادق من المنافق. المجاهد أبو حيدر سفيان حياك يا أبو حيدر. سوف نخرج وننصر كتاب الله والله ناصرنا. زمل العلي حياك. نستقبل مكالمات. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم محمد عبد الله الحسني.
0: محمد عبد الله الحسني من فين صالك؟
1: من صنعاء.
0: من صنعاء. تفضل يا محمد.
1: والله إذا ما خرجوا ما هم بمسلمين، يكفي سكتوا على الحروب في الأراضي العربية والإسلامية. أما كتاب الله ما عاد لهم قول فيه.
0: حياك حياك يا محمد عبد الله.
1: الله يحييك.
0: أنت ابن أم دولة؟
1: أيوة.
0: حياك على عدنا قرأت رسالتها. حياك حياك يا محمد ونعم بك.
1: الله يحييك
0: يبارك في عمرك.
1: آمين وجميل.
0: في أمان الله.

0: الو الو
1: الو، مساك الله بالخير.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: علي احمد ابو حشاش من ابناء العصيمات حرف عمران، خروج مليونين، خروج غدا مليوني لتضامن مع القران وضد ترامب الكافر المجرم.
0: نعم بك يا علي.
1: ونحن مستعدين للخروج ومستعدين لندع السلاح ومستعدين للوقفة. توجيهات السيد القائد العلم يوجهنا وإحنا نضرب أبوه الأمريكي هذا والبريطاني والنصراني هذا.
0: سلام الله عليك علي أحمد من العصيمات من عمران، شكرا جزيلا لك.

0: إذا نقرأ الرسائل. أخي سند، كيف لا نخرج من أجل كتاب الله وكلماته؟ واجب على كل مسلم. تحية لكل طاقم يمن الصمود ولولدي أبو محمد المرابط في جبهة البيضاء.
1: الله وبعد المدينة آيته نزل الله السكائن بتابه.
0: الخروج يعتبر سلاح لكل مسلم، فمن لم يخرج على القرآن فما تبقى من دينه. تحيتي لك أخي سند وجميع الطاقم من أبو هيلان سريح بني الخياط الطويلة المحويتة. خروج اليوم واجب على كل مؤمن، فالكفار والمنافقين يغيظهم الخروج في مواقف الشرف. عارف جابر، حياك يا عارف. أضعف الإيمان الخروج استجابة لله وتلبية للسيد القائد عبد الملك حفظه الله. نخرج نحشد معك من أب دي حبيش مرتاحة. أبو وضاحة، سلام الله عليكم يا سند وعلى جميع الصامدين. وأقول أيش بعض القرآن يدنس الكلاب الغرب. ماذا جرى يا أمة؟
2: السلام عليكم يا أخ سعد، يا أخ الكمين.
0: سند حياك، أهلا وسهلا، من معنا؟
2: أحمد هملان عبد الله المجدي من مرتفع أسبال عسير.
0: أهلا وسهلا بالشيخ أحمد، حياك.
2: بالنسبة للقرآن، في القرآن الله حافظه، وأرجو من ذي يخرج في الميادين أن يدعو عليه يعذر به الله مثل ما عذر ذي قطع القرآن أول مرة. هذه ما هي أول مرة، هذه ثانية. ولكن إن الله على كل شيء قدير. أما ترامب فقال أرحم الراحمين فيه، أكمن أسس بنيانه على جرف نهار. هذا هرم، هذا كلب، هذا صهيوني، هذا ملحد. الله ينتقم من اليهود والنصارى. قل يا الله،
0: يا الله يا رب، يا الله،
2: يدعو معي من سمعني من المسلمين.
0: يا الله يا الله يا رب،
2: يا الله. وتحياتي،
0: تحياتنا لك،
2: إسلام المسلمين
0: يا رب. يا الله، شيخ أحمد من مرتفعات جبل عسير، تحية لك.

0: الو.
1: صباح الخير اخ سند.
0: صباح النور والعافيه. اهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: معك ابو عبد الرحمن عبد الكريم من وصاب العالي.
0: من وصاب العالي ابو عبد الرحمن عبد الكريم، تفضل.
1: يجب على كل مسلم الخروج لنصرة القرآن الكريم، وكيف ألا نخرج ونحن السباقون من قبل ومن بعد. فهذا واجبنا، واجب كل مسلم، واستجابة للسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي بصرنا وأوعانا ورجعنا السباقون في الوطن العربي. من أين نرى مناصرة الإسلام إلا من هنا؟ أن اليمن سيبدأ التاريخ ومحور الجهاد. أما صورة محمد بن سلمان جنب أبا سين، من أين سنلقى موقف يعني حاسم؟ وإلا أي كلمة من الوطن خليج هذا الخليجين بشكل عام الأبسطيني لا نرى. ويجب هذا علينا نحن السباقون، يجب نناصر القرآن ونستجيب كل المواقف في أي وقت كان.
0: حياك يا أبو عبد الرحمن ونعم بك.
1: الله يحييك يا أخ سرد، يحفظك ربي،
0: يحفظك الله. لك التحية. شكرا لك. سلامي وتحياتي لطاقم الإذاعات جميعا. في الحقيقة الخروج اليوم هو واجب على كل مسلم ومسلمة، مثل الحج. أخوكم محمد سعدين الوكشي. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر إلهي فيه الهداية والفلاح والقوة والعزة والنجاة. والله لو ما في القرآن إلا تي الآية لا حاربوها وأحرقوها أعداء الله والقرآن. القرآن كله هداية ورحمة وشفاء يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن السوسوة. الإصلاح يدين من حاول اغتيال ترامب. والقرآن بحرق لم يتفوه حتى بكلمة. مراد دومان. مكنونا طوال 10 سنوات مسلم بيقتل مسلم، بس اليوم هو كتاب الله واضح للمنافقين بدون اسم. أو أبو اسماعيل السقاف على ما أعتقد في رسالة سابقة: يا شعب الإيمان والحكمة، انفر للسبعين بالختمة، يجب أن ننفر في سبيل الله. معك أبو الكرار. حياك أبو الكرار لأول مرة إلى سنة. سلام ربي عليك يا سند اليمن. الخروج إلى 70 مهم، ولا يمكن أن نخذل القرآن العظيم، فنحن شعب الإيمان. تحياتي لكافة طاقم إذاعة صنعاء. ماهر الحجاجي أبو مهند مديرية القفر لأول مرة إلى سنة. صباح الخير. اليوم بيظهر ملمع القرآن في الساحات وملمع الصهاينة في البيوت بدون ذكر الاسم. أو بدون ذكر الاسم ما بش اسم. أبو مختار حياك. إذا المسلم لم يغضب من أجل مقدساته فمتى سيغضب؟ فخروجك إلى الساحات يغضب الأمريكي والإسرائيلي، ويعتبر جهاد مقدس نحيي به الدين الذي أمته الوهابي. معكم صالح محسن بحجوج. حياك يا صالح. ونعم.

0: أدعو قبائل اليمن للخروج في كل الساحات. أبو ماجد الشيخ. أستاذ صدقة يا سند وربي وربي يعني يمينة المخرج أبدع الليلة، أشكره وله مني بوسة على جبينه، يعني أشكره شكرا لك يا حفظ الله، بس بوسة في جبينه ادخل ادخل. كيفك عندك يا حسان؟ أنا ما بلا أشتوي حماء الله لا بارك في المتخاذلين، والله ما هم خير من شر الدواب، ما هم خير من شر الدواب، خضوعهم شجع فعال، شجع فعال المعتدين لنصبحوا. لحظة لحظة لحظة، شكلها شكلها قصيدة. الله لا بارك في المتخاذلين، والله ما هم خير من شر الدواب، خضوعهم شجع فعال المعتدين لنصبحوا ما يحسبون لهم حساب. يلا وفقنا قد اقسمنا اليمين أن ننصر الدين السماوي والكتاب. والله نعم الشاعر حافظ جعمان من جبهة مارب. إن شاء الله أن أهل الإيمان سوف يثبتوا للكفار والمنافقين من هم أهل القرآن الكريم. كرار من تعز لأول مرة، حياك يا كرار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين ومبروكين، واحنا مناصرين القرآن، يعني الشعب العربي والإسلامي لازم يناصر القرآن وضد اليهود والنصارى، وترم بآلام العنيب الملعون هذا خرب، واحنا مع إيران ولبنان وفلسطين ومع كل العالم الحر، فهذا واحد من أوائل السيد هذا، وعاد الله علي الخامني هذا المستمع إنه يحرر العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول الله أكبر، المصر أمريكا، المصر إسرائيل، النعرة عن يهود، النفس الإسلام، أبو باسم الضبيبي من محافظة ريمة، ونسلم عليك يا سند الكمان، حفظك الله وشعب الجزيرة، وإن شاء الله كل سنة وإحنا منصورين، والسلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أبو باسم الضبيبي من ريمة، سلام ربي

0: ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبو يمن علي العصيمي.
0: أبو يمن علي العصيمي، من فين صارك؟
1: من محافظة صنعاء.
0: من صنعاء، تفضل.
1: نعم أنا.
0: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. يا أخي شوف، الحين هو اختبار للنفس، يعني اللي بيعمل بيفكر نفسه أنه مؤمن وبيعمل بكتاب الله ما أمر الله به، يخرج غاضب لكتاب الله. هذا كلام الله، مش كلام أي واحد ولا فيلسوف ولا يعني رجل عظيم، هذا كلام الله. اللي ما بيغضبش عليه، هذا دستورنا، هذا منهجيتنا. اللي ما بيغضب يخرج خلاص، يعتبر نفسه منافق. وعلى فكرة يعني كثيرين ما يخرجوش، اللي ما يقتنعوش بالجهاد، مش مؤمنين بالجهاد بالنفس وبالمال، هذا لا ما يخرجوش. يعرفوا بس إنهم منافقين، ما عملوش بشيء من كتاب الله، وما بيخرجوش غضب لكتاب الله. مثلها مثل

0: الله ومن عذاب الله في الدنيا. هذا لا يحسبوها الناس شيء بسيطة، والله ما هي بسيطة. إذا ما غضبت لكلام الله ولكتاب الله ولكتاب الله، إذا ما غضبت لكتاب الله ولأخوتنا المذبوحين ظلما وعدوانا وإجراما، أنا أعتبر نفسك مش من الأوادم، أعتبر نفسك في الدرك الأسفل من النار، من تحت اليهود، من تحت النصارى، من تحت الصهاينة. والله يا شوفوا، إحنا بنتكلم وكل واحد عقله في رأسه، ما عندي نشحت منكم الخروج، تمام؟ الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت عابد الله، أنت مسلم على ما خلقك الله بالفطرة، أخرج يا أخي. مفروض حتى الطفل الصغير، يعني من عنده الطفل الصغير عاد تولد على الفطرة على الإيمان لكتاب الله هذا وبيمشي على هذا المنهج، مفروض أشله معي للميدان 70. ما بالك وأنت برجل مشنب وكبير وعاقل وما بتخرج غضب لكتاب الله؟ أنتم أحرار. هذا ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هو أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أبو أيمن علي العصيمي، سلام ربي عليك. الله يبارك بعمركم أخي سند وكل الطاقم في الإذاعات المناوبة الليلة، والتحية لسيدنا القائد المجاهد وكل المجاهدين في كل جبهة، ولكل يمني ويمنية أحرار وحرائر يمن الإيمان والحكمة، والدعوة عامة للجهاد مع الله ضد الكفار المجرمين وأعوانهم من يحرقون القرآن الكريم والمتفرجين الساكتين. فوالله إن هذا الخروج يساوي حجة وزيارة، والذي لا ينوي الخروج قد خرج عن ملة الإسلام. عبد الغني ناجي عبيدة وزوجته فاطمة حمود الغويدي. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا محمد الأيوبي من صنعاء.
2: الله يسعدك، رب الله أجلكم
1: وإياكم،
2: بارك الله فيكم على هذا المناوبة وعلى هذا الكلام الرائع. هذه دعوة لنصف دين الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم. هذا الخروج يعني واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل إنسان لديه يعني لديه لديه الدين الإسلامي، لديه الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله. والخروج يا أخي تمشية ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. إذا ما خرجنا نصرة كتاب الله وسنة رسوله نخرج بمن؟ تخرج عليه نتمشى. هذه واجب علينا، واجب على كل إنسان حر، واجب على كل إنسان خلق على الفطرة. ونحن يمنيين صادقين ودخلنا الإسلام برسالة، واجب علينا أن نقتدي كتاب الله وسنة رسوله. وهذه دعوة إن شاء الله بإذن الله سنخرج بإذن واحد أحد مهما كان، والدنيا بخير والدنيا أمن وأمان، والدنيا الحمد لله رجال مرور رجال أمن نظموا كل المسيرات. وهذا واجب علينا دائما وأبدا، نحن ننصر كتاب الله سنة رسوله. ولكم التحية، وكتب الله أيكم، بارك الله فيكم إن شاء الله،
1: ربنا يعطيكم الصحة والعافية. حفظك الله أخي محمد الأيوبي.

0: علي غفور من الفازة يمن الإيمان حاضر دائما في كل الساحات غضبا ونصرة لكتاب الله، وإحنا خرجنا وشاركنا بمسيرات في ساحة السويق دائما في ساحة السويق عصرا يوم أمس الأحد، وأثبتنا للعالم أجمع بأننا لن نتهاون عن نصرة القرآن الكريم مهما كانت الظروف. يعني بعض الناس ما عاد بيكتفيش بميدان السبعين، بس يصير يحتجل في ميدان السبعين وفي ساحة السويق بالحديدة أيمن الشرفي، مش في كل أسبوع في محافظة. هاي لقنا هاي ألو ألو أيوة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو يحيى من أب.
0: أبو يحيى من أب، حياك
1: الله يحييك ويسلمك.
0: فضل.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئان اثنين،